0: الملحنين زكريا أحمد في غنية لحنها الأم كلثوم، وغنيت الغنية عام 48 في فيلم فاطمة الورد جميل بصوت زكريا أحمد.
1: من الأرشيف زكريا أحمد.

وقار الأداء وللتاريخ زكريا أحمد غنى الأغنية في النسخة هذه تقريب عمره فوق 70 سنة، وعطال الأغنية ما نعرفش توفقوني ولا لا عطاها مذاق مختلف جدا وخاص، وبرمجناه اليوم تعقيبا على أغنية عديناها الأسبوع اللي فات. وقتها أنا الغلطة مني ما قلتش شكون يغني في الأغنية خاطر جيت مباشرة قبل الأخبار، هي الأغنية وقتها هي زيدا غنيها زكريا أحمد.

0: إذاش معناها فنان عنده شخصية هو يغني. ذكري أحمد مثال الشيء هذية، أحد عمالقة الموسيقى العربية واللي كان من صغره هاوي لسماع التواشيح الدينية ذات المقامات العربية الأصيلة، ومن غادي عاد مات ملكة الساعة الاستماع ومن بعد التلحين. لكن بما أنه والده كان شيخ وعالم دين قلقته ياسر الحكاية هذية، شخلى زكريا أحمد يوصل بشي خب يكتب الأغاني وهرب من الدار وبدأ من غادي طريق الفن، وكان يأمن في أسلوبه اللحني، وهذا شيء تعرف به، أمن أنه الكتابة الأوركسترالية مهيش مهمة، الموسيقى والفرقة الموسيقية ما هي إلا خلفية للصوت البشري لغير، والمغني هو بالنسبة ليه محور العمل الموسيقي. بالكش ثم شكون يختلف معه بطبيعة في الرأي هذية. ولازم نقوله أنه وقتلا نحكيه على زكريا أحمد نحكيه على ثلاثية مهمة جدا جمعته مع بيرم التونسي وأم كلثوم وقوس. لازم سيدا نفتحه في علاقة بزكريا أحمد، ولو أنه نجم نفتحه بارشة أقواس، لكن القوس الذي حبيت نحكي عليه هو أنه زكريا أحمد كان يوما ما طريد الأزهر، طردوه معناها من الأزهر، خاطر ملول من اللي كان طالب في الأزهر، يعني كان كديما مثير للشغب، فأحيل على مجلس التأديب لأنه في مرحلة ما كان يمشي يقعد في قهوة يجيوها الفنانين والموسيقيين وهو تلقاها كقاعد بيناتهم ولابس اللبسة الأزهرية المتعارف عليها، فصدر قرار بحرمان زكريا أحمد من دخول الأزهر، وتعلق وقتها القرار على جدران أرويقة الأزهر. وهذا مهوش أول فصل معناها من مشاكل زكريا أحمد اللي صارت في الأزهر، خاطر قبل صار مشكل كبير مع أحد الأساتذة اللي وقت لكن يدرس الحديث والتفسير، رمى عليه زكريا أحمد محبرة تثبت له بطبيعة في كسور بليغة. يعني زكريا أحمد ما كانش بالكل معناها حابب الدراسة الأزهرية، وكان يميل لعالم الفن اللي راه يشبه له. طبعا يبقى مدرسة مؤثرة في أجيال عدة، وحبيت نتوقف في الوقت هذا مع أحد تلاميذ مدرسة زكريا أحمد، برشا من تلامذة زكريا أحمد الحقيقة عبر الأجيال، لكن الاسم هذا هو بيدو بعد سنوات شكل مدرسة منفردة. نحكيه على الفنان زياد الرحباني في سياق حديثه على تأثره بمدرسة زكريا أحمد.
1: بس ريحة. سيد درويش وزكريا أحمد دول أنت ما عملتش حاجة تانية اشتغلت عليها توزيعا غير زكريا أحمد وسيد درويش، صح؟
2: ايه، يعني زكريا أحمد حتى ما اشتغلنا له شيء لهلا، بس ما عم فكر بكتير.
1: مين؟
2: زكريا أحمد.
1: انت صحيح معلق صورة لزكريا أحمد في بيتك؟
2: ايوه، بوسط الصالون، وما فيش غيرها صورة كبيرة، يعني
1: الشيخ زكريا أحمد.
2: زي ما انت عاوز تسميه، أنا الرئيس بنسميه، وما فيش حد بيفوت بيعرفه، كمان دايما أول سؤال مين ده، لأنه ملفت محله، وكونه ما فيش غيره فدغري بيفكروه من العيلة، يعني بحكي جد أنه لو واحد يحط صورة وحيدة لشخص مش معروف كتير مثل
1: صحيح يبقى قريبكم
2: أكيد، ماهوش لا يعني فرانكو ولا ديغول ولا انه مين ده ولابس طربوش. فسؤال انه مين ده، الارجح انه يا جد الجد، او بقول له زكريا احمد، ما فيش تعليق يعني بيعدوا.
1: لا ما هو يعني اللي متتبع لحياتك هيلاقي في حاجات كتيره يعني مش غريبه بس يعني مش نمطيه. فعادي جدا، بس ايه من احد زكريا احمد
2: يعني له يعني له اي دعوه بالجاز مثلا زكريا
1: مثلاً.
2: مثلا
1: صحيح، ايه علاقه زكريا احمد بالجاز اللي بيعمله زياد رحباني؟ الحان زياد رحباني كده خليط من الجاز، من الفولكلور اللبناني، من حاجات كلاسيكيه، من الشرقي جدا، يعني اغانيك مختلفه ومنوعه، بس ايه في زكريا احمد بيشبهك او انت بتشبهه؟
2: والله ما لو الموسيقى بتنشرح كان اسهل العيشه بتكون كتير على الشعوب كلها، يعني لو فيك تقنع الناس اقناع بالموسيقى كان بيكون ممتاز. بس
1: ايه جمله لحنيه يعني؟ طب ايه جمله لحنيه لزكريا احمد بتحبها جدا؟
2: يعني دايما بسمع الجمل بصوته اكتر من اللي غنوا له، يعني بحب كتير قلبي يعشق.
1: لا لا استنى انا بستعد لمفاجآت. القلب يعشق كل جميل بيرم التونسي
2: بكل مقاطعها، عادة الأصايد تبع أم كلثوم بيبقى فيه بتعرفي مقطع إنه نعرف أكثر من مقطع بأغنية يعني فيها يمكن 4-5 بلوك أغنية، كل بلوك أغنية.
1: طب لا قول لي كده حتى ولو دندنة يعني
2: شاف وجد إذا غلطان غني لي شوية شوية كمان.
1: آه شيخ زكريا أحمد.
2: طب إنه هذه طقطوقة، إذا يعني كلمة طقطوقة يعني بتعرفي قديش طقطوقة شيء مهم مع إنسان مثل زكريا أحمد. في موسيقيين بدقوا بس شرقي، موسيقى شرقي بلبنان وبسوريا، ما بتصورش بمصر إن شاء الله لا يعني. بعدهم لهلا ما بيعرفوش يدقوا غني لي شوية شوية.
1: ليه؟ صعب قوي؟
2: سمع بشيء اسمه الضم.
1: ضم؟
2: الضم
1: الضم والتك. ضم والتك
2: يعني شيء بالثقافة الشعبية موجود الضم والتك. ف يعني في ناس مش عارفينها على الضم ولا بعد الضم دلوقتي. بدقوها بالأفراح غلط. في ناس بيغنوا
1: يعني أنت ممكن في يوم من الأيام تعيد توزيع القلب يعشق؟
2: يا ريت والله. بدك مناسبة بس مين بده يغنيها؟
1: لا ممكن توزيعها بقى.
2: وهو مغنيها يعني مين بده يعني لا هي
1: انا مش متصوره زياد رحباني وبيعمل
2: العقل فيها وقعه يعني اذا بواحد بده يحطها بحدا يعيدها. هلا في ناس بمخهم
1: طب بص احنا
2: ضميرهم ما بيردهم يعني في ناس بيبلوا ايدهم بكل شيء بيغنوا لمين ما كان يعني.
1: لا زياد رحباني احنا اكتر قاعدين في دردشه موسيقيه والناس احنا اهلناهم لده، احنا مش في قاعده رسميه ولا في كونسرت او حفله كده. لا شخبط لي كده وقول لي مطلع من القلب يعشق حتى لو مزيكا مش كلام.
2: القلب يعشق ما فاعول بدي غني وراها ما احنا جايين من ضمن الاشياء اللي بنعملها نوضح انه انا ما بغنيش. كل جميل
1: ترى
2: واحلى شيء بس يصير يقول التوزيعات بصوته يعني لانه ما معوش فرقه بصير يعمل بصير يغني مع بس يردوا عليه الكورس بياخد هو ادوار اليات بصوته.
1: بس انت في اغنيه من الاغنيات من اغنياتك عملت قفله لزكريا احمد.
2: لا بيصير تسقيطه فوق الكورس.
1: طب ما تعملها لنا كده طيب بيانو شخبطها.
2: لا هي مش مغنيه بقدر ما هي
1: شخبطها كده شخبطها القفله كانت اللي هي الايام اللي وصلنا لها كان في كوبليه
2: هي هي بالمذهب طبعا بس ما هو فوق اللحن.
1: من الأرشيف.

0: ومعكم من إذاعة المنسين نهدي لكم تسلطينة هذية اللي إن شاء الله عجبتكم في الوقت هذية. أهلا وسهلا بيكم بعد الست، نرجعوا لكم مش نواصلوا معكم جولتنا في الأرشيف. معكم من إذاعة المنستير، تحية ليكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا. جولتنا مازلت متواصلة معكم، ووقفتنا توا مع أعلام ارتبطت أسماءها بمثل هذا اليوم 10 جوان. كيف ما اليوم؟ كيف ما اليوم عام 1962 تولد الأستاذ الجامعي والطبيب والكاتب والمترجم المصري الراحل أحمد خالد توفيق، اللي يعد أول كاتب عربي في مجال أدب الرعب والكاتب الأشهر في مجال الفانتازيا والخيال العلمي. العراب كيف ما لقبوه أحمد خالد توفيق، اللي بدأ رحلته الأدبية مع كتابة سلسلة ما وراء الطبيعة في وقت نجم قولوا أنه أدب الرعب على المستوى العربي ما كانش موجود، ومع هذا السلسلة لقات نجاح ياسر كبير واستقبال جماهيري مهم برشا، وشي هذية هو اللي خلاه يكمل الرحلة وجيت بعدها برشا سلسلات، واللي جزء منها في وقت لاحق تحول لأعمال درامية سينمائية تلفزية وحتى إذاعية، بما في ذلك أول سلسلة ليه كما قلت ما وراء الطبيعة، وهي زادة تحولت لي مسلسل تلفزيوني.
1: أدب الرعب بدأ بالنسبة لي حكاية أن أنا كنت طفل خواف جدا، فالطفل الخواف بيبقى واسع الخيال فبيبتدي يستكشف المخاوف بتاعته. أنا يمكن كنت سيستماتيك في تخلصي من المخاوف دي، لأن أنا كتبتها كلها في ورقة. أول ما عملت كده حسيت أن أنا اتغسلت من جوه، ان انا فعلا تخلصت من المخاوف دي. ومن الغريب ان انا لحد هذه اللحظه كل ما اقرب من سور المدرسه بخاف امر جنب المكان ده كان العدوى هتصيبني. فاكتشفت ان لما تكتب عن الرعب الى حد ما انت بتتخلص من مخاوفك. ادب الرعب عباره عن دايره سحريه بعملها حوالين اسرتي وحوالين نفسي، بحيث ان انا ايه، بحس ان انا ورا المدفع مش قدامه، فانا بخوف الناس، فصعب ان انا اخاف دلوقتي. الإبداع الفني أو الخلق الفني يعني هو إيه، بيحمل بذور بيبقى فيها دعوة اسمها دعوني أنتشر. فأنا كنت بكتب لنفسي طول عمري، بكتب لنفسي، كنت متأثر جدا جدا بماكسيم جوركي، فكنت بكتب نفس النمط. في لحظة من اللحظات حسيت فيها أن أنا إيه، كفاية كده، لازم إيه أوصل للناس. عايز أوصل لمين؟ عايز أوصل للشباب. توصل للشباب بإيه؟ ما الذي ينقص الشباب؟ في 50 سلسلة عبارة عن فريق سري مش عارف يحاول انقاذ الارض، او فريق سري يميت السر عن كذا. كان دي سطوه حتى رجل مستحيل اياميها، ما كنتش هقدر اضيف حاجه لو دخلت سكه الجاسوسيه وصراعات اجهزه المخابرات وكده. ففكرت لا، الرعب، طب انا بحب الرعب طول عمري، انا مهتم بيه، ليه ما اجربش اكتب فيه. فرفعت اسماعيل كان شخصيه طول عمري بتلح علي، شخصيه الشخص الذي لا يملك شيئا من المواهب اللي تتيح له انه يكون بطل. عجوز جدا، ضعيف جدا، واهن جدا، ماشي، بس عنده موهبة واحدة هي عقله. بدأت أكتب بالسلسلة الأولى اللي هي ما وراء الطبيعة، وبعدين حسيت أن أنا مش كافية بالنسبة لي، لم تستوفي كل اللي أنا عايزه. فدخلت سلسلة تانية اللي هي حلم طفولي قوي، يمكن نابع من أليس في بلاد العجائب، أننا لو دخلنا عوالم الأدب، لو دخلنا عالم يوسف إدريس، لو دخلنا عالم تشيكوف، فولدت سلسلة فانتازيا.
0: من مواليد هذا اليوم بعد أحمد خالد توفيق نستذكر زادة اسم آخر، تولد عام 1934 الفنانة المصرية الراحلة زهرة العلي، الفنانة اللي دخلت للفن صغيرة وكانت شغوفة ياسر بالعالم هذه ملي هي بنية صغيرة، وكانت قدوتها ليلى مراد في التسجيل اللي برمجناه من الأرشيف. باش تسمعوا زهرة العلي واللي كانت أيقونة في الجمال والتمثيل في زمانها، باش تسمعوها تحكي على هذا الشغف، وخاصة على علاقتها مع أول مشجعيها واللي كان والدها. بعد شوية باش نواصلوا مع أعلام تونسية مهم زادة نحكيوا عليها بتفاصيل خاصة، وهي زادة ارتبطت أسماءها بمثل هذا اليوم.
2: تصريحات. ابتديت افهم بالسينما طبعا، واحنا صغيرين ما كناش بنروح سينما ولا حاجه يعني، وكنا اصلا في اسكندريه. فلما جينا مصر فروحت السينما، بقيت اروح السينما واحبها جدا بتاع، وكنت يعني مش طفله يعني نضجه. فشفت فيلم ليلى مراد، كان ليلى بنت الفقراء. الفيلم ده انساني قوي يعني، موضوعه انساني جدا. فمعرفش دخلت السينما طلعت متعلقة بليلى مراد بصورة جنونية يعني. عندي مثلا دي كان عندي مثل أعلى، مثلا المدرسة بتاعتي، لا دي بقت كل حاجة في حياتي يعني، أملي وحياتي وكل هدف ليا إن أنا أشوف الست دي. 12 13 سنه. بس يعني ما اعرفش يعني مثلا الفيلم ده طبعا شفته اكتر من مره اللي هو ليلى بتفقر ده. ففوجئت يوم طبعا ليه اصحاب تلامذه وساكنين جنبي وكده فمفروض بنذاكر. فكنت اخش ونقفل علي الباب مفتاح اقول لها مثلا انت مين اللي دور انور وجدي انا عمل دور ليلى مراد. ف طبعا كنت حاسه يعني يعني مثلا كنت بخش بحفظ الكلام الليلة مراد بتقوله في الفيلم شوفي طوال ساعه ونص بحفظ هي بتقول ايه وبعدين تعيط عيط تضحك اضحك حاجات كده يعني حاجات غريبه. حبي للفن يعني انا اكتشفت الحكايه دي طغى على اي حاجه تانية. يعني مثلا كنت اقعد مثلا اذاكر انا واختي احنا بنات كتير ست بنات كنت اقعد مثلا اذاكر انا واختي الاكبر مني على طول ذاكر انجليزي انا عايزه اخرجها من الاوضه مش عارف اذاكر انا دين بصوت عالي يحصل خناقه يا ماما وما اعرفش المهم اتضرب في الاخر وبعدين كل واحد يقعد في اوضه. طبعا انا ما صدق ان اوضه تتقفل بس عليا وابتدي امارس نفس هوايه التمثيل ان انا امثل واقلد قصاد المرايه وحاجات بقول لك يعني لدرجه بيني وبين نفسي كده قلت ده ممكن واحد يتجنن يعني واقعد اعيط وحاجات كده وانفعل. فمين لمس فيا بقى دي الحكايه دي؟ والدي. كان دايما حتى يقول له ماما يقول لها يعني ظاهره غريبه قوي يعني متعلقه يعني عمري انا مثلا قلت اروح سينما ولا كلامها دي من متعلقه ان انا عايزه اروح سينما طب اخرج معاك طب اشوف افلام اجنبيه حاجات كده. لا ما ضايقش بابا لسبب هقول لك ليه. يعني هو في اختلاف بين ماما وبين بابا. ماما ست من المحله من الارياف بس ست ظريفه جدا وحلوه قوي يعني. بابا تركي واصلا متربي في لندن. لا وفي حاجه تانية هو كان اصلا بابا يعني اما كان في لندن هو كان صاحب يوسف بيجد يعني اتقابلوا بره يوسف وهبي وكانوا جيران جنب بعض. حتى متذكره انا مره معرفش اذا كان يوسف بي ذكرها الحكايه دي ولا لا عملوا عشه فراخ وعشه فراخ عملوها مسرح وبتاع واتضربوا وكانت مشكله يعني بالنسبه لهم هم كرجاله طبعا عنده حب الفن. فجيت لما قاعده بكلم معاه مره ما كانتش ماما موجوده في البيت فبقول له انا نفسي امثل. فقال لي ايه اللي خلاك بتقولي كده؟ مفيش حد عندنا كده. قلت له مش مهم حد عندنا كده انا نفسي امثل انا كل هدفي ان انا اشوف ليلى مراد يعني بعمل ده كله مثلا لو شفتها خلاص بقى هو ده. فقال لي طيب فخدني وراح ليوسف بيه. انا بقى كنت اسمع منه يقول ايه مثلا ما نشوف يوسف وهبي في السينما ولا بتاع يقول اهو ده صاحبي حاجات كده. فخدني ورحت ليوسف بيه مسرح رمسيس. فالراجل بص لي قوي كده وفوق لتحت وقال لي ذاكرتي صغيره يعني مش هقدر انا انتبه لها قبل 5 6 سنين لحد ما اقدر مثلا اديها حاجه او اقدمها. فبابا قال له اوكي خليها. فخلاص بقى يعني واحنا خارجين قابلتني ست امينه رزق. فبصت لي كده طبطبت عليا وبتاع مش عارف ايه وبعدين بيقول لها يوسف بيدي باباها عايز يدخلها الفن مش عارف ايه كده. فقالت له ليه؟ دي صغيره انا دخلت فاتن حمامه معهد الفنون المسرحيه خليها هي كمان تخش معاها الفنون المسرحيه وعبال ما تتخرج هتكون نضجت وكبرت يبقى قدامها المجال حلو. قال لها اوكي ادتنا جواب للاستاذ زكي طليمات. رحنا للاستاذ زكي طليمات بص لي كده من فوق لتحت وبعدين قال طيب نشوفها يعني. فكنا احنا بنتدرب حوالي يمكن يحصل عمليه تدريب حاجه بتاعت شهر شهرين قبل الامتحان. فامتحنت دخلت المعهد. المعهد كان مواعيده من 5 ل 8 ل 10. كل يوم اخرج انا وبابا الساعه 5 ونرجع الساعة 8 كل يوم. المعهد جنب البيت. بابا مش عايز لا ماما تعرف ولا اي حد من اهلي ولا حاجه كده يعني. يعني بيشوف ايه يعني هو مش عايز ايه يعني دي رغبتها فمش عايز احرمها من شيء بحيث ان هي ممكن لما تكبر طالما ان ده في مخها ممكن تصرف اي تصرف مش كويس يعني تصرف خاطئ ما يكونش هو راضي عنه او كده. فقال لك من يعني من اولها طالما ان هي عندها حب الفن بالطريقه دي فاخليها.

هذا شوية غربي ما كنا قبيلة شوية في المحير سيكا مع ياما جويني واحدة من أشهر روائع المألوف التونسي. الكلام يرجع لتراث الشعب التونسي لكن اللحن أبدعوا الموسيقار والملحن وشيخ الملحنين. مرة نحكي لكم على شيخ الملحنين في مصر واللي هو زكريا أحمد مرضي عنا شيخنا شيخ أحمد الويفي. وبطبيعة الأغنية تشهرت من الأول وارتبطت بصوت تونس الأول كيف ما لقبوها صالحة، لكن أداء ياسر رائع للفنانة زدة نعمة الله يرحمهم الكل. تحية لكم مستمعينا، ما زلنا معكم إن شاء الله حتى للعشرة في جولة الأرشيف، وإن شاء الله بعد شوية في التسعة موعد لموجز الأخبار. لكن قبلها على شنو باش نحكي؟

باش نخليكم تسمعوا الاغنيه هذية بعد شويه، لكن لازم الحديث عليها، حديث الذكريات عليه فوق إلنا خل.

أغاني وأجيال.

هي تنزيل ديني للملا عثمان الموصلي بكلمات دينيه حولت كثير من الاناشيد الدينيه الى دنيويه، من ضمنها فوق النخل. يعني هي اصل الاغنيه هي لحن، هي فوق العرش من مقام الحجاز، كان يغنى من قبل البطانه، المقبه النبويه اللي ذاك الوقت كانت تغنى بالمواليد وبالتنزيلات الدينيه، وكانوا يرددوها حلقه مال ذكر، واشتهرت هذه الانشوده والاغنيه في المناقب الدينيه، ومستهوت البغاده وغيروا كلماتها من فوق العرش الى فوق النخل. وغنيت هذه الاغنيه من قبل الفنان الراحل ناظم الغزالي. ناظم الغزالي اول من غنى هذه الاغنيه، وغناها في بيروت، سجلت في بيروت ووزعها الفنان الراحل جميل بشير. مالي

0: والله ما عذبني وما عنده.
1: وكانت الفرقة الموسيقية ما يصاحبها كورس، فالكورس كانوا من لبنانيين، فمن كانوا يرددون فوق النخل هم يقولون فوق النخل فوق، لأن يعني العراقي العل عنده قوي من يقول فوق النخل ما يقول فوق النخل، ولهذا صار خلط ما بين فوق النخل وفوق النخل. وتخريجات هي يعني البعض منها مقبول يعني مو بعيد، مثل سرة مرة سامرة، وانتشرت بصوت الفنان صباح فخري، هو يقول فوق النخل وناظم غزال يقول فوق النخل، وظلت هذه. وأنا أقول هي فوق النخل، والنخلة هي خستاوية عراقية.

طبعا بعض الروايات تشير الى ان اغنيه فوق النخل كانت هناك يعني بعض البيوتات البغداديه اللي هي متكونه من طبقه وسرداب وباحه بالوسط اللي يسموها الحوش البغدادي معروفه عند البغاده تقريبا هو ملامح البيت الشرقي البغدادي. لاحظ كانوا يسكنون بها بعض العوائل وهناك بعض البيوتات تسكنها زقرتيه يعني وعزاب ويتأكدون من أخلاقيته وكذا من خلال المختار وغيره ويسكن إلى جانب هاي العوائل الموجودة بعض الزقرتية إلى أن في يوم طلع لي فوق لقى بنية صبية أعجب بجمالها من خلال الشباك اللي بالغرفة وبدأ ما يقدر يحاورها ويفاتح بإعجابه فكان يكتب ويغني دندن فوق النخل فوق مدري لم أخذها مدري القمر فوق أو فوق النخل فوق مدري لم أخده مدري لم أعطوق. كان الخل يعني المحب. هاي بعض الروايات تفسر أن فوق النخل يعني فوق النخل محب أو حبيب أو خل. وفعلا هذه الرواية انتشرت انتشار بين الشباب الموجودة خاصة في بعض البلاد العربية وغنيت بفوق النخل. وهي هذه متروك هذا الرأي للمتلقي يعني مدى قناعته بهذه الرواية.

ذاك الوقت يعني بالعشرينات وهذه كانت الحدود مفتوحة. هو نفس الملا عثمان كان مدرس لكثير من الفنانين في بلاد الشام وفي مصر وفي الاستانة في اسطنبول. الملا عثمان موسيقار ومتصوف، كان قارئ القرآن عند السلطان عبد الحميد العثماني، يعني مو قليل، يعني يعرفوا المصريين والسوريين والعراقيين. عندما اجى الكوندكتر المايسترو الالماني هانز مومر الى العراق بالسبعينات اعجب بهذا اللحن وحول الاغنيه الى مؤلفه وقطعه موسيقيه عزفتها الفرقه السيمفونيه، والان هي قطعه مشهوره بالعالم وغنوها هواية. الأغنية هذه صارت مثل ما نقول الطابع الرسمي للعراق، يعني غنتها فرق من الصين، أجانب غنوها، عندنا غنوها فرق الشباب، فرقة الشاغر البغدادي تتغنى بها وراء مقام الحجاز، أيضا فرقة الإنشاد العراقية. وحتى من يريد واحد يقدم نفسه في مهرجان عراقي يعني يعرف من العراق يسوي له يعزفوا له أغنية فوق النخل.

يعني مقام الحجاز من المقامات المؤثرة في نفسية الإنسان العراقي والعربي بشكل عام، لأن الأذانات التلاوة القرآنية تقرأ بهذا النغم اللي بيفد شجن، ومن المقامات شجية والحزينة أيضا بنفس الوقت. وإحنا بالعراق مقام الحجاز يقرأ بخمس ست أشكال، يعني حويزاوي ومدمي وهمايون وحجاز شيطاني وحجاز ديوان. هذا المقام من المقامات المؤثرة في نفوس العراقيين، فغنوه الشباب وغنوه الشياب يعني والفرق بشكل عام، وهي أغنية مميزة مثل ما احنا شلون فلسطين الدلعونة على دلعونة وعلى دلعونة، والميجنة في بلاد الشام ولبنان ومصر الطقطوقة والدور. وهذه أيضا الأغاني هي هاي الأغنية صاحبة المقام العراقي، يعني هذه تقرأ وراء مقام الحجاز أو مقام المدمي، ومن المقامات ومن الأغاني اللي تقرأ وراء هذه المقامات الرئيسة والفرعية. من هذا الباب حبوها الشباب، حبوها الناس وغنوا بيها.

0: مدرسة طاهر غرسة وما أدراك، وكيف ما اليوم نستحضر ذكرى وفاته. هو اللي توفى الله يرحمه نهار 10 جوان 2003، وبقى اسم كبير في المدونة الموسيقية التونسية، ومازال باش يبقى سنوات القدام والأجيال القدام باعتبار الرصيد الكبير اللي خلى اسمه حاضر في الذاكرة الشعبية التونسية حبا وزاد احتراما. ورجعنا بصوته للجزء الثاني من لقاءنا معكم من إذاعة المنستير وجولة الأرشيف. رجعنا بصوت طاهر غرسة اللي الحقيقة ارتبط اسمه بمشيخ الملوف، ونجمه نعتبره الشيخ خميس ترنين، هو أستاذه والده الروحي، وخذي منه صنعة الملوف والعزف خاصة على العود طاهر غرسة، واللي يبقى تاريخ كبير في الرشيدية، تاريخ كبير في المعهد الوطني للموسيقى، تاريخ كبير حتى في التدريس في المعاهد الثانوية، وتاريخ أيضا مهم كمشرف على المجموعة الصوتية للإذاعة التونسية مدة 12 سنة، وكان هذا أواسط الستينات. وقتاش؟ بعد ما توفى خميس الترنين. طاهر غرسة راهو رصيد كبير من المعزوفات والأغاني وبعض أغاني الملوف، خلينا نقول والأغاني العتيقة، بدل شوية في المحتوى متاحها، بعد شوية على بعض المصطلحات ونحى المصطلحات اللي هكا كان فيها ابتذال، خطر مضمون بعض الأغاني في الملوف وإلا في الأغاني العتيقة المضمون كان فيه بعض الألفاظ الخارجة على السياق، بتبيع مش الأغاني الكل، لما معروف الشيء هذا خاصة كي نحكيه على أغاني معاشنا بتاع العشرينات وقبل الثلاثينات زادة حسيلو. هو دخل بعض التحويرات. طاهر غرسة هو اللي أضاف قيمة للمنشد المنفرد في تأدية الملوف، وهو تقليد الحقيقة جاء وقت في زمان طاهر غرسة حتى قبل بشوية نقص التقليد هذايا، خاطر الملوف اقتصر في مرحلة ما على الأداء الجماعي، وبالتالي هو رجع الأداء الفردي. وأكيد طاهر غرسة اسم عمره له باش يتنسى باعتباره رسخ التراث الموسيقي لأجيال عدة جات من بعده، ونقول وحنا زادا اللي خلف ما مات وإلا ولد الوز عوام، أكيد ولده زياد غرسة كان خير خلف لخير سلف.
1: طويلة ياسر الحكاية، يعني من صغرة يعني كنت مغروم ياسر، وتواصل الغرام حتى لين دخلت للوسط الفني، يعني بطبيعة تبعت الدراسة الموسيقية يعني تدريجيا حتى لين وصلت تحصلت على الدبلوم تاعي من الكونسرفاتوار.

0: الأرشيف التونسي.
1: كمال رؤوف نغمة جلسية. شبت عينيها فاطمة، شعر الدرجيح، سبولة ذهبية تميل مع الريح، ما بين يديا ملوح تلويح ها فاطمة. كمال رؤوف النجاتي في أغنية شبت عينيها.

0: الفنان كمال رؤوف النجاتي، تحية لي، ربي يمتعه بالصحة إن شاء الله. والحقيقة ذكريات جمعتني معه من خلال برنامج في البريمة ألفات. نتفكر كيفاش كان يعيط لي بالحق شخصية فريدة، فنان كبير، فرصة باش استحضرنا اسمه في لقاء اليوم وجولتنا من الأرشيف. أهلا وسهلا بكم، تسمعونا من إذاعة المنستير في النص ساعة اللي ما زالت في جولتنا معكم. و حبيت نتوقف الحقيقة مع شخصية عندها حضور مؤثر برشا في ذاكرة جيل متوانسة. حبيت ويكون حاضر الليلة في جولة الأرشيف مع الاختيار اللي شسموه بعد شوية شل ربي يعطيها الصحة. هو اللي تولد كيف ما اليوم 10 جوان عام 1941. حبيت نتوقف مع اسم قام من القامات الإعلامية التونسية بفضله بصحة، تاريخ حافل في الإذاعة والتلفزة التونسية، أصيل مدينة جمال، الإعلامي التونسي الكبير البشير رجب. سي البشير رجب اللي التحق بالإذاعة الوطنية عام 1963 والتلمذ على يد كبار الإعلاميين بشولة، هو زاد بعد سنوات علم من أعلام الإعلام التونسي، فنجان شاي لكل سؤال جواب، فرسان القوافي حتى مطلع الفجر، يوم في ساعة، يوم سعيد في مرحلة ما بطبيعة. وكانت في البرنامج هذا أسماء كبيرة كيف ما صالح شغام ونجيب الخطاب الله يرحمهم الاثنين. وشكون ما يتفكرش لقاء الأحد واللي من بعد ولا عنوان منتزه الأحد، الكلها عناوين نستحضروها بإمضاء البشير رجب. منتزه الأحد اللي بقى من العلامات الجميلة في مسيرته، وكان يرافق المستمعين صبيحة كل أحد بالمسابقات بالأركان اللي تهم العائلة التونسية، حاضر في الذاكرة أيضا من خلال تفاعل البشير مع المستمعين وكالروح الإنسانية الحلوة اللي كانت تجمع معاهم، وخاصة مع المسنين وضحكته جميلة برشا واللي عندها كرنة خاصة ومزيانة. وحتى بعد سنوات برشا من اللي كانوا مستمعين وكبار في العمر وفيهم شكون حتى مقيم في دور المسنين، كان يمشي يزورهم سي البشير، وبقات أواصر الألفة والمحبة والمودة بيناتهم. وللأسف عام 2014 وبدون مقدمات البرنامج هذية توقف، ولهنا بقات نقطة استفهام. سي البشير رجب تجربة أيضا مهمة في الملفات الحوارية التلفزية، وبرشا ممكن يتفكروا كالحلقة اللي جمع فيها بين وزير المالية وسيد رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وكانت حلقة ياسر ياسر ياسر ساخنة، غضبت برشا أطراف على خاطر كانت جريئة، حتى أنه بعدها يقال أنه سي البشير رجب تعرض لهرسلة ومضايقات كبيرة. ومن جملة مثلا الأسئلة اللي ترحم سي البشير وبلكشي فما شكون يسمع فينا ويتفكر السؤال هذية ولا مواقف أخرين في الحلقة هذية، السؤال سي بشير وقتها الوزير المالية سؤال في علاقة بالانبعاثات والضريبة اللي تم استحداثها في علاقة بالانبعاثات، عاد الوزير قال هذا في إطار حماية المواطن. عاد كانت إجابة سي بشير كيفاش تحميه في المواطن، هل ترى تركبوا دي فيلتر معناها في الهواء، يعني كان نقد في الوقت ذاك مش متاح معناها للناس الكل. أنا الحقيقة بين قوسين جمعتني دورة تكوينية كان يأطرها سي البشير رجب، وكانت دورة تكوينية في غاية من الروعة، واكتشفت الإنسان والإعلامي بنب الأخلاق وتواضعه. إن شاء الله ربي يشده بصحته ويفضله عائلته ورفيق دربه مدام سلوى اللي بالحق ترافقه منذ سنوات وتدعمه في كل خطوة يقوم بها. أكيد البشير رجب اسم خالد في الذاكرة، وحابينا نتوقفوا هكا وندغدغوا الذاكرة متاع برشا منكم من خلال العنصر هذية. ودي ما نرجع نقول ثم بنا خاصة في تفاعل سي البشير رجب مع المستمعين وخاصة مع كبار السن.
1: ناس ما تتنساش. سيداتي نساتي سادتي أبائنا أمهاتنا، مرحبا بكم في هذا اللقاء اللي هو لقاء متاع الأباء والأمهات في محاولة لحل اللغز اللي قدمناه هذا الصباح. احنا قلنا عندي صبي حبة في وسط الجيش مكنون، كيف يضيق الخاطر بيا نحط راسه في الكانون. وعطينا رقم التليفون 345 011، ما ننساوش 71 في البداية.
2: والمحاولة الآن مع الآباء والأمهات والمكالمة الأولى. ألو.
3: ألو.
2: أهلا وسهلا.
3: أهلا عسلام صديقي.
2: مرحبا بي.
3: أو بيك جلوك من حوالك.
2: شرفتنا.
3: عنيك عايشك لبس عليك.
2: عايشك الحمد لله.
3: الحمد لله شن حوالك وعنك الرواح.
2: عايشك.
3: لبس عليكم.
2: الحمد لله.
3: المطر ياسر عاد السنة خيرات.
2: خيرات والحمد لله.
3: ولله الحمد يا رب.
2: وخاصة هذه مطر متاع الربيع.
3: مطر ربيع جاي في الموسم عاد هذه مطر مع ما قال حد الحد عاد. خيرات من كل السيب كلها تجيبها.
2: حتى المغزوز يجيب روحه.
3: يجيب روحه بارك الله فيك الله يعزك. كل شيء يجيبها.
2: الاسم سيدي.
3: بالجاسم بن ونيس الصيد.
2: مرحبا بك سيدي.
3: وبيك يا جل وكرم. اسمار معنا ولاية تطاوين.
2: مرحبا سيدي.
3: وبيك يا جل وكرم.
2: قداش عمر يا باب بالقاسم؟
3: توا نمشي في 71. مولود عام 34.
2: ربي يطول عمرك.
3: يعني كل عايشة في أول العام.
2: حلوة هذه تطاوين راية.
3: أوه تطاوين نزهة.
2: نزهة.
3: نزهة.
2: انتم قاعدين غادي والناس يجي ويشوفوا شنية هالبلاد وهالزين نتاعها. أيوة. والجمال هذايا.
3: نزهة على الكيف.
2: على الكيف صحيح. ودار فيها الدولاب ولا تخيرات؟
3: لا خيرات الحمد لله.
2: اي
3: خيرات وجود تفرجوا على المهرجان بتاع القصور معنا الحزيد وعلى برشة مؤسسات وبرشة حاجات معنا البلاد ولت متطورة ياسر.
2: الحمد لله.
3: الحمد لله نعمة والله الحمد.
2: وينك مك الأيامات اللي كانوا بتاع بكري؟
3: يا حصر على أيامات قفة بكري هيك من الناس معنا يعلم الله بالحال.
2: والله
3: ساعتها عايشة معنا الحزيد عايشة بالتمر والغربوز والقطف الحميم وهيك الحاجات العهد القديم هذا. الحمد لله.
2: وهو يتعارك هو والذيب تلقاه هناك.
3: الذيب حتى تلقاه النهار ما طوله هو يصاول هو ياه.
2: كل حد يحب ياكل الاخر.
3: الحمد لله نعمه ولله الحمد يا
2: الحمد لله.
3: الحمد لله.
2: الحمد لله. يعني الطفوله نتاعك في كانت في البدوة.
3: اي في البدوة.
2: كنت من جماعة الرحل.
3: اي لا جماعة الرحل هيك معناها نتبعوا في الربيع ونتبعوا في الحيوان والفلاحة ومنارحلوا من بلاصة لبلاصة ديما على الجمل ونسوقوا.
2: ديما على الجمل ونسوقوا.
3: ديما على الجمل ونسوقوا. نمشوا للربيع معناها الحزازيدي نشتوا في بلاصة ونربعوا في بلاصة ونروحوا في الصيف للوكر معناها الحزازيدي وماشي هكاك الوقت هكا ديما هكاك.
2: شنو تهزوا فك على الجمل بابا بالقاسم؟
3: الجمل اللي نهزوا عليه ما هو رحي اللي يظل يداب الحال معنا الحديد نهزوا شوية قمح
2: هك
3: وشوية شعير
2: اي
3: ونمشوا معنا وشوية غربوز وشوية تمر اللي عنده معنا نكيلوا هكاك في التمر والغربوز اللي ما عندهش الملك معنا ما عندهش النخل ولا كذا كيل من البلاد.
2: شو الغربوز؟
3: الغربوز هكا البعرور الكرموس متاع الكرم.
2: ايوه
3: الكرموس ما هو في الصيف.
2: اي
3: في الصيف نلقطوا الكرموس ونشرحوه.
2: ايوه
3: نشرحوه نعملوا له زريبه كبيره مستاسعه معناها بالحطب.
2: اي
3: ونمسحوا قاع نظيفه ولا رصفه باهيه ونشرحوه هكا الطايب ياسر نشرحوه.
2: أي.
3: واللي هو مش طايب ياسر نحطوه هكاك بلا تشريح.
2: ايوه
3: ووقت اللي يطيب يقعد هوانا يسمس معناها مليح ويطيب وقت اللي يطيب ننقوه من القش اللي واحل فيها كالحطب والعود ومنه وننظفوه هيك المخمخ زي ما هيش باهي ياسر فرقوسه ولا حاجه نحطوه على شير الزوايل وهذاك الباهي نغسلوه معناها باليدام بالملح.
2: أي.
3: في غرجاك والماء وندروه في شواري يستقطر وبعد ما يستقطر من الشواري سواسوا ثم اللي يبخ بالزيت
2: هك.
3: ثم اللي لا ما يديرش الزيت اللي ما عنده الزيت ما يديرش مش مشكل ثم اللي يدهن بالزيت فهمتني ورصه في الخوابي ولا حتى في الضبايا معناها الضبي هاك المزود الكبير متاع جلد العنز
2: هك
3: معناها ويرصوه فيه ويخزنوه في القصر في دار القصر.
2: ايوه
1: ناس ما تتنساش
0: من الارشيف
4: الحلو ابو شام على الدين قال ايه ما احناش عدينه.

القلب حبه ما يحلمش ويا ترى هل هو ما يعرفش بالقلب وشوقه وحنين اكمن حلاوته ما توصفش القلب حبه ما يحلمش ويا ترى هل هو ما يعرفش بالقلب وشوقه وحنينه الحلوة بشام على الدينه بالقلب وشوقه وحنينه الحلوة

لهم هوانا واشوقنا صرح في القلب عدوينه الحلوة بشام على الدين صرح في القلب

0: الحلو ما احنا شعبين ابو شام على دينه قال ايه ما احناش عدينه قال ايه الحلو الحلو ما احناش عدينه
1: اعلام وحكايات برشا شخصيات ارتبطت في ذاكرة الجمهور التونسي بشهر سيدي رمضان شخصيات انست الناس على الاثير متعتهم زاد على شاشه التلفزه شخصيات ضحكتهم ودخلت لديارهم تقول فرد من افراد العائله شخصيه اليوم في اعلام وحكايات النجم نتناولوها من زوز جوانب الجانب الفني وشخصيه جمعت بين العقليه الشعبيه ولغه السواعد المفتوله
2: عند العاقل الرازل ما يتحقرس يا منوبية
1: بعباره اخرى الطيبة والقوة والجانب الثاني هو هالفنان الكبير والراجل المميز اللي تقمصها
2: قالوا زيني عمل حالة ملالا
1: شناب
2: وتك وتك وتك.
1: ولد الربط الأصيل والغيور على أهله خلى من اسم الفنان عز الدين بريكا اسم ترك بصمة في تاريخ المسرح الشعبي التونسي
2: غيرة تعمل يا نور الدين
3: يرزق في عقلك
2: أي أي أي الحمد لله طلبت ربي وعطاني
4: أي عطاك طيحة ويدك تحتك
2: أتك أتك أتك يا سرفية هذا ما نستهلوس
3: حصيلي والله قطع أضمار هذا ولتغطك إلا منه بي زيد زيد حكاية أخرى يا سي شنهاب
1: عز الدين بريكا هو ولد رادس اللي تولد فيها عام 1932 كان من صغره مغروم بالفن والتمثيل وكان يأمن أن الفن هو موهبة قبل كل شيء والقراية ما هي إلا وسيلة لصقل الموهبة هذية تخلى عز الدين بريكا المجال الفني رغم معارضة بوه للفكرة عام 1952 ومع تأسيس أول فرقة تمثيلية بإدارة المخرج كمال بركات كانت التجربة الأولى لعز الدين بريكا مع التمثيل تجربة فتحت الباب لتجربة الإذاعة والتلفزة من بعد ومشاركة عز الدين بريكا في الأعمال التلفزية انطلقت مع تاريخ تأسيس التلفزة التونسية عام 1966 من خلال أول دور قام به واللي كان من خلال رواية كتبها بوراوي بن عبد العزيز وأخرجها عبد الرزاق الحمامي
5: يا بابا وين ماشي؟
6: ماشي شوف واحد جابوه البارح باش تطلع عليه
5: لا يا بابا زيارة عداد
6: زيارة عداد ما رحتش تطلع عليه بعد الأربعين ولا بعد خلق العام
1: من عام 1953 والعام 1970 قام عز الدين بريكا تأسيس العديد من الجمعيات على غرار جمعية المسرح الشعبي جمعية الضواحي وجمعية نجوم التمثيل عز الدين بريكا قدم العديد من الأعمال السينمائية والتلفزية سينمائياً شارك في شريط من إنتاج مشترك تونسي إسباني عنوانه دي كل معركة مثل زاد في شريط فرنسي تونسي بعنوان بولي في تونس كان هذا عام 1972 شارك زاد في فيلم أم عباس ما ننساوش باش نرجعوا لتجربة الإذاعة والنجاح الكبير اللي لقاته العديد من الأعمال اللي قدمها بريكا من القائد شعشوع، برق الليل، علي بن غداهم والشخصية اللي بقات في البال لليوم شخصية شناب اللي تواصل بثها على موجة الإذاعة 6 سنين في كل شهر رمضان كان العمل اللي يتعدى ويلقى نفس النجاح أو أكثر حتى
2: شناب
7: شناب مسلسل من تأليف صلاح الدين بلهوان وإخراج لحبيب بالحارث

0: تعسيت لله؟
1: الحمد لله.
0: عزبك العشاء؟
1: ايه في البنة.
0: صحة وفرحة ان شاء الله. ينفعك الحم وسحم ودم؟
1: منحبش نزمن راني يا شناب.
0: لا تهنى ورقد وثمان، اذا لا قدر الله عرسنا وخذينا بعزنا ما نخليكش تسمن.
1: الماكلة والراحة يسمنوا يا شناب.
0: ارخيك وفيك، اذا معملة على الماكلة والراحة غير مصمز من توا.
1: واه
0: لا انا بس ناخذك مرايتك بوه، اك الدار اللي قد تريدها اسكون باش يقوم بيها، ولا معملة عليك العزوزة امي اللي مازال لها كبر؟ او لوفقة وعقاب وسلامة، يلزمك تعرف اللي امي راهي في عينيا ومنتيقس فيها دقة السوكة، الزقيل عليها يخف عليك، ما كان سلاح حلت لربتت.
2: الممثل عز الدين بريكا فارقنا، لكن مازال اليوم يضحك بسذاجته المفتعلة وباستعماله اللغة شعبية، خليته قريب برشا من التوانسة.
0: ارخيكو فيك، قال له يا بابا نولي وصرفة، قال له حتى يموتوا كبار الحومة.
3: اخرج علي، اخرج علي،
0: ريز روحك وبرد دمك، انا خارزين. قال لك خوزها من يد سبعان اذا زاح، وما تاخذ هاز من يد زيعان اذا سبح. وخزيت والعنت على اللي ينكر نسبته وينسى اصله وفصله. قوم يا منوبية، وانت قعد فيها وحدك يا سيلة كابري متاع الخرب. وعد الله عليك يا سنات يا دفة.

مسك الختام على الفنان عبد العزيز محمود. تحية لكم مستمعين الكل. تحياتي الحسين مقدرية اليوم في الجانب التقني كامل معكم الرحلة التقنية. يا ألفة جمالي رفقتكم في الأعداد والتقديم. نخليكم على خير إن شاء الله، ديما نتلقى على خير وتصبح على خير الناس الكل.

0: الأرشيف.
1: من الأرشيف مع ألفة جمالي.
0: من الأرشيف.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
0: 104.7

0: الكلمة.
1: نحن أمة حياتها تقوم على أساسين، أساس الماضي وأساس الحاضر.
0: القصيدة.
2: وين بلقاك يا شهد الحروف لين يرضى علي عذب الماء.
0: الطرب.

0: في تأبط شجنا.
1: الإعداد والتأليف إبراهيم الوافي.

تقديم يحيى الصلهبي. الهندسة الإذاعية والتسجيل محمد الشهري. وتأبط شجنة، إخراج خالد ابن إبراهيم الربيعان.

أيها الإخوة والأخوات، أهلا ومرحبا بكم في برنامجنا هذا تأبط شجنة، حيث الكلمة الطازجة التي تلعق الروح ألقا وذاكرة حين تتعلق بهدب خاطرة أو بيت شعري يحمل الغيم ويبشر بمطر الروح. فالذاكرة شعرية بطبعها، مشغولة بدهشة الإنسان باللغة القادرة على كشف خبايا الروح والتهويم في مدارات الشجن. فأهلا ومرحبا بكم.

في مهب الانتظار. لا يسافر إلا عن سفره حينما ينشغل به عنه. الانتظار سكينة القلق، ظلال سور مائل، كأنما هو شجرة بلا عصافير. الانتظار صراع الماء في الماء، هكذا هكذا أمل ويأس معا، خوف وشوق يتطارحان فلا ينجبان إلا صرخة أو شهقة للشعور بالوقت. الانتظار مطار بلا طائرات، كرسي شاغر لا نجرؤ بالجلوس عليه، امرأة في آخر الشارع فقدت طفلها، وفتاة في شرفة بلا فارس أحلام، ولجوات أبيض وأجنحة زرقاء. الانتظار لا يحقق شيئا، إنه أكثر تواطؤا لغويا لخلق مفردة انكسار من انتظار. هكذا صناعة هشة أو فساد تجاري. الانتظار ملف مضروب في بريد منسي، هكذا تفرح به حين تجده لكنك لا تستطيع فتحه. إنه خارطة خائفة تشير بالطريق ولا تأمن بوائقه. تجاوزت الساعة 8 وما زال هذا الصبي الذي يتشهى بكاءك بكر الحنين. غفوت قليلا على مكتبي فجاء أبي، وجاءت فتاة تمرغت في حبها ذات حين، وجاءت قبائل ماتت قبائل، جاءت كعصفور عرفت بها نكهة الياسمين. عرفت بها كيف يمكن للمرأة الفاتنة إذا هي فاحت إليك بأنفاسها ثم غابت بأن تستكين.

امنحيني انتظارك واتركي الوقت لك أيتها الواقفة بين المنادى ويائه. هناك على بوابة الصادقين وأولي الحب منا. ما أنا إلا شاعر من تبغي الوقت وسعال المواعيد المهملة. لكن حديث الصباحات حيث إيحاءات السماء للنجوم واستئذانها له بالانصراف من مجلسه. عناق النور لي وابتسامات الحزن أخيرا في وجه صبي لا يموت ولا تهمله الأحلام المؤجلة.

لا تسيا ظني فيا حكم ضميرك قبل ما تحكم عليا علقت نظرات عيني في العيون المستحية علقت نظرات عيني في العيون المستحية غيرتني عرفت

0: أحذيتها الكثيرة. أجل أيتها الكثيرة، الكثيرة جدا، كزمن بلا تواريخ وحلم بلا نهاية وسكينة لا تنقطع أسبابها، كيف تجمعيني به؟ أقول كيف تجمعيني به بعد أن تناثرت السنين من راحتي وجدرت المواقف المتباينة وجه ذاكرتي فتخبطت كالتي مسها النسيان. بل كيف استطعت، كيف استطعت أن تغسلي ثوب البال في نهر الزمن المنقرض حين قلت لك إني وإياك نصلح لزمن تلك الأفلام غير الملونة، كانت حاؤك الشهية ابتسامة الرضا وأمومة الساعة وثورة الصديقين على مملكة الكذب الآني. امنحيني انتظارك فقط، واجلدي غيابي بأمر حنينك لي وتوثبك لفراق الآتي، فإني والذي جعلك أنبل النساء وأجمل الفتيات وأبر الأمهات بخواتيمها رجل من غربة الصمت وتزوير الكلام وامتهان النساء، لكنني حين التقيتك ثم أحببتك زمنا مفقودا وعاطفة موؤودة، ارتقيت إليك تيمنا بك ودعاء أمي لي بظهر الغيب، علني أليق بك.
1: مثل غيمة إذا مرت على جسر المسا تختار، مسا خوف الغياب اللي يهددنا مع الآخر، مسا موت وميلادي مثل الألحان والمواد، مسا صوتك إذا جاني قصيدة تكتب الشاعر. أنا يا ساكنة همي مثل ما تحلمين أختار، بصوتك بالقصيدة اللي ترخ وقتك الحاضر، أجيك بضعفي بحزني أجيلك بانشغال البال، أجيك بضعفي بحزني أجيلك بانشغال البال، وأعود من دفا صوتك أسير وكمي الآسر. أنا يا شاغلة وقتي طفل من باقي الأطفال غفى بين النجوم اللي ضياها يسهر الناظر، أنا يا شاغلة وقتي طفل من باقي الأطفال غفى بين النجوم اللي ضياها يسهر الناظر، تقولي له متى تكبر وهو لو عايش الأجيال، طفل يغتر بأحلامه تراود صوتك الساحر. أنا يا كل ما لي من الأحلام والآمال مثل ما تحلمين أحلم، أنا من طيب الخاطر أنا وش عاد لي غيرك إذا كل الحبيب مال على صدره وأنا الحالي أنا جي طيف كالساهر.

الكلام حياكة الصباح على شفتين ذابلتين، أن نتبادل الكلمات المشغولة بالحنين والمجبولة على الصدق، فهذا يعني أن شراشف الضحى جناح فراشات لا تخاف العناكب الخضراء في بساتين الطفولة، وأنك الأنثى الوحيدة التي تصوم أنوثتها نهارا، أنت التي تصوم أنوثتها نهار الأصدقاء وتقوم روحها ليل المحبين. امنحيني الاشتياق إليك حينما لا ألاقيك فيه ولا أعانقك بثيابه، فالغياب تميمة الصدق والاعتذار عنه حضور في مجلسه. أنت، نعم أنت أيتها المحرضة على الحياة والمانحة الضوء في إناء الشمس الكبير، امنحيني ما تركته لي من وقتك، فأترك لك ما سيجيء منه عندما ترحلين، ذكرى لا تندثر وطيف لا يغيب إلا عن الآخرين، ليجمع السنوات البائسة من عمري في سلة رضا وشكر أن كنت لي يوما حينما لم تكوني لغيري قبلي، ذكرى لا تندثر وطيف لا يغيب إلا عن الآخرين، ليجمع السنوات البائسة من عمري في سلة رضا وشكر أن كنت لي يوما حينما لم تكوني لغيري قبلي. لا شيء في الصباح، لا شيء غير أنت، البحر والنوارس المسافرة، أغنية قديمة مهاجرة، من آخر لآخري، من عازف لعازفي، ولهفة غريبة تموج في الطريق. لا شيء في الصباح، لا شيء غير أنت تشربين قهوتك وتقرئين لحظتك، البحر هادئ وحالم ونائم مع الصباح، والطفل لم ينم، يكاد يكمل الأسبوع لم ينم، وأنت تضحكين تنتشين حينما يقول لن ينام، الغيم في السماء يحمل المطر، والبحر في الصباح هادئ كأنه السلام. لا شيء في الصباح، لا شيء في الصباح غير أنت تتقنين الصمت والكلام.

تمعنين بالعتاب فأحلم برقة الاعتذار عنك. الصباح الذي ينتظرك على بزوغ المآذن وقبب البيوت المسالمة، يستلهمك حين يغيب ليحضرك في المساء، تمنحيني شفافية الاعتذار للزمن عن صباح لم تكوني فيه. أعلم أنك أكثر مني وأنبل مني، لكنني أشد حرصا عليك منك وأقل وفاء لقلبي حينما لا أبدو جاهزا دائما للبر به حين شوق والتزام ما يريد من لقاء بصوتك في صباح صائم. أيتها المتفضلة على الأرض بإعادة الشمس إليها، أيتها المتفضلة على الأرض بإعادة الشمس إليها، والغاضبة علي حينما لم أكن معك ساعة تسليم شعائر الضوء للنهار. كل من حولي قلوب تشبهك، لا تتركيني لدود الأرض وسنن الحياة فيها. امنحيني رضا الغاضب، فإنني والله ما لقيتك بعده إلا أجمل الغاضبين وأرق القادرين وأسبقهم للعفو. أحبك، أحبك دائما، وسأتلو للريح حديثك القادم حينما تؤوب.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة.

0: سيد الهاني على الموجة 104.7.
1: إذاعة المنستير، صوت الطرب الأصيل.
2: بلاش العتاب إذا

عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. فيما يلي تلاوة عطرة من الذكر الحكيم، القارئ الشيخ محمد بالحاج يوسف يتلو ما تيسر من سورة الأنعام.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد استهزئ برسل من قبلك فحاق بالذين سخروا منهم

قل أغير الله أتخذ وليا فاطر السماوات والأرض وهو يطعم ولا يطعم قل إني أمرت أن أكون أول من أسلم ولا تكونن من المشركين.

أنذركم لأنذركم به ومن بلغ

آلهة أخرى أن مع الله آلهة أخرى قل لا أشهد

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح الظالمون

ومنهم من يستمع إليك

وهم ينهون عنه وينأون عنه، وإن يهلكون إلا أنفسهم وما يشعرون.

وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو وللدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون قد نعلم

0: صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ محمد بن الحاج يوسف ما تيسر من سورة الأنعام.

0: دعاء الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
2: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم صبحنا بدفع الهموم، وارزقنا عافية تدوم، واستجب دعاءنا يا رافع السماء والنجوم. اللهم اجعل في قلوبنا نورا، وفي ألسنتنا نورا، وفي أبصارنا نورا، وفي أسماعنا نورا، وعن أيماننا نورا، وعن شمائلنا نورا، ومن فوقنا نورا، ومن تحتنا نورا، واجعل لنا نورا يا نور السماوات والأرض. اللهم اجعلنا نخشاك حتى كأننا نراك، وأسعدنا بتقواك، ولا تشقنا بمعصيتك، وبارك لنا في قدرتك حتى لا نحب تعجيل ما أخرت ولا تأخير ما عجلت، واجعل غنانا في أنفسنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا، واجعلهما الوارث منا، وانصرنا على من ظلمنا، وأرنا فيه ثأرنا، وأقر بذلك عيوننا. اللهم اجعلنا من الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب، فاجعله قوة لنا فيما نحب. اللهم وما زويت عنا مما نحب، فاجعله فراغا فيما تحب. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي فيها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم أغننا بالعلم، وزيننا بالحلم، وأكرمنا بالتقوى، وجملنا بالعافية. اللهم اجعلنا ممن سبقت لهم منك الحسن وزيادة. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال أهل النار. اللهم إنا نسألك صحة في إيمان، وإيمانا في حسن الخلق، ونجاحا يتبعه فلاح، ورحمة منك وعافية ومغفرة منك ورضوانا. اللهم إنك تسمع كلامنا، وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، لا يخفى عليك شيء من أمرنا. نحن البائسين الفقراء، المستغيثين المستجيرين، الوجلين المشفقين، المقرين المعترفين بذنوبنا، نسألك مسألة المساكين، ونبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وندعوك دعاء الخائف الضرير، دعاء من خضعت لك رقبته، وفاضت لك عبرته، وذل لك جسمه، ورغم لك أنفه. اللهم لا تجعلنا بدعائك شقيا، وكن بنا رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين، ويا خير المعطين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

0: بناء الكعبة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا صدق الله.

0: ظلت السيادة على مكة ورعاية بيت الله الحرام للعربي من غير ذرية إسماعيل زمنا طويلا. آثر خلالها أبناء إسماعيل سلامة البيت والحفاظ على حرمته، ولذلك تفرق أغلبهم وابتعدوا عن الكعبة، حيث حكمت قبيلة جرهم ثم قبيلة خزاعة ما يقرب من 2500 عاما. لكنهم حينما استشعروا من أنفسهم قوة قاموا وتجمعوا بقيادة زعيمهم قصي بن كلاب، وانتزعوا السيادة على مكة وتولوا رعاية الكعبة بيت الله الحرام الذي بناه أبوهم إبراهيم وأبوهم إسماعيل عليهم السلام. ولقد تطورت الأمور على النحو الذي أدى إلى سيادة قريش عبر رجال كانت لهم بصمة في تاريخ مكة ثم في تاريخ الكعبة، فنذكر أهم من شاركوا في وضع هذه الأحداث. كلاب بن مرة كان سيدا من سادات مكة وزعيما من زعماء قريش، وكان مطاع الكلمة حسن الرأي محبا لأهله فاضلا خيرا. ورغم أن زعامة مكة في أيامه كانت لخزاعة، إلا أنه كان من المؤثرين في الأحداث ومن ذوي المنزلة في مكة لما له من فضل وعطاء، فقد رأى أن مكة تعاني نقصا في المياه، فقام بحفر بئرين هما بئر خم وبئر الحضر لتزويد أهلها بالماء. وربما كان الشيء الذي خلده على مر السنين والأيام أنه هو الذي أعطى الشهور العربية أسماءها الحالية، إذ كانت تحمل أسماء غير التي تسمى بها اليوم، وذلك على النحو التالي: مؤتمر، ناجر، خوان، صوان، رثة، حنين، الأصم، عادل، ناتق، وعل، وستة، وبرك. ويرى المفضل الظبي وابن الكلبي أن هذه الأسماء كانت أسماء الشهور عند قبيلة عاد، فلما جاء كلاب اختار لها أسماءها الجديدة والتي تعرفها اليوم.
1: وإلى الغد. بناء الكعبة.
0: منى محسن والمخرج قتيبة إبراهيم.
2: عروس البحر، إذاعة المونستير.
3: البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: أبعدوها.
1: لا لن أبدأ.

0: حالتها تزداد سوءا يوما بعد يوم يا عبدت.
1: مسكينة هاجر، إنها لا تستحق هذا العذاب.
0: نامت الليلة نوما هادئا، ولكن الحمى ما زالت مرتفعة.
1: ومن تركت عندها؟
0: إسماعيل، طلبت أن تكون مع إسماعيل وحده.
1: لعلها توصيه.
0: إنها يائسة خائفة، ولم يعد عندها أمل بالحياة.
1: وأشد ما يؤلمها أن تموت دون أن ترى إبراهيم.
0: هذا صحيح.
1: لو عرف إبراهيم حالها لجاء فورا.
0: ومن يستطيع أن يوصل الخبر إلى إبراهيم؟
1: يجب أن نجد لها دواء. سأسأل سويدا في أمرها.
0: جزاك الله خيرا يا عبدت.
2: ما بكما؟ أراكما في حيرة.
1: جئت يا سويد وقت الحاجة إليك.
2: خير إن شاء الله.
1: هاجر،
2: أما زالت مريضة؟
1: بل إن مرضها يشتد يوما بعد يوم.
2: قيل لي إن في قبيلة العماليق رجلا يتعاطى الطب والأعشاب، سأذهب إليه وأستشيره.
1: خيرا ما تفعل يا سويد.
2: لا تفارقاها واعملا على تسليتها.
1: إننا نلازمها باستمرار.
2: أغيب يومين وأعود بالرجل أو بالدواء.
1: حسنا، رافقتك السلامة، لا تبطئ علينا.

0: الحمد لله الحمد لله على كل حال.
1: عارض ويزول يا أم إسماعيل إن شاء الله.
0: شكرا لمؤاساتك يا عبدت، الحمد لله.
1: لن تلبثي حتى تعود إليك صحتك ونشاطك.
0: أشعر أن منيتي تقترب يا عبدت.
1: لا تتشائمي يا أم إسماعيل، فالله قادر على كل شيء.
0: لست متشائمة، ولكني كنت أحس دائما أني سأموت ولن أرى إبراهيم.
1: لو عرف إبراهيم بمرضك لجاء حالا.
0: ومن يخبره؟ لن يعرف، لن أراه.
2: سيدتي، كيف حالك يا سيدتي؟
0: الحمد لله يا تمار، الحمد لله.
2: عيسو يريد أن يراك ويتحدث إليك.
0: ليدخل عيسو.
2: ادخل يا عيسو.
3: طاب يومك يا أم إسماعيل.
0: أهلا عيسو، كيف حالك؟
3: أتيت أستأذنك في السفر يا أم إسماعيل.
0: انتظر، انتظر لتدفنني ثم تسافر يا عيسو.
3: لا، لا تقولي ذلك، فالله قادر على إعادة صحتك إليك يا أم إسماعيل.
0: لعلها إرادة الله أن أموت ولا أرى إبراهيم.
3: أتيت أودعك وأستأذن في السفر إلى إبراهيم.
0: وماذا ستفعل هناك يا عيسو؟
3: سأرجو إبراهيم أن يأتي ليراك ويرى إسماعيل.
0: يا ليت.
3: إني ذاهب اليوم إلى ملتقى طريق القوافل، وعسى أن يوفقني الله بقافلة مسافرة، وبعد شهرين أو ثلاثة أكون هنا.
0: يا عيسو، لو استطعت، لو استطعت إقناع إسماعيل لكان ذلك أفضل.
3: بماذا أقنع؟
0: قضيت الصباح كله أحاول إقناعه بأن يتزوج فلم يستمع إليه.
3: ولماذا لم يقتنع؟
0: لن يتزوج إسماعيل وأنا مريضة.
3: إنه على حق.
0: ولكني لن أشفى يا عيسو، لن أشفى.
3: ستشفين بإذن الله يا أم إسماعيل. إني ذاهب.
0: هل أنت مصر على السفر؟
3: سأسافر وأرجو أن تسمحي لي.
0: إذا كنت مصرا فلن أمنعك.
3: سنراك، سنراك إن شاء الله.
0: عيسو، قل لإبراهيم إن هاجر قد عاشت تنتظر أن تراك.
3: كفى، كفى بالله عليك يا أم إسماعيل.
0: وقل له إنني ربيت إسماعيل تربية صالحة كما يريده إبراهيم.
3: أقول لك كف عن هذا الحديث الكئيب.
0: وقل له يا عيسو، قل لإبراهيم إني غفرت لسارة، وإني لا أضمر لها حقدا أو ضغينة.
3: ستقولين له ذلك بنفسك يا أم إسماعيل.
0: في هذه الدنيا لا، ولكني سأقول له كل ذلك أمام الخالق الديان. شربة ماء يا تمار.
3: هات ماء يا تمار.
0: وقل له يا عيسو، قل لإبراهيم إني أحب إسحاق كما أحب إسماعيل، وإني راضية بحكم الله وإرادته.
3: بالله عليك لا تزيدي يا أم إسماعيل، إني ذاهب.
0: رافقتك السلامة، وداعا يا عيسو.
3: بل إلى اللقاء يا أم إسماعيل، إلى اللقاء.

0: تأخر السويدي عبدة.
1: لا يلبث أن يأتي.
0: سأذهب إلى هاجر، وعندما يصل خذيه فورا إلى هناك.
1: حسنا، أين إسماعيل؟
0: ذهب يفتش لها عن دواء.
1: كلهم ذهبوا، عسى أن لا يصيبها مكروه أثناء غيابهم.
0: إني ذاهبة إليها.

0: جاء سويد، هذا سويد.
1: كيف حالها الآن؟ لقد أتيت بالعقاقير التي تشفي الحمى.
0: هيا بنا إليها.
1: أين عيسو؟
0: سافر إلى أرض كنعان ليخبر إبراهيم بمرض هاجر.
1: وإسماعيل؟
0: إسماعيل ذهب يفتش عن دواء لأمه.
1: هيا بنا إذن.
2: عبدت سويد؟
1: رجعت ومعي الدواء.
2: بعد فوات الأوان يا سويد.
0: ماذا؟
1: ماتت؟
2: ماتت، ماتت هاجر يا عبد.
1: متى؟ من كان عندها؟
2: ذهبت الآن إليها فوجدت إسماعيل قد عاد بالدواء، فلم تستطع أن تشربه.
1: لم تشرب الدواء؟
2: ضمت إسماعيل إلى صدرها وتمتمت بكلمات لم يفهمها أحد منا وأسلمت الروح.
1: سبحان الله، لا حيلة بأحكام الله. وأين إسماعيل؟
2: إنه عندها يبكيها.
1: رحمها الله، كانت سيدة عظيمة.
0: هيا بنا إليها نلقي عليها نظرة الوداع.
2: وعيسو؟
0: عيسو سافر صباح اليوم إلى ملتقى القوافل.
1: اذهبا أنتما إلى بيت هاجر، وسأرسل الحارث في أثر عيسو ليعيده إلى هنا.

0: ماذا ترى يا سويد؟
1: أرى أن على إسماعيل أن يتزوج.
0: ومن يقنع؟
1: سأحدثه أنا.
0: عسى أن تتمكن من إقناعي.
1: انتهت أيام الحداد وخرج من بيت الأحزان،
0: يبدو زاهدا بالزواج.
1: ليتني أعرف لماذا رفض أن يتزوج وأمه على قيد الحياة.
0: أنا أعرف.
1: لماذا؟
0: لم يشأ أن يوزع اهتمامه بين أمه وزوجه، بل أحب أن يكون بكل عاطفته للأم التي فقدت كل شيء من أجله.
1: يا لقلبه الكبير. ولكن أثناء مرضها رفض كذلك إجابة طلبها.
0: أيفرح إسماعيل بزواجه وأمه في خطر الموت يا سويد؟
1: صدقت، صدقت يا عيسو.
0: أما الآن فمن يدري؟
1: إنه عاقل لبيب وقد أصبح وحيدا، فمن الطبيعي أن يتزوج، وسأقنعه
0: إن شاء الله.
1: طبعا إن شاء الله.
2: لا أكاد أرى إسماعيل يا تمار،
3: إنه كثير التغيب عن الحي.
2: أين تراه يذهب وماذا يفعل؟
3: أخبرني عيسو أنه يراه عند المروة أو على جبل عرفات يجلس وحيدا يتأمل، يكلمه أحيانا فلا يرد عليه كأنه لا يسمعه.
2: من يدري، إن حياة إسماعيل وحياة أمه هاجر تحمل سرا خطيرا يا تمار.
3: إن لله إرادة في مجيء هاجر وإسماعيل إلى هذه الديار يا عبدت، وفي نزوله بهذه الأرض، ولعل تحقيق هذه الإرادة قد اقترب وقته.
2: هذا سويد يبدو مستبشرا.
1: أتيت بخبر مفرح.
2: يبدو ذلك واضحا على وجهك.
1: قرر إسماعيل أن يتزوج.
3: صحيح، بشرت بالخير يا سويد.
1: حدثته فوجدت عنده قبولا.
3: وهل اختار زوجه؟
1: أجل، اختار سالمة بنت سعد الجرهمي.
2: فرحت بقبوله الزواج ولم أفرح باختياره.
1: ولماذا؟
2: إن بيت سعد الجرهمي ليس البيت اللائق بإسماعيل.
1: وماذا تعرفين عنه؟
2: إنه بيت شح وبخل، لا يحسن

واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. صدق الله العظيم. في مسلسلة تمثيلية قدمنا لكم البيت الأول، قصة سيدنا إبراهيم عليه السلام وأول بيت وضع للناس.

0: القلب.
1: دعاء الكروان فسحة نرافقكم فيها حتى الخامسة صباحا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكيس أي الذكي من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، دان نفسه أي حاسبها، والعاجز من اتبع نفسه هواها وتمنى على الله الأماني. وقال صلى الله عليه وسلم: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلاة الرجل جماعة تزيد على صلاته في سوقه وبيته بضعا وعشرين درجة، والبضع هو ما بين الثلاثة والتسعة، وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا يريد إلا الصلاة، لا ينهزه إلا الصلاة، ينهزه أي يخرجه وينهضه، لم يخطو خطوة إلا رفع بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد، فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه، والملائكة يصلون على أحدكم، والصلاة من الملائكة هي دعاء، ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه، اللهم اغفر له، اللهم تب عليه، ما لم يؤذي فيه، ما لم يحدث فيه، أي ما لم يحدث حدثا ينقذ الوضوء. عن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن النبي الله صلى الله عليه وسلم قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفسا، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب، والراهب هو عابد من عباد بني إسرائيل، فأتاه فقال: إنه قتل 99 نفسا، فهل له من توبة؟ فقال: لا، فقتله فكمل به 100. ثم سأل عن أعلم أهل الأرض فدل على رجل عالم، فقال: إنه قتل 100 نفس، فهل له من توبة؟ فقال: نعم، ومن يحول بينه وبين التوبة؟ انطلق إلى أرض كذا وكذا، فإن بها أناسا يعبدون الله تعالى، فاعبد الله معهم، ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء،

0: فانطلق حتى إذا نصف الطريق أتاه الموت، فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. فقالت ملائكة الرحمة: جاء تائبا مقبلا بقلبه إلى الله تعالى. وقالت ملائكة العذاب: إنه لم يعمل خيرا قط. فأتاهم ملك في صورة آدمي فجعلوه بينهم، فقال: قيسوا ما بين الأرضين، فإلى أيهما كان أدنى فهو له. فقاسوا فوجدوه أدنى إلى الأرض التي أراد، فقابضته ملائكة الرحمة. متفق عليه. وفي هذا الحديث بيان لكمال رحمة الله تعالى وعظيم مغفرته وعفوه وتوبته. صباح الخير للذين يمرون على القلب كنسيم الصباح. صباح الخير للذين يصونون العشرة ولا ينسون أن بيننا أياما لا تنسى وذكريات لا تحصى. صباح الود لمن يبعثون الأمل والسعادة في قلوبنا. صباح السعادة لكم جميعا مستمعين الكرام.
1: موسوعة الحج، موسوعة الحج، موسوعة.
2: أخي يا راغب الحج، أخي يا قاصد النهج، أتاك اليوم ما ترجوه في موسوعة الحج،
1: موسوعة الحج.

0: أخي الحاج الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرجو لك طيب الإقامة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، ويطيب لنا أن نصحبك في وقفات سريعة عبر برنامجنا اليومي موسوعة الحج. المشعر الحرام،
1: موسوعة الحج.
0: أخي الحاج الكريم، المشعر الحرام موضع في مزدلفة، ورد ذكره في القرآن الكريم في سورة البقرة في آية تأمر بذكر الله عنده، قال تعالى: ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ولم يرد في المشعر الحرام دعاء مخصوص. وروي عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة فدعاه وكبره وهلله ووحده، فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. وقد أقيم في المشعر الحرام مسجد كبير في مزدلفة، يمر به ويقف عنده كل حاج نفر من مزدلفة متوجها إلى منى. وسنة أخي الحاج إذا صليت الفجر في مزدلفة أن تأتي المشعر الحرام فتقف عنده وتستقبل القبلة وتوحد الله وتهلله وتدعو بما تحب من الدعاء حتى تسفر جدا. وإن لم يتيسر لك أخي الحاج الذهاب إلى المشعر الحرام، فإنه بإمكانك أن تدعو من مكانك في مزدلفة، لقوله صلى الله عليه وسلم: وقفت ها هنا وجمع كلها موقف. وجمع هي مزدلفة.
1: موسوعة

أخي الحاج الكريم، بهذا نصل إلى نهاية هذه الحلقة من موسوعة الحج. حتى الملتقى نتركك في رعاية الله وحفظه، وحجا مبرورا وسعيا مشكورا.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
2: اللهم ما أصبح بنا من نعمة فمنك وحدك سبحانك. هذا الكون ينطق بجمالك وجلالك سبحانك سبحانك. هل رأيت الجبال في بسمة الفجر اشرأبت تدعو إليها النسورا؟ هل نظرت الصباح يغمر وجه الكون في فرحة فيزكي الشعورا؟ هل شهدت الندى يقبل خد الورد يهديه ماسه المنثورا؟ هل رأيت الجمال يأوي إلى الفلك ويرتاد شاطئا مهجورا؟ هل نظرت الربا وقد لفها الثلج وشاحا من البياض طهورا؟ هل شاهدت الأصيل في عرسه الأشقر يختال نشوة وحبورا؟ هل رأيت الأفق الرحيب تضيء الشمس مصباحه الأخير الأخيرا؟ هل نظرت الجداول الزرق نشوى ونسيم المساء ناغ الغديرا؟ هل شهدت النجوم في ملعب الليل تهادت تغري هلالا غريرا؟ فتبارك الله أحسن الخالقين.

مستمعي الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية. سعيد من طال عمره وحسن عمله، وموفق من كثر ماله فكثر بره، ومبارك من زاد علمه فزاد التقوى. ذكر الله تعالى يرضي الرحمن ويسعد الإنسان ويخسئ الشيطان ويذهب الأحزان ويملأ الميزان. التوفيق أعزك الله هو حسن الخاتمة وسداد القول وصلاح العمل والبعد عن الظلم وقطيعة الرحم. المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم، والمهاجر من هجر ما نهى الله عنه. الصدق طمأنينة، والكذب ريبة، والحياء صيانة، والعلم حجة، والبيان جمال، والصمت حكمة.

0: علمتني الحياة بأن الأيام والليالي حبلى بالعجائب والغرائب، فلا أجزع لما ينتابني فيهما، وأن أوطن نفسي على تغيير الزمان وتبدل الخلان وانعدام الوفاء وفقد الود. وطنت قلبي على حمل الهموم، فما يعظه البؤس إلا زاد إيمانا. علمتني الحياة بأن أحفظ سري وأن لا أذيعه لأحد كائنا من كان. وقديما قال معاوية بن أبي سفيان: الحازم من كتم سره عن صديقه مخافة أن تبدل صداقته عداوة فيذيع سره. وحدث أن أفشيت سري لأحد أصدقائي المقربين مني، ودارت الأيام وإذا بصداقته تنقلب عداوة، فأفشى سري وعرف من أين تؤكل الكتف، فأمسكني من يدي التي تؤلمني: فلا تذع سرك لأي إنسان. وأصاب الشاعر حين قال: لا تفشي سرا ما استطعت إلى امرئ يفشي إليك سرائرا تستودع، فكما تراه بسر غيرك صانعا فكذا بسرك لا محالة يصنع. أما الإمام الشافعي فيقول: إذا المرء أفشى سره بلسانه ولام عليه غيره فهو أحمق، إذا ضاق صدر المرء عن سر نفسه فصدر الذي يستودع السر أضيق. علمتني الحياة بأن المدينة العصرية جعلت كثيرا من الناس ينسون حق الجوار، إذ حرمة الجار عظيمة في الجاهلية وفي الإسلام. واحفظ لجارك حقه وذمامه، ولكل جار مسلم حقان، فأين ذلك من جيران يتصيدون زلات إخوانهم ويظهرون ما يستر من عوراتهم. فإذا أصبت لا سمح الله بأمثال هؤلاء الجيران الذين في حقهم أن تقلب الجيم نونا، فما عليك إلا إطفاؤها بماء الحلم والسكوت والصفح الجميل. قالوا: سكت وقد خوصمت؟ قلت لهم: إن الجواب لباب الشر مفتاح، فالصمت عن جاهل أو أحمق شرف، وفيه أيضا لصون العرض إصلاح. علمتني الحياة بأن المال الحرام نفعه قليل ولا بركة فيه، بل إنه مضيعة لمن تعول ومفسدة لما ادخرته فيه، وربما تعجلت العقوبة لآكله في الدنيا بشتات أمره، وفي الآخرة بالدخول في النار. فأيما جسد نبت من سحت فالنار أولى به، فكيف بمن يتقرب إلى الله عز وجل بهذا المال ليتصدق به أو ليحج به وينسى؟ ينسى إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، إذا حججت بمال أصله سحت؟ فما حججت ولكن حجت العير؟ لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. وعلمتني الحياة أيضا بأن أضبط عواطفي نحو الآخرين، وأن أكظم غيظي عند الغضب، وأن أحب من أحب هونا ما، فعسى أن يكون بغيظي يوما ما، من يدري، وأن أبغض بغيظي هونا ما، فعسى أن يكون صديقا يوما ما. واسمع إن شئت لقول الشاعر: سألت الناس عن خل وفي فقالوا: ما إلى هذا سبيل؟ تمسك إن ظفرت بذيل حر، فإن الحر في الدنيا قليل. إذا كان الفتى ضخم المعالي فليس يضره الجسم النحيل. وعلمتني الحياة أيضا بأن الظلم مرتعه وخيم، وأن دمعة الظلم حارة لا يعرف حرارتها إلا من ذاقها، وأن الظلم ظلمات يوم القيامة، وأن أحيل كل من ظلمني على الله عز وجل، وأتمثل له بقول الشاعر: أتهزأ بالدعاء وتزدريه، وما تدري بما صنع الدعاء، سهام الليل لا تخطي ولكن لها أمد وللأمد انقضاء.
1: لا تعتب علي آخر الأمر.

علمتني الحياة بأن أكون صريحاً مع الآخرين، وأن أترك المجاملة الفارغة، فإن المصارحة النزيهة لا يعدلها شيء، حتى لو سببت لي إحراجاً ومتاعب في حياتي اليومية. أخلاء الرخاء هم كثير، ولكن في البلاء هم قليل. فلا تغررك خلة من تؤاخي، فما لك عند نائبة خليل. وكل أخ يقول أنا وفي، ولكن ليس يفعل ما يقول، سوى خل له حسب ودين، فذاك لما يقول هو الفعول. علمتني الحياة يا صاحبي بأن السعادة ليست في كثرة الأموال والأولاد، لا، وليست في المنصب والجاه، وليست كذلك في سكن القصور الشاهقة، بل السعادة أمر داخلي في النفس يذوقه الإنسان ويحس طعمه. السعادة راحة البال والضمير، طمأنينة في القلب، تقوى الله عز وجل. ولله در من قال: ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد. وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد.

للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا. نور الصباح، معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل.

قال عمر بن عتبة: لما بلغت 15 سنة قال لي أبي: يا بني، قد تقطعت عنك شرائع الصبا، فالزم الحياء تكن من أهله، ولا تتركه فتبين عنه، ولا يغرنك من اغتر فيك فمدحك بما تعلم خلافه من نفسك. فمن قال فيك من الخير ما لم يعلم إذا رضي، قال فيك من الشر مثله إذا سخط. واستأنس بالعزلة عن جلساء السوء، تسلم من مغبة عواقبهم. إذا المرء لا يرعاك إلا تكلفا فدعه، ولا تكثر عليه التأسفا، فما كل من تهواه يهواك قلبه، ولا كل من صافيته لك قد صفا. إذا لم يكن صفو الوداد طبيعة، فلا خير في خل يجيء تكلفا. سلام على الدنيا إذا لم يكن بها صديق صدوق صادق الود منصفا.

يا فالق الإصباح، اللهم اجعلنا في هذا الصباح المبارك من عبادك الصالحين الخاشعين الحامدين الشاكرين الذاكرين، حتى نكون ممن قلت فيهم على لسان رسولك: أنا أحب من دنياكم ثلاثا، لسانا ذاكرا وقلبا شاكرا وبدنا على البلاء صابر. اللهم إنا نسألك خير صباح يومك هذا، وخير مسائه، وخير قضائك، وخير قدرك، وخير ما جرى به قلمك وأرادته مشيئتك. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة، أنت ترحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. إلهي، يا من إليه جميع الخلق يبتهل وكل حي على رحماه يتكل، يا من نأى فرأى ما في القلوب وما تحت الثرى وحجاب الليل منسدل، يا من دنا فنأى عن أن تحيط به الأفكار طرا أو الأوهام والعلل، أنت المنادى به في كل حادثة، وأنت ملجأ من ضاقت به الحيل. إنا قصدناك والآمال واقعة عليك، والكل ملهوف ومبتهل، فإن غفرت فعن طول وعن كرم، وإن سطوت فأنت الحاكم العدل.

احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، تعرف إليه في الرخاء يعرفك في الشدة، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. مستمع الكريم، اجعل زمان حياتك عدة لزمان بلائك، واجعل ما لك صيانة لحالك، واجعل عمرك طاعة لربك. الرحمة واسعة والباب مفتوح، والعفو ممنوح وعطاؤه يغدو ويروح، والتوبة مقبولة وحلمه كبير. سبحانه سبحانه، عبدت وملء يقين اليقين، وأخلصت أخلصت لله دين، عقيدة لب وإيمان قلب، وصحة درب وعزم متين، والتصميم حر وهدي ورأي ووعي وسعي قمين قمين، ولكن ذاك أجل، كل ذاك من الله فضل ونور مبين. حباني عقلا أراني رشدا، له الحمد والمجد في العالمين. مستمع الفاضل، العزلة الشرعية السنية المقبولة، بعدك عن الشر وأهله، وعن الفارغين واللاهين والفوضويين، فيجتمع عليك شملك ويهدأ بالك ويرتاح خاطرك ويجود ذهنك. أجل، يجود ذهنك بدرر الحكم، ويسرح طرفك في بستان المعارف. أرى الناس فوق الأرض إلا أقلهم قد اختلفوا عقلا ورأيا وإحساسا، ومن قاس هذا الناس فيما يرونه على نفسه يوما فقد جهل الناس. إن العزلة عن كل ما يشغل عن الخير والطاعة دواء عزيز، جربه أطباء القلوب فنجح أيما نجاح، وأنا أدلك عليه. في العزلة عن الشر واللغو تلقيح للفكر، وإقامة لناموس الخشية، واحتفال بمولد الإنابة والتذكر. وإنما كان الاجتماع المحمود والاختلاط الممدوح في مجالس العلم والتعاون على الخير، أما مجالس البطالة والعطالة فحذاري حذاري. الاختلاط الهمجي حرب شعواء على النفس، وتهديد خطير لدنيا الأمن والاستقرار في نفسك، لأنك تجالس أساطين الشائعات. إذن فرجائي الوحيد إقبالك على شأنك، والإنزواء في غرفتك إلا من صحبة الأخيار ومن قول خير أو فعل خير، حينها
تجد قلبك عاد إليك، فسلم وقتك من الضياع، وعمرك من الإهدار، ولسانك من الغيبة، وقلبك من القلق، وأذنك من الخناء، ونفسك من سوء الظن.

مستمع الفاضل، لم نفسك على التقصير ولا تلم أحدا، فإن عندك من العيوب ما يملأ الوقت إصلاحه، فاترك غيرك. إن شئت فاسمع لقول الشاعر: لا تقبلن نميمة بلغتها، وتحفظن من الذي أنباكها، إن الذي أهدى إليك نميمة سينم عنك بمثلها قد حاكها. الوحدة خير من جليس السوء، والجليس الصالح خير من الوحدة، والعزلة عبادة، والتفكر طاعة. سوء الخلق عذاب، والحقد من أخبث الأمراض، والغيبة رذالة، وتتبع العثرات خذلان. شكر النعم يدفع النقم، وترك الذنوب حياة القلوب، والانتصار على النفس لذة العظماء. ألا فاشكر لربك كل وقت على الآلاء والنعمة الجسيمة، إذا كان الزمان زمان سوء فيوم صالح منه غنيمة.

صديق قول الشاعر في هذا السياق: شكرت جميل صنعكم بدمعي، ودمع العين مقياس الشعور، لأول مرة قد ذاق جفني على ما ذاقه دمع السرور. فن النسيان للمكروه نعمة، وتذكر النعم حسنة، والغفلة عن عيوب الناس فضيلة. الفضل من كرم الطبيعة، والمن مفسدة الصنيعة، والخير أمنع جانبا من قمة الجبل المنيعة، والشر أسرع جرية من جرية الماء السريع. خبز جاف مع أمن ألذ من العسل مع الخوف،

وخيمة مع ستر أحب من قصر فيه فتنة. إذا ما كساك الله سربال صحة ولم تخل من قوت يحل ويغرب، فلا تغبطن المترفين، فإنهم على حسب ما يكسوهم الدهر يسلب. العزلة مملكة الأفكار، وكثرة الخلطة حمق، والوثوق بالناس سفه، واستعداؤهم شؤم. عش كيف عشت، فتاريخ الورى عبر، وكلنا خبر إن ينقضي العمر. وهكذا الناس ماضيهم لحاضرهم، حديث لهو وأسمار إذا سمر. ومعبر قول الشاعر أيضا، وما الناس بالناس الذين عهدتهم، وما الدهر بالدهر الذي كنت تعرف، وما كل من تهوى يودك قلبه، ولا كل من صاحبته لك منصف. صلاة الليل بهاء النهار، وحب الخير للناس من طهارة الضمير، وانتظار الفرج عبادة. اسعدي الآن، فليس عندك عهد ببقائك، وليس لديك أمان من روعة الزمان، فلا تجعل الهم نقدا والسرور دينا. أقل الطرق خطرا طريقك إلى بيتك، وأكثر الأيام بركة يوم تعمل صالحا، وأشأم الأزمان زمن تسيء فيه لأحد. وداريت كل الناس، لكن حاسدي مداراته عزت وعز منالها. وكيف يداري المرء حاسد نعمة إذا كان لا يرضيه إلا زوالها؟ من أكثر مخالطة الناس أهانوه، ومن بخل عليهم مقتوه، ومن حلم عليهم وقروه، ومن أجاد عليهم أحبوه، ومن احتاج إليهم أبغضوه.

0: Voi tubikallas minni.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى عيشة هنية سوية، ورزقا حلالا طيبا، وصحة تحسن بها الحياة وتصفو. وفي حفظ الله دمتم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل.

0: السادسة صباحا على موجاتنا، أسعد الله يومكم بكل الخير. إلى موجز إخباري. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن مشروع مخطط التنمية 2030-2026 بقي إلى حد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور، والتي تنص على استكمال إعداد المخطط في أجل أقصى 22 من ديسمبر 2025. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر أن يتم توقيع الاتفاق مع إيران اليوم، ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز للجميع. وأضاف ترامب أن الاتفاق المزمع توقيعه مع إيران يشكل جدارا يمنعها من امتلاك أي سلاح نووي. وأكد ترامب أنه لن يتم تبادل أي أموال على عكس مئات المليارات التي دفعها أوباما لإيران على حد قولها. نقلت فوكس نيوز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن المرحلة القادمة ستركز على عمليات إزالة الألغام من مضيق هرمز، وأن الحصار الأمريكي سيرفع بالتزامن مع إعادة فتح المضيق. أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد ليوقف العمليات البرية في لبنان ضمن الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران. وفي الرياضة، افتتح المنتخب المغربي مشاركته في منافسات المجموعة الثالثة لكأس العالم بتعادل بهدف لمثله أمام المنتخب البرازيلي. منتخب أسود الأطلس كان سباقا في التسجيل منذ الدقيقة 21 عن طريق إسماعيل سيباري، فيما أدرك المنتخب البرازيلي التعادل بعد 11 دقيقة عن طريق لاعبه فينيسيوس. نهاية الموجز، بعد قليل ربح عبداللاوي وأيمن الشابي يستقبلان معكم بشائر يوم جديد.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمة وتتابعت

إلهي، ها هو الصباح يفتح نوافذه من جديد، وتستيقظ الأرواح على وعد يوم آخر. فلك الحمد يا رب على نعمة الحياة، وعلى نور الفجر، وعلى كل فرصة جديدة تمنحنا إياها لنبدأ من جديد. اللهم في هذا الصباح نسألك راحة تلامس قلوبنا، وسكينة تطفئ تعب الأيام، وأملا يضيء دروبنا مهما اشتدت العتمة. يا رب اجعل صباحنا هذا صباح خير لا يضيق لنا فيه صدر، ولا يخيب لنا فيه رجاء. يا رب ارزقنا لطف الأقدار وجمال المفاجآت وطمأنينة القلب حين تضيق بنا الحياة. إلهي، إن كانت لنا ذنوب أثقلت أرواحنا فاغفرها، وإن كانت لنا دعوات طال انتظارها فبشرنا بتحقيقها، وإن كانت لنا قلوب متعبة فألبسها ثوب الراحة واليقين، واجعل لنا في هذا اليوم نصيبا من الرحمة، ونصيبا من الفرح، ونصيبا من التوفيق الذي يغير الأقدار إلى أجملها. يا واسع الكرم، احفظ لنا من نحب، وابعد عنا الحزن والمرض وخيبة الأمل، واجعل بيوتنا عامرة بالمودة والدفء والرضا.

صباح النور، صباح الأمل وصباح المحبة لكل مستمعينا ومستمعاتنا فيما يوصلهم صوتي بعد المنستير. نهاركم طيب، نهاركم أسعد الأيام في هذا اليوم الجديد، في هذا الصباح الجديد، صباح الأحد، صباح الراحة نجم نقول بعد التعب، وصباح القلوب اللي تستنى نهار هادي فيه شوية دفء، ولكن الأهم فيه لمة، فيه فرحة حتى ولو صغيرة. نهار لحد مش مجرد عطلة، هو فرصة باش نرتاحوا، باش نرتبوا أمورنا، باش نبدأوا أسبوع جديد بطاقة أكبر وأجمل. إن شاء الله نهار يكون خفيف كما نسمة البحر، دافي كما قهوة الصباح، ومليان بأخبار تفرح القلوب. من بشائر الصباح من إذاعة المنستير، صباح الخير لتونس الحبيبة، صباح الخير لكل اللي يسمعوا فينا، والكل من يؤمن أنه الأجمل ديما مازال غدوة وبعد غدوة، والمستقبل ديما أحلى وأحلى الأبنائنا والبلادنا. تحية متعودين بها صباح لحد من مروة، اليوم معكم ربح استثنائيين مع تحياتي لصديقتي مروة اللي تتمتع بعطلة، والتحية تأتيكم أيضا من الأستاذ أيمن الشابي. طبق إن شاء الله نكون منوع ثري جئناكم به في هذا الصباح، باش اللون به صباح يوم الأحد من توا حتى للتسعة متاع الصباح. خليكم معنا في استقبال هذا الصباح الجديد.

أهلا وسهلا ومرحبا دائما بمستمعينا الكرام في مواصلة استقبال الصباح مع إذاعة المنستير. مجموعة من الفقرات في انتظاركم في هذا اللقاء والمشوار الصباحي المنوح. يتميز الطقس اليوم الأحد 14 جوان بسحب قليلة بأغلب الجهات، ثم تتكاثف تدريجيا بعد الظهر بالمناطق الغربية للشمال والوسط، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة ببعض الأمطار المتفرقة. درجات الحرارة في ارتفاع نسبي، تتراوح القصوى بين 29 إلى 34 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 35 إلى 40 درجة ببقية الجهات، مع ظهور الشيل محليا بالجنوب. الريح تهب من القطاع الشرقي قوية نسبيا قرب السواحل وبالجنوب، وضعيفة فمعتدلة ببقية المناطق، وتتجاوز مؤقتا 60 كيلومتر في الساعة أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر مضطرب فشديد الاضطراب بالشمال وقليل الاضطراب إلى مضطرب ببقية السواحل. بالنسبة للمنستير وسوسة، الطقس صافي إلى قليل السحب، الحرارة تتراوح بين 30 إلى 32 درجة مع رياح شرقية معتدلة ورطوبة مرتفعة نسبيا خلال الفترات الصباحية والمسائية، مع نصائح أن نتجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خلال فترة الظهيرة، الأكثر طبعا من شرب الماء وملازمة الحذر بالنسبة لمستعملي البحر خاصة مع اضطراب الملاحة أحياناً.

0: خدمات خدمات من أحوال الطقس أخبار أخبار متنوعة متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار كل مسار أجندة ثقافة أجندة معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم الويكبو أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بعد وسط

0: بشائر الصباح كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك
1: إذاعة المنستير. إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
0: المنستير 97.3.
2: ليس كل صباح مجرد بداية ليوم آخر. أحيانا يكون فرصة أخرى لنرمم من كسر فينا ولنفتح نوافذ الروح نحو الضوء من جديد. في زحمة الحياة ننسى أن الأحلام الصغيرة تستحق أن تعاش، وأن الإنسان لا يكبر بالعمر فقط بل بالأمل أيضا. حلم يوم جديد، نرافقكم بكلمات تشبه القلب، بحكم تضيء الدرب، وتأملات تمنح الروح بعض الطمأنينة، لنؤمن معا أن الغد قد يحمل ما هو أجمل، وأن بعد كل تعب متسعا للحياة. فكونوا معنا ودعوا هذا الصباح يهمس لكم. ما دام في القلب نبض فثمة دائما حلم يستحق البداية.
0: حلم يوم جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.
3: إن يكن لنا الكثير من المتعة في تأمل التعاون ما بين أجناس الحشرات والطير والحيوان، فالمتعة الكبرى يجب أن نجنيها من تأملنا الأجساد الحية على اختلافها، والجسد البشري على الأخص. فأجسادنا نتيجة رائعة للتعاون العجيب ما بين كل عضو من أعضائها وكل ذرة من ذراتها، والجسد البشري السوي كناية عن عالم منظم أفضل التنظيم ومدرب أحسن التدريب للتعاون الكامل في سبيل حياة موحدة وغاية موحدة. فالدم لا يعمل عمله من أجل العين والأذن أو من أجل الأنف واللسان لا غير، بل من أجل كل شعرة وكل ظفر وكل خلية من خلايا الجلد واللحم والعظم. وكذلك القلب والرئتان والكبد والمعدة والأمعاء وسائر الأعضاء، فجميعها إذ تعمل بعضها في سبيل بعض إنما تعمل في سبيل الجسد الموحد. وتلك العمر ظاهرة من أروع ظاهرات التعاون، أما متى حل التنابذ بين أعضاء الجسد الواحد ونحن لا ندري متى يحل ولا لماذا يحل، فمصير ذلك الجسد التفكك فالانهدام فالانحلال. وإذا انتقلنا من الجسد البشري الواحد إلى مجموع الأجساد البشرية التي يتكون منها الجسد الأكبر أو الإنسانية الشاملة، أدهشنا ما في ذلك الجسد من مظاهر التعاون. فالشعوب برغم ما بينها من تنابذ وتنافر وتقاطع ما برحت من البدء في تعاون دائم، ولولا ذلك التعاون لتفككت البشرية من زمان فانهارت معالمها وحل بها الانحلال. ولو أن أمة قامت اليوم تحصي كل ما هي مدينة به لباقي الأمم وكانت أمينة في إحصائها، لأذهلها مقدار ما اقترضته وأقرضته، حتى لبان لها أنها مدينة بدمائها ولحومها وعظامها وبقوتها.

جديد. حلم يوم جديد، إطلالة على آفاق الفرحة والأمل. حلم يوم جديد يقترحها عليكم الدكتور عبد العزيز شبيل.

0: تفكروا في الكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول وركيبة قالنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.
4: في مثل هذا اليوم 14 من جوان من كل سنة تفتح الذاكرة صفحاتها لتستحضر محطات صنعت التاريخ وأسماء تركت أثرها في السياسة والفكر والفن والعلوم، أحداث تعاقبت ومواليد أضاءت العالم بإبداعها ووجوه رحلت لكنها بقيت حية في وجدان الإنسانية. 14 من جوان سنة 1777 اعتمد الكونغرس الأمريكي العلم الأمريكي الحالي ذي النجوم والخطوط رسميا. 14 من جوان سنة 1800 انتصار نابليون بونابرت في معركة مارينغو الشهيرة ضد النمسا. 14 من جوان سنة 1940 دخول القوات الألمانية العاصمة الفرنسية باريس خلال الحرب العالمية الثانية. 14 من جوان سنة 1951 تسليم أول حاسوب تجاري في العالم لمكتب الإحصاء الأمريكي في خطوة غيرت وجه التكنولوجيا الحديثة. 14 من جوان سنة 1982 انتهاء حرب جزر فوكلاند باستسلام القوات الأرجنتينية أمام بريطانيا. 14 من جوان سنة 2002 انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم في كوريا الجنوبية واليابان نحو مراحلها الحاسمة وسط متابعة جماهيرية عالمية واسعة. من مواليد هذا اليوم سنة 1811 الروائية الأمريكية ريت بيتشر ستو صاحبة رواية كوخ العم توم. ومن مواليد هذا اليوم سنة 1928 الثائر الأرجنتيني الكوبي أحد أبرز رموز الثورة في العالم. هكذا يظل يوم 14 من جوان شاهدا على أحداث غيرت مجرى التاريخ وعلى أسماء ولدت لتترك بصمتها في ذاكرة الإنسانية. وفي كل يوم جديد يبقى التاريخ كتابا مفتوحا نقرأ فيه حكايات البشر لنفهم الحاضر ونستلهم للمستقبل.
0: تفكروا في الكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول وركيبة قالنا كذا.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
2: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
1: حدث في مثل هذا اليوم.
3: حدث في مثل هذا اليوم.

0: صباح بلا حدود.
1: كالعادة جولة بين أبرز العناوين الصادرة في مختلف الصحف والمواقع العربية والعالمية، والانطلاقة من موقع قناة روسيا اليوم حيث نقرأ: عاجل مصر جهوزية كاملة للوقوف بجانب دول الخليج ضد أي تهديد. وكالة فارس تسرد تفاصيل تدمير السرب 157 الإسرائيلي في قاعدة رامات ديفيد. على قناة الجزيرة عاجل نقرأ رويترز عن التلفزيون الأردني إطلاق سفارات الإنذار في الأردن. كما نقرأ على موقع قناة العربية مراسل العربية: انفجار مسيرتين في موقعين شمال إسرائيل. إعلام إيراني: تظاهرات ضد عراقجي وقاليباف رفضا للاتفاق مع أمريكا. على قناة يوري نيوز: تصوير سفن أمريكية وكشف ثغرات في الموانئ، قضية تجسس جديدة تهز إسرائيل واتهامات بالعمل لصالح طهران. على موقع النهار العربي: أنتم على وشك أن تصابوا بالارتباك، منشور جديد لترامب يثير الجدل، وصورة تم إنشاؤها باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي تظهر ترامب مرتديا سترة سوداء كتب عليها القائد الأعلى. على قناة روسيا اليوم: مقطع متداول يظهر جنديا إسرائيليا وهو يندفع عبر مدخل ليسقط أرضا بعد أن تعثرت قدماه. الحادثة وقعت أثناء محاولته الهرب من طائرة مسيرة تابعة لحزب الله. التلفزيون الرسمي: إطلاق سفارات الإنذار في الأردن. في تونس على موقع تونسكوب: الضريبة على الثروة شكون باش تطبق عليه وكيفاش. وذات الموقع نقرأ في قائمة الدول التي تتلقى مساعدات من السعودية. كما نقرأ على قناة روسيا اليوم: لحظات رعب لجنود إسرائيليين تحت وابل من نيران مسيرة حزب الله، أفراد الطاقم يقفزون من آليتهم ويهرولون بأقصى سرعة بحثا عن مأوى.
0: صباح بلا حدود.

0: من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم الويك بوم. أشتم جديد،
1: أشتم من أحداث،
0: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات وكل ما يهمك بعد.

0: الصباح كن نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك
1: إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3
2: السابعة صباحا من إذاعة المنستير.
3: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
2: أهلا بكم في موجز للأنباء. بلغت كمية الحبوب التي تم تجميعها على الصعيد الوطني 2.234 مليون قنطار إلى غاية 12 من شهر جوان وفقا لما أعلنه ديوان الحبوب أمس. وتوزعت الكمية بين 2.19 مليون قنطار من حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج. وقد شهد نسق التجميع اليومي بمختلف المراكز ارتفاعا ملحوظ بالتزامن مع تقدم عمليات الحصاد والقبول بمختلف الجهات، حيث بلغ 282 ألف قنطار يوم 12 من جوان. أفاد الديوان الوطني للتطهير في بلاغ بأنه تم تسخير جميع الإمكانيات المتاحة وتعزيز نسق التدخل بتكليف شركة خاصة للتدخل وإصلاح العطب الذي طرأ على مستوى قناة الضخ بمحطة دار شعبان الفهري من ولاية نابل. وأضاف في بلاغ أنه سيتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إعادة تشغيل المحطة دون تحديد موعد محدد لذلك. قال المندوب الجهوي للسياحة بالمحطة السياحية نابل الحمامات الشمالية وحيد بن فرج إن مدينة الحمامات استقبلت أمس وفدا من الصحفيين والإعلاميين الصينيين في زيارة خصصت لاستكشاف الموروث الثقافي والتراثي الذي تزخر به المدينة. أفادت رئاسة الحكومة بأنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد وهو رأس السنة الهجرية، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء أو الأربعاء حسب ما ستثبته الرؤية. في أخبار العالم، شن الطيران الحربي الصهيوني غارة على بلدة النبطية فيما أعلن حزب الله استهدافه بالصواريخ لتجمعات لآليات وجنود للعدو في بلدة مجدلزون جنوب لبنان. في إيران من المنتظر أن يتم توقيع الاتفاق لوقف الحرب بين الولايات المتحدة وطهران حسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزارة الخارجية في وقت سابق أمس أنه لن يتم توقيع الاتفاق اليوم. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير. شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية، الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: نشتاق إليكم دائما أحبائنا في كل مكان، أهلا بكم دائما في استقبال الصباح مع إذاعة المنستير.
1: عيشة أحلى.
0: هناك أناس يزرعون الورد في طريق الآخرين ثم يمضون دون أن ينتظروا شكرا، لأنهم أدركوا أن الخير الحقيقي لا يقاس بردود الأفعال بل بالأثر الذي يتركه في القلوب. أحيانا نفعل المعروف وننتظر التقدير فنتعب حين لا نجد الامتنان الذي تمنيناه، لكن أجمل أنواع الخير ذلك الذي نمنحه بصدق ثم نتركه يمضي دون منا، دون حساب ودون انتظار مقابل. صباح النور بسمة خليفي، أهلا وسهلا بيك في صباح الأحد.
2: صباح الأنوار والخيرات والبركات وصباح الجمال، وإن شاء الله نهاركم أسعد الأيام.
0: أعمل الخير وانساه مهيش مجرد عبارة، هي راحة نفسية عظيمة، لأنه حين نفعل الخير فإنسانيتنا تدفعنا إليه.
2: أي نعم، هي ليست مجرد عبارة نرددها بل هي فلسفة حياة، ومحتاجين نركز معها تركيز كبير برشا على خاطر تعطينا طمأنينة وتحسسنا بقيمة ما نفعله. حديثنا اليوم ربح للناس اللي تعمل الخير واللي تعطي، واللي تعطي من وقتها ومن مالها للناس لكن ما تلقاش مقابل، فيسيبها الخذلان أو يسيبها الإحباط أو تسيبها مشاعر سلبية.
0: كل واحد فينا ينجم يمر بالأحساس هذا.
2: أي أما فما ناس تلمو تعطي وتعمل خير وتستنى في المقابل لحد اللحظة هذه ما لقاتش المقابل، فهي قاعدة متقلقة. هذاك علاش أول حاجة نحب نقولهم الناس هذوما، راهو معظم الآلام اللي تجيك أو اللي تشعر بها ما هي جاية من فعل الخير اللي أنت عملته، بل جاية من انتظار المقابل.
0: نعم،
2: وتأكد من ذلك.
0: نعم.
2: الفكرة شنو هي؟ الفكرة أنه احنا نعمل الخير ما يلزمناش نستناو المقابل، يلزمنا ننسوه وكأنه ما عملناش. وقتها فعلا أنت تتحرر من سجن الانتظار. نعطيه مثال. ربح راجل أو شخص ما سقى شجرة صغيرة قدام داره.
0: نعم.
2: تمر السنوات وتكبر الشجرة وتولي تظلل، قد يموت الشخص هذاك وما يقعدش تحتها بالكل وما يتمتعش بظلها.
0: نعم.
2: لكن في يوم من الأيام تصبح ملاذ للعابرين أو للمسافرين، فالخير اللي عمله امتد لسنوات، وحتى كان ما استفادش به هو وقتها استفادوا به ناس أخرين، وهذيك القيمة الحقيقية للخير.
0: نعم.
2: معلم يقعد مع تلميذ أضعف من أصحابه أو نتائجه تحتاج شوية تحسينات.
0: نعم.
2: فيقعد معاه أكثر وقت دون مقابل مادي ويعطيه الكلمات المشجعة ويقف معاه. يوما ما قد يصبح هذا التلميذ طبيب ويجري عملية جراحية لهذا المعلم مثلا.
0: نعم.
2: والفكرة الثانية أنه الخير اللي بش يرجع لك مش لازم أنت تراه.
0: نعم،
2: هذه أهم فكرة نحب نركز عليها.
0: هو بس ما أحيانا راهو ديما نقوله الخير ما يضيعش، لأنه يعود لنا حتى مش من الشخص هذيك، يعود لنا في شكل دعوة صادقة في باب
2: صحيح
0: يفتح في وقت الضيق، ولا
2: هذا هو
0: في طمأنينة يعني تسكن قلوبنا من غير حتى سبب.
2: هذا هو.
0: نعم.
2: كم من شخص نجا من أهوال، كم من إنسان شفية من مرض عضال، كم من إنسان فتحته أبواب رزق ما كانش يتخيلها في حياته. فالخير يرجع لك في صيغة أخرى قد لا تنتبه إليها أصلا. فقيمة الخير ما هيش في اللي يعود لك توا في الوقت الحالي، بل في الإنسان اللي أنت تصبح عليه.
0: نعم.
2: أنك نعمل الخير نولي إنسان أفضل، نولي إنسان أرقى، نولي إنسان أرق، وهذيك القيمة الحقيقية للخير اللي نعمله. الباقي الله كفيل به، هو أكرم الأكرمين، الحياة كفيلة به. فلا تجزع ولا تيأس صديقي المستمع اللي لاقي شوية نكران واللي متقلق أن العباد ما رجعت لكش الخير. أرجوك هذا الصباح لا تحزن إذا نكروا جميلك أو إذا ما عاونوكش، فالبذور حتى البذور اللي نزرعوها قد تحتاج إلى سنوات.
0: نعم.
2: تثمر يعني.
0: نعم.
2: فأجمل مكافأة للخير اللي أنت زرعته هي أنك أصبحت شخص أفضل وهذا يكفيك. ونذكر هنا جملة مزيانة برشا نحفظوها: ازرع جميلا في غير موضعه فلن يضيع جميل أينما زرع.
0: نعم.
2: وجدتي الله يرحمها تقول أعمل الخير في أهله في غير أهله لين يصيب أهله.
0: نعم.
2: فما تخافش وما تحزنش لأنك ما لقيتش مقابل، المقابل عند أكرم الأكرمين. وحتى كان ما استفدتش به اليوم وما ريتوش بعينك قد يراه أولادك في يوم ما. وهذه فكرة اليوم الحقيقة اللي حبيت أركز عليها، لأنه محتاجين نتأمل شوية في النقطة هذه ونحسن علاقتنا بربي سبحانه أول حاجة، وعلاقتنا بهذا الكون. وأنت كن صديقي المستمع ساعي بريد يوزع رسائل الفرح والبهجة ويمضي ولن يضيع كل هذا الخير.
0: شكرا جزيلا لك بسمة، تحياتي لك. وخليني نختم نقول: أعمل الخير ثم اتركه لله وللحياة، وامضي بقلب أبيض لا يحمل دفاتر حساب مع أحد. ومع بسمة خليفي تعلم أن تعيشها أحلى.

0: الغرور مع ريم الهاني.
1: اسمي انا اسمي اسكندر، عمري 26 وباش احكي لكم على بلاي ستيشن. انا عندي بلاي ستيشن 4 من عند خويا دوناكحد. هي لعبه جميله، تبدل مانيت وتقعد تلعب بيها كيما فورتنايت وبلوكس واللعبه نتاع كرهب، وزاد اللعبه نتاع كرهب وموتور ومصر شوك وطياره. هذوك ملعبي والاخرين هما نتاع خويا. تاع الكهرباء تنزل على الوطنية اللي هنا وتقعد تهز هذية، تقعد تمشي بيها تمشي تمشي، وبعدك تنزل على دائرة دي اللي هنا وتوري تجي برشا برشا برشا برشا. وبعدك كي واحد اخر يجي قدامه يفك الكرة، لازم واحد يفك الكرة معك ويمشي يدخلها في الجول باش يربحوا. هما كراب يلعبوا بالكرة. خويا عمر يلعب كان فورتنايت. البلوكس تنزل تمشي بالسوري وتنزل على اللعبة وتعود تنزل وتقعد تحرك كي وتلعب. وفورتنايت تقعد تمد فرد تقتل واحد وبعدك تمشي بفرد وتقتل الاخر. انا ما نعرفش اللعبة هذي باهية ولا لا، ولا ظهر لي خايبة على خاطر تقعد تقتل في العباد ويعودوا ساعة يستنوا باش يعودوا يدخلوا. باي باي.

0: تستغرون مع ريم الهيم.
1: أهلا وسهلا ومرحبا دائما بمستمعينا في مواصلة استقبال الصباح مع إذاعة المنستير.
2: شو رأيك؟
3: شو رأيك؟
2: شو رأيك؟
1: مع ارتفاع درجات الحرارة ودخول فصل الصيف تصبح الوقاية من أشعة الشمس ضرورة صحية وجمالية في الآن نفسه، خاصة مع تنامي المخاطر المرتبطة بالتعرض المفرط للأشعة فوق البنفسجية من حروق جلدية، تصبغات، وحتى شيخوخة مبكرة للبشرة. اليوم نسلط الضوء على مواد الوقاية من الشمس، كيفاش نختاروها؟ شنو الفرق بين الأنواع المختلفة؟ هل المنتجات الطبيعية والزيوت والأعشاب العطرية يمكن أنها تكون بديل ولا دعامة للوقاية؟ وللحديث في الموضوع هذا يسعدنا أن نستضيف الدكتورة ابتهال بالحاج مبارك، دكتورة في العلوم البيولوجية وأخصائية في تثمين الأعشاب العطرية. دكتورة صباح النور، أهلا وسهلا بك.
4: صباح النور وسرور مدام ربا، حليك والكل مستمعي إذاعة المنستير.
1: بداية، علاش وليت مواد الوقاية من الشمس ضرورية اليوم أكثر من أي وقت مضى؟
4: خاطر فينالمون هما ما هيش مواد تجميلية بالأساس، ولات ضرورة تفرض علينا قوة الشمس الموجودة لها ولات عنا في تونس، وخاصة اللي احنا كذلك الاكتيفيتي متاعنا والعادات متاع المستهلك، ولا معناه نقعدوا أكثر وقت في الشمس ولينا نخرجوا، دونك يزمنا نحميه البشرة متاعنا، ويزمنا خاصة نعرف ونختاروا المكونات اللي مش تحميل الجلد متاعي بفعالية، وفي نفس الوقت تنجم تعطيني أكل الجانب الجمالي كذلك. أول حاجة يزمنا نعرف أنفات شنو الأخطار متاع أشعة الشمس. أشعة الشمس أساسا متكونة من زوز أشعات اللي هما فوق بنفسجية UVA، اللي هي الأشعة فوق البنفسجية الطويلة اللي تخترق طبقات الجلد العميقة، مسؤولة على ظهور تجاعيد وشيخوخة المبكرة وكذلك البقع السمراء، وتمثل 95% من الأشعة اللي توصلنا، ويمكنها حتى اختراق البلوى. الأشعة الثانية فوق البنفسجية اللي هي المتوسطة UVB، وهي دي تبقى على سطح الجلد لكنها تسبب الحروق الشمسية، يعني تليكوت سولاي اللي نتعرضوا لها، وتلعب دور رئيسي في تسبب سرطان الجلد، عافانا وعافاكم الله. دونك للحماية من هذوما الزوز يلزمنا معناها أول حاجة تجينا المخنا هو واقي الشمس، لكن يجبنا نعرفه زيدا إلا واقي الشمس يجب تكون التركيبة متاعه فعالة. وبيان سور الكونسنتراسيون متاع الليكرون متاعه معناها أو الجزيئات الحامية تكون عالية شوية خاصة في الصيف. فما زوز أنواع دجا
1: احنا نسمع برشا دكتورة بمصطلح SPF، شنو يعني تحديدا؟ كيفاش نجمو بالحق نختاروا الواقي المناسب، خاصة أنه ما عندناش معارف طبية 100%؟
4: الSPF هو معناها سيت ان انديس يدلك على الانديس دو بروتيكسيون، معناها انديس الحمايه من اشعه الشمس فوق البنفسجيه المتوسطه اللي هي UVB. ونلقاو كذلك مثلا UVA في دائره صفراء، هذيك معناها الى الواقي نتاعك هذاك راهو يحميك كذلك من اشعه الشمس فوق البنفسجيه الطويله. يعني يزمنا ثبتوا اللي هو فيه الزوز. إذا فيه SPF كهو مثلا 50 وإلا 30، يعني هذاك مثلا يحمي 30 مرة أو 50 مرة أكثر من الجلدة متاعك تقعد عادية، يعني إذا الإسمرار متاعي يقع في نص ساعة راني الوقت هذاك تضربه في 50. يحمينا. لكن ان فيت المهم أكثر حاجة اللي يزمنا نعرفوها أنواع متاع الزيكرون، خاطر فما الزيكرون شيميك
1: يختلفوا حسب البشرة، حسب العمر،
4: لا بلتو حسب التركيبة. فما الزيكرون شيميك هما زوما يعني فيهم فلاتر كيميائية واللي هما تشربهم الجلدة، وكيف يجي أشعة الشمس فوقهم يمتصها ويحولها إلى حرارة باش ما تضرش الجلدة، ويبدا باهي وخفيف، لكنه ان فيت الوقت نتاع الابلكاسيون نتاعو او الحطان نتاعو يجي يتحط 20 دقيقه قبل ما تخرج للشمس.
1: نعم،
4: وهذا ينجم يكون يسبب في عند حساسيه عند الناس اللي عندهم شويه البشره حساسه.
1: نعم،
4: فما ليكرون مينيرال اللي هو الفلتر الفيزيائي او المعدني، وهذا يخدم كاميرايا دونك مش يعكس الاشعه هذيك على الجلده، والميزه نتاعو اللي هو ديكون نحطوه على البشره نتاعنا مش هو يكون فعال من اول الاستعمالات نتاعو. والحاجه الباهيه اللي هو فات سمات ولا برشا ماركات تونسيه وعالميه قاعده تستعمل في الفلتر هذايا دو فاسون ما يخليش معناها لو ماسك بلون كيما نقولوا احنا الخيط الابيض على الجلده، خاطر هو ديما يبداو يتفاداو يقول لك خلي ليش وجهي ابيض
1: اكثر
4: من اللي. لكن ان فيت نجمو نلقاو دي بون مارك اللي تعطينا ان فيت اللي في انفيزيبل.
1: شنو هي الطريقه الصحيحه لاستعمال مواد الوقايه؟ قداش قبل يعني قداش وقت قبل ما نخرجوا؟ قداش من مره يلزم تجديدها خلال اليوم؟
4: ان فيت بالنسبه كيما قلت لك لي فيلتر شيميك 20 دقيقه قبل ما نخرجوا للشمس. المينيرال النجم نستعملوه من الدقيقه الاولى الي ابليكابل، معناها يبدا فعال. تجديد نتاعهم كل ساعتين. نبعدوا على الاكسبوزيشن في اوقات الذروه نتاع الشمس، وباهي راهو معناها نحطوا شويه غطاء كاسكيت فولاره حتى كي نبداو نسوقوا سورتو ان فيت في الكرهبة نتاعنا، ما نقولوش هكا كليماتيزي تو ان فيت الاشعه الشمس الفوق البنفسجيه
1: الطويله
4: راهي تخترق.
1: نعم،
4: ولا نجم كذلك نعزوا الحمايه نتاع البشره نتاعنا باستعمال الزيوت الطبيعيه. كذلك مدام ربح فما زيوت طبيعيه الاي بي اس نتاعها الفي، نذكروا منهم البيتان دو فرامبواز، الجوجوبا واللافوكال للبشره.
1: معناها تستعمل كبديل ولا معاه؟
4: هو ان فيت كمكمل، خاطر توا في مثلا
1: خاطر برشا نلقاو على صفحات التواصل الاجتماعي يقولون نستعملوا زيوت معينه يقدموها كبديل كامل للوقايه من الشمس.
4: لا، في الشمس القويه نتاع الصيف ما تنجمش تكون بديل كامل، تنجم تكون تعزز الحمايه لكنها ما تنجمش تلعب دور نتاع ليكرون. تنجم راهو خاطر هي فيها بطبيعتها انتي تسبيف، معناها يكون يوصل للعشرين مثلا، فهمت؟ مثلا كيما بيتان دو فرامبواز اذا تكون التركيز نتاعو والعصره نتاعو جديده ينجم يوصل للاستيف نتاعو العشرين، لكن وحده مع الشمس مثلا نتاع القايله نتاعنا ما ينجمش يكون حامي. دونك من نجم نابليكيوه على الوجه نتاعنا في لي سوا نتاع النهار قبل ما نحطوا ليكرون نتاعنا، ومن بعد نحطوا ليكرون. وراهو الحاجه ديما ننساوها، يقول لك هاني حطيت إكران البشرة نتاعي معناها ما راوية وإدغاتي. ليه؟ راهو الحماية نتاع البشرة تبدأ من الداخل. أول حاجة يزم نشبو الماء ويزم نغذي البشرة نتاعنا بالكريمات العادية نتاعنا اللي هي مش تعطيني الإدغاتاشون وتريني البشرة، ومن بعد الإكران. راهو الإكران إسانسيالمون حماية من الشمس.
1: نعم،
4: باكونتر نجمو زادة الحاجة اللي ديما ننسوها في الصيف وديما مسكين يقعد منسي وبعد نقعدو نلوجولو على حلول اللي هو الشعر نتاعنا.
1: نعم،
4: دونك بالكلور والبحر يتهلك لنا. دونك زيت نواة كوكو وكذلك سمسم من احسن الزيوت اللي نجمو نعملوها
1: للشعر
4: نتاعنا.
1: نعم،
4: نجم نعطيكم انا استيوس غطي شويه ماء عليها مغرفه نواة كوكو ومغرفه جل الصبار، نحطوه في سبراي ونرشوه قبل ما نمشيو للبحر نتاعنا ولا للبيسي، باش يعمل كيف الماسك والجينك اللي تحمي لك الشعر نتاعك وما تتهلكش بالملوحه والشمس.
1: نعم، انا نحب نسال حاجه اخرى. علاش ديما احنا نساء حريصات على انه نستعملوا الواقي من الشمس وغيره، لكن نلاحظوا الرجال كأنهم ما همش معنيين، وزادا ننساو في بعض الأحيان أطفالنا اللي هم راهو مهم جدا أنك تستعمل لهم الواقي من الشمس، يمشيوا للبحر، يخرجوا يلعبوا، يخرجوا للشارع أكثر منا.
4: بطبيعة هذا ان فيت دور الام ديما هي تبارك الله عليها حريصه. اما نقولوا احنا خاطر ديما المراه تعتني بالجانب الجمالي، هكا علاش كنا معناها نعتبروا ليكرون سولير ما كالكماليات، لكن هو في التوا معناها قلت لك مع الريتم دو في نتاعنا ولا من الاساسيات كسوا بالنساء ولا الرجال، راهو كيف راهو يلزم اي واحد يتعرض للشمس خاصه السواق مثلا نتاع التاكسي او الناس اللي تقعد اكسبوزي برشا في الشمس راهو الحماية الانتر مش يخوخة البشرة عافاكم الله من السرطانات, راهو يلزم الحماية تكون أساسية ومتجدة بوقية الشمس. وكذلك راهو صغيراتنا ديما ما نسوي لهمش الكاسكيت كي يمشي لهم, ويلزمنا كذلك نعمل لهم الواحد باش من تفادوا الحروق متاع الجلدة. وخاصة احنا النساء عنا كالكوتي هرمونال زيدا عرفتك الهرمونات نتاعنا تعاون على ظهور التصبغات في الجلدة خاصة في الوجه بعدك الحبالة وكل دونك يظهر لنا الماسك دو كروسيس, دونك هذاك يزيد يتفاقم مع أشعة الشمس. لذلك هي تبدأ حريصة أكثر اللي هي تحط في الواقية الشمس. لكن شكرا على الملاحظة, صغيراتنا راهو توا مادام جينا صيف وكل راهو تجديد نتاع الحماية ظهر, وما ننساوش زادك شوية ظهر وشوية عطشية نزوم معانا هي راهو معناه يبرد سخانة البحر وسخانة الصيف. وما ننساوش ليدغاتاسيون بعد الدان سولي معناه بعد تعرض للشمس, راهو باهي كي ندهنوا بزبدة الشيا بشوية زيت زيت اللوز أو زيت السمسم راهو يرطب لنا الجلدة ويبرد لنا أكل حمورية وأكل حروق نتاع الشمس الطفيفة.
1: شكرا جزيلا ليك دكتور على هالتوضيحات ونصائح القيمة, وشكرا لمستمعينا الأوفياء على حسن المتابعة. لحظات ويلتحق بنا زميل فتحي سعد لتقديم عناوين أولى نشرت الأخبار على موجتنا, خليكم معنا.
5: دقيقة صحة.
6: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الناس الكل نعرفوا أهمية الرياضة لصحتنا البدنية والعقلية, هذا ما يختلفوش فيه اثنين. لكن في المقابل كيفاش نحميو أنفسنا ونحن نمارسوا في الرياضة من الإصابات, بالأخص الإصابات العضلية وإصابات المفاصل؟ أولا لازم نختار رياضة تكون مناسبة لعمرنا ولياقتنا البدنية, واللي عنده مدة ما عملش الرياضة يبدأ بشوية بشوية. ولهنا نحب نشير إلى رياضة المشي ورياضة السباحة من أحسن الرياضات وهي مناسبة لأغلبية الأعمار. ثانيا اختاروا مكان مناسب لممارسة الرياضة, نبعدوا على الأرض لما تكون مش مستوية وعلى الحفر باش ما نتعرضوش لحوادث السقوط. ثالثا نختار وقت مناسب بعيد عن القايلة وإن الشمس تبدأ قوية باش نمارسوا الرياضة. رابعا نلبسوا ملابس رياضية مناسبة, ما تكونش ضيقة برشا ما تكونش واسعة برشا, والحذاء متاعنا ما يكونش مهري. خامسا نعطيه أهمية كبيرة لشرب الماء قبل أثناء وبعد الرياضة, لأن العضلات لما تكون متشبعة من الماء تحمي نفسها من إصابات التمدد والتمزق. وأخيرا نعطيه الأهمية والوقت الكافي لمرحلة التسخين اللي مازماش تقل على 15 دقيقة باش عضلاتنا ومفاصلنا تكون مستعدة للنشاط البدني من غير ما تتعرض للإجهاد والإصابات. مع تحيات الدكتور يوسف عثمان.
5: دقيقة صحة.
7: مستمعينا الكرام في كل مكان نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. في عناوين نشرتنا القادمة, مصالح الفلاحة بسوسة تؤكد أن الجهة لن تشهد انقطاعات أو اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشراب خلال هذه الصائفة. انطلاقا من الغد شركة النقل بالساحل تستأنف النشاط على خط المنسيرة الجمل المنقطع منذ سنوات. اليوم انطلاق حملة وطنية لحماية الشواطئ من التلوث. توقعات بامرأة باتفاق بين واشنطن وطهران اليوم, وترامب يؤكد أن الاتفاق يمنع إيران من امتلاك أي سلاح نووي. هذه العناوين وأخبار أخرى نوفيكم بها مفصلة في نشرة الثامنة بإذن الله.
8: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و95.7.
9: صوت أوضح, صورة أجمل, وتقنية

تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجه

0: إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال. أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال.
1: صباح النور، مرحبا بكم مستمعينا في أولى مواعيدنا الإخبارية الرياضية سبور أنفو. البداية بمنافسة كأس العالم، نتائج مقابلات اللي تلعبوا بين ليلة البارح واليوم في الفجر. نتائج كانت على النحو التالي: تألق المنتخبات العربية، المغرب أمام البرازيل يتعادل هدف لهدف. افتتاح النتيجة كان لصالح المنتخب المغربي، إسماعيل سيباري سجل هدف الأول لصالح المنتخب المغربي دقيقة 21، دقيقة 32 فينيسيوس جونيور يعادل الكفة للمنتخب البرازيلي 1-1، مع مقابلة أكثر من ممتازة للمنتخب المغربي. في نفس المجموعة منتخب ليكوس يفوز 1-0 على منتخب هايتي، هدف جون ماكجين في دقيقة 28. في المقابل منتخب القطري في أواخر مباراة يحقق أول نقطة ليه في المونديال، نقطة تاريخية، 1-1 التعادل مع المنتخب السويسري دقيقة 17. بريل أمبولو سجل هدف السبق لمنتخب السويسري، ودقيقة 90 زيد 4 بوعلام خوخي سجل هدف التعادل لمنتخب القطر لتنتهي المباراة بالتعادل هدف لهدف. تركيا تخسر 2-0 أمام المنتخب الأسترالي، ثنائية نيستلروي دقيقة 27 وكونور في دقيقة 75. بالنسبة للبرنامج مقابلة اليوم في الستة، ألمانيا تلعب ضد منتخب كوراساو اللي يعرف مشاركته للمرة الأولى، الكوت ديفوار مع نص الليل تلعب ضد منتخب الإكواتور، في تسعة متاع الليل هولندا تلعب ضد اليابان، تونس تلعب مع السويد بطبيعة الحال في فجر يوم الاثنين مع ماضي 3 متاع الصباح. وعلى ذكر المنتخب التونسي، البارح كانت الحصة التمرينية الأخيرة، وعلى ضوءها ممكن التشكيلة بالنسبة محتملة بنسبة كبيرة باش تكون على نحو التالي: مهيب الشامخ في حراسة المرمى، في الدفاع علي العابدي، ومنتصر الطالبي، عمر الرقيق، آدم معروس، يان فاليلي. طبع حذر للمنتخب في مباراة اللي باش يلعبها ضد السويد. في الوسط حنا بعل المجبري، إلياس السخيري، راني خضيرة، وفي الهجوم شيكون فراس شوات وإلياس العاشورية. بالتوفيق إذن المنتخب الوطني التونسي. نعود نذكر الليلة ولا في فجر يوم الثلاثاء مع ماضي 3 متاع الصباح افتتاح المشوار بالنسبة للعناصر الوطنية من خلال مواجهة منتخب السويد. في كرة اليد الشاطئية، المنتخب الوطني يعبر للمربع الذهبي لدورة الدولية دورة لكانو بعد التغلب ربع النهائي على نادي دوفيل الفرنسي بنتيجة شوطين مقابل صفر. نحكيو على مقابلة البراج في كرة اليد بالنسبة للوطني A والوطني B. النتائج كانت على النحو التالي: هلال مساكن يضمن بقاؤه في الوطني A بعد الانتصار على أولمبيك المكنين. مقابلة هذه تلعبت في قاعة مزالي بالمونستير، 25-22 الانتصار لصالح مساكن وضمن البقاء. بالنسبة لمباراة سبورتينغ بن عروس وشبيبة غرومبيلي، الانتصار لصالح غرومبيلي 44-27، هكا غرومبيلي حقق الصعود للوطني A. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية في موعدنا الصباح الأول ربح، وأيمن يواصل معكم بشئر الصباح، متابعة طيبة.

0: مواصلين معاكم رحلة استقبال الصباح في إذاعة المونستير وفي بشائر الصباح. نمضي إلى المعهد الوطني للرصد الجوي. صديقنا أنيس ساتوري معنا في المباشر مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. صباح النور أنيس، أهلا وسهلا بك.
1: صباح الفل والياسمين مدام ربح، تحية لي كل أوفي إذاعة المونستير.
0: شنو أحوال الطقس بالنسبة لليوم وبقية الأيام القليلة القادمة؟
1: الطقس عنصر الحرارة هو يتواصل، يعني أبرز عنصر درجة الحرارة اليوم باش تسجل نجم نقوله حتى ارتفاع ملحوظ، فارق تقريب 4-5 درجات مقارنة بيوم أمس.
0: نعم.
1: عموما باش تتراوح القصوى بين 28 و 33 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات، تكون بين 34 و 39 درجة ببقية الجهات. أعلى درجة حرارة انتظروا أن نسجلها في جهات الشمال الغربي، يعني باجة جندوبة الولاية المناطق الداخلية لولايتي بنزرت ومنوبة.
0: نعم.
1: في معدى ذلك السماء باش تكون صافية إلى قليلة السحب، ثم ننتظر في فترة ما بعد الظهر تتكون خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة بأمطار بمرتفعات الوسط الغربي.
0: نعم.
1: بالتحديد جهة القصرين. الريح اليوم جنوبية شرقية بالشمال والوسط، تتواصل شرقية بالجنوب، عموما تكون ضعيفة فمعتدلة، ثم تتقوى آخر النهار قرب السواحل. بالتالي البحر يكون عموما هادئ إلى قليل الاضطراب، يصبح آخر النهار مضطرب خاصة بالسواحل الشرقية، بالتالي ملازمة الحذر تكون واجبة. يومي الاثنين والثلاثاء الخلايا الرعدية اللي تتكون في فترة ما بعد الظهر ننتظر أنها تشمل أكثر مناطق من الشمال والوسط، يعني جهات الغربية، ثم ننتظر حتى أنها تتفرع نحو بعض الجهات الشرقية بما في ذلك جهة الساحل وولايات تونس الكبرى. تساقط البرد أيضا وارد بمناطق محدودة، يعني مرتفعات الغربية. الجهات الشرقية الأمطار قلنا ننتظر أنها تتواجد يوم الغد، يعني آخر النهار ممكن في بداية الليل، لكن عموما أمطار تكون ضعيفة إلى متوسطة.
0: نعم.
1: عنصر الريح يكون من القطاع الغربي، غدوة الريح ضعيفة فمعتدلة، البحر عموما قليل الاضطراب، والحرارة تتواصل في ارتفاع طفيف. عامة مع الجهة الغربية للشمال والوسط نسجل انخفاض نسبي مقارنة باليوم. ثم يوم الأربعاء إن شاء الله يرجع طقس عموما صافا إلى قليل السحب والحرارة تكون في استقرار. هذا طقسنا مدام ربح، شكرا على حسن
0: شكرا جزيلا لك، يعطيك الصحة أنيس، إن شاء الله نهارك طيب، إلى اللقاء.

0: خدمات من أحوال الطقس أخبار متنوعة تحليل وتعليق حر على كل مسار أجندة ثقافة معرض الصحافة نبض الشارع وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد نصائح صحية فلاحية مسابقات وكل ما يهمك بار وصغار.

0: بشائر الصباح كن نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك
1: إذاعة المنستير. إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3 إذاعة
0: المنستير 97.3
2: شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناظرين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
3: الثامنة صباحا على موجاتنا، التحية تصلكم من فتح سعد في تقديم نشرة مفصلة للأنباء. إلى عناوين النشرة: مصالح الفلاحة بسوسة تؤكد أن الجهة لن تشهد انقطاعات أو اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشراب خلال هذه الصائفة. انطلاقا من الغد، شركة النقل بالساحل تستأنف النشاط على خط المنستير الجمة المنقطع منذ سنوات. اليوم انطلاق حملة عالمية لتنظيف الشواطئ من التلوث، وافتتاح باب التسجيل الانتفاعي ببرنامج دعم المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية. إلى تفاصيل الأنباء، أكد المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بولاية سوسة نجيب الفحل أن الجهة لن تشهد اضطرابات أو انقطاعات في التزود بالماء الصالح للشراب خلال هذه الصائفة، خاصة مع دخول محطة تحلية المياه بسوسة حيز الاستغلال واستكمال إنجاز جملة من المشاريع التي من شأنها أن تعزز الموارد المائية بالولاية.
4: بالنسبة لولاية سوسة إن شاء الله التزود إن شاء الله يكون مؤمن في خلال هذا الصيف بالمياه الشرب، وهذا بحكم بعض المشاريع اللي دخلت طور الاستغلال، سواء كان المتعهد بها الشركة الوطنية لاستغلال توزيع المياه الصونات، ولا المشاريع اللي متعهد بها المندوبية على بوسيلة دائرة الهندسة الريفية. هناك بعض المشاريع اللي دخلت في طور الاستغلال واللي حسنت من التزود، هناك مشاريع في طور معناها الإنجاز، إذا مش تحسن لنا التزود إن شاء الله خلال هالصيف يمكن إن شاء الله عن قريب محطة تحلية المياه مش تدخل فيها تطور الاستغلال إن شاء الله الصيف هذه. فما بعض المشاريع كما بناء خزانات للي خزن المياه أثناء الفترة الشتوية لاستغلالها في الفترة الصيفية كما سد القلعة، إن شاء الله هذه نسبة الأشغال تقريبا 95%، مازالت ربطه ببعض المنشآت المائية كما بسد السعيدة والمنشآت المائية الأخرى. فما زاد كيف كيف بناء خزانات في شط مريم تقريبا نسبة تقدم الأشغال زاد كيف كيف فات 50%، وفما بناء خزان زاد في مساكن في تطور مناهل التسوية العقارية لمكان الخزان، وإن شاء الله صيف السنة يكون ما فماش حتى انقطاع ان شاء الله. هذا بتعهد من رئيس المدير العام للشركه الوطنيه لاستغلال توزيع المياه.
3: نبقى في سوسة، حيث تستأنف شركة النقل بالساحل النشاط على خط المنستير الجمة المنقطع منذ مدة، وذلك ابتداء من يوم الغد. ماهر مسعود المكلف بالإعلام بشركة النقل بالساحل والتفاصيل.
5: في إطار مسيرة عمل الوزارة في تطوير منظومة النقل العمومي، قررت شركة نقل الساحل أنه إعادة استغلال الخطوط اللي تنحت للسنوات المنقضية، من أهمها الخط اللي شفتوه أنتم أخيرا هو خط الجم المستير، ودي عليه طلب كبير سواء كان مسافرين من تلاميذ وطلبة وإلا من مسافرين العاديين، معهم إعادة تنظيم خطوط المستير سوسة بما يستجيب لتطلعات وللطلبات بتاع المصطفين وبتاع كيف كيف الفئات الأخرى المسافرين. عندنا زر خط عدن اللي هو خص المنطقة السياحية بالمستير، إعادة استغلاله من مدة القرية الفارطة. عندنا إعادة تنظيم سفرات المهدية سوسة اللي بقات صدى باهي برشا عند المسافرين بتاعنا، ومشي القدام وإن شاء الله الفترة القادمة بشكون الأمور خير إن شاء الله.
3: تم أمس خلال الملتقى السابع الذي نظمته الشبكة التونسية للوداديات بمدينة سوسة تحت دور الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي في تطوير أداء الوداديات وأثرها على منظومة التصرف وجودة الخدمات، تم توقيع اتفاقية إطارية استراتيجية مع الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة تهدف إلى وضع إطار قانوني ومنظم للخدمات السياحية المقدمة لمنخرطي الوداديات. محمد علي التومي رئيس الجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة تحدث بأكثر تفاصيل لمراسلنا ماهر جعيدان.
6: نحاولوا كجامعة نأطروا منظورينا باش يقربوا أكثر الوداديات، يقدموا أحسن الخدمات، وإحنا وراهم نضمنوا أن يكون الخدمات هذه من مستوى معين. بطبيعة الحال الوداديات من شأنها أن هي زادة تحسس منظورها أنه التواصل والعمل مع وكالة الأسفار في إطار القانون يخليهم يتفاداوا العديد من الإشكاليات اللي تصير لهم في الخدمة اللي يخدموا فيها. مش نحاولوا نزيدوا نستمعوا المشاغل الوداديات ونحاولوا احنا نفسروا لهم زادة كما قلت لكم شنو تنجم تقترح عليهم وكالة الأسفار وشنو ما خاصة ضماناتهم كي يخدموا وكيمروا في خدمتهم مع وكالة الأسفار، ونبتعدوا الحقيقة على كل ما هو موازي. كما تعرفوا الموازي ضرب الدنيا كل يكون في خدمتنا نحنا، مش معقول اليوم معنا وداديات خاصة في مؤسسات دولة أنا نخليوها بتاتر عرضة أنها للتحير ولا أنها تخدم مع ناس مش منظمين ولا مش مهيكلين. إن شاء الله لقينا كل صدى طيب من عند المسؤولين على الشبكة التونسية للوداديات، وإن شاء الله ما يصير كان الخير، احنا متفائلين وإن شاء الله هذا يعمل حاجة باهية للطرفين.
3: إلى القيروان، حيث أفاد حمادي عبد الله كاتب عام بلدية القيروان والمكلف بتسييرها بأنه تم إلى حد الآن تغيير ما يقارب نسبة 37% من شبكة التنوير العمومي بفوانيس مقتصدة للطاقة، بما ساهم في تخفيض كلفة استهلاك الكهرباء.
7: برنامج في عدد من المحاور اللي هم تنزوا كما جزنا العديد من الطرقات، معناها بدلناهم معناها شبكة الإنارة نتاعهم ولات معناها بالإنارة من نوع ليد في إطار الحقيقة معناها منظومة كاملة دخلت فيها بلدية الخيروان، معناها منظومة نتاع النزاع الطاقية. نحن الفاتورة نتاع الطاقة معناها باهظة برشا في مدينة الخيروان، عندنا شبكة إنارة اللي هي تمتد على 14500 نقطة إضاءة، توا عندنا أكثر من 35% من الشبكة هذه بدلناها ليد، ونطمحوا أنه معناها من هنا العامين أخرين معناها نوصلوا إلى معناها 40% بفضل معناها الحقيقة العديد من المشاريع اللي هي تابعة حاليا ما بين البلدية وكانت معناها التهذيب والتجديد العمراني.
3: في بقية أنباءنا، تنطلق اليوم وإلى غاية 31 من جويلية القادم بتونس الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا التي تهدف إلى حماية الشواطئ من التلوث، وهي تظاهرة تنتظم لأول مرة في تونس ومستوحاة من يوم البحر الياباني. الحملة التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والعمل المجتمعي تشهد مشاركة مؤسسات تربوية وشبابية بالإضافة للكشافة التونسية ونوادي البيئة، وستكون الانطلاقة اليوم بشاطئ المرسى لتشمل مختلف الشواطئ التونسية في مرحلة لاحقة. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن مشروع مخطط التنمية 26 و2030 بقي إلى حد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور، والتي تنص على استكمال إعداد المخطط في أجل أقصاه 22 من ديسمبر 25 و2000. وقال المرصد في ورقة تحليلية صادرة عنه أن المشروع لم يعرض بعد لا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم ولا على مجلس نواب الشعب ولا على مجلس وزاري للمصادقة عليه، في وقت ينتظر فيه تنظيم مؤتمر حول تمويل المخطط في نهاية شهر جوان الجاري. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل الانتفاعي ببرنامج دعم المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. وأفاد المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل محسن بن تواتي أن التسجيل في هذا البرنامج يتواصل حتى 30 من جوان الجاري، وهو يهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لأحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسيعة أنشطتها.
8: البرنامج هذا الخصوصية نتاعه اللي عنده بعد تنموي جهوي تعطى الأولوية للباعثين وحاملي الأفكار المشاريع بالجهات الأقل تنمية، و ويمكنهم من الحصول على قروض بشروط تفاضلية. القروض هذه تنجم تكون في شكل قرض استغلال تصل قيمته 40,000 دينار ويتم سداده على 7 سنين منهم سنة إمهال، كما نجم يكون قرض استغلال يعني مال متداول يتم سداده على 5 سنين منها سنة إمهال. القروض هذه تسند بنسبة فائدة 5%. بالنسبة لانتقاء المنتفعين بالقروض هذه يتم في إطار لجان جهوية تدرس ملفات المترشحين بناء على جزاز التقييم فيها زوز أبعاد، بعد جهوي وتنموي وبعد خاص بجدوى المشروع وقابلية تنفيذه وديمونته. بالنسبة لشروط الانتفاع يلزم يكون مسجل في مكتب التشغيل باش ينجم يأمن ولوجه للمنصة اللي تم أحداثها ويسجل المطلب نتاعه. ما يلزمش يكون عنده إشكاليات على مستوى البنك المركزي ويكون سنه ما بين 20 و 65 سنة.
3: دوليا الآن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر أن يتم اليوم توقيع الاتفاق مع إيران ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز للجميع. وأضاف ترامب أن الاتفاق المزمع توقيعه مع إيران يشكل جدارا يمنعها من امتلاك أي سلاح نووي. وأكد الرئيس الأمريكي أنه لن يتم تبادل أي أموال على عكس مئات المليارات التي دفعها أوباما لإيران على حد تعبيرها. وبالتوازي مع ذلك، نقلت فوكس نيوز عن مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية أن المرحلة القادمة ستركز على عمليات إزالة الألغام في مضيق هرمز، وأن الحصار الأمريكي سيرفع بالتزامن مع إعادة فتح المضيق. يأتي ذلك فيما أعلنت هيئة البث الإسرائيلية أن الجيش يستعد لوقف العمليات البرية في لبنان ضمن الاتفاق الجاري بلورته بين واشنطن وطهران. بهذا نصل إلى ختمة النشرة، وهذا الآن تذكير بأبرز عناوينها. مصالح الفلاحة بسوسة تؤكد أن الجهة لن تشهد انقطاعات أو اضطرابات في التزود بالماء الصالح للشراب خلال هذه الصائفة. انطلاقا من الغد، شركة النقل بالساحل تستأنف النشاط على خط المنستير الجمة المنقطع منذ سنوات. اليوم انطلاق حملة عالمية لتنظيف الشواطئ من التلوث. نهاية النشرة، نشكر لكم طيب المتابعة، نعود ونتقيكم في مواعيد قادمة بإذن الله.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبع المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ، منتخبات، نجوم، هوامش وكواليس وأرقام على مونديال 2026. وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية،
9: 8:15 في بشائر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار،
9: 4:15
2: إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية، عندكم موعد في 7:15. Notre studio mondial, nous t'aimera les mouvables de l'équipe nationale. ونهار الأحد من ماضي 3-5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26.

0: من أجمل الأصوات صوت ماجدة الرومي. وصلنا معاه لثمانية وتسعتاش دقيقة. مرحبا بكم ديما مواصلين متابعتنا مع مختلف فقرات بشائر الصباح.
1: دبارة اليوم
0: كالعادة مع شيف مازري عيسى. صباح النور شيف، أهلا وسهلا بك.
2: صباح الخير ربح. صباح الخير،
0: نورت الاستوديو الجديد.
2: عايشك، مبروك عليكم الاستوديو الجديد، مبروك لكافه ليكيب كلها اللي معاكم وكافه متابعين اذاعه منسير.
0: كيفاش لقيت الاجواء في الاستوديو؟
2: خارق العاده.
0: استوديو مزيان برشا الحقيقه،
2: ياسر برو، ياسر حلو برشا، اسباسي برشا برشا. اللون الازرق هو ديجا من المحبذ معناتها عندنا احنا، فهمتني؟ ياسر حلو برشا.
0: نعم.
2: يعطيهم الصحه في الديكور وليكم انتم الكل، مبروك للناس كل راهو، الناس كل الجمعيات الكل موجودة للإدارة.
0: هو ما هوش حكر على اللي يخدموا في الإذاعة، هو يعني كنز بالنسبة لكل الأطراف اللي تكون حاضرة في إذاعة المنستير لتأثيث مختلف البرامج، من ضيوف، من كما حكيت أنت جمعيات وغيرها. فمرحبا بالناس الكل، وإن شاء الله يكون طالع خير على الجميع
2: إن شاء الله.
0: سلميزري كالعادة نهار لحد، اللمة العائلية واللمة تحتاج حاجة بنينة.
2: ذاك على بو حاجة بنينة، نحاولوا ديما حاجة جديدة، حاجة في المتناول. صحيح الأسواق تحت راهو
0: أبرك
2: ممكن للا طماطم زادت غالية شوية، أما السام مع اللحوم البيضاء كلها تحت، سواء الدجاج والفولاي وكذا. ذاك علاش طبقته وش نعملوه بكعابر مكرونة بكعابر الزيتون بالدانت. ولكن خلينا نبدأ بالسلطة، من السلطة هكا فوحة شوية، وإحنا نحبوا ديما سلطتنا التونسية كلأي حاجة سلطة فيها شوية غلة، ولكن هي سلطة فصو أخرى. يعني شو باش نلقاو فيها؟ باش نلقاو فيها الخس، باش نلقاو فيها التومات سيريز، هذوما باش نقول خس نقصو جويد، وهي السلطه هذه باش نفوحوها. باش نعملوا ان سوس فينيغريت، يعني ناخذوا شويه بريسك، شويه زيت زيتون، عصرتين قارص، مغرفه موتارد، ملح، فلفل اكحل. هذه السوس هذه اللي عملناها هي اللي باش نخلطوا بها الخس والتومات سيريز ونحطوهم على الصحن اللي باش نقدموا. شنو باش نزيدوا فوقه؟ كان عندنا شويه ريغوتا عربي، الريغوتا اللي يبدا يبول صغار هذوكم، فتفتوا الكعبه على اثنين، وقلنا فيها التومات سيريز. يعني شوف ربح، ركز على الالوان محليه مع السلطه. باش ناخذ فيها ورقات نعناع من غير ما نقصهم، خليوه هكا يبداو نضاف وكذا، الورقه بجنب ورقه. ومن بعد كان عندنا شويه فرويسيك، اي نوع بتاع فرويسيك، باش نرشوا فوقها شويه فرويسيك ونزيدوها شويه خوخ. اذا باش نلقاو فيها برشا الوان، باش تلقى فيها السالو سكري شويه، والصوص نتاعها هذيك اللي فوحنا بها سلطه خضراء نزيدوها من الفوق شويه شويه زيت زيتونه. تو سامبل
0: ساعد اللي يعمل في ريجيم هذه ولا
2: ساعد علاش لا؟ هو هذا كي طبق
0: ينجم يكتفي بالسلطه.
2: لا صح، تطبق متكامل، تلقى فيه كل شيء، البروتينيات تلقاهم، وتلقى فيه النشويات في الخضر، فهمني، وتلقى فيه الغلال والديسير وكذا. معناتها تجي وسيرتو تطبق في الصيف، يجي في السخانه هذه مش قوي مش دسم.
0: نعم. مقرونه بكعبر الزيتون.
2: بكعبر الزيتون ناخذوا احنا الدانت تاعنا، ناخذوا كويس ولا ستيك دي دانت باش نرحيوه ونفوحوا بالبه. راهو الدانت ديما يحب الفاح، يعني ماكس الفاح عندك شو؟ ملح، فلفل اكحل، شويه كركم، شويه بسباس كعب، كان عندك شويه حتى كليل وزعتر كلهم يتحطوا ببعضهم، فهمني؟ كان عندك اصفر نتاع عظم انت وكونتيتي نتاع الدانت اللي باش ترحيها، تحط اصفر نتاع عظم، واذا كانت حسيت الاصفر اكثر من لازم تزيدهم شويه شابلير وشويه معدنوس وبصل مقصوصين جويت، تسوتيهم زاد شويه اكوتي وتخلط الدانت الكل هذا ببعضه. باهي، ومن بعد تاخذ الزيتون دي نوايتي، اكل مقشر ما فيش قلوب، كل بولات تعمل دي بول هكا صغار نتاع 40 غرام ولا 30 غرام، كعابر صغار نتاع داند، وتحط في وسطهم كعبه الزيتون هذه وتسكرك البولات هذوك. حصلناش هيك لي بولات اللي ديجا في وسطهم كعبات الزيتون، نمشيو نعملوا الصوص نتاعنا اللي هي شنو؟ ناخذ البوال نتاع شويه زيت زيتونه، نقلي هيك كعبات الداند، خلي ياخذ الوجه، ومن بعد نخرج في نفسك المقله اللي قلت فيهم كعبات الداند، باش نحط الثوم نتاعي، باش نحط حتى شويه بصل، باش نحط شويه فلفل مراوش مقصوص هكا الشمسي تقى مقصوص جويد، ولا شويه هروس، شويه طماط سيريز مقسومه على اثنين ولا على ثلاثه انت والكبر، مغرفه طماطم معجونه، ونفوح على روحي شويه ملح فلفل اكحل وكذا، ونمرق بشويه ماء سخون. السفين تبرق تعمل غلو شويه، تتنحى شويه كالقروسي، نرجع اكل البولات اللي انا ديجا سوتيتهم.
0: نعم.
2: زيدوا يسيبوا يطيبوا وزيدوا يسيبوا الفاح نتاعهم في الصوص هذيك.
0: نعم.
2: كي سيفي رجعتك البولات هذيك نزيدوا شويه فلفل بر العبيد وشويه زيتون مقشر ونخليهم على النار ضعيفه، في نفس الوقت نمشي نصمت المكرونه نتاعي.
0: اما ديما انا ما نجمش نتصور مكرونه من غير ما نحط فيها رند.
2: رند ايه باه، نجم نزيدوا حتى شويه رند، ما احنا ديجا داند فوحنا برشا ديجا، حطينا الكبير والزعتر وكذا، فهمت؟ مهم جدا الرند، الرند حتى نحطوه حتى في الماء نتاع المكرونه. اوكي، انا تو الصوص نتاعي ديماريتا حطيت فيها عابر وخليتها تغلي على النار وغطيتها نار ضعيفة وغطيتها. نمشي نطيب المكرونة متاعي اللي هي نقوله احنا 8 دقائق نطيبها لمدة 7 دقائق كي يغلي الماء اللي فيه الرند وفيه الملح من غير ما نحطوا له زيت نهبطها فيك 7 دقائق
0: تخليها نقصة شوية
2: ولا نقصة الدقيقة هي اللي تزيد تكمل الطيب اللي في الصوص
0: باش تشرب الصوص متاعها
2: افكتيف ما تشرب وتزيد تشخشخ ومعتها وجي مزيانة برشا من غير ما نحطوا لها الزيت ومن بعد سيفين نخلطوها نزيدوا تعمل لك دقيقة ذيك نزيد شوية زيت زيتونة فوق وشوية رشة معدنوس فهمتني ومن بعد نسربي المكرونة بتاع أكل بولات يبدأوا من فوق فلفل بر العبيد كذا فهمتني ورقة الرند وكزيتون مقشر جي حاجة سخونة وما تشدش حتى برشا وقت فهمتني نجم حتى صغيرك تدخلوا معاه نهار اليوم صلاعة ونهار أحد للكوجينة معناتها ينجم يعاونك عليهم حتى الصلاة هذه
0: نعم الحاجة الحلو
2: الحلو احنا باش نعملوا كيك فاصو كرنب الكرنب نعرفوه الخليط ما بين الفارينة والزبدة والسكر محاول نخلطوه مرشوه فوق الكيك ولكن الكيك نتاعنا شنو الفريز مازال موجود وطاح الفريز العربي وكذا نغسلوا الفريز نتاعنا بالباء نغسلوا ديما بالخل الفريز ديما مهم جدا خليه في الخل حتى كل
0: قديش وقت
2: درجين 4 درجة ماكسيمو 4 درجة هو 20 دقيقة يقول لك في الخل ما غير ما تحط له جفال خاطر باش تحط له جفال وساعات احنا نغلطوا في الدوزة نتاع الجفال في الماء يطيح لك حتى في الكولير نتاع وتولي بارشة جفال حط الخل على روحك نحيله كل العروش الخضرة نتاعه ومن بعد كعبة الفريز نقصوها على زوز ولا على 3 ناخذ الريسيبيون نتاع شو نحط فيه 4 كعبات عظم كاس سكر وسكر فاني نخدمهم بالباء حتى بطير حتى وين يبيضوا شوي هذوما بعد باش نزيدهم كعبة ياغورت ناتوريل نعاود نخلطهم الكل ببعضه بمغرفه ربالي خاطر هو انا خلطت من الاول طلع هكا المونتي ومن بعد كيش نحطوا ياغورت ناتوريل نحركهم بالمغرفه بشويه بشويه من بعد نزيدهم شطر كاس زيت كيف كيف نزيد نخلطهم ومن بعد شنو نعمل ناخذ الفارينه برس كاس ونص فارينة مع ساشي خميرة متاع جاتو ديجا مغربلين ونحطهم هذوما الكل ببعضهم ونزيدهم اكل الفراس هذي حصلت الجاتو متاعي اللي هو الجاتو ذاك فيها اللي كنت نحكي فيه الخميرة والفارينة وحطيته الفراس وكذا نجي للمول توا الا انا سواء نعملها بيري او نحط لها بابي كويسون نحط الخليط هذا الكل كي ومن بعد اش ناخذ هالخليط متاع الكرنبل الا شنو فيه باش نلقاو فيه برسك زوز مغارف زبدة باش نلقاو فيه كاس فارينة ديجا دي نحاولوا نغربلوها الفارينة وباش نحطوا 3 كيسان سكر محاور ونخلطوا مع بعضهم فتفتوه ما احنا نقول ونرشوهم هذوما فوقك الخليط الاولاني اللي حطيته في الاحمر ونطيب في 180 درجه قرابه 20 دقيقه 25 دقيقه نخرج من بعد الجاتو نتاعي نلقاه ديجا احمر من الفوق والجاتو تلقاه طابلي من اللوطه نجموا ناكلوه حتى سخون فهمني في الطقس هذا ومن بعد حتى نجموا نسربيه حتى فوقه اون بولا غلاس تلقى هو سخون وتتحط بولا غلاس فاني فوقه تبدا المطعم نتاع الشوفروا تبدا في لسان تبدا حاجه مزيانه برشا فما شكون يزيد حتى صوص كراميل وفما يزيد حتى شويه السكر محور وكهو
0: كله حسب الاذواق كل واحد كما يحب هو
2: سواء نعملوه في دي تارتيلات صغار كل واحد تعطيه كعبة متاعه أو نعملوا كعبة تارت كبيرة نقصوها دي تريونجل ونقسموه على عدد أفراد العائلة
0: خليتنا نتخيله هكا في الشخشيخة وفي البنة ومحلها لمة العائلة حتى على أبسط الحاجات مع الأطباق اللي قدمتها قديش محلها يعطيك الصحة يا شيف
2: عايشك يا ربح
0: إن شاء الله نتلقاو بيك ديما كالعادة تنورنا في استوديوهات إذاعة المنستير شكرا جزيلا
2: شكرا
0: يعيشك

الثامنة والنصف صباحا من إذاعة المنستير، أهلا بكم في جولتنا اليومية في معرض الصحف. نبدأها من صحيفة الصباح وفي أبرز العناوين الواردة فيها: موسم الحصاد 2026، صابة واعدة تعزز الأمن الغذائي وتدعم رهان السيادة الوطنية، والبرنامج الخصوصي للسكن الاجتماعي، القائمات النهائية للمترشحين للانتفاع بمساكن اجتماعية والمصادقة على جداول تحديد الأثمان، محور اجتماع لجنة القيادة، وبنوعين من القروض الاستثمارية وقروض الاستغلال، وزارة التشغيل تعلن عن مبادرة جديدة لتمويل الباعثين الشبان والمؤسسات الصغرى، وتوقيع اتفاقية تعاون بين جامعة وكالات الأصفار والسياحة والشبكة التونسية للوداديات. وفي أخبار العالم عنونت الصباح: الاتفاق جاهز في انتظار التوقيع، بين إيران وأمريكا حسابات الاستراتيجية تسبق تكتيكات المفاوضات. أما في أخبار الرياضة فعنونت: مونديال 2026 غدا في المكسيك، تونس تواجه السويد، نصور قرطاج من أجل بداية موفقة تعزز حظوظ تحقيق حلم العبور للدور الثاني، وبداية واعدة للمنتخبات العربية في المونديال، المغرب تبهر أمام البرازيل، وقطر تقتلع تعادلا تاريخيا أمام سويسرا. إلى صحيفة الصحافة، وفي الافتتاحية عنونت: تونس وجهة رائدة للاستثمار، وكتبت: تعيش بلاد على وقع حراك غير مسبوق في علاقة بالاستعداد لتنظيم كبرى التظاهرات الاقتصادية والاستثمارية أو تلك التي نظمت مؤخرا ولقيت استحسان كافة الأطراف المشاركة وأسفرت أعمالها عن نتائج إيجابية وشراكات مثمرة، حيث يتم حاليا وضع اللمسات الأخيرة لاحتضان تونس منتدى للاستثمار يومي 25 و26 من جوان بالضاحية الشمالية للعاصمة تحت شعار تونس ديناميكية متجددة فرص جديدة، وفعالية أسبوع صاحبات الأعمال لدول السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا الكوميسة من 28 من جوان حتى 3 من جويلية المقبل. وأضافت الصحيفة: إن بلادنا تعتبر بوابة استراتيجية نحو أفريقيا، ومن خلال دورها الفعال في المنطقة تعمل على التأسيس لمناخ استثماري أفضل في القارة الأفريقية، انطلاقا من ضمان التواصل بين البلدان الأفريقية والأوروبية وسائر البلدان العالم لبناء شراكات طويلة المدى في عمق القارة الأفريقية تقوم على الاستثمار المشترك ونقل الخبرات في قطاعات متعددة. ونواصل مع صحيفة الصحافة، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: تونس عاصمة السياحة العربية 2027 واستعدادات ماراثونية للحدث من أجل المراهنة على جودة المنتوج والخدمات السياحية. وبمناسبة رأس السنة الهجرية، رئاسة الحكومة تقرر عطلة بيوم واحد. وفي أخبار الرياضة عنونت الصحافة: انطلاق مشاركة المنتخب الوطني بمواجهة السويد، وتوظيف النصور في مهمة تبديد الشكوك. إلى صحيفة الشروق، وفي الافتتاحية عنونت: العالم رهينة إسرائيل، وكتبت: في كل مسألة وقضية دولية لابد أن تجد وراءها إسرائيل، هذا الكيان الذي غرسه الاستعمار الغربي في الشرق الأوسط من أجل منع الاستقلال والاستقرار، والآن لم يعد هذا الكيان سببا في أزمات الشرق الأوسط وحده، بل سببا للأزمات في كل أنحاء العالم، بما أن الشرق الأوسط هو قلب العالم النابض. وأضافت الصحيفة: ما تعيشه أوروبا اليوم من اضطراب سلاسل الإمداد ومن تضخم في الأسعار غير مسبوق وأفق اقتصادي مستقبلي غير واضح المعالم هو نتيجة هذه الحروب العدوانية التي تقودها عصابة متطرفة استطاعت أن تمتلك المال والسلاح والنفوذ في مفاصل القرار الدولي، فباتت كلها في تبعية لها، وعندما تذهب الولايات المتحدة إلى حرب غير مشروعة في إيران كما فعلت سابقا في حروب غير مشروعة في دول المنطقة، فإنها انقادت انقيادا تاما لرغبات الكيان الصهيوني ولجنون قادته المتطرفين. ونواصل مع صحيفة الشروق، وفي أبرز العناوين الواردة فيها: من أزمة التمويل إلى تأجيل المؤتمرات، اتحاد الشغل يشد الحزام ويتقشف، واحتقان في البريد التونسي، شارة حمراء، احتجاجات وتلويح بالإضراب. وفي أخبار الرياضة عنونت الشروق:
منتخبنا يفتتح المونديال بمواجهة السويد، لا خيار إلا الانتصار. كانت هذه جولتنا في عناوين أبرز الصحف الصادرة اليوم، شكرا على الاهتمام وإلى اللقاء.

بني خلاد الهوارية حمام الغزاز على الموجة 104.7 شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية، الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.

0: 42 دقيقة بعد الثامنة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المونستير وفي بشائر الصباح.
1: الكلمة ليك. الكلمة ليك.
0: في زمن تتسارع فيه

0: آفاق جديدة من التفاعل الإنساني والحضاري. هو الباحث والجامعي رضا مامي الذي توج مؤخرا بالميدالية الذهبية ثيار بمدريد واختير شخصية العام لسنة 2025 من قبل المنتدى الثقافي العربي الإسباني تقديرا لجهوده في نشر المعرفة وترسيخ قيم التعددية الثقافية والحوار بين الشعوب. نسعد هذا الصباح إذن باستقبال دكتور رضا مامي. أهلا وسهلا بك دكتور. مرحبا.
1: مرحبا. صباح الخير. صباح الخير كل مستمعي ذات المنصير وشكرا جزيلا على هذه الاستضافة اللطيفة.
0: مبارك هذا التتويج دكتور ونفخر به جميعا كتونسيين.
1: عايشك ربي فضلك. والله دي ما أقولها يعني التتويج يتجاوز معناها اسمي يتجاوز شخصي كأستاذ وكباحث وكمترجم ليشمل يعني جل المثقفين التونسيين بل نقول ليشمل يعني ويمثل الثقافة التونسية في ربوع أخرى وآفاق أخرى.
0: نعم. بداية كيف تلقيتم خبر اختياركم شخصية العام 2025 ومنحكم الميدالية الذهبية في مدريد؟
1: والله اتقبلت بكل فخر وسرور كما قلت لك. هذا المنتدى هذا اللي يشتغل منذ عقود على التثاقف والعلاقات الثقافية الإسبانية العربية تلقيت بكل سرور وبكل فخر لأنه كما قلت لك يعني خاصة في مجال الإسبانية يعني مناش معروفين بالقدر الكافي كأدب كتاريخ كحضارة كشاعر تونسي.
0: نعم.
1: لدى إسبانيا ولدى أمريكا لاتينية. يعني بكل سرور تلقيت الخبر هذا بصراحة كما قلت لك فرحني. وبالمناسبة نهدي يعني كل ما نشتغل معه من طلبة وأساتذة وزملاء ومثقفين في هذا الميدان.
0: نعم. نتصور يعني لك الكثير التتويج هذا على المستوى الشخصي على المهني وعلى الإنساني أيضا.
1: والله المهني هي هو عمل يعني ما جاش في ليلة ونهار ويعني نتيجة يعني مجهودات جبارة قمنا بها منذ تقريب 4 قرون اللي يعني في جامعة منوبة ندرس الأداب واللغة والأداب الإسبانية.
0: نعم.
1: مجهودات يعني جبارة قمنا بها سواء كان في صلب قسم الإسبانية رغم اللي هو قسم صغير كي نقارنه بالأقسام العربية والفرنسية والإنجليزية لكن هو قسم ناشط أو كذلك صلب يعني الجمعية التونسية لدارسي الإسبانية وأدابها التي أترأسها قمنا يعني منذ عقود بالعديد من الملتقيات المؤتمرات الدروس المحاضرات المؤتمرات سواء كان في تونس أو خارج تونس. هذا الكل إيمان منا هو يعني باش نعرفه بالإرث الثقافي التونسي لدى إسبانيا وخاصة إسبانيا في نهاية الأمر ما هي اللي نافذة نفتحوها اللي كي نطلع على عوالم أمريكا اللاتينية ومن 23 بلد اللي في الواقع وفي الحقيقة وحسب تجربتي البسيطة يعرفوا عنا القليل.
0: نعم.
1: يعني في هذا من ناحية هذه أنا كما قلت نعتز بالتتويج هذا اللي هو يشمل نسميها في كل بلاري ضمامي ولا أي أحد آخر بل الثقافة التونسية اللي ولد ممثلة يعني في عدة يعني محافل دولية ثقافية.
0: نعم. كيف بدأت الرحلة مع ترجمة مع الثقافة الإسبانية وإلى أي مدى يمكن للترجمة أن تكون أداة للتقارب بين الشعوب وبين الثقافات؟
1: دي مقولة في مداخلاتي ومحاضراتي يعني ما نؤمنش برشا بالترجمة خاصة ترجمة الشعر لأنه ترجمة الشعر هي عملية معقدة ولا تكمن في تحويل يعني محتوى من لغة إلى أخرى أو من طفة إلى أخرى لكن وبالرغم من كل هذا الترجمة اليوم هي ضرورة نعود 3 مرات لأنه إذا كان منوصلوش الفكر بتاعنا إذا كان منوصلوش إرثنا الثقافي إلى الآخر نبقى في عزلة.
0: نعم.
1: في عزلة على الأقل عزلة ثقافية. أعتقد أنه اليوم يعني أصبح من الضروري فتح نوافذ أخرى. احنا عندنا نافذة الفرنكوفونية اتفق مع الكل فهي نافذة مهمة لكن ليست يعني كافية اليوم. وجب علينا ان نفتح نوافذ أخرى حول عوالم أخرى. جت الفكرة هي ترجمة يعني ديوان الشابي من غني الحياة اللي هو جزء لا يتجزأ من الذاكرة التونسية ترجمته للإسبانية ولقى معناها رواج كبير. اليوم الشابي يوصل للطبعة الثامنة ووقع نشر يعني في فنزويلا في كولومبيا قطع نظر على إسبانيا وهو أصبح مادة تدرس في رسائل الماجستير ورسائل الدكتوراه يعني جنب
0: شنو اللي شد القارئ؟

0: الإسباني ولا اللاتيني في الأدب ولا في الشعر التونسي وخاصة مع شعر الشعبي؟
1: والله نحكي لك على إسبانيا ولا أمريكا اللاتينية. في الشعبي لنتفق أنه فما فكرة أنه الشعبي يمثل الرومانسية من ناحية عنده يعني قصائد في الحب خاصة صلوات في هيك الحب. يمثل يعني قمة الرومانسية رغم اللي هو رومانسي يعني متأخر كما نسميه. من ناحية أخرى هو شعر متمرد، هو شعر الثورة، هو شعر الشعب، هو شعر الإقاب، بدور يعني الرسول في الحياة جنب إلى جنب مع شعبه خاصة في فترة الاستعمار. فهناك يعني شعراء رومانسيين يقربوا برشا الشعر الشعبي كما إسبرونفيدا، كما بيكر، وما كتبوا قبله بفترة قصيرة، كلهم شعراء رومانسيين وفيهم روح الشعبي. من ناحية أخرى في أمريكا اللاتينية جانب التمرد، الجانب الثوري هو بطبيعة الحال يعني محبب ويدرسوه ويحبوه في جل أمريكا اللاتينية، لأنه هذا الجانب أو هذه الروح الشعرية متاع التمرد والثورة موجودة في جل شعراء أمريكا اللاتينية، ولذلك يعني لقى رواج ولقى تقبل يعني، وهو كما قلت لك اليوم يدرس في عدة جامعات سواء كان في إسبانيا أو في أمريكا اللاتينية.
0: نعم، اللي لاحظوه أنه اللغة الأسبانية في تونس مازال تحتاج إلى مزيد من الدعم والحضور داخل مؤسساتنا التعليمية والثقافية، وأنت كرئيس الجمعية التونسية لدارسي اللغة الأسبانية وأدابها، شنية أبرز المشاريع اللي قاعدين تشتغلوا عليها اليوم؟
1: والله الحمد لله يعني وقت الإنقاذ للغة الإسبانية لآخر مثلاً وديك يعني الأساس وهو التعليم الثانوي، يعني نبعد بعيد عاد كي ناخذ عدد التلامذة اللي يدرس اللغة الإسبانية مقارنة باللغة الإيطالية أو الألمانية، وهذا معناه يسعدنا ويفرحنا بطبيعة الحال. مشاريعنا هي كما قلت نخدمه في اتجاهين، الاتجاه الأول هو التعريف بالإرث التونسي والثقافي لدى إسبانيا وأمريكا اللاتينية. عندنا توصلنا تقريبا 12 مؤتمر دولي، في ال 12 مؤتمر هذوما استدعينا قرابة 200 ما بين أساتذة وكتاب القصة والرواية والمترجمين إلى الجامعة التونسية وإلى الفضاءات الثقافية التونسية.
0: نعم.
1: وبنفس الاتجاه الآخر ألا وهو التعريف كيف هي بالثقافة الإسبانية لدى القارئ العربي ميغيل دي سيرفانتس، أنطونيو ماتشادو، فيديريغو غارسيا لوركا، وهذا بطبيعة الحال عندنا الترجمة وعندنا اللقاءات المباشرة مع بين مثقفين تونسة ومع بين مثقفين من العالم اللاتيني والعالم الإسباني. هذه تقريبا هذه المحاور الكبيرة اللي نشتغل عليها.
0: نعم، الجمعية أيضا تحصلت على جائزة، وهذا تقدير مهم ليك وللفريق العامل معك.
1: فعلا هو كانت صدفة يعني في بمناسبة مشاركة وفد من الأساتذة المثقفين التوانسة اللي رافقوني، شاركنا في معرض الكتاب الدولي بمدريد، وتحصلت يعني الجمعية على جائزة إسكريد وندي اللي تقدمها وتمنحها وتسلمها دار النشر السيال في ماليون بالتعاون مع إدارة المعرض الدولي للكتاب ومدينة مدريد. وهذا بتاعت كما قلت لك يشرفني، وهديت الجائزة ونهديها إلى كل الطلبة خاصة للوقفة متاعهم، الوقفة يعني الثابتة في تنظيم المؤتمرات والملتقيات وللدورة اللي يقوموا به، كذلك إلى كل من الأساتذة زملائي، كل من المثقفين اللي تعجبهم اللغة الإسبانية والثقافة الإسبانية اللي وقف معنا ودعمونا خلال تقريبا 15 سنة منذ انبعاث الجمعية سنة 2011.
0: وشني الرسالة اللي تحب تختم بها وتوجهها للشباب التونسي المهتم باللغات وبالترجمة وبالأداب العالمية؟
1: والله من الموش مش يكون يعني ما هيش مش تكون رسالة خاصة، رسالة يعني نكرر فيها ونعود فيها، لكن مع الأسف ما تطبقش منها الكثير، ألا وهي الانشغال على الثقافة، الانشغال على الثقافة، ونحاول وعلى الأقل بالنسبة للأساتذة متاع اللغات الأجنبية نحاول نكونوا السفراء الحقيقيين لأدبنا ولثقافتنا، لأنه هذا دورنا وهو هل نقطة التواصل أو الحلقة التواصل بين الثقافات الأخرى وثقافة تونس. هذه الرسالة نحب نوجهها، ولهذا معنا نحاول ونسعى والناس كل حد يعني من مكانه لكما قلت نخرج من العزلة الثقافية ونوصل إلى الآخر، وهذا مهم جدا.
0: نعم، بين الترجمة والإبداع والبحث الأكاديمي يوصل سيريدا ميمي كتابة اسم تونس في فضاءات المعرفة والحوار الثقافي العالمي. هذا تكريم جديد يؤكد أن الكلمة الراقية والفكر المستنير ما يزالان قادرين على بناء الجسور بين الشعوب وصناعة صورة مشرقة لتونس في العالم. شكرا لك أستاذ رضا مامي على هذا الحوار الثري، ومزيدا من التألق والإشعاع الثقافي لتونس ولكل أبنائها في كل المحافل الدولية.
1: شكرا، شكرا لكم،
0: يعطيك الصحة، إلى اللقاء. نمشي لمساكن صديقنا وحيد خصيبة في الانتظار، يعطينا فكرة على أسعار السوق اليوم في مساكن. مرحبا وحيد، أهلا وسهلا بك.
2: صباح النور والسرور، مرحبا بك. بس في صوتي تعود روح
0: عيبه. يظهر لي فما نوعا ما انخفاض ولو بسيط في الأسعار هليمات.
2: الأسعار لا، فما الحمد لله ان بون نوفيل ديجا طماطم رخصت.
0: عيبه،
2: كانت معنا غالية برشا، اليوم تصبح 15%، البطاطا 15%، بصل زادا كيف كيف 14%، الفلفل 18% حتى 2400، الخضر منخفضة تتم السوم متاعها معتدل من العيد التوى. وبالنسبة للغلال شبعة ما شاء الله في البطيخ والدلاع، السوم دينار حتى 12% ما بين بطيخ وما بين دلاع. صابة كبيرة، صابة كبيرة ما شاء الله. اللوز الهش 2500، 3500 للخوخ، 4000 للخوخ وابو تبقايا، 3500 زادة للمشماش، 5000 المشمش الأبيض هذا من أحسن الأنواع، تقوس 15% حتى 2500. الخضرة تتسمى مش غالية.
0: نعم، هيا به. واللحوم البيضاء والحمراء
2: والأسماك 4000 الدجاج، نخفض السوم تاعو زاد الدجاج نظرا للسخانة اللي تعديت الأيامات اللي فاتت. سكالوب 16000 حتى 18 دينار، بلاتو العظم من 6500 ل 8000 الفص الأحمر. تم إقبال زاد على الإسكالوب، على الدانت، على الدجاج، خاصة يشريوا الناس معنا الدجاجة حية 4000 الكيلو، مش خايب السوم. بالنسبة لولد البحر زاد ثم شوية ارتفاع في ولد البحر. إن شاء الله ينقص، خط السردين اليوم 7800، كومبري 16000 18000، لوراتا 22800، قاروس 27000، تم 57000 القاروس، كروفيت زادة جويزة ثم 16800 والكبيرة 32 دينار، ثم برشا أنواع البوغس 1800 وحتى 9900، والبحر يقعد معنا الأسوام متاعه ما نقصش. سردينة 7800 ثم غالية شوية في البريود هذه، يقولوا بخطر نو.
0: نعم، أما الحم يظهر لي مازال
2: الحم هذا
0: الناس مازالت معايدة.
2: الحم هذاك يا الحقيقة مازال حبش يتصالح معنا، ما حبش
0: غالي،
2: ما
0: حبش. باقي غالي،
2: باقي غالي. الكيلو في حدود 60 دينار حتى بالنسبة للعلوش، ما حبش يطيح السوم متاعه، وقعد معناه يناطح في جميع الأسد، كل شيء يرخص في
0: تونس. نعم،
2: ينجم يرخص وينجم يطلع، إلا الحم قعد معناها في سلم معين وفي درجة معينة.
0: نعم،
2: 60 دينار هو راو برشا بالنسبة للسوم. 60 دينار راو ما ينجمش التونسي يتحمله، راو ما ينجم حتى حد يتحمل كيلو الحم 60 دينار.
0: فما حاجة اسمها سياسة المقاطعة، اللي ما نجموش وما نقدرش عليه ما ناخذوش،
2: ولا المقاطعة ولا التبديل من الحاجة مش تشراه. لو كي نمشيو للبقري، أبرك البقري هبرة من 42 ل 45، مخلط 37-38 دينار، ثم الحم الجمل زاد 45 دينار.
0: نعم،
2: ثم المعز أبرك شوية 55 دينار. اللي يشري الحم والله نقعد بيت، إن زاد الناس اللي تعمل مشاوي ويهز عيلة ويمشي ياخو 4-5-10 كيلو مشوي، صحة وفرحة ليه. أما شوف قديش يتكلف المشوي، 75 دينار الكيلو.
0: نعم نعم،
2: و80 دينار
0: صحيح.
2: معناه تحرم زادة عائلات انت باش يمشوا يتفرهدوا ويعملوا مشوى في العشية، ولا يعملوا قامك جاي توصيف وجاي صلاح. ماذا بينا الاسعار نتاع العلوسه تنخفض الحقيقه
0: ان شاء الله ان شاء الله.
2: التونسي راهو الاكله الرقم واحد هي في الصحن نتاعو راهو العلوشي بعد اللحم البقري.
0: نعم صحيح. شكرا جزيلا ليك وحيد، يعطيك الصحه على كل التفاصيل هذه، وان شاء الله نهارك طيب ونلتقي دائما على نفس الموجه. عايش. الى اللقاء. نصل معاكم هكا الختام رحلتنا صباحية هذه اللي بديت منذ السادسة واللي كنت فيها في تعويض لزميلتي وصديقتي مروى زيدي، إن شاء الله تكون معاكم الأحد القادم. شكرا أيمن الشابي، شكرا هويدة بن ساسي، أنا ربح نقولكم بسلامة، خليكم ديما مع إذاعة المنستير. بعد شوية أجواء البراءة، أجواء الطفولة، رفقة زميلتي ريم الهيني، خليكم ديما مع إذاعة المنستير. إلى اللقاء.

0: ذكريات، خدمات من أحوال الطقس، أخبار متنوعة، تحليل وتعليق حر على كل مسار. أجندة ثقافة، معرض الصحافة، نبض الشارع، وضيوف معاهم نواكبوا أشتم جديد.
1: أشتم من أحداث
0: أشتم جديد، نصائح صحية، فلاحية، مسابقات، وكل ما يهمك بار وصفة.

0: بشائر الصباح كل نهار بشائر الصباح مع بشائر الصباح ابدا نهارك وفرهد بالك
1: إذاعة المنستير. إذاعة المنستير في القيروان على الموجة 97.3. إذاعة
0: المنستير 97.3.
2: إذاعة المنستير.
1: ولاد الشامخ هبيرة على الموجة 97.3 و 95.7. إذاعة المنستير.
3: التاسعة صباحا من إذاعة المنستير، أهلا بكم في موجز للأنباء. بلغت كمية الحبوب التي تم تجميعها على الصعيد الوطني 2.234 مليون قنطار إلى غاية 12 من شهر جوان وفقا لما أعلنه ديوان الحبوب أمس، وقد توزعت الكمية بين 2.194 مليون قنطار حبوب استهلاك بمراكز التجميع و40 ألف قنطار بذور ممتازة خام بشركات الإنتاج. أفاد الديوان الوطني للتطهير في بلاغ بأنه تم تسخير جميع الإمكانيات المتاحة وتعزيز نسق التدخل بتكليف شركة خاصة للتدخل وإصلاح العطب الذي طرأ على مستوى قناة الضخ بمحطة دار شعبان الفهري من ولاية نابل، وأضاف في بلاغ ذاته أنه سيتم إرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بعد إعادة تشغيل المحطة دون تحديد موعد لذلك. قال المندوب الجهوي للسياحة بالمحطة السياحية نابل الحمامات الشمالية وحيد بن فرج أن مدينة الحمامات استقبلت أمس وفدا من الصحفيين والإعلاميين الصينيين في زيارة خصصت عفوا لاكتشاف الموروث الثقافي والتراثي الذي تزخر به الجهة. أفادت رئاسة الحكومة بأنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية يتمتع أعوان الدولة والجامعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، وهو يوم رأس السنة، والذي سيكون إما يوم الثلاثاء أو الأربعاء حسب ما ستثبته الرؤية وفق بلاغ مفتي الجمهورية. في أخبار العالم، من المنتظر أن يتم توقيع اتفاق لوقف إطلاق النار اليوم بين الولايات المتحدة وإيران حسب ما أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. في المقابل، نقلت وسائل إعلام إيرانية عن وزارة الخارجية في طهران أنه لن يتم توقيع الاتفاق اليوم. في سويسرا يصوت الناخبون اليوم على مقترح يهدف إلى وضع حد أقصى لعدد سكان البلاد عند 10 ملايين نسمة في استفتاء يقارن بتصويت بريطانيا على الخروج من الاتحاد الأوروبي، وينص التعديل الدستوري على ألا يتجاوز عدد السكان 10 ملايين نسمة بحلول عام 2050 في ظل مخاوف تتعلق بالهجرة والضغط على الخدمات العامة والإسكان، فيما تشير التوقعات الرسمية إلى أن سويسرا في طريقها لبلوغ هذا العدد بحلول أوائل أربعينات القرن الحالي. إلى اللقاء.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
6: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
7: Yeah. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
8: مرحبا بكم، اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 1990 في إيطاليا، نسخة التكتيك، الانضباط والدراما. النسخة هذه كانت نقطة تحول كبرى في كرة القدم العالمية، لأنه جاءت في فترة وداع أنظمة كروية ودول كاملة. كان هذا المونديال الأخير قبل توحيد ألمانيا، قبل تفكك الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا، مما أعطى البطولة تابع تاريخي خاص. البطولة هذه شهدت مشاركة 24 منتخب، من بينهم عودة مصر للمونديال، وزاد أول ظهور منتخبات كما الإمارات، كوستاريكا، إيرلندا في نسخة عكست انتشار كرة قدم في العالم. فنيا المونديال هذا كان مختلف، أهداف قليلة، دفاع قوي، تكتيك عالي برشا، ويعتبر من أقل النسخ متعة من ناحية اللعبة. وزاد شد رقم قياسي سلبي، 16 بطاقة حمراء في البطولة، وهو رقم كبير برشا. لكن رغم ذلك البطولة كانت مليانة قصص كبيرة. نبدأ بأول قصة، منتخب الكاميرون اختفى الأضواء وأصبح أول منتخب إفريقي يوصل للربع النهائي. بدأ البطولة بانتصار تاريخي أمام الأرجنتين في واحدة من أكبر مفاجآت في تاريخ المونديال. في المقابل ألمانيا الغربية واصلت بثبات وتغلبت المنتخبات قوية كما هولندا، إنجلترا، وصلت النهائي بأسلوب عملي ومنظم. الأرجنتين زادة وصلت النهائي بقيادة مارادونا، لكن هذه المرة بصعوبة كبيرة في ظروف صعبة برشا. النهائي كان في ملعب روما، ماتش مغلق تكتيكيا وقليل الفرص. جاءت اللحظة الحاسمة، ضرب الجزاء في اللحظات الأخيرة، سجل أندرياس وجابت اللقب الثالث لألمانيا الغربية. مشهد النهائي كان مؤثر برشا، مارادونا يبكي بعد الخسارة النهائي، لحظة دخلت التاريخ كواحدة من أكثر لحظات إنسانية في المونديال. والقصة الأخيرة، فرانز بيكنباور تخلى التاريخ من القلائل اللي توج بكأس العالم لاعب ومدرب. وهكا كان مونديال 1990، بطولة الدموع، التكتيك واللقب الألماني الجديد. نتلقاه في الحلقة الجاية مع مونديال 1994 في الولايات المتحدة، وإن تبدأ كرة قدم تنتشر عالمين بشكل غير مسبوق. إلى اللقاء.
7: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.

0: دعات الطفولة.
1: إبداعات الطفولة.

cerah. في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: ناشطين بالقداش. لا هرلي العطلة عطاتكم طاقة قوية قوية قوية قوية. بديتوا تخموا في الأنشطة الصيفية ولا مازال؟
1: أنا بديت.
0: شنو نحب نسمع منكم؟ شنو برامجكم كأنشطة صيفية؟ شنو ناويين؟ شنو تحبوا تعملوا؟ بيت نبدأ بالواحد بالواحد الساعة. نبدأ معك أنت، أحكي لي عمناول في الصيف شنو عملت؟
1: أنا عمناول في الصيف أول شهر من الصيف متاعي نمشيو للجار نعملوا أنشطة، نخبزوا كعكة، نلعبوا بالبيزل، نعملوا أنشطة ترفيهية يعني، ونرسموا بالكواش، نتفرهدوا شوية في الساحة، يعني نعملوا برشا أنشطة، نصنعوا حاجات، يعني محلاه الجو غادي.
0: هي ترى أنت يا سارة؟
2: أني عملنا بيكولاج، وجت بنت خالتي من ألمانيا، ومشينا للبحر، ومشينا حوسنا، ودادا طالعت معناتها نطالع برشا، نحب خاصةً السنين نحب نطالع برشا كتب.
3: أني عطلة متاع اللي فاتت خاطر خالتي كي تجي تحبنا ديما بالأنشطة، فالأنشطة معناها الأنشطة هما بانتير، مسرح،
4: ثقافة.
3: مسرح، بانتير، برشا حاجات مزيانة معناها ما يفاوش حاجة تقلق منها، فما ما أحسن منها.
1: يوسف يوسف
5: نمشي البحر مع أولاد عمتي.
3: أنشطة مش
1: حتى ديك
5: أنشطة نعمل
6: تمشي البحر وتلعب
3: وتلعب بالتليفون.
5: ونرسم بالبانتور ونلون بالأقلام
1: وتصنع حاجات
5: ونصنع حاجات بالوراق كهف.
7: بواني في الأنشطة الصيفية باش نمشي للبحر ونلعب، وكان زادة باش نبات في دار جدتي وعمتي وحزيل، وزادة بالتأكيد كل أيام صيف نلعب التليفون.
1: اي
7: وزادة نعمل أي أنشطة أخرى، نقرأ قصة مثلا في أوت كيكا ما نعرفش.
1: أوت
7: إيه في الصيف ورجوان شوي لأوت اللي يجي هو.
1: أوكي
0: أختي يا حلالك تقرأ
1: يا حلالك.

الادب بنقول لك انا التاريخ انا عالم كبير كيمياء وحساب وجغرافيا نعرفهم من لا صغير في الادب بنقول لك انا اما التاريخ انا عالم كبير كيمياء وحساب وجغرافيا نعرفهم من لا صغير شعر ونثر معهم زاده بتبهم من غير تفكير علم الذره انا وضعته وخملته في قاع البير في السوري محصل شهاده سمي وهذا بلو دنار يسمي وهذا بلو دنار.

علم التاريخ أول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربع الثاني. أنا في علم التاريخ أول مؤرخ في زماني حواء ماتت يوم خميس 8 في الربع الثاني. عنتر أبيض مش وصيف تاريخي ثابت أصلاني شمشون كان قرع وضعيف في أصله يرجع فزاني. قيس ورميو رهت وماء ماتوا في أبكسور ماتوا رو في أبكسور.

الأخبار تزغى. يتواصل الطقس عامة قليل السحب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب، تتراوح الحرارة ليلا بين 18 و22 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات.

بالجنوب الغربي. الأخبار تصغى. شارك المركب الثقافي بالمنستير ضمن فعاليات الملتقى الإقليمي لجمعيات صيانة المدن لإقليم ثلاثة بقصر المرمري بالمنستير مؤخرا بتنصيبات فسيفساء ثلاثية الأبعاد وقطع فخارية عن ورشات الملتقى الوطني للمبدعات العصاميات في التعبير التشكيلي الدورة 22. الأخبار تصغى. في إطار دعم الأنشطة الثقافية في الوسط المدرسي وتثمين التميز التربوي، افتتحت مؤخرا الدورة الثالثة لمعرض الفنون التشكيلية السنوي الذي ينظمه معهد بورقيبة بالمنستير تحت شعار رحلة في هوامش الجسد، وقد

0: التي يتواصل الطقس عامة قليل السحب، الريح من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة، البحر قليل الاضطراب، تتراوح الحرارة ليلا بين 18 و22 درجة بالشمال والمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 23 و27 درجة ببقية الجهات، وتصل إلى 29 درجة بالجنوب الغربي.
1: الأخبار تزغى.

0: الشهر.
1: الكوب دو مون جيت ومعها تبدا الكادوات. سيكام تربحكم 20 تلفزة سمارت 55 بوس، 40 مريول نصر قرطاج ديديكاسي وبرشا مفاجآت أخرى. كيفاش؟ ما عليك أن تشجع، تصنف وتربح مع سيكام. ادخل الفيسبوك وانستغرام وحفلها معنا. لعبة بدون موجب شراء. سيكام المساند الرسمي لنصر قرطاج.
2: بولبا لبقالطة على الموجة 95.7
3: ستوديو المونديال
4: ستوديو المونديال ستوديو المونديال نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي.
5: تونسيا تونسي
4: مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من الثالثة صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: Outfit.
1: صنيعة الكنز لا يفنى. اجتمع الأطفال في بيت جدي سليمان وتحدثوا عن نشاطهم. قال نجيب: ما هو نشاطك يا آريج؟ أتعلم نجزة زربية في ورشة خاصة. وتساءل مجدي قائلا: وأنت يا شكري؟ أصبحت عضوا في نادي إصلاح الكهرباء. قالت خلود: أنا أهوى صنع الحلويات، لقد تعلمت عند السيدة خديجة صاحبة المحل بيع المرطبات. حسنا يا خلود، سنذوق قطعة الحلويات من صنعك. نعم، سأوزع عليكم قطعة قطعة هدية من عندي. عند ذلك ابتسم مجدي وقال: أما أنا فلي نشاط آخر. ثم صمت قليلا كأنه يفكر، فصاح الأطفال: تكلم يا مجدي وحدثنا. فأجابهم مبتسما: أنا عسال أربي النحل وأتحصل على العسل المصفى، وأدعوكم لزيارة منحلتي في الغابة المجاورة. توجه الأطفال إلى الغابة، وكان مجدي يشرح لهم طريقة تربية النحل، فقال: إن النحل يتغذى من رحيق الأزهار، ويمنح عسلا فيه شفاء للناس، يضعه في شمع يصنعه بنفسه، وللوقاية من لسعة النحل المؤلمة يلبس العسال بزة خاصة به. وفي حفل المدرسي قدم كل طفل منتوجه. عرضت آريج زربية مزركشة مصنوعة من الصوف، وقدمت خلود طبقا من الحلويات الشهية. أما خولة فجلبت معها خبز الطابونة ووضعته على منضدة وملأت الصحون زيتا. بينما كان مجدي يتجول بين أصحابه ويذيقهم العسل اللذيذ، قال المدير: هنيئا لكم بما قدمتم يا أبنائي، هذا الذي يبقى وينفع الناس.
0: حكاية للأطفال.

كلنا نفرحوا كي نسمعوا كلمة عطلة من صغرنا، وإحنا نستناو فيها بشوق كبير، نحسبوا لها بالأيام والساعات، وكي توصل حسوا بفرحة وراحة. لكن عمركم سألتوا رواحكم سؤال بسيط ومهم في نفس الوقت؟ علاش أصلا فما عطلة؟ علاش المدارس تسكر أيام معينة؟ وعلاش التلاميذ والعمال والموظفين ياخذوا راحة من وقت آخر؟ وعلاش ما نقعدوش نقرأوا ولا نخدموا طوال العام بلا توقف؟ فالحقيقة الإنسان مهم كان قوي ونشيط يبقى محتاج للراحة. الجسم متاعنا والمخ متاعنا يخدموا كل يوم، نقرأوا نحفظوا نفكروا نركزوا نكتبوا ننجازوا برشا مهام، ومع الوقت يبدأ التعب يتراكم حتى إذا ما حسيناش به مباشرة. العلماء اكتشفوا انه الراحة مش ترف ولا كسل، بل حاجة ضرورية للصحة الجسدية والذهنية. كي ناخذوا فترة للراحة المخ يلقى فرصة باش يرتب المعلومات اللي تعلمناها ويحفظها بطريقة أفضل. لهذا سبب برشا تلامذة يراجعوا بعد العطلة بنشاط أكبر وقدرة أحسن على التركيز. وزاد العطلة تساعد الجسم على استرجاع طاقته. الإنسان اللي يخدم أو يقرأ بلا توقف ينجم يحس بالإرهاق وتعب وفقدان الحماس، أما بعد فترة الراحة يرجع عنده نشاط أكثر ورغبة أكثر في العمل والدراسة. والعطلة مش معناها النوم فقط أو البقاء في الدار، هي فرصة باش الإنسان يعمل حاجات ما يلقاهاش وقت في الأيام العادية. نجم يقضي وقت مع عائلته، يزور أقربائه، يمارس الرياضة، يكتشف الهواية الجديدة، يقرأ الكتب. وزاد العطلة تقوي العلاقات العائلية، خاطر في الأيام العادية كل واحد يكون مشغول، تلامذة في المدرسة والوالدين في الخدمة. أما في العطلة العائلة تلقى وقت أكثر باش تتلقى وتحكي وتعمل أنشطة مشتركة. ومن أسباب المهمة زادة إنه العطلة تساعد على التوازن في الحياة. لو كانت حياتنا كلها دراسة فقط أو خدمة فقط باش نحسوا بالملل والضغط، أما وجود فترات للراحة يجعل الإنسان يعيش بطريقة أكثر وتوازن وسعادة. تختلف أنواع العطلة، فما العطلة القصيرة كما عطلة نهاية الأسبوع، فما عطلة مدرسية بين الفصول، فما عطلة صيفية طويلة اللي يستناها تلامذة من عام لعام. وكل نوع عنده دور في إعطاء الجسم والعقل فرصة للراحة والتجديد. لكن لازمنا نعرف حاجة مهمة، العطلة مش معناها تضيع وقت كامل، صح نرتاح ونفرح، أما زاد النجم نستغلوه في حاجات تنفعنا وتخلينا نتطور. الإنسان الذكي هو اللي يلقى التوازن بين الراحة والاستفادة. تخيلوا لو ما فماش عطلة أبدا مش يولي التركيز أصعب وتعب أكبر والحماس أقل. لذلك وجود عطلة يساعدنا باش نرجع أقوى وأكثر استعداد الموصل للدراسة والعمل. وفي الأخير نستكشف أن العطلة مش موجودة فقط الفرحة واللعب، بل عندها فوائد كبيرة للجسم والعقل والنفس، وهي فرصة للراحة واسترجاع الطاقة وقضاء وقت مع الأحباب واستعداد لبداية جديدة بنشاط وحماس أكبر.

عسلامة. اليوم في حصة الأنشودة باش نعرفكم على الهدف من الأنشودة. الهدف من الأنشودة هو تنمية مهارات التواصل والتعرف الصغيرات زادة على اللغة العربية الفصحى، تخليهم تحسن النطق وتحسن الذاكرة. ومن ضمن المحور متاعنا كيف ننظم أنفسنا، نتعلم اليوم أنشودة ما أجمل تنظيم الوقت. ما أجمل تنظيم الوقت هي أنشودة باش تعرف الصغير بخلاف اللغة العربية الفصحى اللي باش ينطقها بطريقة صحيحة ولغة سليمة، اللي باش تثري له زاد اللغوي متاعه، يتعلم بها اللي هناك وقت للجد وللتعب، وقت للهو، لا وقت للعب، وهكيك بطريقة مريحة ينجم الصغير يتعلم يقسم وقته، يعرف اللي فما وقت للقراية ووقت للعب باش يسموه هيلكم أولادي.

0: شكرا لكل الأطفال الحضور بحذينا في الأستوديو، ونحب بربي تحية شكر كبيرة لكل الأولياء اللي جيوا كل صباح أحد باش يجيبوا الصغيرات متاحهم للإذاعة، نسلم عليهم فردا فردا، ونعرف شو معناها يعدي الولي كافة الأسبوع هو في العمل وتلقى يستنى في نهار الأحد باش يرتاح ويلقى فما نشاط زيادة بالابن. فبالتالي شكرا لكل الأولياء اللي يحضروا مع أطفالهم، خاطر نقعدوا جمعة كاملة نحضروا في الفقرات، يحضروا الفقرات مع صغارهم، يراجعوا معهم الفقرات ويجيبوهم زيادة صباح الأحد. ربي يفضلكم وربي يخليكم، وبون جاية العطلة يكون فيها أكثر راحة للعائلات وللأطفال زيادة كيف كيف، إن شاء الله عطلة طيبة وسعيدة نتمنوها للجميع. ما انطلقتش رسميا لكن على المستوى الفعلي يظهر لي بداوا يتمتعوا بها الصغيرات، ربي يفضلهم وربي يخليهم. نتمنى لكم يوم أحد طيب وسعيد.
1: نحبوا نسلموا التسليمة جماعية على المستمعين، قولوا نهاركم مبروكة.
2: أيه.
1: أوكي يلا نهار

0: إشهار
1: بقصر المعرض بالساحل. معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. صالونات، بيوت نوم، بيوت فطور، زرابي، ريدوات، مفروشات، لبسة واكسسوارات، كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل، الساحلين بجنب الملاحة المنستير.

إذاعات الطفولة. إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة برنامج أسبوعي يحتضن مواهب الصغار. غناء، عزف، شعر، قصة، مسرح، في إبداعات الطفولة. إبداعات الطفولة تقدمها لكم ريم الهاني.

0: العاشرة صباحا على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت بلادي وحب كبير.
0: موجز الأخبار. صباح الخير. اعتبر المصدر التونسي للاقتصاد أن مشروع مخطط التنمية 2026-2030 بقي إلى حد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور والتي تنص على استكمال إعداد المخطط في أجل أقصاها 22 من شهر ديسمبر المنقضي. وقال المرصد في ورقة تحليلية صادرة عنه إن المشروع لم يعرض بعد لا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم ولا على مجلس نواب الشعب ولا على مجلس وزاري للمصادقة عليه في وقت ينتظر فيه تنظيم مؤتمر حول تمويل المخطط في نهاية شهر جوان الجاري. تنطلق اليوم إلى غاية 31 من شهر جويلية القادم بتونس الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا التي تهدف إلى حماية الشواطئ من التلوث، وهي تظاهرة تنتظم لأول مرة في تونس ومستوحاة من يوم البحر الياباني. الحملة التي تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والعمل المجتمعي تشهد مشاركة مؤسسات تربوية وشبابية بالإضافة إلى الكشافة ونوادي البيئة. وستكون الانطلاقة اليوم بشاطئ المرسى لتشمل مختلف الشواطئ التونسية في مرحلة لاحقة. يستهل المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم مشاركته في المونديال انطلاقا من الساعة 3 من فجر الاثنين بملاقاة نظيره السويدي على أرضية ملعب مونتير المكسيكي لحساب المجموعة السادسة. وسيكون لقاء المنتخب مسبوقا بلقاء المنتخبين الهولندي والياباني انطلاقا من الساعة 9 ليلا لحساب ذات المجموعة. يتم يستقصي اليوم الأحد بسحب قليلة ثم يكون مغيما جزئيا بأغلب المناطق بعد الظهر مع ظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار بمرتفعات الوسط الغربي. الحرارة في ارتفاع طفيف لتتراوح القصوى بين 30 و34 درجة بالمناطق الساحلية الشرقية والمرتفعات وبين 35 و39 درجة ببقية الجهات، أما البحر قليل الاضطراب تدريجيا مضطرب. نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم في إطار الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق لإنهاء الحرب خلال الساعات القادمة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم الأحد ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية. نلقاكم بالأخبار تجدد بإذن الله في تمام الساعة 11 صباحا بعد دقيقة. مونديال معسنا البرهوم يأتيكم لهذيلي في روتروفيزر.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
1: إذاعة المنستير
3: إشهار
4: 90 دقيقة جرحة 90 دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين، ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي وعدي الابونمون تاعك على
5: bi.net.n
4: ولا كلمنا على 71 100 440.
6: بي الانترنت معنا خير.
7: ولدي يا ولدي

0: الحياة الدنيا، ومن أجل سلامة صحتهم النفسية نلتقي صباح كل ثلاثاء من 9 إلى 10 صباحا. أغلى ما عندي لقاء أسبوعي مع ربح عبد اللوي.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. منتخبات المونديال مع سناء.
2: كأس العالم لكرة القدم. تقديم المجموعات.
3: في صراع مفتوح على بطاقتي التأهل، تبدو المجموعة الثانية في مونديال 2026 متوازنة ومليئة بالتفاصيل المثيرة، حيث تضم منتخبات كندا، سويسرا، قطر والبوسنة والهرسك.
2: المجموعة الثانية.
3: نبدأ بكندا صاحبة الأرض. المنتخب الكندي يخوض مشاركته الثالثة في تاريخه بعد 1986 و2022، لكنه ما فازش إلى حد الآن بحتى مباراة في المونديال. يقودهم المدرب الأمريكي جيسي مارش ونجمهم الأول ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر السريع لنادي بايرن ميونخ الألماني. كندا تلعب مباراة الافتتاحية في تورنتو أمام البوسنة يوم 12 جوان، ثم تنتقل لفانكوفر لمواجهة قطر وسويسرا. سويسرا المرشح الأقوى للتأهل. المنتخب السويسري يشارك للمرة 13 في تاريخه، وصل للربع النهائي 3 مرات. يقودهم المدرب موري تشيكين ونجومهم غرانيت تشاكا قائد باير ليفركوزن الألماني في خط الوسط، ومانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي. سويسرا تلعب مباراتها الأولى في سانتا كلارا ضد قطر يوم 13 جوان. قطر بطل آسيا 2019 ومستضيف كأس العالم 2022، هذه مشاركتهم الثانية فقط في المونديال. يقودهم المدرب الإسباني لوبيتيغي ونجومهم أكرم عفيف صانع الألعاب المتألق والمعزل علي هدف المنتخب التاريخي. قطر تلعب مباراتها الأولى ضد سويسرا، ثم تواجه كندا في فانكوفر يوم 18 جوان. وأخيرا منتخب البوسنة والهرسك اللي يرجع بعد غياب، مشاركتهم الثانية فقط في المونديال بعد 2014. يقودهم المدرب سيرجي بارباريز ونجمهم الكبير هو إيدين جيكو، مهاجم فينرباتشي التركي البالغ من العمر 40 عام اللي يخوض على الأرجح مونديالو الأخير. البوسنة تبدأ رحلتها في تورنتو ضد كندا يوم 12 جوان. شكرا على حسن المتابعة، كنت معكم سنة البرهومي، إلى اللقاء في كبسولة جديدة من كأس العالم 2026.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. مونديال. منتخبات المونديال مع سناء.
4: في صبحية لحد موعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين. إريتروفيزور، لما ضحكة معلومات وبرشة حنين. برشة حنين.

صباح المحبة والصحة والعافية، إن شاء الله نهاركم زين وربي يدوم علينا وعليكم مستمعينا الكرام رضيت الوالدين. أهلا وسهلا، مرحبا بكم وين ما يوصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير في سفرة جديدة عبر الزمن من خلال برنامج روتروفيزور كالعادة. صبحيا نعديوها في جو الحكاية، الطرايف، المعلومات وقصص عن عام جديد نرجع من خلاله الأهم وما صار فيه. عامنا لليوم عام استثنائي، طب بعد شوية نعطيكم تحديدا وين باش تكون سفرتنا. تحية كيف الفريق الحاضر معنا في استوديو البث، في الإخراج التقني لطفي المكي، في الإخراج الرقمي حسام نوار، وفي التنسيق والإشراف العام لمختلف فقرات حصتنا لليوم هو هيدا بن ساسي. بعد شوية نستقبل أولاد الجمعية، قبلها خليني نذكركم مستمعينا بطريقة المشاركة معنا علاش لا ما تكونش أنت اليوم واحد من الفائزين. أخي المستمع أختي المستمعة، جائزتنا الأسبوعية كما تعودتوا وصل شراء بقيمة 100 دينار من إهداء مزالي جي سام الحي السادس المنستير. ما عليكم كان تطلبونا وتكلمونا على 73 460 800. عامنا لليوم صارت فيه برشا أحداث وعشنا فيه برشا ذكريات. موعدكم باش يكون 49 عام التالي تحديدا لسنة 1977. إذا تحبوا تشاركونا حكاياتكم مستمعينا، ما عليكم كان تكلمونا وإلا تتفاعلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك راديو منسير، وإلا تنجموا تتصلوا بنا على 73 460 800. ومرحبا بالجميع. عام 1977 فيه برشا غنيات وفيه برشا مطربين وفيه برشا أصوات اكتشفناهم لليوم حاضرين معنا، ومن هاتي الأصوات فنان حبوه برشا، فنان محبوب عنده خامة صوتية مميزة. اخترت لكم قاسم كافي، واحدة من الأغنيات اللي خرجت عام 77 وحققت نجاح كبير ولليوم يحبوها السادة المستمعين هي عويشة، وتكون معها البداية. هذه روتوفيزور عبر موجات إذاعة منسير، مرحبا بكم الناس كلها.

0: هذا الفنان الكبير قاسم كافي الله يرحمه. تكون معه بدايتنا في الروتروفيزور عام 1977، عويشة واحدة من أحلى الأغاني اللي خرجت في الفترة ذيك، ونتصور أنه برشا من الناس عندهم عليها برشا ذكريات وبرشا حكايات. هذه إذاعة المولاسير، سعيد جدا أنه الموعد يكون معكم حتى النصف النهار من خلال مختلف فقرات. نذكركم مستمعينا بطريقة المشاركة معنا على 73 460 800، وتحية خاصة للناس اللي تبع فينا من خلال موقعنا الرسمي على الإنترنت راديو مولاسير .tn. بكل حب سعيد جدا باستقبال الجمعية. البداية تكون مع الاستثنائي المتكلماني ديما فرحان وزهواني الدكتور أنور بالطيب. نهارك أسعد الأيام.
1: صباح الأنوار، تحياتنا إلى كافة مستمعاتنا ومستمعينا إذاعة المنسير. تحية ليك هدي لي أخويا محمد وسي محمد، مرحبا به، وكذلك إلى الفريق التقني اللي مصاحبنا، ونتمنى لهم صبحية مزينة
0: إن شاء الله باش تكون مزينة
1: مع روتروفيزور،
0: مع روتروفيزور ومع الحكايات اللي باش نحكيو عليهم على عام 1977. ديما حاضر بالابتسامة الأستاذ القدير عاشق المغنى والأشعار سي محمد البواب. نهارك سعيد.
2: نهارك أسعد سي هذي لي، تحية ليك، تحية طيبة لكل السادة المستمعين، ونحن في هذا الفضاء الجميل، في هذا الاستوديو الجميل اللي يغلب عليه البياض ومعتها والزرقة السماء. وديما كما قلت البارح استحضرت بيت شعر بتاع شعرنا الحبيب الزناد يقول: خطر شبات المنستير بالاستوديو بالمنستير، منستير يا زرقة في بياض ويا موجة صعبة الارتياض. احنا موجة، عنا موجة البحر ويقصد، وعنا موجة الإذاعة صعبة الارتياض، إلا ما يرتاضها إلا الإنسان يحب إذاعة مستير ويحب معتها يستمع إليها وإلى برامجها المفيدة. تحية ليكم، وبالحق يعني شيء يعمل كيف، ونهار الخميس عشت على وقع افتتاح الاستوديو هذا بكل شغف وكل محب، وشفت ناس عندي مدة ما شفتهمش، وشفت عباد جات من كل مكان. بصراحة هذين يعني هبطت بمعتها الاستوديو كله، وفرحنا للتونس كل رمت، لكن استوديو إذاعة مستير لا يضاهي استوديو بصراحة.
0: ما شاء الله تبارك الله، يعطيهم الصحة الزملاء الكل اللي خدموا في مختلف الإذاعات الجهوية والإدارة العامة الحقيقة على التكوين، وهذا الحقيقة مطلب ممتاز، ويعطيهم الصحة. معناتها ريت معناتها الناس صبرت ونالت حاجة على مستوى قيمة التجهيزات هذه، وإن شاء الله تلقاوا الإضافة مستمعينا الكرام في مختلف إذاعاتنا، وين موصلكم صوتنا عبر مختلف موجات إذاعة المنسير وإلى الإذاعة الأم. عنا ضيف استثنائي لليوم من خلال فقرة السفير.
3: السفير

0: السفير.
1: في السفير لليوم ضيفنا جانب جديد، رواية باش يقدمها معانا بعنوان فتحي ليغساك دو في. إنه الصحفي المؤرخ المترجم الناشر الإعلامي، إنه الموسوعة شخصيا أستاذنا محمد البرقاوي. نهارك أسعد أيام، مرحبا.
2: شكرا للاستضافة، وأنا اكتشف معكم هذا
1: الفضاء.
2: الفضاء اللهم صل على النبي
1: في الميكرو عاطي محمد.
2: الفضاء لا قادم نتفرج في كافة أرجاء الفضاء ما نجمش. لا صدقا منا فضاء جميل، ونأيدك في البيت الشعر اللي قلت الشعر الحبيب زنادي، المنستير صعبة الارتياض وزرقة في بياض. فهمتني؟ وبالمناسبة هذه نحب نعلمكم أنا بصدد كناشر المرة هذه بصدد تحذير ديوان شعر شاعرنا الحبيب زناد، وهو زيتون بعنوان زيتون العشق. زيتون العشق وانا في بعد كمية الألوان وبعد المجزوم بلم، وانا في آخر لمسات، وإن شاء الله في وقت قصير يحضر الديوان بتاعه. وبطبيعة سي الحبيب شعرنا الكل
1: ود الدار سي الحبيب ويحضر ويجيب أحذانا ونقدمه ل...
2: أوائل الستينات.
1: يعطيك الصحة سي محمد، نورتنا. والحقيقة نحب نشكرك شكر كبير على قبول دعوتنا قبل كل شيء. واليوم الناس تسأل فيه على الموسوعة، رأوا سي محمد بالحق معناتها تجربة كبيرة برشا معاك. واليوم النجاح متاع البرنامج هذاك قعد في بالي، واليوم الناس كي تعرضني يقولوا لي الموسوعة مع سي محمد البرقاوي. ربي يداوم عليك الصحة والعافية، إن شاء الله دائما وأبدا تبدع وتقدم جديد، إن كان كمترجم وإلا كناشر، واليوم كرواية. اليوم عنا رواية فتحي ولي غساك دون في، كتاب ممتاز برشا، تنجموا تلقاوها مستمعينا في المكتبات التونسية
2: ودار برق للنشر،
1: ودار برق للنشر بالطبيعة، في المونستير. وين نجموا نلقاوه؟
2: ولا يعني نقول اسم المكتبة،
1: قول مساج
2: المكتبة المازرية. المكتبة مازلت ممكن نلقاش مكتبة أخرى، لكن أنا ديما الكتب متاعي نجم المازرية، خاطر نظرا لعلاقة الدار
3: وشغف صاحبي الله
2: يرحمه صاحبها والكتاب. أنت ما عرفتش بوها، أنا عرفت الوالد وعرفت الكريم الله يرحمه، توا مرته وبنته خذوا
1: المشعل
2: ومكتبه معنا عريقه وتخدم في خدمه نتاع الانسان المهنيين يعرفوا كلمتهم.
1: اي
2: وفي تونس في الكتاب دار في الكتاب وفي المعز وفي فرنهايت في كرتاج.
1: اي ممتاز.
2: ثم نجبت نمشيلهم خاطر باش جبت الكتاب معناها يوم كامل في تونس وسفرة ورجوع في اليوم نفسه.
1: أي لا يعطيك الصحة بالحق، معناتها طبعة ممتازة، جودة كبيرة برشا. هي رواية أول مرة تقدم رواية؟
2: أول مرة تقدم رواية. وأنا نذكر صديقي الأستاذ أحمد محلة.
1: أي
2: كمال أبو أحمد كمال عاد بصيغة بصفة مداعبة قال لي إلى حد الآن عملت كتب وبرت الكريتيك ليترير هذا يسميهم ليزيكريفون، اما توك عملت
1: رواية
2: الكاتب عملت رواية تولي اكريفان
1: الكاتب. جود مو باهي ممتاز. الحقيقة هو الكتاب كالعادة سي محمد لازم يبدع ويكتب بالفرنسية، وسي محمد يعتبر من نخبة في تونس اللي يتقن الكتابة باللغة الفرنسية تبارك الله. 35 تجربة في الصحافة المكتوبة. سي محمد البرقاوي اسمه علامة كبير برشا في الصحافة التونسية. سي محمد الكتاب كان ناخذ عليه فكرة، هو يحكي على تقلبات الحياة، النجم نقوله قصة فتح البطل اللي
2: والله الكتاب جاء منها بعد ما خرجت الكتاب الأخراني سيزوليس المونستيريان 2004. عاد الأصدقاء يلعبوا فيه اي شو اللي بعده الكتاب اللي بعده شو الكتاب اللي بعده طب شو اللي هي عامل كتاب يحصل كل حصيلة تولي. وبدأت خمم وبعدها عندي حاجة قعدت لي في مخي بلنا صغير، واحد مستيري شفته محبط ما نجيش ديما نجي خطر بخدم الحكم العمل في تونس، شوفوا قاعد في قاوة الباب هنا محبط هكا لحي. فسألت عليه وقتها قالوا لي راهو كذا كذا وعنده مشاكل قعدت كصورة كي راسخة في ذهني. وقت لك يقولوا لي شنو باش تكتب شنو باش تعمل قلت ايه
1: تكتب على مأساة شخص
2: نفرك والرومانة هذه متاع سي فتحي ونشوفوا. وليت اتصلت ببعض أصدقاء وقعدت معهم قعدات مطولة وجد الفكرة وقتها باش بديت نكتب. والكتاب والله معناها نبيدي ساعات نتعجب من نفسي ما كي نقعد نكتب نحط كمبيوتر سواء كان وكتبته على في العديد الأماكن في باريس في سويسرا في ولدي في المستير في تونس بقلة في البيت لي سالون دو تي سورتو نمشي لهم برشا نقعد نكتب بالكتابة الواحد يجي وحده
1: معناها الهام يجي وحده
2: تسميه الهام انا ما نسميش الهام فما افكار متواترة تبدا تهبط اليدين تكتب والمخ يدور وتلقى ساعات كيفاش التورنير وتلقى كيفاش الاحداث تتواتر وشنو يجبك تعمله باش هذه تبدا صحيحه وباش تبدا كذا وتعملوا اصدقاء جبتهم من عندي بالطبيعه من عرش اصدقاء وشكون تو فما اصدقاء طبعا لكن ما نعرفهمش باللي كذا تخلق له اصدقاء تخلق له جو تخلق له الانفيرونمون كامل باش هو يمشي في الانفيرونمون هكا وتخلق الاحداث وان كان الاحداث الاحداث الهامه توجدت
1: صحيح اما انت مشيت في اكثر
2: جيت حبيت ندعم القصه نتاعي ونعطيها اكثر تجذر في المجتمع المستيري فذكرت بعض الاسماء ذكرت كيف سي محمود شاوش علي بورقيب الله يرحمه سي محمود الله يرحمه زاده ذكرت الدكتور جودوريس
0: صحيح
2: جودوريس من محاسن صدف قبل ما نعطي الكتاب المطبع ماشي في بالي اللي هو دورجين انتياز في الفيسبوك تعرفت على بنت وتقيت واحدة أرمال جودوريس بعثت لها رسالة هكا بالإنترنت قلت يا أخي أنت بنت الدكتور جودوريس قالت لي صحيح قلت بربي باش نبعثك الفقرة اللي كتبتها على والدك
1: ثبت لي
2: ثبت لي قال لي قلت لي حسن جدا مفاده أما راهو ريونيوني مش أنتي دونك تزيد هكا صار في بليزير علاش دابور هي رضات باللي كتبته على أبوها ان ديسكريبسيون هكا دو بيتي باراغراف معناها مش حاجه كبيره وكي تعطيك الصحيح تولي القصه تتجذر اكثر في المحيط نتاعها وحتى اللي يقراها يبدا يخمم درا هذه قصه يدرا هذه جاب من
1: سيره ذاتيه ولا
2: اي معناها فما شويه ذاتيه بطبيعه في في في كل قصه وعند الكتاب الكل لكن هذا وفهد في الاخر وقت اعطيته المطبع باش يتبعوه خدنا اخترنا الحجم الكتاب وكذا كذا كلمتني الماكيتيس قالت لي محمد اللي عطيته لي في 119 صفحه وفي الكتاب وصلنا 200 واش نعم قلت لها
1: 373 صفحه
2: 373 صفحه قلت لها شنو نعملوا خاطر تو باش يولي لي 450 صفحه والتكلفه خاطر ديما وراء الناشر فما التكلفه
1: صحيح
2: التكلفه والتكلفه اللي تتوت عليها سعر البيع وسعر البيع ما يلزموش يفوت حد معين خاطر داكورد الورق غلاء اليد العامله غلات كل شيء غلاء لكن القارئ يبدا القارئ
1: والقارئ ماهوش بالعدد الكبيره كما تعرف
2: ماهوش بالعدد الكبيره وكيف تعطيه سوم ما يتعدى حد معين يقول لك لا سيدي بلاش
1: ان شاء الله بالتوفيق سي محمد ونزيد نشجع الساده المستمعين فماشي فكره باش يتم تعريبه ولا باش يقعد باللغه الفرنسيه
2: والله قاعد نتناقش مع الأستاذ الدكتور أحمد الحزم وممكن فما ممكن مش التعريب الكل ممكن نلقاو شي فكرة أخرى اللي باش تنقص منه خاطر أنا بدي 376 صفحة نشوف
1: أني نأكد لك أول الكتاب نسلفه الدكتور أنور بالطيب الجمعة جيت أعطيني ملخص عليه تبارك الله عليه دكتور هو الكتاب نتاع سي محمد بركاوي جديد فتحي لي غيساك دون في
2: غيساك هي من عاش كان خاطر برشا حتى فما أصدقاء قال شي الكلمة هذه
1: نجم نقول المد وجز
2: لا أي لا فسرتها لهم قال لي فما لا إلى أنسيستي بدل العنوان قلت منيش باش نبدل العنوان لي شيء واحد بسيط قال لي شنو قلت له موا الا باش يقرا حتى العنوان نكون ساهمت في تثقيفه باضافه كلمه
1: انت بستاتيو فيسبوك ساعات نحلو جوجل معك لا لا راهو عنده فرنسيه تبارك الله ما شاء الله
0: ذكرني سي عزيز بن عاشور بن عاشور وهو معناتها عنده كتاباته ومغربه في الالفاظ الفرنسيه ما دام تمكن سي محمد طبعا انه يكلت فريق الانباء والصحافه منذ عقود
2: مدرسه
0: بالحق
2: مدرسه ونقص عليك والدوب خذيت الكتاب مشيت للوكاله الانباء التونسيه عندي زملاء وزميلاتي جد بون ما لقيتش منه برشا خاطر برشا الاخر في الريتريت لقيت نتاع القسم الثقافي اللي خلطت عليهم لازم نقول خمسه سته سنين الاخرين قبل ما نخشوا الريتريت عام 2009 وفرحوا اي فقلت ما سيدي وزافي لا بريمور او الكتاب هذا الولد
1: اي ما شاء الله ان شاء الله بنجاح سي محمد ان شاء الله ديما متالق ان شاء الله ديما فرحان نمشي للعام 77 نمشي للعام 77 وهم ما صار فيه في فقره شنو اللي صار
3: شنو اللي صار
1: نبدا معاكم جمعيه نبدا مع سي محمد قبل ايه سي محمد 77 باش يذكرك عندك شيء هكا حدث شخصي
2: عندي حدث مش شخصي حدث رجني
1: رجك
2: مهنيا
1: كيفاش
2: مني 77 اعتقد في ديسمبر تفكرها 17 ديسمبر نخدم خاطر ما تعرف في الصحافه عندنا دي فاكاسيون نخدموا 6 سوايع من 8 ساعتين ولا من 7 الماضي ساعه ولا حتى نصف الليل وعندنا حتى لا يخول التوقيت من 7 نتاع الليل ماضي ساعه نتاع الصباح والمكالمة ما تسكرش نهار تظل يخدم من 7 الماضي ساعه ونسكن قريب دونك في نجم خلدون وشرح بمرقيب معناها فما حكايه درجين على ساقين مازلت بقعتك عملت قهوتي وقعدت هكا ما فما حد خاطر ما قلت لك ديزيكيب كيسيرو لي يضرب الهاتف
1: مرحبا
2: نزل الهاتف الو سي رئيس التحرير سي بشير طوال الله يرحمه شكون في الديسك قلت له الديسك معناها
1: قاعة النشر
2: اي البيت
0: التحرير
2: قاعة التحرير
1: اي
2: قلت والله انا هنا مازال مش حد منعرف خاطر كل واحد فاكاسيون تاعو ما نجمش تعرف حتى اللي يجي 8 يجي 8 ونص في الصحافه ما ناخذوش برشا على الوقت قال لي تو تهز الكارني نتاعك والستيلو نتاعك ما قاليش هز الكاسيت وتمشي وزاره الداخليه
1: مرحبا على الصباح
2: وزاره الداخليه وزاره الداخليه لا ميزون فاس احنا مسمينها خاطر مقابله الوكاله احنا في الضفه اللي صارت تبدا طالع الحلق الواد وزاره الداخليه مقابلتنا عام 77 شقيت الكياس مطلعت قدمت روحي بالطبيعة قال لي تفضل طلعت تقلول طاق في سيد الوزير والوزير وقت الطارب الخوجة الطارب الخوجة ربي يشفيه قعدت غادي فما حد فما شيء يعني. أنا هكا وجدي سي محمد الرزقي رئيس ديوان وزير الداخلية اللي قراني أستاذي في الترجمة ها برقى واش تعملنا قلت له طب بعثوني أنا ما وليت صحافي طب بعثوني لا لا قال لي معنا شيء حتى سيد الوزير موش أنا قلت سي محمد أنا بعثوني تاب هاني في صالة الطونت دريج ربع ساعة كي كلموني تاون أما فما حاجة ولا مفماش طلعوا في الأسانسور مشات تقلوا له شو وأنا قعدت في صالة الطونت مفماش تقريب بدقيقتين هكاك والجو تكهرب وجماعة الكل تقرت بوف خرجت كنطل فلقى الوزير أول هدي نويرة
1: الله الله
2: جاء حط يده على الباب متاع الوزير قام سكر وشراو من هنا جابوا له الباب حلو سيدي صفوا
1: عمل زيادة فجأة ما تنسل هذي
2: لا لا لا مش هذي الإطارات القديمة في جهة 6 ولا 7 والإطارات الجديدة في جهة الأخرى هو قعد حتىك بدأ يخطب هذا البيت يجب أن يكون من الشفاف باللور وكذا كذا وحسنون وجات التلفزة يزتيل الشهر الجورناليست حاضر ولد ودوا مبتديا دخلت عام 75 كموثق وبعدها وليت صحافي قدر يدي ترعى شهور
1: رئيس حكومة مقابل
2: يدي رئيس حكومة أول مرة شفته قبل خاطر نمشيو للوزارة الأولى عنا خدمة وكذا كذا لكن أول مرة شفته بك الهيبة هكية وبك الحضور وبك الخطاب الصعيب دار ذي نحبوها دار باللور كذا منع لا ترانسبارانس
1: على وزارة الداخلية
2: على وزارة الداخلية يدي ترعى شو تاكيل من الحدث فريمون كي ماركي ما في بروفيسيونيل دابور قلت لكم انا مازلت حديث الاحد بالصحافه وتتعلم برشا حوايج
1: صحيح باهي تجربه ممتازه وانك تحضر على هادي نويره اللي هو انسان رزين وما ما عندوش الغش تشوفه في حاله اخرى
2: لا معنا في موقف كانت خاطر سي الهادي متعودين بيه نمشيو للوزاره الاولى وقت يقبل ياسر عرفات الله يرحمه يقول كذا كذا ناخذ من عندهم تصريح نعمل انترفيو نقعدوا كذا كذا اما هذه معنا اول مره في فرصه في وقتها تنحى طار بخوجك اللي كان في الخارج وجاب معه وقت عبد الله فرحات نفكروا حطوا وزير الداخليه بالنيابه ودخل وقت زين بن عبد بن علي في الامن ودخل كذا كذا معنا الوزارة الكل كانت تقبل كل تبدل
1: واضح هذه تجربتك عام 77 دكتور أنور بالطيب أنت صغير وقتها عندك شي حاجة
0: فعلا أنا صغير ولكن عام 77 ما ماركي حدث متميز ولهنا في المنسير
1: اللي هو
0: عندي 13 سنة وكنا معناتها يوم عيد ميلاد الزعيم الحبيب بورقيبة الله يرحمه
1: الله يرحمه
0: جابونا الشباب كل من 24 ولاية فتيان وفتيات أنا جيت من منزل فارسي ولهنا كان يعني المناضل الدستوري العظيم سعلين نعيجة من منزل فارسي وهو رئيس شعبة نداك قال لي تمشي العيد ميلاد بورقيبة قلت له نمشي
3: دونك حطونا وكذا وقع الاختيار عليا انا وبنيه اخرى معناتها في نطاق المساواه فتيان فتيات وثلاثة أوت سلمت يعني الفلامبو مش على الشباب للزعيم الحبيب بورقيبة ويعني لحظة ما تنساش وقت اللي يغزر لك في عينيك ويقول لك ولدي أقرأ على روحك وانفع بلادك هذوم لي الكلمات اللي كانوا مركي في حياتي وحدوا مسيرتي لحد الآن
1: تبارك الله محظوظين واحد هذه الويره والاخر الزعيم بورقيبه معناتها محمد انت ما قابلت حد 77
0: وقت الفتره الصغيره ما هذيك عشنا بعد نحكي الكوره اما هي ولاده اختي نهلا حقيقه معناتها 77 لاني مولود بوجود عندي اختي معناتها تولدت عام 77 حقيقه اختي نهلا هكا علاش و77 وقتك فتره معاد الطفل وقتها صغير بكل معناتها كما قلت عشت على وقعك العام هذاك تنحكي فيه خاصه رياضيا
1: اي رياضيا اما نبداو حدث يهمنا احنا عام 77 واحد من الاحداث المهمه نحكيه 3 اوت 1977 انطلاق البث الاول والفعلي لاذاعه المنستير تزامنا مع الاحتفالات بعيد ميلاد الزعيم الحبيب بورقيبه وكان البث في اذاعه المنستير امتد على ساعتين 19 سبتمبر 77 اصبح البث على مدى 5 ساعات وقت بدا البث الرسمي للبرامج مدام فوزية فرحات كانت أول صوت لإذاعة المنستير ومن هذا التاريخ انطلقت واحدة من أهم المؤسسات الإعلامية في تونس إذاعة المنستير وحدث كبير بالنسبة لهذه المؤسسة واللي اليوم احنا نعيشه ونكتبه فصل جديد من تاريخ المؤسسة من خلال هذا استوديو رقمي اللي إن شاء الله يكون طالع خير على كل الزملاء والزميلات تكون طالع خير على كل العاملين بالمؤسسة وخاصة على مستمعينا الكرام اللي إن شاء الله دائما وأبدا نكونوا همزة وصل مع مختلف مشاغلهم وتطلعاتهم وفي مختلف برامجنا أو منوعاتنا يلقاوا الحاجة اللي تنال رضاهم ونحاولوا دائما وأبدا نجتهدوا ونقدموا ونطوروا بهذه المؤسسة العزيزة على قلوب التوانس الكل. سي محمد 77 تذكر تأسيس لذا؟
2: والله أنا عشت في المهجر عشت في المهجر في تونس ما نحبش بعيدة برشا لكن نذكر خاطر بحكم
1: خدمت وأرخت أنت على ممكن
2: لا في الكتابة نتاعي بصفة لكن عندي اتصالات كبيرة مع السيد موسى الهرقل ربي يشفيه وعسي عبد القادر عقير
1: الله
2: يرحمه وكل أصدقاء وإن كانوا هم يفوتوني ببعض سنوات ما حضرت موسليري يقرأ في ليزي جارسون يعمل في كل نورمال فهمتني عندي أنا باتصال وكدت أن أسمى مديرا الإذاعة في الفترة
1: الله كان عرض عليك المنصب
2: لم يعرض علي المنصب لكن في بالي
1: اسمك كان مطروح
0: اقترح
2: وقال لي المرحوم عبد القادر عقير قال لي جدنا وقتها مع سي منصور قال شكون هذا أنا عندي اسمه جاني اسمه قال لي حبي حطو يسميه مدير الإذاعة أنا ما في باليش ما عندي حتى علم من مشاكك فيه شوية هكا لكن ما عنديش حاجة
1: متأكد منها ويقين
2: منها قال لي عمل لي كبتيت وكاتب قالوا له لا أختك
1: أي ألقاوك ماكش منظمة
2: لا لا لا ألقاني
1: معناتها عندك
0: جاري
1: شوية
2: رأسك
1: صحيح شوية ما تخوش بالتعليمات وخليك ديما كيكة سي محمد
2: لا لا لا الحمد لله رب العالمين
1: 77 إذاعة مستير بار محمد
0: والله إذاعة مستير وقتها صغار ما نتفكر وقتها في الكاف وإحنا صغار نمشوا للمكتبة لأنه المكتبة العمومية كانت في الكاف وكنا نكوروا توفين الجردة متاع الإذاعة كنا صغار من المكتب نخرج وفي مبلاصة كانت بطحة قبل ما يكملوها وتتبنى توج الجردة المزيانة متاع إذاعة مستير كنا نحلموا وإذاعة مستير يعني عشنا معهم بعد دخلنا لها ونحن صغار معتها مع الجمعيات قعد ديما كل حلم متاع إذاعة مستير يراودني يعني باش نكون ممكن نكون موجود فيها كصاحب صحفي ممكن أو صحو معتها أنت حاسس الطريق الحمد لله معتها بالحق تجربتنا مع إذاعة مستير يحب قبل ما يكون مثلا نشاط وعمل حب الانتماء للمدينة هذه لهذا اللون الأزرق والأبيض اللي هو شعار إذاعة المنستير لكل رجالات اللي خدموا فيها والله يرحم اللي توفى وربي يمتع بالصحة الباقية وحتى اللي يحيلوا على شرف المهنة واللي قاعد ينشطوا فيها من شباب ومن ناس تغير عليها إن شاء الله ربي ديما يخلي إذاعة المنستير منارة إعلامية متميز
1: إن شاء الله هذا ما نتمناه دكتورنا عام 77 عندك كلمة على المسيرة ولا نمشيو للحدث الوطني الأهم نجم نقوله اللي جمع توينسر كله وكان حدث تاريخي عام 77 نحكيه نهار 11 ديسمبر 1977 قالوا لي وبرشا ناس قالوا لي الناس ما رقدتش الناس باتت في الستات الناس تلمت الناس من كل الجهات الوطن معناتها ناس مشات الستاد المنزه باتت ليلة الماتش في الستات والترانسبور الكل ماشيين باش يشهدوا على هذه اللحظة التاريخية، هو لقاء تونس ومصر، واللقاء هذا الكبير برشا. أما قبل ماتش تونس ومصر فما ماتش أهم خلال التصفيات، نحكيه على اللقاء تحدث عليه رئيس الجمهورية مؤخرا، بحق ما كنتش نعرف المعلومة، كي حكي على توزيع تخميس لعبيدي، رأوا رئيس الجمهورية معناتها كحكاية طلعت معناتها بالحق، هو الحدث اللي ساهم من خلاله باش نترشحوا لكاس العالم. علاش؟ خاطر ماتش تونس ونيجيريا في المنزل وفيها 0-0، وقتها اغلب الصحفيين والمحللين والجماهير الرياضيه عطاونا بنسبه 90-99% صحيح انسحبنا، ما عناش باش نمشيو نربحوا نيجيريا في نيجيريا ومصر خير منك، كانت فما روح وطنيه كبيره برشا، وجاء هدف خميس العبيدي. خلينا نسمعوا التصريحات احنا ما بعد مقابله تونس ونيجيريا في الذهاب في المنزه، وتعرفوا قديش انه ملاعبيتنا كانوا حاضرين وكانوا مجهزين، معناتها فما دافع معنوي كبير برشا. باش نسمعوا عتوقه وباش نسمعوا خميس العبيدي، وخاصه اللي قام بالحوار المرحوم كيف كيف نجيب الخطاب الله يرحمه وينعم.
4: صادق، تعتقدش ان حضور الفريق القومي التونسي تقلصت بعد هذا التعادل مع نيجيريا في تونس؟
5: بالعكس، هو حضورنا باقي وافره، ونجموا احنا كما عملوا هما ماتشنين هنا ولعبوا ديفونسيف، نجموا احنا نلعبوا غادي ديفونسيف، ونجموا كما عملوا ماتشنين كما احنا نجموا نعملوا ماتشنين غادي ولا نربحوا.
4: خميس بقاك في صف الاحتياطيين في الشوط الاول، تعتقدش اللي مكلك باش تدرس الفريق النيجيري؟
6: معناتها الميتونول قعدت على البنك تفرجت، ريت جماعه معناتها اتليتيك قويين، لازم الواحد يمشي معهم صحيح باش ينجم يلعب معهم كوره، اذا يمشي محلول ولا يحب يفازي هكا ما ينجمش يلعب معهم، خاطر هما محضرين ماتشهم خير مننا نحن.
4: عليه
6: ممكن نعطين قيمه لينا نحن اكثر من اللي نحن عاطينهم هما لينهم هما قيمه.
1: هذا كان خميس العبيدي نجم الأسبوع الحقيقة في مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، ولا هو رئيس جمهورية
3: قروية
1: محلية، لا المحلام هو ما شاء الله عليه. هو الحاجة اللي باية عجبتني في الفيديو معتك شفته في قصر قرطاج عندما استقبل رئيس جمهورية الوفد والبعث الوطني قبل باش يحفزهم كأس العالم، هو يحكي وقتها مع المسؤول عن المنتخب حسين جنيح ونائب رئيس الجامعة رئيس الجمهورية، ويحكي له على الهدف هذا خميس العبيدي والتوزيع متاعه وكيفاش جاي شق المدافع حتى بالراس. حسين جنيح معناتها يقول وي صحيح سيادة الرئيس كلامك صحيح سيادة الرئيس، واني هو حسين جنيح مواليد 1981 ومتاكد انه الماتش ما يعرفوش متاكد، اما في الغصر هذيك لازمك تقول تعرف. اما بالحق كي ترجع للباركور نتاع ليكيب ناسيونال باش ترشحنا 78، هو الماتش المفتاح كان لقاء نيجيريا في لاغوس، وهدف اللي كان ساهم فيه خميس العبيدي بالتوزيع واللي سجل المدافع في مرمى.
3: استقبال السيد الرئيس للوفد التونسي باش يخوض تصفية كأس العالم كانت يعني لحظة مفصلية في تحفيزهم، وكذلك باش ذهنيا يكونوا كلينسن فضل أهبط على سقيك، راهو ليكيب ناسيونال يعني عندها تاريخ عندها عمق، راهو تراكمات متاع ناس عاشت عديد المناسبات، ومنها كي يعطيك الحضور الذهني متاع السيد الرئيس اللي يكونوا يعطيه تاريخ، راهو تاريخ وحمل ثقيل ومسؤوليتكم مش تاع أجيال تتحملوها، وكانت معناتها بصراحة مراجعة للناس اللي أنا سمعت تويكا خميس العبيدي والصادق ساسي عطوقة يعني كلمات بسيطة ولكنها في عمقها كنجي نحلوها تو نكتبوا عليها 20-30 صفحة على كل كلمة. يقول لك نامنوا بحدودنا ماشيين باش نربحوا، ويقول لك لا احنا استسهلنا المنافس هما كانوا اقوى منا، وقال خميس عبيدي كلمة اتليتيك، يعني اتليتيك اللي يكون كرة القدم النيجيرية او الافريقية بصفة عامة كانت تعتمد على القوة تعتمد على الاكسبلوزيفيتي كذا، دونك ماشيين اللي احنا عندنا المهارات والفنيات هما عندهم القوة البدنية كدونك. كما قلت لهديلي هذاك مقابلة كي تنتصر واحد بلاش يعطيك وازع اخر، وحنا تفرجنا في التلفزة كوميلفو يعني سواء المقابلة هذه او متاع 4-1 وعشنا الاربع اهداف المتحدة.

0: موجود متاع رجيم النجم الساحلي.
1: هي علاش اليوم ولات المراول الجمعية الطايغة الطاغية؟
0: طاغية جمعيات علاش؟ على خاطرش ولات فما ديزانديفيدواليتي اللي يمكن تحدد الفارق، ولكن زاد فما عدم المساواة في ظروف المادية للجمعيات اللي خلي لك ناس تبرز وناس ما تبرزش، وفما كذلك زاد يعني برشا كواليس اللي تخلي هذا يمشي وإعلامة وشي سويت. دونك مقاربة شمولية باش نحدوا المسائل هذه.
2: هذه اللي باش نحكي على المقابلة هذيك واليوم المشهور، يعني حكيت فيه شوية مروتات، ولكن بصراحة عشناه اليوم هذا بكل جوارح متاعه، جوارحنا يعني عائلات بعتها في الصغار كبار. نتذكر اليوم هذاك المقابلة هذيك 4-1، نتذكر قلت لك وحكيت هاني ممكن طرفة
1: ما تعودهاش كان حكيت
2: لا طرفة ما حكيت لا قلت لك معتها بالسهو وكنت على عصابي، عملت حاجه معناتها خلتني معناتها بعد فوق لاني غلطت معناتها فك الحاجه دي شنو معناتها فيها شيء
1: معناتها انت في فرحه هستيريه نقزت كسرت الدنيا الكل
2: نقزت الوالد والله نذكر نقز الدنيا الكل نذكر خاصه انك التركيبه نتاع سي علي بنور من بقالته تفكروا ولا سي علي وقتها كل وهو قاعد يدور معناتها فرحا بك الاهداف بك اللقاء هذاك والاجواء المتميزه
3: لازمك تذكر لانه تخين برشا
2: كان سنين سخين وكان ونتكركب في الغازون محلاه هذيك اللقطه ونذكر ما قلت لك والدي عمري ما ريته عمل قفزه في الهواء وقت الماركات نوس كان قاعد يعني في القاعه مع تقاعد حتى الجراي هكا وقعدنا نتذكر واحنا صغار قلت يعني بالحق كنت متعه المقابله هذيك
3: هذايا رجعنا سنه 77 ما كانش البروفيسيوناليزم
1: الاحتراف اي
3: ما كانش كان واحد وقت لا يلعب يلعب يلعب على التريكو يلعب باش يربح
1: العالم
3: وانت اي عمل ولا اي مقال تكتبه ولا اي كتاب تكتبه ولا خدمه تعملها كان ماكش مؤمن 90% ما نقولش 100% كونك باش تنجح فيه ما بلاش بطل. توا الامور تبدلت ولات ماديات طاغيه، وكما قال الاخ توا ما نجمش انا تحط في نفس المستوى فريق عنده ميزانيه 20 مليار وفريق الاخر كان دخلت على 5 مليار وشوف ويتعب ونشوفوا توا هذا النتيجه كوني الجمعيات الكل كاي براتيكمون تعبه بما فيها جمعيات عريقه
1: صحيح.
3: ولهذا اعتقد حان الوقت توا باش نردوش الجمعيات كشركات وخلي كل واحد يساهم.
2: ميزة بربي سمح سي محمد ميزة متحك المنتخب هذاك هو توا سي عامر حزم الله يرحمه كان حضر معتها منتخب هذا وسي عبد المجيد الشتالي
1: يعني المشعل وكمل
2: المشعل وكان والحقيقة كنت في أحد تكريمات الإذاعة الاخر يثني على الاخر يعني سي عامر يقول له يعطيك الصحه وسي مجيد ربي يفرج عليه يقول له يعطيك الصحه يثني على بعضهم في قاعده في تكريم سنوي لاحد الاذاعات الخاصه. عاد حبيت نشير معناتها وقتها رئيس الجامعه سي سليم علولو وشكون وزير الشباب والرياضه طبعا سي فؤاد المبازه ولي فرق كما قال سي انو معناتها الجمعيات ما فماش فرق عندك ما نحكيش على ربا ما نحكيش على الترجي وعلى الكليب
1: هو عام 77 هز البطوله القروان هز
2: البطوله القروان احسن هداف منصف واده معناتها ب 18 هدف قلت لك باهي خميس العبيدي من القروان محسن جندوبي ملعب التونسي علي الكعبي من الاولمبي النقل رضا اللوز من الرلوي مش نحكي على الاربعه الكبار نحكيش على عمر الجبالي من المرسى معناتها بالحق من كل تونس معناتها ما نحكيش على الافريقي كيما قلت لك وصفاقس فيها ثلاثي ونحكي على النادي الافريقي والترجي بالحق كانت متعه معناتها مع الجمعيات نادي بنزرتي خالد القاسمي مجاهد ولانه تسمى مجاهد هي تبقى المحفوظ بنزرتي في اول لك اول الامر ثم اخذها معناتها سي القاسمي بالحق كانت متعه والناس تحب الكره واني تونس نتذكر معناتها لكل من شرف تونس فماش هذه جمعيات ذكر القمودي كيرجع معناتها ومنتصر وهز ميداليه كيفاش هزوا فؤاد المبزع على الاكتاف هو وتقريب حسيب عمار وشكون
3: منظر بن عمار
2: منظر بن عمار تصور قيمتك وقت اللي يفرحوا تونس هزونوا على العناق شكون يعملها مسؤول وقتك الوهره والبرستيج والوقار هذا حبا في تونس
1: الحقيقه الرياضه
0: في نفس السياق وقت اللي نقولوا معناتها انجاز 77 و78 راهو وليد سياسه عموميه للدوله التونسيه من ذلك يعني بعث المعاهد العليا للرياضة والتربية البدنية كما قصر سعيد راهو بديت من عام 76-77 الأستاذية يعني بالبكالوريا بعد 4 سنوات باش تخرج الأستاذ وهذا خدمة عليه الدولة ولهنا بالمناسبة بربي نحب نحيي جمعية قدماء قصر سعيد 76 حتى 92 واللي أنا ننتمي لهم وبش نحتفلوا بالخمسينية متاع المعهد العالي للرياضة والتربية النادي أقصر سعيد وبش تنعقد الجلسة العامة للجمعية يوم 21 جوان على الساعة 9 صباحا بدار الشباب بسوسة. نحب نحيي سي علي شتيوي هو بعث الجمعية ورئيسها ويدعو كافة يعني الأساتذة من دفعات 76 حتى 92 للحضور.

0: المكفل المكثف لفعاليات الجلسة العامة التقييمية والانتخابية، وهذه فرصة اللي يكونوا كانت سياسة عمومية كبيرة برشا، وراها إطارات وراها يعني إرادة سياسية وراها هيكلة، وإن شاء الله الرياضة التونسية ديما من حسن إلى أحسن
1: إن شاء الله يا رب. هذا ما نتمناه، وإن شاء الله اليوم ضربت البداية ماضي ثلاثة نشوفوا توزيع، تصور توزيع واحد المدافعين تاع السويدي مركي في جولو، ونعملوا قصة خميس لعبيد جديد، علاش ليه ما تعرفش عليه. نمشي وتوا الحدث آخر حدث الحقيقة كان صادم، حدث كان مؤسف لعشاق ومحبيه. يوم 30 مارس 1977 فقدت الساحة الفنية العربية واحد من ألمع وأهم نجومها، الأسطورة الخالدة عبد الحليم حافظ، بعد صراع طويل مع المرض. الإذاعة المصرية كي أعلنت الخبر حتى حد ما صدق.
2: جاءنا الآن الخبر الأليم التالي، توفي اليوم في مستشفى كينغز كوليدج بلندن فنان مصر والشرق الفنان الشاب المحبوب عبد الحليم حافظ.
1: عبد الحليم حافظ اللي بالحق هو الذي يجسد الماضي الجميل الذي لن يتكرر. أعماله لليوم ما زالت صامدة لعقود بعد وفاته، لليوم ما زالت مطلوبة أغانية أفلامه يتفرجوا عليها العباد. لوش قلنا العباد ما صدقتش على خاطر كانت حالة صدمة كبيرة برشا في كل دول الوطن العربي. فماش دولة عبد الحليم حافظ ما غناش لشعبها وما حبوش شعبها، نحكيوش على حب الكبير للجماهير المصرية للمطرب هذا وقيمته الكبيرة برشا، ولليوم الناس متأثرة بأغانيه وبحسه الفني المرهف حتى حد ما جاء بعد عبد الحليم حافظ ولا وصل لمكانة عبد الحليم حافظ. تأكدوا لي كلام هذا ولا سي محمد؟
3: نأكد أنا عبد الحليم من عشاق عبد الحليم، وأعتقد أنا خاطر نتبعوه في المسيرة متاعه الكل، والأغنية اللي تطلع نردوها ونحبوها والجماعة الكل. وأعتقد وأنا عندي برشا أصحابي منهم النصر العجمي من المهبولين متاع عبد الحليم، وكنت ناخذ المجلة الكواكب وقتها، وواحد كل مقالات وكل اللي احكي لك على
1: والصور
3: صور عبد الحليم بالتفاصيل، ايش عمل، شكون صديقاته، فين كذا،
1: اشاعات برشا عليه هو حسب معناته المعطيات.
3: هو
1: الحب هي سعاد حسني، معناته
3: اي الحب سعاد حسني ومش عارف فيه حاسلو. اما اعتقد وقتها حتى نتناقشوا بين الغناء الصعيبه ولا هو بيدو كان متخوف باش يغنيها، هي اخر غنيه غناها.
1: اي صحيح المعلومه، ما حبش يغنيها،
3: ما حبش يغنيها ومتخوف منها.
1: هو علاش قبل يغنيها؟ على خاطر نزار قباني قعد ماشي عليه جاي يقول له راه ما تنجم تغنيها، كان انت ما تنجم توصل كلمات الاغنيه، كان احساس عبد الحليم
3: قوي في التعبير نتاعها معناها بصفه رهيبه.
1: وفي اخر حفله قال من لا ما نحبش نغني، ما نحبش نغني، ما نحبش نسمعها.
3: خاف هرب، لكن بعد غناها بك الاحساس نتاعه الجوارح نتاعه. انا صدقني توه حتى التو كي نسمعها، وقداش من عام توفى وقداش من عام عملها، ضروري بعد عام توفى العامين من غناها تحس بدن بتاعك الكل يتقشعر بك القوه اللي فيها، بك الاحاسيس الفياضه، الشعور السنتيمون كونترير هكا فهمتني. معناها حتى التو كي نسمعها من مذبي ما نسمعهاش.
1: اي باهي لما حال اللي مبرمجها، لما حال مبرمجها زاد في مقطع قوي زاد، ان شاء الله بعد شويه تسمعها مستمعينا الكرام، خاطر ما تنجمش. حدث مهم كيما 77 وخرجت فيه اغنيه قارئه الفنجان اللي كتب كلماتها نزار قباني، الحان محمد الموجي. برافو يا محمد. تعرفوش المعلومه هذه انه جنازه عبد الحليم حافظ تعتبر من اكبر الجنازات الفنيه في العالم، والجنازه هذه لم يكن فيها جثمان، كانت سورية فقط. عبد الحليم حافظ كتوفى وصل الجثمان متاعه لمصر في الفجر الستة متاع الصباح، دفنوه في بلاده خاطر جاتهم معطيات أمنية كبيرة برشا في مصر، قال وراه كان باش تخرج الجثمان في الجنازة سيتم اختطاف الجثمان، هيك علاش تم عائلته مشات في سرية تامة، تم دفنه في بلاده وتم دفنه صباح الباكر، وصارت بعدها بروتوكول متاع جنازة رسمية وطنية، النعش فارغ ما فيه حتى شيء. هذا معناتها الماء أسرار عبد الحليم حافظ باش تعرفوا الناس والغرام الكبير به. حالة وفاة معناتها في الجنازة، واحدة من العاشقات لعبد الحليم معناتها رمت روحها من البركور. الحقيقة كان صدمة كبيرة برشا لكل عشاق وأحباء.
4: هو جاب حاجة جديدة، هو طبعا عبد الحليم يعني مش نحبه، عبد الحليم مش من عشاق كبير، أنا أحبه ممكن الطرب الثقيل فريد وعبد الوهاب، لكن عبد الحليم شنو ذكي إحساس يغني، وزيد ما حتى للحنونه أقطاب مع موجة جديدة متاع شاب كمال طويل، مع محمد الموجي، مع بليغ حمدي. نقرأ وصل بليغ حمدي ساعات يسكر علي الباب شي لحن غناية، كان ذكي يا عبد الحليم، يعرف كيفاش يقتنص اللحظة، يقتنص الفرصة. قيمة ودي يقولها على مستوى الصوت، مش كالصوت المساحة القوية برشا كما كارم محمود، لكن إحساس وشعور أكثر. مطرب معناتها كان يعرف يمثل بصراحة قدام مثلا فريق يمثل منيح بإحساس.
1: هو ممكن الوحيد اللي حقق المعادلة، نجاح في السينما ونجاح الجماهير.
3: وزيد حاجة، فما فيك الفترة هكية تلاحظوشي تلقاو العمالقة متاع الفن، مش في مصر بركة، في مصر وفي تونس كذا، سبحان الله. معناك تلقاو كل فترة أم كلثوم، عبد الوهاب، فريد كذا، حتى إلا باش يطلع بعدها لقى برشا صعوبة باش يطلع مع عبد الحليم. كيف
4: ما كيما تلباني، ما تشكرش كيما تلباني، عبد اللطيف كان يقلدوه، كيما برشا أسامي
3: ظلمته مرة واحدة، ظلمني هو مية كذا. معناها أصوات باهية، لكن تلقى الباقة من الفنانين اللي ما تتعودش. ما اعتقدش كان النهار باش تعاود. معناها فنانين شعراء
1: كانت صفوة صعيب انك توصل المستوى نتاعها،
3: وكل اغنية يغنيوها الا وتكون نجاح.
4: هذا نشبهها بالكرة، كيف فترة ما تطلع على التوقة والعملاق نصف الطبقة وغازي وحليم وكانون، بعد قبلهم تاع الإتوال، ثم جاء فراغ، ثم جاء شكر الوعر، نفس الفاز نعطيه في الفن بالحق اللي فكرها بالكرة.
0: عبد الحليم حافظ ما ننساوش اللي هو راهو بعد جيل أم كلثوم محمد عبد الوهاب، أحدث نسق آخر الأغنية، أغنية شبابية مرحة، كلمات خفيفة يعني، ونجح فيها بالقدام.
1: والحضور على الركح،
0: حضور على
1: كان يتحرك، يتحرك على
0: الوسامة. وحنا عشنا جيل السبعينات وبداية الثمانينات، هي يعني الناس كلها كانت تغني أغناء عبد الحليم، يعني الله يرحمه، يعني إلى مركي الشباب متاعنا،
1: أجيال أجيال
0: أجيال وأجيال
3: بيدون جنراسيون.
0: أكثر من حد الآن
3: ما بين صافيني مرة وقفيني مرة ولا أنا لك على طول، وغنية قرية فنجال
4: يعني تعجبني، غنية حبيبة حلوة برشا.
1: لا أنا عبد الحليم من عشاق فاتت جنبنا،
3: أيه.
1: أول أغنية لحن هالو محمد عبد الوهاب، معناتها عالمية أغنية،
4: تحس
3: اللحن، اللحن البلول اللي جاك، المقدمة بتاع اللحن تخليك في عالم آخر،
4: وتخليك في قصة ما تعيش معها. البلول ما كانش بعد يلقى روحه، هو هي مع هو المطلوب، هو معناتها المغرب الحديث يعني عليه هو الكلام بالحق، تعيش هالقصة، تعيشها البلول ما فهمتهاش. وبعد
1: أما هذا ما يمنعش باش تسمعوا بعد شوية مستمعينا الكرام مقطع من أغنية قارئة الفنجان، إهداء لسي محمد البقاوي. أما خليكم تو مع واحدة من الكبارات الأغنية العربية والعالمية، اسم كبير 77، خرجت واحدة من أكثر الأغاني اللي تباعت في فرنسا، هي مصرية إيطالية فرنسية، داليدا، سلمى يا سلمى. عام 77 مازلنا موصي معكم مستمعينا، بقية فقراتنا من روتروفيزور، ما نساوش تنجموا تكلمونا وتقيدوا مشاركاتكم على 73 460 800. خليكم معنا، هذه ذات منسجة.

0: ساكن عن موجة 95.7 99 و 104.7. شهادات حية حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين، شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة، أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية، الأحد انطلاقا من الواحدة ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وسليم الحيزم.
1: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. تعقد لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة عمل، وذلك يوم غد الاثنين، وتندرج هذه الجلسة في إطار سلسلة لقاءاتها الدورية لمتابعة ملفات المالية والتشريعية الموكلة إليها. ووفقا للبلاغ الصادر عن المجلس، ستنطلق أعمال هذه الجلسة في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية الذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. وأفاد المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل محسن بن تواتي أن التسجيل في هذا البرنامج يتواصل حتى 30 من جوان الجاري، وهو يهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لأحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة أنشطتها. أفادت رئاسة الحكومة بأنه بمناسبة حلول رأس السنة الهجرية، يتمتع أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدارية بعطلة بيوم واحد، ويوم رأس السنة الهجرية 1448، والذي سيكون أما يوم الثلاثاء أو يوم الأربعاء حسب ما ستثبته الرؤية وفق بلاغ مفتي الجمهورية التونسية في الغرض. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم غد الاثنين يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصاريح الشهرية الخاصة بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن مشروع مخطط التنمية 26-2030-2000 بقي إلى حد اليوم خارج المسارات المشار إليها في الدستور، والتي تنص على استكمال إعداد المخطط في أجر أقصى 22 ديسمبر 2025. وقال المرصد في ورقة تحليلية صادرة عنه أن المشروع لم يعرض بعد لا على المجلس الوطني للجهات والأقاليم، ولا على مجلس نواب الشعب، ولا على مجلس وزارية للمصادقة عليها. دوليا، نفذت وكالة أنباء فارس الإيرانية بأن قرار طهران النهائي بشأن مذكرة التفاهم مع واشنطن ما زال قيد الدراسة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه من المقرر توقيعها اليوم. ونقلت الوكالة عن مصدر مطلع مقرب من فريق التفاوض قوله: لم تعلن إيران بعد قرارها النهائي بشأن مذكرة التفاهم المقترحة، لا تزال مراجعة الأبعاد السياسية والقانونية والتقنية المقترحات جارية. ختام الجولة الإخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام منتصف النهار ونشر إخبارية مفصلة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunastir.tn. إذاعة المنستير.
2: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
3: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
4: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
3: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
4: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
5: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.
6: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع

0: مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنصير. حكاية اليوم عن صاحب مسيرة أسطورية، هو من أنجح اللاعبين في التاريخ، باختصار السيد سكر ملف الكرة إن كان كلاعب أو كمدرب. عديد الإنجازات والألقاب الكبرى، والأهم تتويجه بكأس العالم لاعب ومدرب، هو من ثلاثة فقط نالوا الشرف هذا. أما ضيفنا لليوم هو الأفضل بيناتهم. مسيرته بدأت في عمره صغير، فهو صانع نجاحات العملاق البافاري بايرن ميونخ. والحقيقة تتقال كما جاش هو البايرن ما يوصلش للمكان العالمية اللي يوصل لها اليوم. نجم اليوم عنده ملاحم في كؤوس العالم، أولها إنجلترا 66، وين في عمر 20 عام كان واحد من أفضل لاعبي وسط الميدان. خسر النهائي طريقة غريبة أمام البلد المستضيف بهدف مشكوك فيه. عام 70 العالم الكل مازال يتذكر لقاء الدورة نصف النهائي مقابلة ضد إيطاليا، وقد كمل المقابلة بكتف مخلوع وما خلاش أصحابه يلعبوا ناقصين، لكن للأسف حلم التتويج ما يكملش. وفي ثالث مونديال يلعبوا في ألمانيا 74 أصبح هو القائد الملهم لجيل جديد، نجح أنه يحقق اللقب بعد عناء طويل ويتوج بالنجمة الثانية للمانشافت، ويتم تصنيفه كأفضل مدافع في تاريخ كرة القدم. اللاعب اللي غير مركز الليبيرو فضل موهبته وخاصة حسه التهديفي العالي. نجمنا لليوم تحصل على الكرة الذهبية في زوز مناسبات، بعد الاعتزال يرجع للمانشافت، أما المرة هذه في خطة ناخب وطن. في كأس العالم 90 انجح بالتتويج أمام العنيد دييغو رمز الأرجنتين، وبذلك يكون ثاني شخصية تحقق اللقب كلاعب ومدرب بعد البرازيلي زاغالو. هذه حكاية القيصر أسطورة ألمانيا، ملهم المدافعين حول العالم فرانس بيكنبار. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي. في صبحية لحد نوعدكم مستمعينا مع أيام الزينة وحكايات سنين. إريترو بيزر، لما ضحكة معلومات وبرشة حنين.

0: رجعنا لكم مستمعينا الكرام. وردة في أوقات بتحلو، تلحين الموسيقار الكبير الفنان اللي عنده ألحان ما تتنساش. شكون يا محمد؟ السيد مكاوي. برافو.
1: هو بيدو غنيها سيد مكاوي.
2: أي. هي يقولوا كانت مش تعطى لأم كلثوم وقت توفاة غنتها وردة، هذه حسب المعلومة اللي عندي.
0: صحيح صحيح. آه لا تبارك الله عليك محمد، محضر روحك لطلع على غنية. نحب نشكر برشا السادة المستمعين اللي تواصلوا معنا من خلال صفحتنا الرسمية على الفيسبوك إذاعة المونستير. مدام خديجة بن ناصر، إن شاء الله نهارك مزيان وبالخير مليان. حكيت لنا على الأجواء عام 77 وحكيت وتذكرت ماتش تونس ومصر وحفلة هاني شاكر اللي في تونس وقت أول مرة جي هاني شاكر لتونس، والحفلة ما نشحتش خاطر هاني شاكر ما زال كطلع صغير. وحكيت على برشا حكايات تفكرهم بعام 77. تحية كبيرة برشا نوسة الأزرق كيف كيف، نوجهلها تحية اللي عجبتها الحصة، وتحية كافة الفريق الحاضر لليوم والجمعية ماهيش كاملة. لو نحب نوجه تحية للسنديانة اللي إن شاء الله الأسبوع القادم تكون حاضرة، وسيمو عز كريفة نحب نوجهله تحية كبيرة برشا، ومرة أخرى ربي يشفي له الوالدة وربي يمتحها بالصحة والعافية. برا نمشي والمعلوماتكم على 77 في الكويز. سي محمد سهل العملية، باش نطرح بعض الأسئلة على أحداث صارت عام 1977، شوفوا تعرفوهم وإلا لا. نبدأ بحدث صار يوم 7 جانفي 1977، شهدت مدينة ميامي حدث غريب. حسب رأيكم شنو الحدث الغريب أول مرة وآخر مرة شهدته مدينة ميامي؟ ميامي اللي في أمريكا وكأس عالم كما تعرف. هل ميامي شهدت سقوط كمية كبيرة من الثلج، اختفت المدينة من رادارات الجوية، وإلا ثوران براكين تحت البحر؟ نبدا معك دكتور.
3: دور الاولانيه،
0: سقوط كميات كبيره من الثلج. محمد
2: والله ما عنديش فكره، عندي
0: اقرب للميكرو
2: في امريكا معناتها في الظلام الدامس كي تقريب نيويورك.
0: نيويورك
2: اما ميامي ايش قلت الثانيه برب الاولى؟
0: اختفت من الرادارات الجويه بالنسبه للطائرات، ثوران براكين تحت البحر، ولا سقوط كميات كبيره من الثلج؟
2: نجم يكون اختفت من الرادارات،
0: من الرادارات الجوية.
1: بارك نقولوا ثالثة كل واحد داخل.
0: ثوران براكين تحت البحر. الإجابة الصحيحة هي سقوط كميات كبيرة من الثلج. ميامي راهو حتى الثلج حاجة مستحيلة إنه تصب. سبحان الله، النهار ذاك أول وآخر مرة صارت إنه تصير عاصفة ثلجية في مدينة ميامي وتم التغطية متاعها بالثلوج. هذا الحدث اللي حتى حد ما كان يتوقعه في ميامي، كما نعرفوا ميامي جوها صيفي بامتياز. الأمريكي جورج ويلينغ قام يوم 26 ماي بتسلق مركز التجارة العالمي في مدينة نيويورك. هذا بطبيعة قانونية يعتبر شيء مخالف وممنوع أنك باش تطلع وأنك تتسلق. بعد ما كمل العملية هذه وتلمت العباد وشافوا، جاء الأمن وتم القبض عليه. حسب رأيكم شنو كانت العقوبة متاعه؟ قضى أسبوع في السجن، حكم عليه بتنظيف حديقة سنترال بارك، وإلا تم تغريمه بسنت واحد على كل طابق قام بتسلقه. نبدا معك محمد.
2: نقولوا كي كنت هنا وقت عاقبوه زين زوار معناتها قالوا له باش تنظفوا كعقوبه
0: سنترال بارك. اي حديقه سنترال بارك. مديرنا
3: تنظيف سنترال بارك.
0: دكتور كيف كيف قال سنترال بارك؟
1: جامي دو سنترال بارك. تنظيف سنترال بارك.
0: سنترال بارك للاسف اجابه خاطئه. كلكم، هو تغريمه بسنت واحد على كل طابق تم صعوده. معناتها تصور سنت معناتها 110 طابق هو الكل في الكل، معناتها تعاقب 11 دولار. ما وصل، وهذيك هي كانت الغرامه نتاعو. في 22 ماي 77 كانت الرحله الاخيره لوحده من اشهر وسائل النقل في العالم. من نهار ذاك ما عادش فما وسيله النقل هذه. هل كانت السفينه البخاريه فيكتوريا اخر رحله عبر المنطاد ما بين انجلترا وفرنسا، والا الرحله الاوروبيه الاخيره لقطار الشرق السريع؟
3: الرحله الاخيره للقطار،
0: قطار الشرق لوريون اكسبريس. سي محمد
1: الاولى،
0: الاولى السفينه البخاريه فيكتوريا.
2: كل منتاج مانيش عارف، ممكن منتاج
0: المنتاج. الاجابه الصحيحه المره هذه عند الدكتور هي الرحله الاخيره للوريون اكسبريس، وكانت رحله للحقيقه
2: من سيبيريا وواحد زعما
0: تشق لاوروبا الكل، معناتها تبدا من فرنسا تمشي لايطاليا تمشي للنمسا سويسرا
2: حتى سيبيريا تقريبا
0: حتى تمشي لاسطنبول.
1: نعرف ترانس يوروبيان اكسبريس،
0: اي لوريون اكسبريس وقتها بعد 94 عام جات في 77 وتم الغاء معناتها السفره هذه، واللي كانت حتى كي تشوفوها في الافلام حاجه من وراء العقل انك تشق لاوروبا الكل وانت في القطار وتنجم تعدي حتى الرحله توصل
1: ترى هكا فكر خذيته في
2: ام يقولوا اطول رحله دوك استاذ هو واللي معناتها بين الصين والروسيا حتى لسيبيريا اطول رحله طويله
1: هو الرحله اللي كان فما عنده عديد من المحطات انا خذيته نفكر من جنوى لباريس ويوصل حتى الموسكو ويوصل حتى الواحد انت والترانسول باش تاخذه اما لكن تو تبدل كل شيء
0: صحيح
1: كي تمشي بك التي جي في والوحدات شركات اخرى
0: صحيح
1: وشركات فرنسيه وساعات فرنسيه سويسريه وساعات كذا
0: اما لوريون اكسبريس حاجه كانت من وراء العقل به في 11 فيفري 1977 يا سي محمد تم اصطياد اكبر جراد بحر في العالم كعبة لونغوست شدت على مقربه من سواحل
1: ولا في
0: لا باش نقول لك على البلاصه بالضبط ماشي في المستير للاسف على مقربه من سواحل نوفا سكوتشا نوفا سكوتشا هي معناتها باللاتينيه تولي اسكتلندا الجديده اللي موجوده في كندا البحيرات الكبرى في كندا قد تقول كانت توزن كعبه اللونغوست هذه 6 كيلو 11 كيلو ولا 21 كيلو 21 كيلو
3: 11 كيلو
0: 11 كيلو 21 كيلو برشا
2: علاش 21
0: علاش
2: يكون برشا
0: 21 معناتها كعبه لونغوست 21 كيلو برشا
3: شويه
0: نو
3: نو دون 11
0: اي هي 21 كيلو برشا تصور كعبه لونغوست
3: معش منها تو
0: وفات
1: لا غلطت انت سان في تغليته
0: اي هذاك دوري دوري دوري جنب 21
2: كيلو بالحق حتى ديما
0: ولا يلعب على علوش تحت الماء معناتها 21 تصور هذيك بقداش
1: علوش
0: شنو
1: حمل
0: هذا حمل وديع حمل وديع 21 كيلو كيفاش قشروها كيفاش نظفوها كيفاش الله اعلم
2: الجرجيس برا فما طلعوا مش بالحجم هذاك
0: الجرجيس ما دامنا نحكيوا على وقع كاس العالم من هي الاسطوره الكرويه التي اعتزلت كره القدم يوم 1 اكتوبر عام 77
2: اسطوره
3: بيلي
2: بيلي في سانتوس
3: بيلي
2: في فريق سانتوس وعملوا له احتفال كبير في فريق سانتوس لعب بيهم بعد بيكنباور وقتها كان حدث كبير جاوا للاعبين من كل العالم وبالحق سانتوس وقتها عنده اكثر من 1200 هدف وكمل كاريره فريق سانتوس الامريكي سانتوس اللي كان
0: لا لا لا
2: سانتوس البرازيلي
0: انت عندك معلومه ابش اخصص محمد في عقلك تنفس
2: سانتوس البرازيلي اما لعب في فضولي لعب حتى في امريكا نفكر
0: ابش ابش نرتب لك الافكار والمعلومات نتاعك هو تكون في نادي سانتوس وما خرجش من نادي سانتوس حتى كي جاء الاحتراف في الاوروب ما حبش يمشي في نادي سانتوس وكان مدلل معناتها اللي يطلب ياخو اما مشى عمل تجربه في الولايات المتحده الامريكيه في نادي كوسموس ولعب مع بيكنباور عميل واختم مسيرته نهار 1 اكتوبر 77 لعب مع كوسموس ضد نادي سانتوس 75,000 متفرج كانوا حاضرين وقت تم تتويجه بالتاج الذهبي الملك بيلي الوحيد الذي توج بثلاثة كؤوس عالم لعب بيلي طيلة مسيرته 1363 مقابلة وسجل فيها 1261 للأسف الفيفا حاسبت له كان 760 هدف أما هو سجل حسب الاتحاد البرازيلي لكرة القدم مسجل وموثق 1261 هدف معناتها كريستيانو رونالدو حتى كي هو يجري الهدف 1000 في الاخر باش يقول لك اهدافي كل موجوده على اليوتيوب اما بيلي هو الاكثر تسجيلا للهدف
2: اصغر لاعب هز كاس العالم تقريبا في عمره 17 في 58
0: واصغر من سجل في نهائي
2: 68 ثم 62 في الشيلي وعام 70 كما يقولوا من احسن كؤوس العالم اللي صارت احنا ما خلطناش عليها كما 82 86 ممكن خلطنا عليها صغار اما 70 يحكيوا عليها كاس عالم ممتاز
0: اي ممتازه على الاخر نمشيو للسؤال اللي بعده خلال حفل كبير للفنان جيمس براون في لاس فيغاس ومع انطلاق السهرة فجأة الفرقة الموسيقية تز روحها وتنسحب حسب رأيكم علاش
2: فطرهمش
0: نعطيكم معلومات نعطيكم اقتراحات سمعوا بعض التعليقات العنصرية انسحبوا بسبب الأجور الزهيدة وإلا مشاكل في التجهيزات والمعدات الصوتية
2: بطبيعة الحال العنصرية أنا نشوف خطر هو جيمس براون أسمر اللون ومع فرقة زعما ممكن
1: تعرفوش جايين هما
2: زعما
1: ولا يعرفوا اسمه باش وسخلوها بيض باش يجي
2: يعني ممكن قلت العنصرية شنو الاولاني شنو
0: سمعوا بعض التعليقات العنصرية انسحبوا بسبب الأجر الزهيد وإلا مشاكل في تجهيزات والمعدات الصوتية
2: يعني يقول بعض العبارات العنصرية ممكن يكون سونوك أما قول معتهم هيك حسب الحدث متاعي والله أعلم
0: دكتورنا
3: باش تكون بتاتر عدم مواكبة التجهيزات تجهيزات منعدمة خاطرش الأجر يبدأ محدد مسبقا كما قال العنصر يعرفوا الألوان متاعهم ولكن غياب التجهيزات
0: غياب التجهيزات سي محمد
1: تجهيزات
0: هي بسبب الأجر الزهيد. كانوا يخلصوا شوية بالكل أما باش يعترضوا يعملوا إضراب يوصل جيمس براون قرروا أنه ما انطلقت الحفلة يخرج. ومن لحظة ذيك أصبحت أجور الفنيين والموسيقيين والمرددي بالنسبة لنجوم السهرات أجور محترمة ومحترمة للغاية. معناتها باش تعرف شنو هو جاي مارتين التونس.
1: الفنانه نتاعنا نبيل كراولي انسحبت وقت عملنا حفله صحفيين جمعيه صحفيين قد عام 91 و90 خاطر انا كنت في المكتب الجمعيه. عملنا حفله كبيره لانوي دي جورناليست وسالنا العديد من صحفيين وشخصيات وعشاء وكذا كذا وطلعت نبيل كراولي تغني ما بدات تغني هيك والميكرو يعمل زن
0: ايوه
1: ورقعوا هكا شويه رجعت كيف قالت ودي عامل لي سامبوتاج هبطت
0: ايوه
1: يا بنتي هديك في طولك في عرضك ما تحشمناش قدام الناس هبطت تلعب بعد سي لطفي بشناق نفس الشيء قلت هكا مش سامبوتاج هذا كما تحكي سامبوتاج تقول سامبوتاج
2: يدخل سم لا لا انت قاعد تقعد برشا سمو كنت تبارك الله ضليع في اللغه الفرنسيه حاب تقول كما قالت هي
1: اما هي كما قالت هي ودموا كما سمعتها انا عاد جاء سي لطفي بوشناق نفس الشيء قلت هكا مو سامبوتاج كما قلت انت سي لطفي بوشناق الله يسلم على النبي عنده صوت كذا اي قال ما تعرفش كيفاش نحيل الميكرو
2: بارك الله عليك وتم جهوري
1: قاع نتاع نزل كبير مع تقريبا 300 واحد والاكثر وتم بصوته صدقني القاعة الكل كي سكتت ولا حد تسمع لا حس فرشيته لا حس صحن ضرب في صحن ولا حس كاس ضرب في صحن والناس بتبنن الفن بتاع لطفي بوشناق وفريمون شابو عليه نقولها اليوم ونعاود نقولها خاطر قاعدة فريمون التاريخ في الفنان والصمود نتاعه أمام الآلات هذه ساعات تاخذ وتعطي وسنو في تونس عمره ما كان عندنا سنو باهي الا ما قل وانا در
0: اي
1: خلاف يا ذات مسير عندنا سنو باهي
0: عندنا كل شيء باهي ممتاز 5 على 5 صوت وصوره واحلى مخرج صاحب الاصابع والانامل الذهبيه الكابيتانو لطفي المكي واللي حاضره معنا هويدا بن ساسي في التنسيق والاشراف العام. حدث اخر عام 77 صارت حرب عربيه دامت 4 ايام بين شكون وشكون
2: ليبيا ومصر
0: برافو ليبيا ومصر 4 ايام صارت الحرب هذه استفزازات معمر القذافي الله يرحمه ضد مصر انور السادات بعث الجيش 24 ساعه فض مشاكل كل وقال عمل قال اذا يعاود يرجع باش نرجعوا راه معناتها صارت حرب لمده 4 ايام تسمى الحرب 4 ايام بين مصر وليبيا وديما معمر القذافي كان يعمل مشاكل على اليمين وعلى اليسار الله يرحمه وكا
1: حرب دهس والغبراء
0: اي راهي التو لو فات
2: 40 سنه
0: راهي التو لو فات
1: نحكي الكل على الناقه دخلت في
0: اي صحيح اي شبيك راه هذيك نحكيه على ربع شبه الجزيره العربيه توفاو في جرتها راه معناتها حرب كبيره برشا معناتها اسالت برشا دماء
1: حرب ذروس
0: ذروس هم المصطلحات أي. عربي سوري تلقاه محمد البرقاوي هذا هو كالعاده ما شاء الله. خليكم مع غنية تونسية تو ومن بعد باش نرجعوا نطلع على غنية وما زلنا باش نحكيوا على عام 1977. ذكركم مستمعينا الكرام بطريقه المشاركه معنا 73 460 800 مرحبا بالناس كلها

0: عند بي منصور نص معها لحداش وثلاثين دقيقة من إذاعة المنستير. مستمعينا الكرام أي محمد
1: غناية عند بي منصور نذكرها هذه كانت تتغنى قدام الزعيم ممازل حلبيان ثم تشفى عند بي منصور ونذكر توصورة قدام ينوار بلون وكل البنات بالروباتك المكسيد
0: شو سمهم البنات الفرق
1: لا الفرق تفاقس إذاعة أنا نعرف متاع صفاقس شفتها
0: تلعوا في مصر ثلاثي
1: الفرق لا نحكي على صفاقس اللي شفتها أنا
0: تلعوا في مصر فما فرقة سمها ثلاثي الفرح في تونس عملنا فرقة سميناها ثلاثي الأنس تابع لإذاعة صفاقس وهما كانوا يغنيوا في الأغاني هذه
1: وعند باي منصور بربي مش نضاع وقتها برشا كان مش مطح الغناية راهو عند باي منصور متاع المستير خاطر فيه مناش والله الله يا بابا متاع صفاقس سيدي منصور متاع صفاقس برشا معناتها وضحت نذكر وقتها السفير هو كان الله يرحمه توفى قال لي يعطيك الصحة على التوضيح قلت راهو متاع صفاقس تحت النخلات وفين عند باي منصور مش منصور ينادي وشبيل والمنوبية والغناية فيها معناتها أولياء قراب معروفين في المستير هكا علاش حبينا نوضحوا راهو سيدي منصور فما في صفاقس وفي المستير
0: تبارك الله عليك ما شاء الله عليك محمد كل ما موروث غنائي وجو هيك
2: ثقافة عامة خويا
0: لا لا تبارك الله عليك
2: وذاكرة وذاكرة خاصة
0: وخاصة إبداع في الأغاني هو عنده برشا أسابيع قاعد يخسر
1: معناتها الحقيقة كمال لله سبحان الله
0: أما أنت في فورمة اليوم حاسك في فورمة
1: تقول أنت الأستاذ خذيتوه شوية ماشي جاي على الإذاعة وتعطي نشاط كبير ما راجعش دروسه إن شاء الله راجع اليوم
0: لا لا ما راجع إن شاء الله
1: ذاكر من ورانا
3: لا لا باش نحاول خاطر في بالك وكونوا معناتها ثلاثة أسابيع الفارتة محمد
0: ماهوش موجود ماهوش موجود قدامك
3: سيرش محمد المهم
1: يفتوا مال يكون في المدينة
0: بحلال عرفش نشوفوا السي محمد برقاوي فرد نمشيو لفقرتنا الموالية طلع الأغنية
4: طلع الأغنية
0: برا نبدأ بالسهل نبدأ مع أشهر الأغاني التونسية الصوت محبوب برشا في تونس والعالم العربي هذه عندك يا دكتور برافو سي محمد
1: أولية رضال قعل وما أدراك عام 73 74 كانت غناية خذات سكسي كبير غنتها بنت فما مصرية مطربة مصرية غنتها ونجحت بها بنت الفنان معروف رجل السينما والمسرح والله نسيتها عندي الكاسات
0: نعرف انت ديما عندك الكاسات اما برافو دكتور برافو سي محمد قالوا زيني عام الحالة السيدة عليها

0: الله أغنية الحقيقة محبوبة برشا من كلمات محمد النجمي ألحان عبد الحميد ساسي.
1: عبد الحميد ساسي
0: بسعرف محمد أمورك منظمة. نواصل مع الأغنية التونسية مع واحد من
1: المجدد عبد الحميد ساسي مجدد في الأغنية التونسية بريتم مزيان برشا
0: خاطر انت قلت رضا القلعه نصلح
1: فكر رضا القلعه.
0: نواصل مع الاغنيه التونسيه واحد من اهم اعمدتها اسم كبير وخلى ارث فني مهم برا ذي عندك انت محمد.
1: الناس ما تلوم قبل شنو ما تفتكش
0: الناس ما تلوم قبل مش 77
1: ايش الاغنيه
0: ذي لا ليها صحن كفتاش
2: ركز ركز
1: لا الدخله كان يا ناس تلوم قلبي لاش يا احمد حمزه خاطر الروح نتاع احمد حمزه خلينا نزيد نسمع

0: غناية معروفة برشا، صاحبها عنده لقب فني
1: يوسف التميمي.
0: برافو برافو شحرور الخضراء يوسف التميمي الدكتور. هو يوسف التميمي من مواليد 20 سبتمبر 21. عنوان الغناية ياسمين نوفل سلمى
1: ولا تضيعك المقدمه تضيعك
0: اللي مذكرة. عنده المحبه اسم الاغنيه واجابتك صحيحه يا دكتور. نقطه جديده
1: ربي مذكر راهو يوسف حمام اللقب نتاعه هو ميمي بعد زادو اما يوسف حمام
2: كان يغني يجيب مع بنته يجيب بنته معاه صغيره
0: صغيره ويمشي تحضر مع الحفلات.
1: شفت المقدمه مش معناتك يدخل الاغنيه قلت ياسمين وفل
0: لا لا ما قلتكش ياسمين وفل قلت لك عطيت لك اقتراحات وجاوب الدكتور صحيح هي اللي عنده المحبه نسمعوا منها مقطع اللي عنده المحبه الاغنيه اللي قدمها واحد من احلى الاصوات التونسيه يوسف التميمي.

0: هذا كان يوسف التميمي، الحقيقة مطرب تونسي أنا أعتبره مظلوم على مستوى أغاني وبث أغاني، مطرب كبير وكبير برشا.
1: اسمع كل من واحد بدأ بالسليمية وبالواحد راه صوته ممتاز يعدي هو كما نقولوا بمشناق بالمدح وأذكار خميس الحنافي، يعني بالحق هذوما الأصوات اللي تبدأ بالأغاني صوفية تلقى صوتها ممتاز وفي التونسي يطبع منيح. ويعطيك الصحة ما نعرفهاش الأغنية برشا رغم اللي عندي
0: الكاسيتات
1: والله
0: الكاسيتات كل عند الحمد
1: نشري، كنت نقرب شي زين الزرقون دكتور والله يا استاذ، ونمشي هيك نغادي نمشي اي حاجه فيها تونسي ولا شرقي ناخوها بدحش داف قتل تو محافظ على الريتم بالحق.
0: يعطيك الصحه يا محمد. نرجعوا تو معك يا دكتور، غنيه تونسيه المطلوب منك انك تطلع اسم الفنان، نسمعوا مقطع صغير من هاي.

0: سي محمد. برافو سي محمد. سي محمد البرقاوي صفوة هي الفنانة اللي لوجوا عليها، واحدة من أحلى الأصوات التونسية الله يرحمها وينعمها. نواصلوا تو مع التونسي، الكل عندك تو يا محمد، نرجع لك. الفنانة نعمة، الأغنية من كلمات الشاعر رضا الأخويني، والأغنية على مثل شعبي تونسي.
1: كان كان الفضة يكون السكات ذهب، كان الكلام من فضة يكون السكات ذهب.
0: برافو، يعطيك الصحة. أول نقطة محمد البواب.
1: أي نعم سيدي، شو ننسى كيف من واحد لحظة.
2: كان الكلام من فضة.

0: نختم توا مع التونسي. أغنية حققت نجاح كبير في عام 77 عنوانها الجميلة. أغنية اسمها جميلة.
1: جميلة نوصيك وصية.
0: باش نشوفوا عاد. المطلوب منك يا سي محمد تطلع لي اسم الفنان.
1: لا هي معروفة. شرارة
2: وصيك وصية. جميلة نوصيك وصية.
1: قاسم الكافي. قاسم الكافي.
0: برافو دكتور.
1: قاسم الكافي.
0: لا قاسم كافي. وعنده كل بحة كالصوت. خلينا نسمعوا منها اكستريت.

0: الله يرحمه ينعمه صوت
1: اون يشاع في وقتها.
2: لا لا الريتم تاع الاغنيه يشبه لمحمد روف النقاتي
0: صحيح. هما الالحان ممكن تكون متشابهه اما الاصوات بعيده برشا على بعضها. اللوجو على فيلم تو فيلم تصور في تونس يعتبر من اهم الاعمال السينمائيه في القرن العشرين. فيلم تصور في تونس وحقق نجاح كبير. سمعكم من مقطع من الموسيقى التصويريه اللي قام بانجازها الموسيقار جون ويليامز.

0: عندك دكتور
1: ستار وورز
0: حرب النجوم من إخراج جورج لوكاس، الفيلم يتصور في تونس واللي ان شاء الله
1: سيت شاء عالمي كبير برشا
2: اوسكارات خذاهم صحيح.
0: لا هو ما خدش برشا اوسكارات،
2: فما الباسيون
0: باسيون دو كريست، لا لو باسيون انجلي
2: هذاك
0: المريض الانجليزي اللي خذت فيه 9 اوسكارات والفيلم بالمجمل، منهم جيلات بينوش خذت اوسكار افضل ممثله مساعده. اما فيلم حرب النجوم عمل اسم كبير برشا، خاصه على مستوى استقطاب صناع السينما لبلادنا وخاصه اكتشاف تونس، حتى تطوين واحده من الشخصيات البطله في الفيلم اقتبسها من مدينه تطاوين في الفيلم، ويعتبر من أنجح الأفلام السينمائية، خاصة نحكيه على المردودية التجارية. نمشي توا للأغاني الغربية. في عام 77 خرجت واحدة من أكثر الأغاني استماعا لليوم حسب صحيفة تايم، الألبوم هذا هو الأنجح ألبوم غنائي في القرن العشرين. سهلة برشا،

0: بوب مارلي.
1: اي دكتور.
0: وي بوب مارلي.
1: الأغنية هي.
0: الأغنية.
1: تتغنى عن الحب والسلام.
0: لوف.
1: لا مش عارلام. وان.
0: وان. هيا عندي. وان لاف.
1: وان لاف. هو اسم الأغنية.

0: الأغنية هذه اللي في الأصل خرجت عام 65 أما بدل الكلمات ورد واللوف حطت في عام 77 هي أغنية حب وسلام تضامنا مع الأوضاع وقت المأساوية في دولة الجامايك بعد الأزمة السياسية الكبيرة برشا من أجل أنه الشعب الكل يتحد ضد الدكتاتورية وتكون فما هناك عدالة اجتماعية وحتى المداخيل متاع الألبوم هذا تم تخصيصه للعائلات المعوزة في الجامايك ويبدي ديما الإنسان عنده واللوف واللوف هذاك هو والحقيقة بوب مارلي فنان كبير برشا وقعد اسم خالد نحكيه وتوى على أنجح أغنية خرجت في عام 77 أغنية احتلت المراتب الأولى في مختلف الدول أستراليا أمريكا بريطانيا فرنسا إيطاليا الأغنية هذه ما فماش ما أسهل منها ألفيس بريسلي صحيح مات عام 77 أما الأغنية هذه ما فماش الفرقة
1: فلاير
0: لا مش فلاير
1: مش فلاير قلت عم تبدل الفلاير
0: معروفة أغنية قدمتها الفرقة الأمريكية
1: أبا
0: إيجلز إيجلز والأغنية هي بعنوان أشهر أغنية الإيجلز كلمات فيها برشا استعارة لنقد فكرة الحلم الأمريكي وإظهار الجانب المظلم داخل المجتمع الأمريكي أغنية لليوم محبوبة واليوم مسموعة بشكل كبير نحكيه على أوتيل كاليفورنيا

0: هذه هوتيل كاليفورنيا واحدة من أنجح الأغاني لليوم. ريت 49 عام معناتها علي من اللي تعديت لليوم تحتل المراتب الأولى على مستوى العالم على مستوى منصات الاستماع وتحميل. هذه الأغنية تعتبر واحدة من الأغاني الكلاسيكية وكانت قصة نجاح فرقة إيجلز واللي بعد النجاح هذا الفرقة تفرقت معناتها باش تعرف كانت أغنية مش باهية. الفائز معنا في تحدي طلع الأغنية هو ضيفنا العزيز سي محمد البرقاوي. برافو سي محمد. وفي عام 77 خرجت واحدة من أكثر الأغاني تاع المتوجين. هاي آه دكتور فرحنا بسي محمد وبرا. أما القلب في القلب نعرف أنت تبارك الله. الأغنية هي بقيادة الإنجليزي فريدي ماركوري فرقة كوين. You are
1: champion.
0: ناديوها سي محمد.

0: هذه فرقة كوين الغناية اللي خرجت عام 77 ولليوم حتى في الشامبيونز ليج في كاس العالم في اي مناسبة سعيدة.
1: فريدي
0: ميركوري افضل اكسون انجلش معناتها تبكل محظوظين راهو احنا عن الفرنسية معناتها لازمك ديكسيونير تحل وراه باش تثبت باش تفهم اللي يشتغل لك. ليه ما شاء الله سي محمد عندك تبركل الاكسون انجلش موجود وانت عاد تبركل كل كل كل ما هو شعر هيك اصيل
2: وشبيك
0: لا عربيه تبارك الله عليه شبيك
2: شويه وانت كامل واحنا سي محمد
1: يعني بالحق والله اذا خلينا فتره خويا
2: نعرف سي محمد مقبل
0: اواني فيكم ما نعرف حتى شيء نضلع عليه او قد نتعلم
2: تدعي انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر
0: وقال اني جرم اني جرم
2: تدعي انك جرم صغير وفيك انطوى العالم الاكبر تب كلك معرفه بكلك واحد كما قصدنا عليه جابد والله تبارك الله والحاجه يحضر ويشد لذيلي ويخدم ربي يبارك له. حبيت نحيي سي محمد علاش قلت له كتابات وكنا نعمل مت عليها بالحق في كتابات بالفرنسيه من المتميزين الكتابه خاصه كي احنا ناخذ الناحيه التاريخيه والناحيه الثقافيه وخاصه التاريخ الشيخ علي سي محمد بصراحه ما كنتش نعرف وكنت نسمع به قبل في تونس ودي ما غادي وبعد شاءت صدف بعد ولد فما نوع من القرب والنسب في فتره من فترات معناتها اي الله
3: يطلعك انا هو القرب
0: لا هو تبارك الله محمد ديما اشتر البلاد عنده القرب والنسب ما شاء الله عليه. اما بالحق اني يعني بالنسبه لي سي محمد اكتشاف من خدمنا مع بعضنا الموسوعه ولا الاسطوره ولا
1: اكتشفت سي محمد وان شاء الله معناتها باش يكون لدينا لقاء مع بعضنا ان شاء الله وتبارك الله عليه لازمنا يعني كل التشجيع وكل الاحترام.
0: لا لا
2: اذكر حاجه مزيانه بربي واش نقولها للامانه كيفاش الدخول نتاعو وحكا طبعا على سي نور الدين طبقه الله يرحمه اللي توفى مؤخرا معناتها سفير الصحافه ولا عمل انترفيو مع جورج بومبيدو ما دراك كيفاش حكى سي محمد والله نعيش معاه بالجوارح نتاعي وقت الحكا كيفاش كان باش يدخل لجريده لابريس الصحافه والرجل هذا كيفاش قدمه واعطاه معناتها وكان صار معاه رغم اللي ولد بلاده ومن بعد كيفاش دخل وانطلق سي محمد في جريده لابريس.
0: اقل من 10 دقائق تفصلنا عن نهايه هذا البرنامج نحب نزيد نطولوا اكثر شكر كبير لكم. اما خلينا نستقبلوا السادة المستمعين ونستقبلوا اول تليفون شكون باش يفوز معنا اليوم بوصل شراء بقيمة 100 دينار من اهداء مزالي جي اسام الحي سادس المونستير ونقولوا الو على السلامه يا امل مرحبا.
4: السلامه مرحبا بكم
0: شنو احوالك يا امل؟
4: الحمد لله لاباس كيفكم انتم؟
0: واحنا
4: لاباس مشينا واحد اخرى بس
0: كيف عاود دخلوا الخطوط في بعضهم امل امل سكر راديو اسمعني بالتليفون يا لالاي. الو الو امل امل امل ضايع نمشيو التليفون الاخر نمشيو المتصل موالي حتى لين امل تسمعنا بالباي. الو عسلامه الو سلام مرحبا الو امل مشيت وهزت مع المتصل الثاني سمع ما عادي عادي نورمال نورمال كيف قال لطفي المكي قاعد يحضرنا في حاجه مزيانه بحول الله. اوكي سي محمد اغنيه قارئه الفنجان مانيش نخلطوا عليها معناتها تبارك الله طوميو
2: حير السواكي
0: لا لا لا باهيش ام واحده من احلى الاغاني. الو عسلامه مرحبا الو
4: عسلامه
0: صباح النور امل مره جديده
4: اي نعم عسلام
0: هيا امل مرحبا بك هي حاضره ولا
4: حاضرة
0: حاضرة لله نطرح عليك سؤال إذا جاوبنا من غير احتمالات ثلاثة نقاط إذا جاوبنا بال

0: احتمالات عندك نقطة يا أمل. واضح؟
1: واضح.
0: اختار لي قائمة، 1، 2 ولا 3؟
1: 2.
0: قائمة رقم 2 هي قائمة أحداث سنة 1977 يا أمل. من هي المؤسسة الإعلامية التي تأسست في تونس سنة 1977 تحديدا يوم 3 أوت؟
1: انطلاق البث.
2: برافو عليك.
0: لا انطلاق البث كهو. أكس سمعت
2: ماذا تفهم
0: فيها؟ أمل مرة أخرى. نحاول نتصل بأمل. أمل فما إشكالية ممكن على الضغط نتاع الهاتف في الخطوط، نحاولوا نلقاو. أما تحسها ماشية في اثنية صحيحة أمل؟ لا
2: صحيحة.
0: تحسها ماشية في اثنية ومتابعتنا ومقيد.
2: أي تعدى سؤال ثاني
0: نمشي نتعدوا وتصول نحسبوا لها 3 نقاط أمل لو حتى لين ترجعنا أمل. كان فماش إمكانية نمشي المتصل الثاني، خليوا القائمة متاع أمل على نخليوها تستنى، نمشي التليفون الثاني. ألو. به به به به في الانتظار.
3: حبيت نقول زاد قول. سنة 77 وفاة الفنان محمد النوري اللي هو صفاق سكين ود المستير، عاش في الرباط اللي عمل برشا أغاني والله اليوم لا نخاف من الله، وعمل نصبر نصر والصبر أولالي لأحمد حمزة، وعمل كتب زاد كلمات يا مثيل عرف الياس للصافية الشامية بطبيعة الحال اللي قلته، وعمل الغناية زاد أشخلق وصور فهمتي اللي غناها الهادي قلال ولحنها الجويني. بصراحة هذا
0: فما حدث كبير زاد عام 77 والوقت ما خذناش ما عطيناش حقه معناتها باش نظلموه. هو معناتها محمد انور السادات اول زعيم عربي يمشي الكيان مشى القدس ومشى القدس واثبتت معناتها التجربه انه معناتها قرار كان وراء اغتيال وراء برشا ازمه دبلوماسيه كبيره. اي الحقيقه. نرجع للتليفونات. الو عسلامه.
1: الو عسلامه.
0: مرحبا، شكون معنا؟
1: معكم امل.
0: امل مره اخرى. يا امل انطلق البث تاع شكون؟
1: اذاعه المنستير.
0: برافو يا امل، 3 نقاط كما قال سي محمد، امورك واضحه. السؤال الثاني يا امل، اين وقعت انتفاضه الخبز في عام 77؟
1: انتفاضه الخبز
0: اي عام 77. تونس مصر والا المغرب؟
2: لا مش تونس،
3: اي معروفه دوله كبيره.
0: مصر. برافو. نقطة أخرى. مصر 18 و19 جانفي صارت العملية هذه. السؤال الثالث يا أمل، ما هو عنوان الفيلم السينمائي العالمي الذي أخرجه جورج لوكاس في تونس وتم عرضه في سنة 1977؟
1: ستار وورز
0: حرب النجوم. وثلاث نقاط جدد. أمل عندها 7 نقاط. برافو عليك يا أمل، أعطيك الصحة، نورتنا. نمشي للمتصل الموالي. ألو عسلامة، صباح النور. أما تحسها محضر أمل؟ لا أمور
4: تابعت الحصة
0: من الأول للأخر متأكد. الحاجة الوحيدة ما قلناهاش هي حرب معناتها انتفاضة الخبز في مصر عام 77 على إثر قرار الرئيس أنور السادات بالانفتاح الاقتصادي، قرار الانفتاح الاقتصادي اللي سبب أزمة كبيرة برشا في مصر. ومن بعد احنا صارت لنا عام 84 84 انتفاضة الخبز
2: بعد
0: أحداث الخبز
2: 7.
0: هاي
3: عشتها في قصر هلال، خرجونا باش نمشيو نستقبلوا الرئيس في قصر هلال، وقتها ما كانش الاستقبال، ومن بعد روحنا الحقيقه ذاك نذكر واحنا في الليسي.
0: باه تو كنا نوصلوا لعام 84 تو نحكيو. مدام نبيه صباح النور.
5: وي صباح النور سي الهذيلي، صباح النور المجموعه الكل كامل الفريق، وان شاء الله مبروك عليكم الاستوديو الجديد.
0: ربي يفضلك.
5: شعاع لإذاعة المستير وبال معناتها أنتم عندكم بذل العطاء، إن شاء الله بالراحة ليكم ورفاهية في العمل معناتها.
0: ربي يخليك مدام نبيها وشكرا جزيلا.
5: عايش خويا.
0: أي لله، منين تسمع فينا أنت؟
5: نسمع فيك من المستير.
0: من المستير، أي مدام نبيها. اختار لي قائمة 1 وإلا 3.
5: برا أعطينا 1.
0: 1، قائمة رقم 1 هي قائمة الرياضة. باهي مدام نبيها، ما فيها حتى شيء، ما فيها حتى شيء، امورك باهي منظمه ان شاء الله بحول الله. به السؤال الاول يقول يا مدام نبيها، ما هو الحدث الرياضي البارز التي نظمته بلادنا في عام 1977؟
5: مقابله تونس ومصر تقصدوا؟
0: لا خذ احتمالات. العاب البحر الابيض المتوسط، كاس العالم للشباب، ولا كاس افريقيا؟
5: العاب البحر الابيض المتوسط.
3: فاز بيه الكاس العالم لما رادونا وصغير جونيور، لعب معناتها ما لعبش ماتش هذاك في الدور النهائي معناتها
0: غلط يا محمد.
3: مش هذيك
0: مش هذيك هذيك 79 محمد
3: تاع كاس العالم
0: الشباب اللي فاز فيها مارادونا 79 وكانت في اليابان 77 فاز بها الاتحاد السوفيتي. اما يعطيك الصحه نحسبوه اجابه صحيحه قلنا لك كل شيء مدام نبيه ما قصرناش معك به. السؤال هذا عندك تو, من هو اللاعب الذي سجل الهدف الاول في شباك منتخب مصر في لقاء المنزه في 11 ديسمبر 77 احنا ربحنا 4-1 شكون مارك البنتولول؟
5: الكعبي
3: بالراس بالراس
0: لا مش في كسر
5: بالراس مثل عبيدي
0: لا لا لا لا خذ احتمالات
5: تفضل
0: خميس العبيدي رؤوف بن عزيزة ولا محمد علي عقيد؟
3: الله يرحمه
5: محمد علي عقيد
0: محمد الله يرحمه وينعمه محمد علي عقيد. نختم معك بالسؤال الثالث, من هو الفريق الذي توج بلقب بطولة كرة القدم في تونس عام 1977؟
5: الشبيبة وما أدراك ايش
3: بنت القروان هذه عاشت مستيرو بنت القروان.
5: انا نحكي لك حاجة في الهديلي, انا عام 77 يعني عمري 10 سنين نسمع في الزراريت والغناء والكاميونات والتزمير شتم الشبيبة هزت البطولة حسين وان شاء الله تعاود تهز بطولة اخرى
3: ان شاء الله ترجع
0: ان شاء الله ترجع الكورة كما قبل
3: في المفارقات. سي حمد العواني الله يرحمه الجميع توفى ما حضرش ما حضرش الفرحه توفى قبل شهر في جوان
5: شويه كان هو شوية
3: الجمعية وما فرحش بالفرحه نتاع القروان بالحق رجل وحتى اسمه يعني تطلق على الاستاد ومتحق رجل فاضل طبيب الدكتور
5: جروب سياحي على كل شيء الله يرحمه
0: الله يرحمه وينعمه
5: ميلاد هذا كان زيد عزيز ميلاد خذ المشعل بعد حمد العواني.
0: اي يعطيك الصحه مدام نبيه اجابتك صحيحه 4 نقاط واما نورتنا للاسف ما ربحتش معنا اما ربحناك انت ربحنا صوتك وربحناك الضحكة كل في عالم تاعك وذكريات 77 وجي اس كي هزت البطولة معناتها
3: وادة وادة تعرف في المستير نذكر زوز الناس سمينهم على سمينهم على وادة سامحني مدام بالله وادة كان لعبة ممتاز والله نعرف صحابي واحد اسمه وادة واحد وادة زوز في المونستير
5: منصف وادة
0: ان شاء الله ان شاء الله الكرة ترجع كما قبل والفرق الكل فما عنده الشفافية وعنده الحظوظ الكل باش تفوز وتهز البطولة كما جي اس كي 77. يعطيك الصحة مدام نبيه نقول ألف مبروك الأمل هي الفايزة معنا اليوم عاش عنا وقت للأسف أما باش نعطيهم مقطع من الموعود مش نخليك سي محمد باش نعطيهم مقطع من الموعود إهداء لك قارئة الفنجان عفوا قارئة الفنجان مقطع من قارئة الفنجان دكتور أرنول بالطيب شكرا جزيلا
4: يعيشك تحية لسنديانا وخونا معز إن شاء الله الوالدة بخير وربي يشفيها
0: ان شاء الله ربي يشفيها وربي ينعمها ويفضلها.
3: تشرفت بحضور سي محمد ديما نحكي معه في درشة ولا في اي في اماكن اخرى ولكن اليوم في اذاعه منستير تجمعنا ان شاء الله ربي دمت متالقا دام تالقك والقك يا سي محمد.
0: شكرا سي محمد رجعنا بجديد اليوم فتحي الى ريسكار دون في كتابه جديد روايه باللغه الفرنسيه
6: كلمه بركه فضلي. كون الاحداث الكل تقع في المستير وفي بلجيكا وشوي في باريس.
0: هذا اش خليت عاد انت احداثه كل في مستير وبلجيكا وباريس مستير عملت انجيزه في ايطاليا
6: وتحديدا في القرعيه
0: اي
6: وفي المدى التصوير
0: نتاع والمدى هي المنوره غلاف الكتاب. يعطيك الصحه نورتونا ان شاء الله ملتقانا الاسبوع القادم خليكم مع قارئة الفنجان هذه اذاعه المنسير شكرا جزيلا على وفائكم ومتابعتكم لنا نتقابلوا في حصص قادمة بعد شويه علي منافش لاصي في نشره اخبار منتصف النهار تحيه لطفي المكي وهدى بن ساسي شكرا جزيلا بسلامه.

0: انتصف النهار على موج إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير صوت البلاد وحب كبير.
0: وتقديم نشرة الظهيرة للأخبار وهذه العناوين. في اليوم العالمي للمتبرعين بدم تونس تحتاج إلى حوالي 1000 تبرع إضافي سنويا لتأمين الحاجيات الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى. استعدادا لموسم الصيف وتجنبا لانقطاعات الماء الصالح للشرب، المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان تتخذ جملة من الإجراءات. وفد قطري في إيران وسط ترقب بشأن توقيع اتفاق إيراني أمريكي. طابت أوقاتكم من المقدمة للتفاصيل. تحتفل تونس وسائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق للرابع عشر من شهر جوان، والذي اختارت منظمة الصحة العالمية إدراجه هذه السنة تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح، تأكيدا لأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني يسهم في إنقاذ الأرواح وتقديرا للمتبرعين ودورهم في ترسيخ ثقافة التضامن والعطاء لإنقاذ الأرواح. ودعا المركز الوطني لنقل الدم إلى الانخراط في الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم عبر الإقبال على حملات التبرع بالدم والمساهمة في تعزيز التوعية بأن التبرع بالدم عمل تضامني وأن المواظبة عليها تمكن من توفير مخزون كاف من الدم لتلبية حاجيات المصابين والمرضى. وتحتاج تونس إلى حوالي 40,000 تبرع إضافي بالدم سنويا لتأمين الحاجيات الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية للمرضى، حيث مكنت المنظومة الوطنية لنقل الدم السنة الماضية من جمع نحو 250,000 وحدة، في حين تتراوح الحاجيات الفعلية بين 290,000 و 300,000 وحدة سنويا، ما يبرز وجود نقص يتطلب مزيدا من الإقبال على التبرع وفق تصريح المكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم من الشعبان.
2: شوف أنواع من المتبرعين: المتبرع العائلي برع بالدم أجل فرد من العائلة والفين قريب اللي هو باش يعمل عملية مسحق للدم، وعن المتبرع الطوعي والمتبرع الطوعي المنتظم اللي هو يجي معناها من تلقاء نفسه يتبرع بالدم بصفة منتظمة في مراكز نقل الدم اللي هي موجودة في تونس، سوسة، صفاقس، جندوبة، قفصة، قابس، وإلا في بنوك الدم اللي موجودة في المستشفيات. عدد التبرعات في سنة 2025 وصلنا إلى 256,000 تبرع بجميع المراكز وبنوك الدم. بالنسبة للحاجيات الوطنية مقدرة ب 290,000 تبرع في العام. بالنسبة لثقافة التبرع موجودة عند برشا مواطنين ولكن مازالت ناقصة شوية. كمركز وطني لنقل الدم ومراكز جهوية لنقل الدم نخدموا برشا مع المجتمع المدني، كشيفة، هلال الأحمر، عديد الجمعيات اللي هي تعاوننا في عمليات التحسيس التبرع بالدم. وبمناسبة اليوم العالمي المتبرع بالدم ندعو جميع المواطنين التوينسة اللي عمرهم ما بين 18 سنة و 65 سنة يكونوا ما عندهمش أمراض مزمنة في صحة جيدة باش يكونوا متبرعين طوعيين ومنتظمين بالدم.
0: استعدادا لموسم الصيف وتجنبا لانقطاعات الماء الصالح للشرب، اتخذت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالقيروان عديد الإجراءات، أهمها الصيانة الدورية لمعدات الضخ وتجديد أكثر من 2800 قناة جلب مياه واقتناء تجهيزات ومضخات لضمان تزويد المناطق الريفية بالماء الصالح للشرب. التفاصيل يقدمها مراد بن عمر المندوب الجهوي للتنمية الفلاحية بالقيروان متحدثا في ميكروفون نادرة برجب.
3: قمنا بمتابعة المنشآت والتجهيزات حوالي 52 خزان، الآبار وتغييرات التجهيزات خاصة بها في حدود 38 تدخل 15 بير، مضخات الضخ وتوفير مضخات احتياطية في حدود 25 10 محطات، وتجديد وتغيير قدرات في حدود 2852 كيلومتر. بالنسبة لصيانة المنظومات المائية عن طريق المجامع المائية، هو تم إجراء جلسة في أبريل لإعداد برنامج من طرف السادة المعتمدين لتفعيل اللجان المحلية، مواصلة الحملات التحسيسية مع المجامع لضمان ديمومة التزود، يكون لديها متابعة دورية من قبل السلطة الجهوية لمختلف الهياكل هذوما بمعدل كل 15 يوم تقع جلسات على مستوى الولاية لمتابعة الوضع بتاع المجامع المائية. المندوبية زاد أخذت على عاتقها اقتناء تجهيزات هيدروميكانيكية، اقتناء قطع غيار خاصة، اقتناء مضخات احتياطية لمنظومة الماء الصالح للشرب، إعادة تجهيز 4 محطات داخل المنظومة المتضاربة، وإعداد صفقة إطارية لصيانة الشبكات المائية، وصفقة إطارية لصيانة محطات الضخ وذوم الكلم، استعداد للموسم الصيفي في توفير مسالح الشراب سواء أولا أولوية مسالح الشرب وبعده للري.
0: تنظم جمعية صيانة مدينة نابل مهرجان عرائس السكر غرة محرم بمقر دار نابل، وتعد هذه التظاهرة التراثية الشعبية مناسبة هامة لإحياء العادات المرتبطة برأس السنة الهجرية ودعم الحرفيين والأنشطة التقليدية المرتبطة بصناعة عرائس السكر. ويهدف هذا المهرجان إلى الحفاظ على التراث الغذائي والشعبي بالوطن القبلي ودعم الصناعات التقليدية والحرفيين وتنشيط الحركة الثقافية والسياحية بالجهة وتعزيز الهوية المحلية المرتبطة بالمناسبات الدينية والاجتماعية. وتضمن البرنامج ورشات في صناعة عرائس السكر وتلوينها تقدم خاصة للأطفال، إلى جانب مسابقات موجهة للأطفال وعروض تنشيطية ومسرحية وفضاءات لعرض المنتوجات التقليدية والحلويات، إلى جانب أجواء احتفالية داخل المدينة العتيقة ودار نابل، حسب تصريح سهير بلامين رئيس جمعية صيانة مدينة نابل. تنطلق بتونس اليوم الحملة التحسيسية العالمية بلو سانتا التي تهدف إلى حماية الشواطئ من التلوث لتتوصل إلى غاية 31 من شهر جويليا القادم. وهي التظاهرة تنتظم لأول مرة في تونس ومستوحاة من يوم البحر الياباني. وأفاد المدير الجهوي للبيئة بالساحل الشمالي حمود الإمام أن هذه الحملة التحسيسية والتطوعية ومتعددة الأبعاد باعتبارها تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والعمل المجتمعي.
4: سانتا بلو هي الحملة نعملوها في إطار التعاون مع نو بارتنر جابوني. الحملة ذي تعمل في عديد من الشواطئ في العالم باش نحميو الشواطئ والمحيطات بتاعنا بصفة عامة وبحوراتنا من التلوث، وفيها حملة تحسيسية أكثر منها جمع نفايات في المرسى صباح لقبة الهواب. الحضور باش يكون متميز بعديد من الجمعيات على غرار الكشافات التونسية وبالتنسيق مع دور الشباب ومع دور الثقافة والمدارس، خاصة المدارس اللي فيهم نوادي البيئة واللي هما على سواحل المدن الكبرى. الحملة هذه تكون متواصلة حتى يكشي 30 جويلية، كل مرة نشوفوا ساحل من سواحل الجمهورية ونعملوا فيهم الحملات هذوما.
0: تم الأسبوع المنقذ إطلاق مشروع وطني لدعم إدماج الشباب والوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية. المشروع يستهدف الأطفال والشباب من 10 سنوات إلى 25 سنة وخاصة الفئات الأكثر هشاشة، وفق تصريح نبيل بن صالح المكلف بملف الإدمان بوزارة الصحة.
5: في وزارة الصحة كوننا منصة اللي تجمع المعطيات اللي موجودة في الأقسام الطبية اللي تعالج فيها المدمنين، ومنصة زادة مفتوحة على جميع الوزارات باش تحط فيهم المعلومات اللي عندها على المخدرات وعلى الإدمان. وهذه المنصة هذه باش تكون إن شاء الله هي باب مفتوح لتكوين إن شاء الله مرصد وطني لوقاية من الإدمان والمخدرات، باش نجمو نعرفوا عدد المستهلكين والمروجين والكميات اللي تتروج، وكذلك الناس اللي داخلة في المنظومة العلاجية.
0: نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن مفاوضين قطريين توجهوا إلى العاصمة الإيرانية طهران صباح اليوم في إطار الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق لإنهاء الحرب خلال الساعات القليلة القادمة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أنه من المقرر توقيع الاتفاق مع إيران اليوم، ليتم بعده مباشرة فتح مضيق هرمز أمام حركة الملاحة الدولية. أحمد عيساوي.
6: قالت وكالة فارس للأنباء نقلا عن مصدر مقرب من الوفد المفاوض الإيراني إن طهران لم تعلن بعد عن قرارها النهائي بشأن مذكرة تفاهم المقترحة، حيث لا تزال الجوانب السياسية والقانونية والتقنية للمقترحات قيد المراجعة. وأكدت أن دراسة الجوانب المختلفة للمقترحات المطروحة مستمرة على مستوى الخبراء والجهات المعنية بصناعة القرار، وأضافت أن الجهات المعنية تقوم بتقييم دقيق للأبعاد السياسية والقانونية والتقنية المتعلقة بهذا الاتفاق. من جهتها نقلت وكالة رويترز عن مصدر مطلع أن مفوضين قطريين توجهوا إلى العاصمة الإيرانية طهران صباحة اليوم في إطار الجهود الرامية إلى إبرام اتفاق لإنهاء الحرب خلال الساعات القادمة. وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال إنه من المقرر توقيع اتفاق مع إيران اليوم، وأضاف أن واشنطن ستأخذ غبار اليورانيوم المخصب الإيرانية عندما يهدأ الوضع، وأنه سيتم فتح مضيق هرمز أمام الجميع فور توقيع الاتفاق مع إيران. هذا ونقلت شبكة CNN عن مسؤولين أمريكيين تفاصيل تتعلق بالاجتماع الذي سيخصص للتوقيع عن الاتفاق المرتقب، وأكد المسؤولون إلغاء خطط عقد اجتماع حضوري للتوقيع على هذا الاتفاق والاستعاضة عنه بالتوقيع إلكترونيا بسبب تحديات لوجستية.
0: في ختام نشرة التذكير بعنوانها الأبرز في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، تونس تحتاج إلى حوالي 40,000 تبرع إضافي سنويا لتأمين الحاجية الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى. لقاؤكم بالأخبار يتجدد بإذن الله في تمام الساعة 1 بعد الزوال. بعد قليل تأتيكم سنة البرهومي بجديد أخبار رياضة.
7: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير. شهادات حية. شهادات حية. حوارات حصرية مع عدد من المناضلين والسياسيين. شهادات نادرة وحقائق تكشف لأول مرة. أحداث وقعت ولا زالت طي الكتمان إلى حد الآن. في هذه الحصة نستضيف لكم أحد أبرز الوجوه المسرحية بجهة الساحل، المنتج السابق بإذاعة المنستير ومخرج عديد المسرحيات، مدير الفرقة المسرحية القارة بسوسة، ثم نائب مدير مهرجان سوسة الدولي، وأحد أبرز الممثلين بالمسلسلات التلفزية التونسية والعربية والسينما التونسية والعالمية، الكاتب والمنتج التلفزي منذ مطلع الثمانينات الأستاذ العجمي حويج. نشأته، دراسته للمسرح بباريس، أبرز الأدوار التي تقمصها، لماذا تراجع المسرح بجهة الساحل وبتونس عامة في السنوات الأخيرة، وغيرها من المسائل الأخرى. شهادات حية الأحد انطلاقا من 1 ظهرا مع الدكتور عادل بن يوسف وأسليم الحيزم. إذاعة المنستير على وقع كأس العالم في موعد يوم قار تيلة المونديال أنفو المونديال. آخر الأخبار، النتائج، الهوامش والكواليس في أنفو المونديال. أنفو المونديال.
8: أنفو المونديال. نص نهار و 12 دقيقة. مرحبا بكم مستمعينا في أخبار الرياضة، نبدأها بمونديال كرة القدم. أكيد سويعات مازالت تفصلنا عن موعد مباراة الافتتاح بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي اللي يواجه نظيره السويدي غدوة مع ماضي 3 متاع الصباح. ممكن السهرية نجم تتواصل حتى للساعة 3 من فجر يوم غد. مباراة الأولى للمنتخب الوطني التونسي في ملعب مونتيري ضمن الجولة الأولى من دوري المجموعات، مباراة يزفرها الحكم الأرجنتيني يان فالكون بيريز. بالنسبة التشكيلة المتوقعة المنتخب، في حرس المرمى مهيب الشامخ، علي العبدي، منتصر الطالبي، عمر الرقيق، آدم عروس، يان فاليري، في الوسط حنا بعل المجبري، إلياس الصخيري وراني خضيرة، في الهجوم الثنائي فراس شوات وإلياس العشوري. بالنسبة لبرنامج مقابلات اليوم على نحو التالي، منتخب الألماني باش يواجه منتخب كوراساو في أول مشاركة ليه انطلاقا من الساعة 6، الكوت ديفوار يواجه منتخب الإكواتور مع نص الليل لحساب المجموعة 5، في المجموعة 6 منتخب هولندا في 9 متاع الليل يواجه منتخب اليابان. أكيد مباراة هذه تهم مجموعة المنتخب اللي نعود ذكر يلعب مع 3 متاع صباح ضد منتخب السويد. نذكروا بنتائج البارح، تركيا خسرت 2 بلاش أمام المنتخب الأسترالي، منتخب ليكوس فاز 1 بلاش على منتخب هاتي، المغرب تتعادل بهدف لهدف مع البرازيل، والمنتخب القطري يتعادل بهدف لهدف مع المنتخب السويسي. منتخبنا الوطني التونسي لأقل من 23 عام انهزم أمام نظيره البرتغالي بهدفين لصفر في المباراة النهائية لدورة تولون الدولية بفرنسا. سجل البرتغال بلدي في الدقيقة 23 ورافائيل في الدقيقة 90 زائد 6. رسميا ماهر الكنزاري في تجربة جديدة في الدوري العراقي ضمن الدرجة الأولى ضد مع فريق نادي الزاخو. الفريق هذا كان كمل في المرتبة التاسعة في الموسم الفارط، وهي الحقيقة رابعة تجربة خارجية بالنسبة لماهر الكنزاري بعد ما كانت له تجربة في السيلية والوكرة القطري وكذلك فريق أحد السعودي، فضلا عن تجارب مختلفة مع المنتخبات الوطنية لمختلف الفئات العمرية، إضافة إلى عدد من الفرق في الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. كرة اليد مقابلة البراج الوطني A والوطني B، رسميا هلال امساكن يضمن بقاؤه في الوطني A بعد انتصار على أولمبيك المكنين 25-22، وشبيبة أغرومبيليا تضمن صعودها للوطني A بعد الانتصار على نادي كرة اليد ببن عروس بنتيجة 44-27. المنتخب الوطني لكرة اليد الشاطئية يعبر للمربع الذهبي للدورة الدولية دورة لكانو بعد التغلب في الربع النهائي على نادي دوفيد الفرنسي بنتيجة 2-0. كانت هذه أهم وأبرز الأخبار الرياضية، شكرا على حسن المتابعة وإلى اللقاء.

0: إشهار
1: بقصر المعرض بالساحل. معرض الموبيليا المفروشات والديكور من 12 ل 22 جوان. سالونات بيوت نوم بيوت فطور زرابي ريدوات مفروشات لبسة وأكسسوارات كل شيء موجود افيك دي سبيسيال برومو توصل حتى ل 40% بقصر المعرض بالساحل الساحلين بجنب الملاحة المنستير.

0: فيما يلي سيدتي وسادتي نرفع إلى حضراتكم آذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا

بهذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من القاطنين خارج المدينة مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد الأجر والثواب.

عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من 8 إلى 10 ليلا.

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: سلام على الأحبة. مدخل الحديقة.
1: مدخل الحديقة.
0: لقد أراد الله تعالى أن تكون الحياة مزيجاً من العذوبة والعذاب، لنعرف قيمة الأشياء الجميلة بها، لنستمتع بها ونسعد بأريج عبقها. إننا عندما ندرك أن كل ما ينالنا في هذه الدنيا من هزائم ومصائب مقدرة في الكتاب من قبل أن يبرأها الله تعالى، فذلك لكي لا نأسى على ما فات ولا نبالغ بالفرح بما هو آت. إن كل شيء محدد ونافذ في هذه الحياة بالدقة والقدر والزمان والمكان. ورقة من دفتر قديم. صفاء النفس بصفاء الثوب، وهنا أمر لطيف وشيء شريف، وهو أن بعض الحكماء يقول: من اتسخ ثوبه تكدرت نفسه، وهذا أمر ظاهر. وكثير من الناس يأتيه الكدر بسبب اتساخ ثوبه أو تغير هندامه أو عدم ترتيب مكتبه أو اختلاط الأوراق عنده أو اضطراب مواعيده وبرنامجه اليومي، والكون بني على النظام. فمن عرف حقيقة هذا الدين علم أنه جاء لتنظيم حياة العبد قليلها وكثيرها، صغيرها وجليلها. إن الله نظيف يحب النظافة، إن الله جميل يحب الجمال. وفي حديث حسن: تجملوا حتى تكونوا كأنكم شامة في عيون الناس. همس القوافي.
1: همس القوافي.
0: تعاتبين غيابي والهوى عتب، فعاتبي إن أحلى الحب

نهر عينيك مرفئي وجهاتي، علمتني الحياة أنك ظلي من هجير الشموس والفلوات. أنا لم أشأ أن يعلم الناس بما صنت وصنت، إن ليلاي وهندي وسعادي من ظننت، تكثر الأسماء ولكن المسمى

0: كلمات لا تموت.
1: كلمات لا تموت.
0: القلب الجريء يحطم الحظ السيء. كل قلب أناني يستحق العذاب الذي يعانيه. روحوا عن القلوب ساعة بعد ساعة، فإن القلوب إذا كلت عميت. بالقلب وحده تستطيع أن ترى الأشياء على حقيقتها. القلب صغير بحجمه، ورغباته لا تتسع لها الدنيا. لا أخبث من القلب واللسان إذا خبثا، ولا أطيب منهما إذا طابا.

من ألق الشعر. التسامح معنى سلوكي وحضاري جميل. من المؤلم جدا أنه بدأ يختفي من مساحات قلوب بعضنا. إن التسامح نهر قادر على أن يدفن في أعماقه كل بذور الشقاق والعداءات، وأن ينبت مكانها ورود المحبة والصفاء. لنعض على قيمة التسامح بنواجذ القلوب، فهو لنا وجاء من كل شوائب الكراهية، وهو لنا نافذة مشرعة نحو حب الناس. ولكن هل يكون التسامح

نقطة ضعف ربما. للدكتور الشاعر مانع سعيد العتيبة أبيات رقيقة وجميلة ومعبرة في هذا المجال.

لأن التسامح نقطة ضعفي، فما زلت تحظى بودي ولطفي، وما زلت تطعنني كل يوم، فلا يتصدى لطعنك سيفي. أداوي جراحي بصبر الجميل، فلا القلب يسلو ولا الصبر يشفي. وأسأل ما سر هذا الثبات على عهد حبي، فيشرح نزفي. لو لم أكن يا شقائي لطيفا رحيما غفورا لأشقاك عنفي، فلا تتخيل بأنك أقوى وأني صبور على رغم أنفي. أنه بأس العواصف، فافهم لماذا أصونك من هوى عنفي. لأنك لا تستطيع الصمود إذا غاب عنك حناني وعطفي.

أحبك، ما زلت رغم الخطايا، وتشهد بالحب دمعة حرفي. بكيت طويلا بصمت انتظاري، فأنت انتصاري الأخير وحتفي. أحبك واليأس لا يتناهى أمام خطايا والنظرة طرفي، وأرض فؤادي إلى الغيف ظمأ، وما أنت إلا سحابة صيفي. بخيل علي، كريم على من يماريك في قول زور وزيف. حبيبا تظل برغم دمائي يلون كفيك يا جرح كفي. ومهما يكن لن أصيح احتجاجا، ولا لن أقول لسيفك يكفي، لأن الوفاء له عين أعمى وأذن أصم إذا صح وصفي. فإن شئت قتلي فوجها لوجه، وإياك من سل سيفك خلفي. فحين أموت سيكشف موتي جميع الذي كنت توري وتخفي. وحين تذيع دمائي الحكاية، فكيف ستنكر صدقي وتنفي؟ عشقتك موتا وبعثا، فهل تفهمت مالي وحالي وظرفي؟

رحيق الكلمات مختارات أدبية يقترحها عليكم البخاري بن صالح.

0: الاخبار مع اريد جيت اللحظه باش انت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم بيه اون ليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي انترنت الكونيكسيون ما تقصش
1: اريد طور عالمك
2: نيوتيك تيك مع ريم الهاني.
3: سلامة ومرحبا بكم. كشفت شركة جوجل خلال مؤتمر مؤخرا عن ميزة جديدة ضمن نظام الاندرويد دي سيت تحمل اسم الكونتينيو اون، وهي تتيح للمستخدمين الانتقال بسلاسة بين أجهزة الاندرويد المختلفة مع مواصلة المهام نفسها دون انقطاع في خطوة تشبه ميزة الهاند اوف اللي تقدمها أبل منذ سنوات. وتتيح الميزة الجديدة بدء استخدام تطبيق أو مهمة في هدف الاندرويد ثم استكمالها مباشرة عبر جهاز آخر مرتبط بالحساب نفسه كما الجهاز اللوحي. وأوضحت جوجل أن الأنشطة المفتوحة في الهاتف باش تظهر تلقائيا في الأجهزة الأخرى التابعة للمستخدم، وعند الإطلاق باش تدعم ميزة الكونتينيو اون الانتقال من هاتف في الجهاز اللوحي، مع أن جوجل أكدت أنها صممت للعمل بصورة ثنائية الاتجاه مستقبلا، وباش تظهر اقتراحات المتابعة داخل شريط التطبيقات الدوك في أجهزة لوحية بتسمح بفتح التطبيق أو المهمة نفسها بنقرة واحدة. واستعرضت جوجل عدة أمثلة على استخدام الميزة، منها إمكانية فتح مستند في تطبيق جوجل دوكس في الهاتف ومتاحة العمل عليها بعد استخدامه في الجهاز اللوحي، بالإضافة إلى نقل جلسات التصفح من تطبيق الجيميل إلى متصفح كروم في الجهاز اللوحي مع فتح البريد الإلكتروني نفسه مباشرة. وتشبه الفكرة بصورة كبيرة ميزة الهاند أوف اللي أطلقتها أبل عام 2014 واللي تسمح لمستخدمي الآيفون والآيباد وأجهزة ماك بمتابعة المهام بين أجهزتهم المختلفة. هذا كان كل معنا لليوم، شكرا لخاطر تبعتونا، نتلقاو غدوة إن شاء الله.
2: إشهار مع أريد جيت اللحظة باش أنت تقول علقت ونكلمك مع لفخ نكلمك عندك فورفي ب 25 دينار و900 نجم تتكلم بيه أون إليميتي وتكونكتي ب 25 جيجا وحتى كانوا فيلك الفورفي إنترنت الكونيكسيون ما تقصش
1: أريد طور عالمك
2: نيوتيك مع ريم الهاني.

0: تحية طيبة لكم مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز إخباري. أكدت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة في ردها على أسئلة كتابية لعدد من النواب حول أحداث دور خدمات رقمية بمعتمديات المساعدين بولاية سوسة ومنزل المهيري بولاية القيروان ومنزل لحبي بولاية جابس. أكدت أن هذه المناطق ستدرج ضمن الطلبات التي ستتم دراستها عند إعداد برنامج الأحداثات الجديدة للفترة ما بين سنوات 27 و2030 و2000. وأوضحت الإدارة أن هذا التوجه سيتم إثر استكمال تنفيذ البرنامج الحالية المتعلق بأحداث 34 دار خدمات رقمية بمختلف البلديات وتقييم نتائجه، مشيرة إلى أن البرنامج الجاري إنجازه سيمكن من تغطية 21 ولاية والاستجابة لحاجيات أكثر من 900 ألف مواطن. أعلنت الوكالة العقارية للسكنة عن خطة استراتيجية مرتقبة تشمل إنجاز 8 مشاريع تقسيمات اجتماعية مخصصة لفائدة الفئات محدودة الدخل، تنطلق في مرحلة الأولى عبر تشييد 3 مشاريع نموذجية بكل من المهدية والسيدي ثابت وبن عروسة، وذلك بهدف تعزيز العرض السكني الاجتماعي وتلبية احتياجات المواطنين بأسعار مدروسة. نشرت وزارة التربية رزنامة حصص المراجعة والدعم والمرافقة على منصة جسور لفائدة تلاميذ السنة 9 أساسية المترشحين لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسية، والتي ستنطلق بداية من اليوم إلى غاية 17 من جوان الجاري. وينطلق التلاميذ في اجتياز الاختبارات الكتابية لامتحان شهادة ختم التعليم الأساسية العام والتقنية أيام 18 و 19 و 20 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم 6 من جويلية القادم وفق رزنامة ضبطتها وزارة التربية. تنظم الشبكة الجامعية الفرنكوفونية للتجديد البيداغوجي وتكوين المدرسين وعلوم التربية في إطار أنشطتها الرامية إلى دعم البحث العلمي وتثمين مخرجاته ورشة عمل لفائدة طلبة الدكتوراه والماجستير والباحثين في مجال تكنولوجيات التربية، وذلك يوم 23 من جوان الجاري. وتهدف هذه التظاهرة العلمية إلى توفير فضاء للحوار وتبادل الخبرات بين الباحثين الشبان، بما يساعد على تطوير مناهج البحث وتعزيز مهارات العرض والتقديم العلمية، فضلا عن الاستفادة من المرافقة العلمية. دوليا، قال مصدر مطلع لوكالة رويترز أن مفوضين قطريين توجهوا إلى طهران صباحة اليوم في إطار الجهود الرامية إلى وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق لإنهاء الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران. وتوقع قادة الولايات المتحدة وباكستان توقيع اتفاق إطاري اليوم لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل أكثر من 3 أشهر. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: ستوديو المونديال.
1: ستوديو المونديال. ستوديو المونديال. نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. تونسيا تونسي، معك ربي والنبي. مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: شهادات حية.
1: شهادات حية.
0: شهادات حية، حوارات مع مناضلين ونقابيين ورجال دولة وفكر داخل تونس وخارجها. شهادات حية، إعداد ومحاورة عادل بن يوسف، قراءة النص سليم الحيزم، إخراج حمد النقبي.
2: أو في برنامج شهادات حية، مرحبا بكم في حلقة جديدة مع ضيف جديد. هذه الحلقة استثنائية باعتبار الاستوديو الرقمي الجديد، ورفقنا في هذه الرحلة الصديق والزميل لطفي المكي. سعداء باستقبال أحد أبناء فرقة إذاعة المنسير المسرحية ومنتج ومخرج وسنوات توا في الأوف. يقول لي كنا في استوديو هذا، كنا نقوم بعملية الإخراج المسرح لهنا وعديد البرامج الأخرى. نزل ضيفا مع زملاء فيهم، معناها بحال من التحق بالإذاعة الوطنية، في مقدمتهم الصديق وزميل الحبيب جغان، حيوه بالمناسبة. سعداء باستقبال المدير السابق لمهرجان سوسة الدولي وعضو الفرقة القارة من مدينة سوسة، وكذلك المكلف بوزارة التربية بالتنشيط المسرحي في معاهد ولايات الوسط والساحل، الأستاذ عجمي حويد. مرحبا سي العجم.
3: أهلا وسهلا.
2: أشياء الغيبة سي العجم؟
3: والله مش غيبة، أنا قبل كل شيء سعيد، سعيد بوجودي بيناتكم.
2: أيوة، شو وتكون أول ضيف للسيد الرقمي
3: في دارنا. أيوة. مبروك، ألف مبروك للإنجاز العظيم.
2: مبروك للجميع بطبيعة الحال.
3: أيوة. إن شاء الله دائما إذاعة المنسير في تألق.
2: نعم. موقف سي العجمي، أنا خرجت 2002 تقريبا أعتقد مهرجان سوسة الدولي، مهرجان الوسو والعديد الأنشطة الثقافية اللي كانت تتم في سوسة، ما عادش نشوفوك. موقف وتفرغ للقطاع الخاص أو للتكوين في مجال الشباب والتلاميذ في مجال المؤسسة الخاصة متاعك، ولا عندك شوية غضب وشوية مأخذ على
3: والله إيش أقولك. أنا من عام 78 دخلت النشاط، 78 مازلت في الدراسة في فرنسا.
2: ناقشت رسالة ختم الدروس المسرحية جامعة سوربون الجديدة.
3: أول نعم. لقاء كان مع الصديق حبيب جغام في الاستوديوات القديمة. كان أول لقاء.
2: نعم.
3: ثم بعد ما رجوعي من فرنسا. فرنسا
2: بعد مناقشة
3: الدكتوراه رجعت. نعم. أيوة. أخيرا إلى تونس.
2: أيوة.
3: وتقمص قبل كل شيء، قبل كل شيء خذيت إدارة المسرح الجهوي، كانت. أيوة. بما تسمى الفرقة المسرحية القارة بسوسة.
2: سوسة. نعم.
3: يعني صحيح. هذا سنة 82 83.
2: نعم.
3: فهمت.
2: ونذكر السادة المستمعين والمشاهدين اللي يتمكنوا من مشاهدتنا على موقع إذاعة المنسير، أنك ناقشت رسالة الأستاذية حول ليفوليسيون دو جو دو لاكتير دوبوي لي سيستيم دو ستانيفسكي باستافلوفسكي سو لا ديريكسيون دو مسيور البروفيسور أندري فينشتاين.
3: هذا ستانيسلافسكي هو. أيوة. اللي يعني
2: جدد
3: كيفية لعب الممثل على الركع،
2: ورغم أنه روسي لكن أعطى
3: لينوفي لار دو جو دو لاكتور.
2: عيباش، لان المسرح وانت ما يخفكش سي العجمي هو فن قديم، ام الفنون يقول لك المسرح الفن الرابع. أيوة. منذ العهد اليوناني، وكان يلبسوا الاقنعه باش يقولوا معناها ما لا يغضب. أيوة. السياسيين.
3: ها اي بالطبع. عيباش، كل وجوههم
2: وكل معناها مسموح في هاته لباس الاقنعه باش يقولوا
3: بالطبع.
2: هذا هو. بينما الدكتوراه في 83 عملتها حول تطور المسرح العربي. منذ النشأة 1847 أعتقد أول مسرح
3: 1448 على عن عن عن النقاش، هو اللي كان قبل بدا المسرح
2: مسيحي لبناني. نعم. نعم. وكانت تحت إشراف الأستاذة
3: آن أوبرسفيلت في السربون الجديدة.
2: السربون الجديدة.
3: نعم. سانسيتروا.
2: نعم. نستمع للسيرة الذاتية للأستاذ العجمي حويج حول مسيرته المهنية والدراسية بصوت زميلنا صديقنا سليم الحزم، ثم نعود للحوار مع ضيفنا المباشر.
0: شهادات حية. ولد الأستاذ العجمي حويج بمدينة القلعة الصغرى سنة 1951. كان شغوفا بالمطالعة والمسرح منذ الطفولة. زاول تعليمه الابتدائي بمدرسة المكان والثانوي بمعهد الذكور بسوسة، ثم بمدرسة ترشيح المعلمين بسوسة إلى غاية سنة 1970. إثر تخرجه التحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية بجامعة السوربون الجديدة باريس 3، حيث تحصل على الأستاذية في المسرح وناقش رسالة تخرجه سنة 1978 بعنوان تطور دور الممثل منذ نظام ستانيسلافسكي تحت إشراف الأستاذ أندري فانشتاين. وفي سنة 1983 ناقش رسالة دكتوراه في المسرح بنفس المؤسسة تحت إشراف الأستاذة أنا أوبرتسفالت بعنوان تطور المسرح العربي منذ سنة 1848 إلى أواخر سبعينات القرن العشرين. وبدار تونس تعرف على المخرج التونسي حماد عرافة وعمل معه في مشروع تخرجه في جوان 1979 كمحاور لضيوفه في برنامج ملفات الشاشة حول التعذيب بالتلفزة الفرنسية. وفور عودته من باريس كلف بتنسيق النشاط المسرحي بمندوبية سوسة التي كانت تمتد على ولايات سوسة والمنستير والمهدية والقيروان، وذلك عشية الجمعة، ثم تدريس مادة المسرح بمعهد الذكور بسوسة بعد إقرار تدريسها كمادة إجبارية بالمعاهد الثانوية من طرف وزارة التربية، وذلك لمدة 3 سنوات. انخرط العجمي حويج منذ سنة 1983 بالفرقة القارة بمدينة سوسة التي تأسست شأنها شأن فرق مماثلة لها سنة 1967 بإذن من وزارة الثقافة في مركز كل ولاية، وجمعت عديد الممثلين المشهورين من أمثال حامد زغدان، صادق ترابلسي، المودي الزرماطي، أحمد دودش، محمد القبودي، أمال البكوش، مراد كروت، كمال علاوي، الطاه القروي، أحمد جدي، مليكة الحبلاني، أمال البكوش، لحبيب بن ذياب، لحبيب الزرافي، علي ساسي وغيرهم. وقد تداول على إدارة هذه الفرقة الشهيرة كل من محمد الزرقاطي سنة 1967، محمد الصالح السماتي سنة 1969، نور الدين القصباوي سنة 1970، وتوقفت ثم عادت مع العزيز بن يوسف سنة 1976 وعبد الغني بن طارة سنة 1978 والعجمي حويج سنة 1981 ثم رضا دريرة سنة 1991. وبهذه الفرقة قام بأدوار في عشرات المسرحيات وأخرج الكثير منها، من أهمها جحا فرحاء ووجوه السعد ورجل أمام البحر وسالمة وسالم وسليم للمرحوم سمير العيادي التي عرضت بالمهرجان العربي للمسرح بدمشق سنة 1990. وفي إطار مهرجان المسرح المغاربي بالمنستير الذي امتد من سنة 1964 إلى سنة 1974، قدم أمام وزير الثقافة الأستاذ الشاذلي القليبي بقصر الرباط بالمنستير مسرحية جحا فرحاء بحضور مدير المسرح الوطني الأستاذ المرحوم المنصف السويسي، وأهداه نسخة من مذكرة الأستاذية، فأذن له بمنحة تعاون لمواصلة الدكتوراه. وقدم مسرحية رجل أمام البحر أمام الأستاذ البشير بن سلام في صيف 1985. وبالتوازي مع التمثيل استنجبه مندوب الثقافة بالساحل ثم بولاية سوسة الحاج عبد الحفيظ براوي ليكون نائبه في إدارة المهرجانات والتظاهرات الثقافية بولاية سوسة، وهي الأيام الفكاهية بمهرجان سوسة من سنة 1988، مهرجان الفكاهين العرب من سنة 1989 بمشاركة سمير غانم وأحمد بدير وكل من الأمين النهدي وجلول الجلاصي وعبد القادر تخيل وصلحلح. مهرجان سوسة الدولي من سنة 1988 إلى سنة 2004. وسافر خارج تونس حيث قدم محاضرات في المسرح والسينوغرافيا بكل من المغرب وسوريا، كما أخرج عديد المسرحيات التي أنتجتها فرقة المسرحية بإذاعة المونستير، وانضم إلى فريق الإنتاج بالإذاعة حيث أنتج عدة برامج مع الأستاذ محمد علي بن عامر من بينها رجالات المسرح وأخرج فقرات لبرنامج زميله المنتج أحمد صابر. قام الأستاذ العجمي حويج بأدوار في عديد الأفلام التونسية والعربية، من بينها ريحة البلاد سنة 1988. كما أنتج الأستاذ العجمي حويج وقام بأدوار في عديد المسلسلات التونسية والعربية باستوديوهات لطفي الزيني بحمام سوسة وبالتلفزة التونسية وخارجها، من أهمها ابن خلدون سنة 1985، زائر من الفضاء سنة 1986، ابحث معنا سنة 1988، ليلة هروب سنة 1989، ناس حكاية سنة 1991، وردة من أخراج حمادي عرافة سنة 1993 مع كل من جميل الجودي والمنصف السويسي ورؤوف بن عمر وأمال علوان وحسن الخلصي والحطاب الذيب ومحمد بن علي ومنجي بن حفصية وزين موجو وتقمص دور العمدة. ضيعت محروس سنة 1995 و1996. كما شارك الأستاذ العجمي حويج عديد الأفلام الدولية، وهي مجنون الملك سنة 1984 مع الممثل الفرنسي فيليب لوروا الذي تم تصويره بميناء سوسة، وبالتعاون مع المخرج الكبير عبد الرزاق الحمامي أنتج البرنامج الفكاهي سهرات عربية لفائدة التلفزة التونسية. كما مثل وأنتج سيت كوم مثل تقطيع تريش، وخاض تجربة الإشهار التلفزي بتمثيل ومضات إشهارية لمنتجات تونسية منذ الثمانينات. كما تولى إدارة مجلة الجوهرة الفنية، وهي مجلة ثقافية إخبارية جامعة، لمدة سنتين، عوضا عن مؤسسها في ماي 1986 الأستاذ عادل خضر. والأستاذ العجمي حويج متزوج من السيدة رجاء الشطي أستاذة رياضة وأب لبنت، وهي شيمة طبيبة، وهو متحصل على الوسام الثقافي للمملكة المغربية بمدينة الدار البيضاء بالمغرب سنة 1994 التي احتضنت منذ تلك السنة المهرجان الدولي للضحك، عوضا عن مهرجان الفكاهين العرب بمدينة سوسة. شهادات حية مع الأستاذ العجمي حويج.
2: إذن كانت هذه مسيرة الأستاذ العجمي حويج. سي العجمي، شنو رأيك؟ مسيرة تبارك الله،
3: بعض
2: التدقيقات مش مشكلة بتبعد حال. إذن كما قلها مسيرة تقريبا أكثر من 5 عقود على الركح والإنتاج والاستديوهات والتصوير لغير ذلك. لو نقارن ما يحصل اليوم وواقع المسرح اليوم وواقع الدراما والأعمال الفنية، هل من سبيل المقارن؟
3: والله أنا نتسائل، أنا انقطعت عن المسرح، ومنذ انقطاعي عن المسرح ما سمعتش بمسرحية
2: منذ 2002 تقريبا.
3: ما سمعتش
2: لا في المسير لا في سوسة لا في المهدية في الساحل الكل،
3: ما فماش حتى في المنستير ما فماش.
2: وكانت عندهم وجوه هامة معناها، وأيام مسرح خليفة اسطنبولي وغيرها،
3: وسي بن سلامة، حتى مسرح الأطفال كان معناها،
2: والمسرح المغاربي كان مهرجان
3: مسرحي كبير جدا
2: من 64 ل 74 تقريبا. ما فهمتش علاش انقطع.
3: أنا نتفكر يعني وقت قابلت الشادي القليبي قابلته في المستير،
2: في أنا
3: المستير عليها
2: في
3: الرباط
2: وعملت دور أمامه.
3: أي بالطبع.
2: أيواش وقتها قدمت له نسخة من شهادة الأستاذية
3: متاعي.
2: أيواش وأذن لك
3: فعلا فورا يوم الأربعاء بعد لقاء. أيوة. اتحصلت على البورس.
2: أيواش ومنح التعاون، ماهيش منحة عادية،
3: منح التعاون دولي.
2: أي دولي، معنا ثلاثة مرات القيمة متاعها.
3: المنحة 50 دينار من تونس و100 دينار من فرنسا.
2: شوف معناها
3: يسميوها بورس دو كوبيراسيون.
2: ما كنش برشا السي العجمي قريتوا المسرح.
3: ما كناش
2: سي محمد ادريس، فاضل الجعايبي، فاضل الجزيري،
3: هذوما قبلي.
2: الا قبلك
3: هذوما قبلي.
2: سي رجا فرحات،
3: رجا
2: المجموعه الكلها وقتها. نعم. رجعوا مشاو لفرقه المسرح الجنوب بقفصه، وسي المنصف السويسي مشى للكيف. وانت
3: تعرفت على المنصف السويسي في فرنسا.
2: في فرنسا، وحتى سي حمادي
3: عرفت في فرنسا
2: وقتها كان في التلفزة يعمل في الطرابلس نتاع ومذكر التخرج. لو نقارنوا الجيل هذا ما كنتوش برشا.
3: انا استغرب الوقت الحاضر، استغرب كيفاش صدقني. يعني سوسه والمونستير ما فيهاش مركز
2: مسرحية
3: الدرامية
2: ومركز
3: مركز الفنون الدرامية سمعت به سمعان
2: فتح منذ 15 سنة الأشغال ومؤخرا تم تعيين مدير.
3: والله لا سمعتها والله. أيوة. أنا حتى لو كان سمعت نورمال مو يستدعوني
2: وفما يعني ما أخذ توا أي من المسرحيين القدم فما ما أخذ يقول لك حتى المدير معناها اللي تم تعيينه مؤخرا ما هوش ابن
3: سوسة أيوة. يعني فيها طاقات رهيبة
2: صحيح.
3: أنا نذكر أستاذ بركة محمد دغمان كيفاش يقعد يكتف فيديه كيفاش إلى حد الآن مكتوف الأيد يدرس أربع ساعات ولا ست ساعات في الأسبوع ومكتف فيديه عليه مظلوم هذا إنسان يسمى مظلوم
2: قام بأدوار عديدة وطبع
3: خلينا من الإنتاج التلفزي وكل شيء أما كثقافة مسرحية يعني
2: وعنده شهادات
3: علمية معناها معروف أنا أنا كشخص أفتخر بوجود محمد دغمان يعني في سوسة وكيفاش لا يستغلوا هذا
2: أي فما عندنا طاقات رهيبة حتى الشباب تو ما سمعتشني في رقة تشارك في المسرح المدرسي والجامعي
3: تتصور بعد عبد الحفيظ بوراوي أيوة بعد المرحوم عبد الحفيظ بوراوي اللي هو معناه معبي ثقافة
2: وتقمص أدوار في أفلام عالمية
3: شخصيا نعم. شخصيا تعلمت من عنده كل شيء المبادئ والثقة والتفكير الكل خذيته من عبد الحفيظ بوراوي
2: صحيح.
3: صدقني كل من عند عبد الحفيظ بوراوي
2: قام بأدوار في
3: ويشرفني وكان كان لي الشرف
2: عالمية معناها في دور جحافي مع جاك بردي وغيرهم 58 نعم.
3: الثقافة ماتت تعرفش معناها ماتت أنا من المنبر هذا من المنبر هذا أتوجه للسيدة الوزيرة الثقافة إعادة النظر في الثقافة في سوسة والمونستير يا أخي
2: والمسرحيات الجهوية يلزمها ترجع ما يلزمها ترجع
3: أنا أقول لك ما فماش
2: فرق المسرحية
3: ما فماش والله والله أكثر من 10 سنين 12 سنة لشفت مسرحية
2: ومش بالصدفة سي العجمي 67 يقرر سي الشادي القريب المرحوم كونه كل ولاد كون عندها معناها فرقة قارة وكانت ولاد الساحل الكبير نقولوا احنا ثلاثة ولايات
3: كيفاش مركز فنون درامية 10 سنين نسمع بيه ما فما حد شيء
2: ما فماش حركية
3: والناس قاعدين في القاود كيف
2: ويخلق الفراغ ويمشي للتطرف وليداتنا وشفناه الثقافة وقت اللي تمشي راهو نقضيه على التطرف نقضيه على الإرهاب نقضيه على عدة جوانب المسرح هو نقولوا احنا دينامو المجتمع
3: بعد والله أيوة. بالحق بعد المرحوم عبد الحفيظ بوراوي
2: أيوة.
3: يعني مهرجان سوسة انهار
2: انهار
3: كيفاش نخلقوا مهرجان للفكاهي العرب اللي كانت عنده صيت وكانت عنده معناه مشروع ثقافي كبير في البلدان العربية
2: صحيح.
3: يعني خذا معناه كذا فهمت
2: جبتوا أهم الوجوه معناها الدرامية في مصر
3: في التقديم مش مش سمير غانم جبنا أحمد غانم
2: أحمد غانم
3: أحمد غانم أيوة. ولمين نهدي عملنا له التكريم
2: أيوة
3: عملنا التكريم وعدة الوجوه كما نصر الدين بالمختار خرج من سوسة ولد
2: ولد بابا الله كيف كيف
3: ولد بابا الله خرج من سوسة
2: صحيح
3: التخيل
2: جبناه
3: من قبس فهمت
2: أيوة.
3: هاكم نجوم ولا نجوم
2: ايواش معناها الجهات في خدمه الوطني معناها من كل المحلي والجهوي
3: الله يرحمه عملنا له حفل تكريم وعملنا سهره وكل شيء
2: على كل شنو ترى انت
3: يعني اعاده النظر يا خويا الرجل المناسب
2: في المكان المناسب
3: في المكان المناسب هذه ناس عندها كفاءات اخي الزرقاتي طارق الزرقاتي من اكبر المنشطين الثقافيين ولو انه خرج رتريت ولا ما خرجش على ما نستغلوش
2: في مهرجان في مسرح في مركز الى غير ذلك
3: علاش مدير المهرجان لا علاقه له بالمهرجان يا خويا نجم يكون مدير اداري نجم يكون أمين مال نجم يكون كذا أما مش الاختيارات الفنية
2: صحيح صحيح يعني عندها رجالة وعندها ناسة
3: فما ناسة تخدمتها التنشيط الثقافي
2: موهبة
3: والتابع مع عند ربي
2: موهبة
3: ودراسة علمية
2: سي العجمية نرجع للبدايات، كيفاش أول بديت أول دور قمت به في حياتك؟
3: أنا أول دور قمت به في حياتي
2: أيوة.
3: والله مع المرحوم مراد كروت أيوة. فخر لي رجل فريد
2: في الفرقة،
3: في فرقة سوسة
2: سوسة أيوة.
3: وقتها في الاتحاد المسرحي،
2: الاتحاد المسرحي بحذا سيدي أبو جعفر
3: أيوة. ما كانش في سيدي أبو جعفر،
2: كان
3: كانت في التروكاديرو.
2: التروكاديرو
3: خرجنا بفخر لرجل فريد درنا بها الجمهورية التونسية الكل،
2: وإمكانيات متواضعة
3: شكون ما غير امكانيات نخدموا بلاش،
2: لا الوحده تنقل وعلى الامور الاخرى اللوجستيه، يعطيكم شويه
3: نخدموا كهو
2: حتى من حلا.
3: لا لا لا لا
2: واشعه تبارك الله مراد كروت ولا اعمال دراميه،
3: عمل درامي وخدم في فرق القاره كدور شحاف، هو اللي خدم دور شحاف.
2: دور شحاف صحيح مش بالسهل
3: مال، وكانوا وعندنا ممثلين ممتازين كما المرحوم حبيب النذاب، كما الزرافي معناها من ابرز الممثلين.
2: باكوش بدايتها من سوسة كيف كيف معناها
3: جات سوسة، كانت في الكيف مع الكيف.
2: مع المنصب السويسي
3: ايه. اما جات سوسة
2: أيوة.
3: وزوجها الباكوش
2: أيوة.
3: هي كانت واخذة كمال العلاوي
2: أيوة.
3: طليقة بعد طاهر الباكوش، طاهر الباكوش كان يعني في يعني في مختص في الأطفال،
2: في الأطفال
3: اي فهمت، كانت ممثلة كبيرة
2: كبيرة.
3: مليكة الحبلاني ممثلة كبيرة،
2: المرحوم
3: حبيب الزرافي من الممثلين اللي تو ما عادش نشوفوه بالكل عليه، على ما عادش ناديو المرحوم حبيب بن ذياب ما عادش، فما دور اخر مش معروف بالكل محمد الجلاسي. محمد الجلاسي يخدم في شريط ريحه البلاد، دور البطل وكانت معانا المطربه الزينه التونسيه ابدع ابدع
2: ابدع ايوه،
3: وفي مسرحيه شحا ابدع،
2: وادمجتوا في المسرحيات بعض الايقاعات الموسيقيه وبعض الـ في الديكور الاكسسوار انتوما في
3: احنا ايش اقول لك، انا وقت اللي ادرت الفرقه القاره
2: أيوة.
3: ادرتها يعني اعطيت الفرصه للناس الكل، معناها كنت انا مانيش
2: مكمش على،
3: كان الديكوراتور يجي من برا
2: أيوة.
3: كان الممثلين
2: أيوة.
3: ما نجيبوش المخرجين أيوة. جبنا اكبر المخرجين
2: أيوة.
3: جبنا بشير الدريسي،
2: بشير الدريسي
3: وشاركنا مع المسرح الوطني في اول تجربه نتاعه في الانتاج،
2: معناها
3: عملنا كوبرودكسيون،
2: معناها اول مره تصير في تاريخ المسرح،
3: اول مره
2: نعم. هبط سي المرحوم سمير
3: العيادي عمرو الزويتن من فرقة بلديه تونس، جبناه
2: أيوة.
3: جاي يمثل في مع سي بشير الدريسي هو المخرج كان زاد في فرقه علي بن عياد،
2: سي سمير العيادي،
3: سمير العيادي هذاك كاتب مسرحي و
2: صحيح. قام كبير
3: عمل نعم. الاخراج
2: عمل الاخراج
3: نعم. يعني استقطبنا
2: أيوة.
3: جميع المسرحيين اللي الكبار الكل نعم. جبناهم من سوسة،
2: وفما قولة شهيرة يقول لك وقت المسرح يمشي ما تخافش على المجتمع، يبدأ ملقح نقولوا احنا ما تخافش من التيارات والأفكار الجديدة والديولوجيات.
3: في البريود هذيك اللي أيوة. أنا كنت فيها أقسم أيوة. بالله الناس كل تحكي مسرح
2: في القهاوي في ال...
3: أي أيوة. علاش على خطر الفرق المسرحية الهاوية ولا تعاند ولا تنتش
2: تتنفس.
3: يغليوا كلهم يغليوا،
2: والنصوص
3: حتى في أكودة وفي حمام سوسة
2: الفرقة الراجح إبراهيم وغيرها نعم،
3: وفرقة سيسميوها الفرقة الفرقة المسرح العربي
2: القلعة الكبرى للشرق المسرحي والشباب المسرحي بحمام سوسة
3: وكلهم كانوا ينجوا، كانت الفرقة القارة ماتت، الفرقة القارة ماتوا
2: في كل الولايات
3: يودي مات
2: تو تقريبا ما عادش نلقاو معناها فرق قارة، ما فهمتش مش مشكلة امكانيات سي العجمية فما الامكانيات تنجم لكن مشكلة
3: لا لا إرادة. انا ما نلوم حد، اللوم قبل الله يرحمه عبد الحفيظ براوي بعده هو ما تخلقش
2: اي
3: حد اخر في المكان هذاك ما تخلقش يعني في الميدان الثقافي
2: وش
3: والاعلامي وش حتى هو كان اعلامي
2: كان مراسل للاذاعة الوطنية
3: كان حتى بالحج كان هو اللي يورينا كان هو اللي يقود حتى كان نغلط ويقول لنا عاش وليدي راه ما يجيش
2: ما يجيش كاك
3: هكا كان يعامل
2: وانت دخلت معاه كمساعد
3: انا دخلت انا
2: ولكن انت الكل تبرمج الكل
3: مسيك العمر وما يعارض هو فكره مهرجان الفكاهين العرب
2: أيوة.
3: يعني جيت من القهوه انا وسي محمد شبوح قاعدين
2: أيوة.
3: قال لي سي العجم شنو رايك نعملوا كذا كذا
2: ابن
3: كذا
2: زاويه سوسه
3: نعملوا سهره أيوة. فكاهيه وقتها اولاد باب الله مازالوا
2: مازالوا في بدايتهم
3: يا ودي قلت له احنا ما نفكروش في هذايا احنا نفكروا في تو تمشي معايا الزيني فيلم وقت الحاج في
2: زيني الزيني
3: قلت له حاج راهي سيره وسيره وسيره فا فا فا فا وسي محمد قال لي وقال لي وقال لي وين قلت له نعملها يعني مهرجان عربي
2: قال لك نبداو من الاول نشوفوا.
3: قال لي نبداو
2: نبداو.
3: اما السهرات نتاعنا كنا نجيبوا عملنا سهرات محليه. أيوة. كنا كل الهوات الكل
2: الهوات الكل تجيبهم. الا عندك موهبه في التنشيط والاضحاك والفكاهه تفضل
3: اخي. هي شي يسميوها. أيوة. الفنانه فكر معايا.
2: ايوش الدور.
3: لا لا توا توا مشهوره برشا مشهوره برشا. شاركت في مهرجان الفكاهي العرب. اي ولا نسيتها نسيتها.
2: تونسيه.
3: اي من تونس.
2: من تونس. واش منى نوردي؟
3: لا
2: خاطر قامت ادوار مع
3: اصغر
2: اصغر اصغر. واش
3: اسمع
2: على كل مش مشكله
3: حتى في اخر حصه طبعا.
2: اي بديتوا كوطنيه معناتها
3: كوطنيه نعملوا اختبارات. كان سمير العيادي في اللجنه، كان محمد شبوع في اللجنه.
2: تنقل مباشره على
3: عملنا سهرات معناها محليه
2: محليه. واش
3: وبعد بدينا
2: للعربي
3: للعربي مغاربيه وعربيه.
2: مشيت لمصر انت وجبت ممثلين؟
3: جبنا من مصر كل عام نجيب ونمشي للمغرب كل عام نجيبه. السعوديه جبنا منها.
2: ايوه على ذكر السعوديه
3: الجزائر.
2: نعم لطفي الزيني محطه هامه ومعناها استديوهات
3: اكبر خساره.
2: لطفي الزيني في حمام سوس. كيفاش جات الفكره؟
3: اكبر خساره اكبر خساره نتاع زيني فيلم.
2: انقرض من التسعينات
3: يا ودي. ايش قال لك؟ هو توفى. هو
2: اي لا توفى. نعم.
3: بعد ما توفى هو سكرنا. نعم. سكرنا بعد ما توفى.
2: كان لكن كان نجم تتواصل.
3: كان من المفروض التدخل من التلفزه التونسيه
2: تاخذ هي
3: كان تاخذ
2: استديوهات خاطر فيه تجهيزات كبيره
3: والاستديو الكبير اللي فيه وكل شيء. راهو عاون التلفزه التونسيه وراهو تو مش على هنا في الساحل والميديه. أيوة.
2: والتنشيط ومواطن شغل في الاكسسوار في الاضاءه في الصوت في غيرها.
3: خراب خراب.
2: انا للاسف للاسف خراب. عملت عشرات المسلسلات هناك
3: برشا مسلسلات
2: وسوقته حتى على الصعيد العربي. معناها مسلسلات تاريخيه. وانت قمت بابن خلدون دور ابن خلدون.
3: أول مسلسل مثلت فيه.
2: أي مثلت فيه.
3: نور الشريف.
2: أي نور الشريف.
3: وعديد يعني الممثلين التونسيين شاركوا فيه. عديد.
2: عديد صحيح صحيح. وكانت الإمكانيات متواضعة لكن عملته حاجة لا تليق بتونس وتعرض بتونس.
3: بالطبع.
2: وكان الفن سفير لل.
3: أي بالطبع. سوسة سوسة وتونس تشهرت من.
2: شهرت من خلال الأعمال الدرامية.
3: من خلال الأعمال الدرامية. مصر مشهورة توا وكل شيء. ليش من خلال الأعمال الدرامية. تركيا. أنت تركيا النهضة
2: توا النهضة نتاعها. نعم صحيح. توا المسلسل التاريخية حول معناها سليمان القانوني حول الإصلاحات وكل ما يسمى علاقة الخلافة العثمانية وغيرها. أي. كلها وصلوا للعالمية طوى. عملت مسلسلات هامة في القنطرة في ميناء سوسة مع الممثل الشهير فيليب لوروا. القط صدى كبير المسلسلات العالمية هذه.
3: هذاك انا شاركت وقتها شاركت بدور هام جدا. وقتها مدير بورد سوسا.
2: ايش
3: وقتها فيليب لوروا وقتها يبحث في عمليه.
2: أيوة.
3: فهمت كان
2: دو
3: كان ايه كان دور هام جدا جدا. كانت عندي 20 يوم تصوير. كانت معناها كان عندي دور هام هام جدا.
2: والقاره واش في فرنسا فيليب لوروا خاطر قاره شخصيه هامه قام بادوار تاريخيه. نعم
3: تاريخيه. انا مش كنزين فيه المخدم.
2: أيوة.
3: انا جبت الارتي خدمت في الارتي.
2: أيوة.
3: خدمت في راديو تلفزيون العرب. انتجت اكثر من 220 حلقة.
2: أيوه. لمسلسل
3: عملت لا ما عملتش مسلسل مع الارتي. عملت كاميرا كاشي.
2: كاميرا كاشي خاصة بالارتي.
3: خاصة بالارتي.
2: أيوة.
3: وعملنا حصص متاع ايروبيك. وقت الايروبيك
2: مازال موضة
3: دخل جديد الايروبيك. أيوة. واسمهن مش الشعري اسمهن بالخوجة.
2: أيوة.
3: اسمهن بالخوجة هي اللي ادارت الحكاية. أيوة. دي وانا كنت من انتاج زيني فيلم وانا المدير متاع الانتاج. أيوة. متاعه. عملنا 120 حلقة للراديو والتلفزيون
2: العربي.
3: الارتي لارتي يعني خدمت معاها في الكل 240-250 حلقة. وكان في كاميرا كاشي البطل متاع كاميرا كاشي اسمه توفيق شارلو. وهو من أصيل مدينة سوسة.
2: أيوه. عمل الأدوار الواحد.
3: عمل الأدوار هو الكل بالطبع. وكنت أنا نكتب في السيناريو ونخرج في الواحد. وكان معايا كاميرامان جزائري.
2: جزائري. وكانت فما هناك طرائف تحصلكم في التصوير مثلا.
3: تحب نحكي لك طرفة
2: طرفة اللي صارت لك في شط مريم الشمسية
3: في شت مريم، صارت لي طرفة في شت مريم نصوروا. وقتها جاتنا الفكرة متاع الجمل باش نظهروا الجمل التونسي وكل شيء بالشواري متاعو، وحطينا زوز بادن إيسانس بدون منه بدون منه، وجايبين الطريق متاع شت مريم.
2: أيوة.
3: وقت ظهر له الجمل باش
2: يقعد
3: يرتاح
2: يرتاح،
3: والكراب في وسط الكياس.
2: ايوه.
3: والكراب بدات تزمر زمر زمر.
2: ايوه.
3: بالصدفه كرهبه ورا الجمل قد قد. سي شيبه قلت له شارلو، قلت له امشي. ايوه. مشى لها. هز التويو، جبد التويو مشاريه.
2: ايوه.
3: فما بيدور. أيوة. قال بربي بربي الجمل اون بان ديسونس تعطي ذي شويه اساس.
2: أيوة.
3: هي من غير ما تفكر،
2: غير ما تفكر.
3: وهي تزمر خاطر مستعجله. أيوة. قالت له أيوة. عندي عندي عندي.
2: ايوه.
3: وهبطت وحلت الواحد وحطت معناها
2: حطت ريزيرفو.
3: وبعدها اخويا كفاقت بينا عملت لي حاله قالت لي ما تعديهاش، ما كانش
2: كاميرا كان شيء.
3: قلت لها ما تخافش، مش باش تعدي في تونس، مش تعدى البر. فاقت اللي هي
2: وطرائف عديده اخرى. مش نعود ونرجع الحديث ممتع معك سي العجمي. نستمع إلى اختيارك الغنائي بصوت لطفي بوشناق، ثم نعود للحوار مع أستاذ المسرح والمنتج الدرامي والتلفزي سي العجمي حويش.

0: كل ما فيك حبيبي بصوت العملاق لطفي بوشناق. نعود للحوار مع المنتج والمسرحي ومدير المهرجان السابق لسوسة وعضو الفرقة القارة الأستاذ عجمي حويش. سي العجمي، إلى جانب هذه المهرجانات وما شكلت المسرح والفرقة القارة إلى غير ذلك، قمتم في مهرجان سوسة الدولي بالألعاب السحرية، برمجت لأول مرة.
1: عملنا تجربة وحيدة.
0: أيوة، ما تكررتش.
1: كان مهرجان الألعاب السحرية العالمي.
0: العالمي.
1: وكان استدعينا أبرز أبرز أبرز يعني فنان في الدومين هذا، هو اسمه علي بانجو
0: من
1: لونجلتير،
0: من لونجلتير، أفريقي أصله.
1: أي. أيوة. وكانت نالت نجاح كبير برشا. وجبنا بعض
0: يعملوا عروض،
1: جبنا من تونس وجبنا من الجزائر وجبنا من المغرب.
0: علاش ما توصلتش التجربه؟
1: كانت صعيبه مع مهرجان الفكاهي العرب، لقينا
0: تشتت كبير. تشتت صحيح.
1: هما ما عاودوش مهرجان، عطينا الافكار وحتى حد ما اخذنا.
0: كانت فما تجربه في تونس في الستينات والسبعينات، كانوا يجيو حتى للمدينة.

0: باش تعمل
1: ولكن
0: الصفقات
1: وزارة الثقافة كانت عندها فيها ثقة. أيوة. كلفتني في عدة مرات أني باش نشوف المسرحيات ونتفكر أني يعني آخر مرة شفتها هو لقائي مع محمود ياسين في المسرح وقتها كان هو مدير مسرح الوطني المصري وكانت
0: في
1: المسرحية فيها عدة وجوه معنا أبرز وجه هو عزة العلالي.
0: أيوة.
1: وكانت عندي مع محمود ياسين كانت عندي مع نقاشات لان مع المصريين بكل صراحه يزمك تناقش
0: السعر
1: السعر بالطبع
0: الكلفه بالعمله الصعبه.
1: ايوه يزمك تعمل مجهودك باش تجيب يعني مسرحيه قايمه ولكن مش يعمل عرض. هو وقت عملنا جبت المسرحيه وقتها قدمت في كارتاج وقدمت في الحمامات وقدمت في صفاقس وقدمت في سوسة.
0: أيوة.
1: أربع عروض. ولكن قال لي كيف أني باش نقلل اللحظة. أيوة. قلت له حاجة بسيطة جدا. أنك تخفض في الكومبارس
0: مش لازم عندنا الكومبارس
1: عندنا الكومبارس النجمو
0: في تونس. أيوة.
1: الديكورات النجمو
0: نصر
1: بعض الديكورات الأساسية للمسرحية نعملوها وتقدم احنا حشنا بالممثلين.
0: أيوة.
1: وكانت وقتها من 22 ألف دولار هبطت ل 17 ألف دولار
0: يعني وقت الدولار تقريبا دينار تونسي
1: ولكن أربع عروض ولات فلوس.
0: ولكن قارنوا طوى مقارنة مش يطلبوا فيه
1: وين توهم يطلبوا فيه 400 مليون و500
0: مليون معناها مسرحيه بسيطه ما عندهاش حتى نقولوا احنا تتويجات
1: لا مسرحيه اخي راغب علامه. أيوة. ولا شكون مليار 300 400 ولا بقداش
0: لا حتى الوجوه الاخرى مشكلة كبيرة سي العجمي في ميزانية المهرجانات وإحنا الكل نعرف ونعيش على مهرجان سوسة ومهرجان المنسير الدولي مهرجانات أخرى البرج الفاطمي في المهدية وفي قرطاج وفي غيرها
1: قبل.
0: كيفاش تنجم الأمور المالية تتجاوزها كيفاش
1: معلومة.
0: أيوة.
1: أنه مهرجان الفكاهي العرب زيرو مليم ما فيش ميزانية
0: كيفاش ما
1: والله ميزانية
0: ما شكون يعطيك
1: انا نتحدى
0: سبونسور يعطيكم شركات
1: انا الوزاره اعطت ميزانيه لمهرجان الفكاهي العرب
0: من منين تجيبوا
1: من التذاكر
0: فقط. نعم. من العرض يكفي غطي المصاريف
1: ندخلوا 5000 و6000 خاطر
0: جبتوا من مصر راهم فكاهين من مصر كيفاش مش
1: ولكن جبت سعر التذكره سعر ما خلصهمش
0: تاع الاقامه فقط
1: اقامه ونسميوها ارجون دو بوش
0: معناها مصروف
1: معناها كي اخوك 200 دولار 300 دولار
0: فهمت
1: ارجون دو بوش
0: باش يدور وياخذ
1: المغرب ومصر والكل
0: معناها كيما قلها
1: باش ياخذ باش يشري حاجه
0: سوفينير للوحده للعائله نتاعو
1: المهرجان الفكاهي
0: وصحاب النزل يعطيكم نزل باش تقيموا الفنانين
1: لا على حسابنا كل
0: لا ما فماش شكون يتبرع معناها يعطيكم شيء
1: ولا
0: شي
1: ولا لا اما يطيحونا
0: طيحوا لكم في
1: السوق خاطر نجيبوا لهم زاده في برشا ناس
0: مشهورين باش يجيوا حتى ناس يتعرفوا عليهم في النزل ويعملوا معهم تحقيقات ويعملوا معهم حوارات اذاعيه
1: يعني كي تلقاني نمشي يقول لي ويناقشوني على الـ على الـ على السوم ما يحبونيش
0: نقول لك انت تناقش برشا
1: نقول لهم يودي ما رجال ثقافي
0: ما عندناش صبغه ربحيه ماهيش شركه تجاريه واش ماهيش شركه تجاريه
1: احنا نجيبوا مهرجان نجيبوا مثلا نجات عتابو مثلا نجات عتابو كي تخلص حقها كيفاش تخلص حق
0: كيفاش
1: تعمل العرض تاخذ حقه ونتفقوا على العرض نتاعها كذا كذا.
0: أيوة.
1: وبعدها احنا ندورها في المهرجانات الكل
0: دورها انتم
1: احنا ندورها ويولي المهرجان
0: كل مدير المهرجان تاع فلان وتاخذها
1: احنا نجيبوها مثلا
0: انا مش كون مش تقعد ثلاثة ايام تولي تقعد جمعتين
1: ولكن تدخل الفلوس
0: هاي معناها بطريقة وما ترفضش هي
1: ما ترفضش بس تاخذ في كاشي
0: تاخذ في الكاشي نتاعها امورها مريقلة
1: فهمت وكيفاش حميد الزاهر
0: وما ادراك
1: نفس الشيء حميد الزاهر وصلت به 8000 ناس متعلق شاف
0: توا الحماية المدنية تمنع اكثر من 1500 سيدي الظاهر والمسير كيف اكثر من 500 ممنوع
1: اقسم بالله ريت نتاع الصطاد الجرادان اللي باللوحه حولتهم لسيدي ظهر
0: هذوك الجرادان اللي في الملعب سوسه
1: لا في ملعب سوسه ملعب هذاك حولتهم لسيدي ظهر
0: باش الناس تطلع
1: أي.
0: والحمايه المدنيه ما قلقتكش؟
1: ما كانوش يحا... ما كانوش
0: كيما توا ولا يخافوا من الحشد اللي صار الحادثه نتاع صفاقس ولا غير ذلك.
1: ما صار حتى شيء.
0: نمشيو للاعمال التلفزيونيه سي العجمي. أي. قمت بدور مسلسل هام في الساحه اللي تمثل في مدينه طوزه، وكتب النص نتاعو عالم الاجتماع الباحث هشام بوقمره ابن الوردانيين، وسماه ورد

0: دا على اسم الوردانيين قامت دور البطولة أمال علوان وي. كان يجسم شخصية سالم بن حميدة ومشكلة الحداثة وتعليم البنت وملقاه معناها الكل من إشحاد ومن تصدي مش سهل. كان السيناريو رائع
1: رائع ولكن الإخراج
0: والإخراج حمادة عرفة صديقك
1: زاد حمادة عرفة مخرج قدير
0: قدير هو بعد قدير. عبد الرزاق الحمام يجي هو تقريبا في الإنتاج
1: هو كان مساعد هو كان مساعد عبد الرزاق هو العميد عبد الرزاق الحمامي هو مفتاح التلفزة التونسية أول دقيقة عملها أيوة. هو عبد الرزاق الحمد
0: مش بالساهرة وتلمك الممثلين الكل من أيوة. محمد بن علي الحطاب الذيب الزين موب
1: رؤوف
0: بن حسن الخلصي
1: أيوة. كان بث مباشر
0: مباشر
1: ما كانش ريبيتيسيون وكل شيء لا. كان استوديو ويخدمه ويتحفظ الدور
0: والمشاهد الخارجية اللي عملتها في الرحبة ولا في الأماكن العمومية
1: لا نحكي على قبل عبد الرزاق الحمامي كان الإنتاج مباشر
0: لا المسلسل هذا وردة أيوة في طوزة في دار دلدول أعتقد دار عربي نقولوا احنا تمشي مع
1: ديار عربي
0: وكنت بدور معناها محبك السيناريو هذاك حفظته وتقمص دور العمدة مثلا العجمية محافظ العمدة وكيفاش يتعامل مع السلطات الفرنسية ويجمع ما بين نقول وإحنا
1: أنت ديما تحب طرفة
0: الوطنية أيواش الطرفة
1: أنت تحب طرفة أو تفكر طرفة
0: في
1: وردة أيوة. في وردة وقت أيوة. عندي مشهد وقت توليت أنا العمدة
0: أيواش
1: عملوا لي حفلة
0: أيواش
1: الحفلة متاع هي وقت جاي ونصبوا فيها
0: أيوة.
1: جابوا أكل القصاعة متاع الحم ومتاع الكسكسي أيوة. فهمتني ولا لا وانا بالمسلط وقتها قاعد في جنب معناها ماني انا في الوسط وفما دي كومبارس معناها رجال كبار
0: يمشيو ويجيو
1: حطاهم هكا في جنبنا باش ياكلوا معانا الكسكسي
0: ايوه في الحفل التكريم هذا
1: أيوة. اني ناكل ونمثل اني ناكل ونمثل أيوة. الكسكسي بنين وكذا ولا لا وفما اللحمه بتاع يانا لجاتني وقتها عظم عملتها هكا بالمغرفه دزيتها منها وخذيت اللحمه نتاعو اش يقول لي الراجل الكبير هكا العب قدام داركم
0: في المباشر
1: اللي تضحك
0: والتصوير ما يمشي يولي يوقف يقول لك وقف
1: وقف وقف التصوير ايوه قال العب قدام داركم
0: انا اشوف ما كنتش اتوقع ولا باش شد المسلسل الناس وقتها في رمضان اعتقد النصف الاول 16 حلقه هو تقريبا
1: 16 حلقه ممتاز ابدع
0: خاصه
1: الممثلين من احسن ما عندنا ممثلين في تونس
0: والقضيه كما قلها مركزيه
1: وقت تحرير المرأة
0: معناها الكل طاهر الحداد وبورقيبة والشيخ سالم بن حميدة والمشاكل اللي تصدقوا لها وكل شيء مش بالسهلة
1: حسين الخلصي في مشاكل حسين الخلصي في دوره وقت لقى مشاكل في معناها تعليم بنته وصلتها وقرها
0: هو دور الشيخ سالم بن حميدة
1: وردها طبيبة وحلت في
0: أمال عنواني
1: أمال عنواني وعملت كابيني ولا تداوي في بذر
0: اي مش بالسهل هي تو 17 سنه مش تقوم بالدور هذاك معناها
1: 17 صغيره
0: اي صغيره ومن بعد تولي مخرجه وتولي معناها كتابه
1: ولات مخرجه وقرات
0: نرجع لهنا سي العجمي لو كانت تخدم وقاعده استوديو زيني فيلم وقاعده استوديو ولا تعمل في المستير لهنا بحذا تيراند جولف نتاع بن عمار وغيرها مش كون الصناعه عندنا
1: فما نهضه ثقافيه
0: سينمائيه ومسرحيه
1: نهضه سينمائيه وثقافيه
0: تونس تخدم الناس بالادوار هذه الوحده على شنو اللي نقصنا تو كيما مصر كيما الهند كيما عندهم صناعة اكثر من 60 شريط في مصر سنويا الهند اكثر من 200 شريط
1: والله الزيني فيلم كان يحللهم مشاكل
0: كبيره مشاكل. نعم صحيح والكاتب بالسيناريو يخدم واللاهب التقنيه والضوء والكليراج والصوت كلهم يخدم
1: منطقه كامله تخدم
0: والتمويل المواد الغذائيه ومن الملابس وكل شيء كل النزل كلها تخدم علاش ما نجموش نعملوا تو تصور لصناعه دراميه وصناعه
1: تو الوقت الحاضر الوقت الحيب
0: لازم مسرحيه وسينمائيه شو قوانين سي العجمي
1: لازم الدوله هي اللي تبادر
0: وزاره الثقافه
1: خاطر رجالات الاعمال اللي عندهم فلوس
0: ما يحبوش يستثمروا في الثقافه.
1: فماش معنيش
0: علاش هاو تجيب تو انت كي تستثمر في الكوره اعطيني تو مؤسسه تجيك تمشي لك جمعيه تعطاها 100 مليون علاش ما تمشيش تعطي الفرقه مسرحيه؟
1: لا يستحيل.
0: ولا فرقه اخرى ولا التلفزه التونسيه باش تعمل لك عمل درام.
1: احنا قبل كنا نتمتعوا بمنحه منحه من وزاره الثقافه.
0: ايوه
1: وزاره الثقافه كانت هي تخلص الممثلين شهريات. أيوة. شهريات كانت فما شهريات. أيوة. وتمول لك الى العرض وانت تدبر راسك وحدك. احنا قبل كنا نمشيو للسطاب. السطاب كانت هي والله هيك عاونتنا.
0: أيوة. والسبب كان سي شمام شددها. أيوة. أيوة.
1: ولكن السبب فيه هو نرجع هو المرحوم عبد الحفيظ
0: حاج بالعلاقات الشخصيه.
1: يقعد يتكلم بالتليفون يقول له جايك العجم حويج اعطيه الملابس ناخذ الملابس الكل
0: كل وتاخذوا تعملوا الانتقاء باش تمثلوا بهم
1: بالطبع ولا هو نستعملوه للتمثيل باش ما نصرفوش فلوس.
0: باش ما تصرفوش فلوس نقصوا من الكلفه.
1: وكانت استياء
0: استياء الشركات. ايوا
1: ناخذوا منها اللوحه
0: الباليت هذيك الباليت اللي يجيبوا فيهم قطاع الغيار.
1: بلاش
0: بلاش معناها الصناعه كامله.
1: والله خسارة والله خسارة والله مركز الفنون الدرامية والله يلتوى في غصة في
0: صحيح صحيح.
1: والله
0: مشكلة قانونية. علاش اخطات خطوات الدول هذه وإحنا ما اخطيناش؟ يلزم تكون فما إرادة.
1: يلزم إرادة
0: إرادة من وزارة الثقافة.
1: يلزم إرادة من وزارة الثقافة. وزارة الثقافة تشكو قلة الموارد.
0: ولكن 0.8 تو في المية
1: قبل الميزانية. قبل قبل باش نجمنا خدمنا تعرفش باش نجمنا خدمنا كانت فما ضريبة خاصة على المشروبات الكحولية تمشي الميزانية الثقافة. كانت 2.3% كانت من الميزانية متاعها كي تمشي لوزارة الثقافة. وزارة الثقافة كان فما تمويل
0: حتى الأفلام الأفلام صندوق الدعم السينما
1: شحال فرحان بتمويل من الوزارة بلا بالدعم. معنا عملت المسرحية برفاهية. أيوة. ونجمت جبت المخرج وجبت كل بالدعم.
0: ننهي بمسألة هامة. أصدر في منذ أسبوعين قانون الممثل ويعنى بقانون الأساسي الممثل وهو مطلب كامل قمت به معنا وزملائك في جيلك طالبوا به.
1: بالنسبة لي ما عادش يعنيني.
0: ما عادش يعنيك.
1: ما عادش يعنيني. هذاك حاربنا عليه استوى من زمان.
0: أيوة طلعت عليه.
1: طلعت عليه بس. أيوة
0: فيه جوانب.
1: لا فيه فيه جوانب إن شاء الله تتطبق.
0: أيواش فيما يتعلق بال
1: بالفنان.
0: الفنان
1: هو ما عندوش هوية الفنان.
0: أيوة يلزم الفنان. يكون عنده أجرة قارة
1: بالطبخ
0: ودفتر العلاج
1: ويتفتر بدفتر العلاج ويتفتر ما ينجمش يصب عليه
0: على صحته. صحيح
1: اللي ماشي
0: باش يصب ديكلاراسيون
1: ديكلاراسيون كل باش
0: يعمل عليه تصريح.
1: اي شكون احنا كنا فرقه قاره قبل ما عناش شكون يصب علينا. لا لا ما عناش
0: معناها تصب على روحك انت ايش عملت انت تذكيت مشيت صبيت عملت منحه منع التعليق التعاونيه
1: التعاونيه
0: فقط باش لقيت الانتريت نتاعك
1: بالضبط
0: اوترومو ما تلقاش
1: ما تلقاش
0: ما تلقاش. وهذه مشكلة معضلة كبيرة. عشرات الفنانين كانت وجوه طبعة المشهد الدرامي والمشهد السينمائي ماتوا في ظروف حرجة. وهذاك علاش القانون هذا يمنا إلا ندعموه. وهذا تقريبا يعتبر من إنجازات الوزارة الحالية.
1: إن شاء الله يطبق. إن شاء الله يدخل حيز التنفيذ.
0: أيوة.
1: خاطر مازالت القوانين ما خرجتش
0: بالتنفيذ بطبيعة الحال
1: بالطبع.
0: أمور ترتيبية
1: وإن شاء الله توا أهل مازالوا صغار هذوما يلقاو حظهم أحلى سيئة ما عادش. فهمت احنا نوجهه بكلمة باهية.
0: أيوة.
1: وإن شاء الله
0: إن شاء الله تلقى الأصداء
1: تلقى الأصداء.
0: كلمة الختام معك سي العجمي وأنت عندك مناسبة اليوم هامة حفيدك مهدي.
1: مناسبة إيه مناسبة. عندي حفيدي اليوم عيد ميلاده وهو متواجد في فرنسا.
0: مهدي
1: مهدي
0: ست سنوات
1: مهدي مطيبع.
0: أيوة.
1: هو ولد بنتي.
0: أيوة.
1: اليوم عيد ميلاده.
0: أيوة.
1: ونقول له هابي بيرثدي تو يو
0: مهدي.
1: عيد ميلاد سعيد
0: مهدي. عيد ميلاد سعيد. وكلمة أخيرة للسلطات المعنية بالشأن الثقافي في تونس
1: والله يقول لهم الله يرحم والديكم. أيوة.
0: أيوة.
1: يعيشكم لفتة كريمة لمدينة سوسة وللمسرح
0: وللساحل بصفة عامة الكل ما عادش في رقفة
1: الثقافة الثقافة, الثقافة الثقافة في سوسة إنكزيستانت
0: ما هيش موجود
1: ما هيش موجود بربي أنا
0: شكرا أنا. لك وإن شاء الله نلقاو أصداء والتفاعل يعطيك الصحة. شكرا للطفي المكي على المرافقة وإن شاء الله في لقاء مع ضيف جديد يعطيك الصحة.
2: المكنين صار هلال على الموجة 95.7
3: 95.7
2: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026 وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية 8 غربا في مشاعر الصباح بعد نشرة نصف نهار الأربع متاع العشية إذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في السبع متاع العشية ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال ونهار الأحد من ماضي 3 إلى 5 في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026 رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 إلى 5 وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26
4: تحية طيبة لكم مستمعينا مرحبا بكم إلى موجز إخباري قدمت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية لإجراءات تفصيلية في إطار العفو الجبائي للسنة الحالية تشمل التخلي عن خطايا التأخير في دفع الأداءات الراجعة للدولة وخطايا الاستخلاص ومصاريف التتبع المتعلقة بها إلى جانب التخلي عن 50% من مبلغ بعض الخطايا المرتبطة بالمخالفات الجبائية الإدارية والخطايا المستوجبة بالنسبة للتراتيب الجبائية في عدد من الحالات. بلغت تحويلات التونسيين المقيمين بالخارج ما قيمته 3669 مليون دينار مع موفى شهر مايو 26/2000 مسجلة بذلك تطورا بنسبة 4.5% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة المنقضية والتي بلغت فيها التحويلات 3510 مليون دينار وفق أحدث المؤشرات النقدية الصادرة عند البنك المركزي التونسي. تعقد اللجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب جلسة عمل يوم غد الاثنين وتندرج في إطار سلسلة لقاءاتها الدورية لمتابعة ملفات المالية والتشريعية الموكلة إليها ووفقا للبلاغ الصادر عن المجلس ستنطلق أعمال هذه الجلسة في تمام الساعة 2:30 بعد الظهر. أعلنت وزارة التشغيل والتكوين المهني عن فتح باب التسجيل للانتفاع ببرنامج دعم المؤسسات الاقتصادية بالجهات الأقل تنمية والذي يتم تنفيذه بالشراكة مع البنك التونسي للتضامن. وأفاد المكلف بتسيير الإدارة العامة للمبادرة الخاصة بوزارة التكوين المهني والتشغيل محسن بن تواتي أن التسجيل في هذا البرنامج يتواصل حتى 30 من جوان الجاري وهو يهدف إلى تيسير نفاذ الباعثين إلى مصادر التمويل لإحداث مشاريع ومؤسسات صغرى في مختلف المجالات الاقتصادية أو لتوسعة أنشطتها. تنطلق اليوم وإلى غاية 31 من جويلية القادم بتونس الحملة التحسيسية العالمية بلوسانتا التي تهدف إلى حماية الشواطئ من التلوث وهي تظاهرة تنتظم لأول مرة في تونس والحملة تهدف إلى تعزيز الوعي البيئي والعمل المجتمعي تشهد مشتركة مؤسسات تربوية وشبابية بالإضافة إلى الكشافة التونسية ونوادي البيئة وهي تحسيسية بالأساس وستكون الانطلاقة اليوم بشاطئ المرسى لتشمل مختلف الشواطئ التونسية في مرحلة لاحقة. استشهد شخصان وأصيب ثلاثة آخرون اليوم بسلسلة غارات صهيونية استهدفت مناطق عدة بمحافظتي الجنوب النبطية جنوبي لبنان ورغم وجود مسار تفاوضي برعاية أمريكية وهدنة الهشة بدأت في 17 من أفريل الماضي ومددت حتى مطلع جويلية القادم يقصف الجيش الصهيوني يوميا مناطق لبنانية وينسف عدة منازل. ختام الجولة الإخبارية الموجزة إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn إذاعة المنسير دقيقة مونديال دقيقة مونديال
3: دقيقة مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.
5: مرحبا بكم. نسخة مونديال 34 كانت سبقتها تصفيات للترشح النهائيات، بعد ما قرر 32 دولة المشاركة باش يترشح منهم 16 فقط. الغريب أنه إنجلترا وبقية المنتخبات البريطانية، بلاد الغال، اسكتلندا وإيرلندا الشمالية، رفضوا المشاركة في كأس العالم، وكانوا يعتقدوا أنهم هما اللي علموا الكرة للعالم وهما أكبر من بقية المنتخبات، لكن تم إقناعهم في الأخير. لكنهم شعروا بالإهانة وقت اللي طلبوا منهم باش يشاركوا في التصفيات وقاطعوها. وكان ثم تصريح شهير لواحد من أعضاء الاتحاد الإنجليزي اللي قال أنه كأس العالم الحقيقية هي اللي تلعب فيها أربع منتخبات متاع بريطانيا العظمى.
3: دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. مونديال، كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.

0: محبتنا.
1: الفحص النذور بير مشاركة على الموجة 104.7
2: 104.7.

0: كل اللي يسمع فينا.
1: احنا وانتوما وكل اللي يسمع فينا تجمعنا بكم برمجة خفيفة على إيقاع الشتوية
0: عالكيف.
1: من 10:30 نهار في إذاعة المنسير تتعدى الصبحية مع العناوين هذية: الاثنين ملفات تربوية، الثلاثة كبارنا في عينينا، الاربعة صحتك بالدنيا، الخميس في المجتمع، الجمعة زادوا الطريق، السبت في دائرة القانون، والحد ريتروفيزور.
0: تتعدى صبحيتنا عالكيف
1: مع اللقاءات الاستضافات الحوارات والنقاشات. تتعدى صبحيتنا عالكيف.

0: تمام الثالثة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة، ونبدأها من ولاية زغوان. جد ظهر اليوم حريق بأحد مصانع الأدوية المنتصبة بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط، وفق ما فاد به مصدر مطلع للزميلة حنان العباسي. فقد نشبت النيران في كميات هامة من الأدوية التي تم تصنيعها وسيتم توجيهها للبيع، وكانت محملة على متن 6 شاحنات تقريبا. وقد تحولت وحدات الحماية المدنية بزغوان على عين المكان، كما تم طلب تعزيزات من ولايات منوبة وبن عروس، وجاري الآن عملية السيطرة على الحريق والإطفاء. في ولاية سوسة تم اليوم في اختتام الملتقى الوطني السابع للشبكة التونسية للوداديات، تم إمضاء اتفاقية تعاون إطارية بين الشبكة والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة. وأفاد رئيس الجامعة أن هذه الاتفاقية تهدف إلى مقاومة وكالات الأسفار التي تشتغل خارج الأطر القانونية ودون ترخيص، وهو ما يضر بالقطاع السياحي وبطالبي الخدمات السياحية. أكدت الإدارة العامة للإصلاحات والدراسات المستقبلية الإدارية برئاسة الحكومة في ردها على أسئلة كتابية لعدد من نواب البرلمان حول إحداث دور خدمات رقمية بمعتمديات منزل المهيري من ولاية القيروان والمساعدين من ولاية سوسة ومنزل الحبيب من ولاية جابس. أكدت أن هذه المناطق ستدرج ضمن الطلبات التي ستتم دراستها عند إعداد برنامج الإحداثات الجديدة للفترة 27 و2030 و2000. وأوضحت الإدارة أن هذا التوجه سيتم إثر استكمال تنفيذ البرنامج الحالي المتعلق بإحداث 34 دار خدمات رقمية بمختلف البلديات وتقييم نتائجه. في موضوع آخر، أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية أن يوم الاثنين 15 من جوان الحالي يمثل الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفق ما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. ودعت المصالح الجبائية دافع الضرائب من الأشخاص الطبيعيين إلى المبادرة بتسوية وضعياتهم وتفادي الانتظار حتى التاريخ المذكور، وذلك لتجنب الازدحام بإقباضات المالية وتجنب للضغط على المنظومة الإعلامية. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنسير. انت فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش مازلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا بالإيه ويا متاعك. تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح منظم وديما تحت عينيك، تعرف وين وصل ملفك وقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: إذا حسبنا المشاركات حتى كأس العالم 2026 فإنه أكثر منتخبات العربية المشاركة في المونديال هما تونس والمغرب والسعودية بسبع مشاركات، ويبقى أبناء أسود الأطلس كأول منتخب عربي وأفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم عام 2022 في قطر، وأنهى المونديال في المرتبة الرابعة وهو المنتخب المغربي. والسعودية بلغت الدور السادس عشر في كأس العالم 1994 في أمريكا، ونفس الدور بلغه المنتخب الجزائري في مونديال 2014، في حين منتخبنا التونسي ورغم سبع مشاركات فإنه ما زال يسعى لعبور دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.
2: دقيقة صحة.
3: مرحبا بكم في دقيقة صحة. الناس الكل نعرفوا أهمية الرياضة لصحتنا البدنية والعقلية، هذا ما يختلفوش فيه اثنين، لكن في المقابل كيفاش نحميو أنفسنا ونحن نمارسوا في الرياضة من الإصابات، بالأخص الإصابات العضلية وإصابات المفاصل. أولا لازم نختار رياضة تكون مناسبة لعمرنا ولياقتنا البدنية، واللي عنده مدة ما عملش الرياضة يبدأ بشوية بشوية. لهنا نحب نشير إلى رياضة المشي ورياضة السباحة من أحسن الرياضات وهي مناسبة لأغلبية الأعمار. ثانيا اختاروا مكان مناسب لممارسة الرياضة، نبعدوا على الأرض لما تكون مش مستوية وعلى الحفر باش ما نتعرضوش لحوادث السقوط. ثالثا نختار وقت مناسب بعيد عن القايلة وإن الشمس تبدأ قوية باش نمارسوا الرياضة. رابعا نلبسوا ملابس رياضية مناسبة، ما تكونش ضيقة برشا ما تكونش واسعة برشا، والحذاء متاعنا ما يكونش مهري. خامسا نعطيه أهمية كبيرة لشرب الماء قبل أثناء وبعد الرياضة، لأن العضلات لما تكون متشبعة من الماء تحمي نفسها من إصابات التمدد والتمزق. وأخيرا نعطيه الأهمية والوقت الكافي لمرحلة التسخين اللي ما لازمش تقل على 15 دقيقة باش عضلاتنا ومفاصلنا تكون مستعدة للنشاط البدني من غير ما تتعرض للإجهاد والإصابات. مع تحيات الدكتور يوسف عثمان.
2: دقيقة صحة. بين الملاعب.

مرحبا بين الملاعب من الآن حتى للساعة الخامسة كما تعودتوا وين وبين الملاعب باش نتحدثوا على كرة القدم في العالم، باش نحطوا على بطولة العالم اللي تتواصل أكيد في الولايات المتحدة وأيضا كندا والمكسيك. في الساعة الأولى باش نركزوا على المنتخب الوطني التونسي، وفجر اليوم باش تكون عنده مباراة مهمة، المباراة الأولى المباراة الافتتاحية للمنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب السويدي. أيضا مش نرجع للمشاركة العربية، وأيضا انطلاقة موفقة صراحة المنتخب المغربي رغم التعادل من المنتخب البرازيلي، لكن كان قريب برشا من الانتصار بعد ما كان متقدم هدف مقابل صفر. المنتخب البرازيلي رجع وعد النتيجة 1-1. عديد الضيوف باش يكونوا اليوم موجودين معنا إن شاء الله من الآن حتى للساعة الخامسة. تحية حكيم اسطنبولي محمد سيدية منير بعطين، تواصلوا حتى للساعة الخامسة.

I'm just feel it's right.

0: نرجو ونواصل حتى للساعة الخامسة كما قلت الساعة الأولى باش نخصوها للمنتخب الوطني التونسي. فجر اليوم باش يكون عنده موعد مباراة مهمة، المباراة الأولى المباراة الافتتاحية ضد المنتخب السويدي. سعيد جدا باش نستقبل ناجي عاشور في التحليل الفني. مرحبا بك ناجي.
1: مرحبا بك، مرحبا بكل مستمعي ذات منسير وكل أخوان الفنيين.
0: شكرا لك ناجي. بعد شوية التحق بنا نيس بالحسن. نتحولوا مباشرة للمكسيك، نشوفوا أخبار المنتخب الوطني التونسي لكرة القدم. اسكندر مرحبا بك.
2: تحية لك حكيم. صباح النور طبعا بتوقيت المكسيك، توقيت مونتريال يقولوا صباح النور، لأنه تقريبا 8:40 نتاع الصباح بتوقيت المكسيك.
0: صباح النور. شربت القهوة يا اسكندر؟ قهوتك شربتها؟ القهوة شربتها الحمد لله. أحكينا شوية بالمكسيكي يا اسكندر.
2: بالمكسيكي ولا اللي لازم نقوله لك ولا يعني
0: ايه الحمد لله على الأقل على الأقل
2: ذكرت بالجراسيس.
0: باهي باهي باهي. إيش نحن هو للجالية التونسية؟ نبدأ بالجالية التونسية غادي إن شاء الله الأمور على العالة.
2: باهي حكيم، هو قبلكم شيء خلينا نحكيه لأنه مهم جدا لما نحكي عن اللاعب رقم 12 والمساندة الكبيرة اللاعب رقم 12. ممكن نقطة سلبية هو عدم تواجد كبير للجالية التونسية في المونتيري، ولكن النقطة الإيجابية والمضيئة هو بداية توافد العدد بكثرة من مختلف أنحاء العالم، من تونس طبعا ولكن من أوروبا أيضا، من آسيا، ولكن العدد الكبير هو من كندا والولايات المتحدة الأمريكية ومن مناطق أخرى من المكسيك. حاليا المئات يعني متواجدين يوم أول أمس ويوم أمس في وسط مدينة مونتيري. حاليا مقر المنتخب الوطني التونسي هو في ساو بيدرو أو سان بيدرو محافية لمونتيري، طبعا كلهم ينتميوا لولاية نوفو ليون. وقلت الجماهير بدأت تتواجد بأعداد محترمة، والفيسبوك له دور كبير في اللمة هذه لأنه قاعدين يتواصلوا عن طريق الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي الأخرى لتسهيل مهمة كل التونسيين في قلت كلاعب رقم 12. والمساندة تأتي أيضا من المكسيكيين اللي وعدونا الكل أنه بشكون مساندة ولتونس أمام في مباراة أمام السويد.
0: إن شاء الله تعالى خير. نعرف المكسيك ولا أول انتصار للمنتخب الوطني التونسي سنة 78 ضد المنتخب المكسيكي. إن شاء الله تعالى خير المكسيك.
2: ما بقش أسألناها مع رزوتها هذية حكيم، ما بقش اللي جيبا نتيحهم ديما من في بناش ما يحبوش يستعرفوا بثلاثة واحد هذه ولا تنسيه ولا ماذا بالتحديد. في كل مرة نذكروهم كلهم تونس المكسيك ثلاثة واحد، لو الإجابة تكون بعض الأحيان صادمة وكانوا مصيبة لهم.
0: اللي يهمنا المنتخب الوطني التونسي كيفاش تكون تشكيلته غدوة ولا الفجر اليوم ضد المنتخب السويدي؟ تحضيرات كيفاش كانت وانت قريب برشا اسكندر؟
2: المباراة انطلقت في أقل من 12 ساعة، يعني كي نحكيه بتوقيت المكسيك فانه اليوم لحد المباراة 8 التعليم نحكيه بتوقيت تونس فانه غدوة الاثنين مكيتها تصبح الحقيقة. وكنا صرحنا يعني في المداخلات بتاعنا في مختلف وسائل الإعلام خاصة التلفزة الوطنية من خلال النشرة الأخضر النشرة الرئيسية للأنباء ومن خلال برنامج سيدي المونديال، وقلنا هناك تكتم كبير على مستوى التشكيلة الأساسية المنتخب الوطني التونسي، وهذا شيء مفهوم ومنطقي، يعني أن المدرب والإدارة الفنية اختاروا عدم تصريح أو عدم حتى التلميح بالتشكيلة الأساسية، خاصة أنه الحصص التدريبية كانت هناك حصة مغلقة والبقية شبه مغلقة، يعني الصحفيين يحضروا الربع ساعة الأولى من خلال الاستجوابات ثم أخذ بعض الفيديوهات مقاطع الفيديو. البارح كان دون استجوابات باعتبار وأنه الحصة التدريبية كان سبقتها ندوة صحفية كان موجود فيها صبري اللموش وأيضا عندي العابدي إلى غير ذلك، ولكن هذا لا يمنع أنه مثل المحللين الفنيين هناك تخمينات وهناك أمور تقريبية. إذا كان عول المدرب صبري اللموشي على ثلاثة في اللاكس لأنه مجنب منتصر طالبي وعمر رقيق ممكن جدا يكون هذا معروس، طبعا في حارس المرمى بنسبة كبيرة يكون الشامخ هو الحارس، على اليمين يان فاليري، على اليسار علي العابي، ممكن جدا ياسر سخيدي راني خديرة وحنا باع المجبهي، ثم القدام ياما تونيكتي أو العاشوري ثم الشيعة الأخرى فراس حربة فراس شوات أو نسبة سليمان. تبقى هذه تشكيلة محتملة فقط لا غير، لأن الأمور الرسمية نعرفها كان صبري اللموشي والإطار الفني اللي معه، وشخصيا بصراحة يعني أعتبره أنه تكتم على عدم التصريح بالتشكيلة شيء منطقي جدا، لأنه حتى من خلال المتابعة الحصص التدريبية شفنا الإعلاميين اليابانيين والسويديين ممكن حتى من هولندا إلى جانب المكسيكيين يتابعون بكل دقة يعني ماذا يجري في الحصص التدريبية في الربع ساعة الأولى للمنتخب الوطني التونسي، وخير من خلال ذلك الإطار الفني عدم تصريح أصلا بتشكيلة باش يدخل بها المنتخب الوطني التونسي في أبرز وأفضل وأقوى مباراة اللي هي منتخب السويدي، ونعرف أنت الناس كل قاعدين نعاولوا على هذا اللقاء بالذات.
0: أكيد ليهمنا هو في هذه المباراة إن شاء الله نحقق نتيجة إيجابية مهما تكون التشكيلة المفيدة، أنه ضد المنتخب السويدي في المباراة الافتتاحية نحقق لما لا الانتصار إن شاء الله يا إسكندر.
2: الانتصار يعني ورقة العبور، شوف من حقنا باش نحلموا، نحن قلنا فما تفاعل كبير الجالية موجودة لنا، تفاعل هو المهم من اللاعبين والإطار الفني والوفد المنتخب الوطني التونسي، حتى على مستوى الإعلاميين موجودين لنا، قمنا بالتصريحات هناك تفاعل كبير. زيد الجزيري كيف نفس الشيء حكينا معه في الكواليس، متفائل أقصى الحالات، وهاب الخزري لا غير، يعني كان حكيت خاصة على وهاب الخزري زيد الجزيري، تعرفوا مدى قيمة المعنوية للزوز هذوما ركائز في المنتخب الوطني التونسي، خبرة كبيرة، وتعرف شنو اللي قدموه المنتخب الوطني التونسي كلاعبين وحاليا كمسؤولين إلى غير ذلك. فإنه التفاعل هذا ما لازمناش نتحرموا منهم في الحياة، نقول إن شاء الله زينة، إن شاء الله نربحوا ديما. لا شفنا قطر البارح كيفاش في آخر لحظات يعدل النتيجة مع منتخب سويسرا، شفنا المنتخب المغربي كيفاش يتقدم ثم توصل المباراة 1-1 مع البرازيل، وكان ينجم يوفيها في آخر لحظات بانتصار لولا حنكة حارس منتخب برازيليا إلى غير ذلك. السؤال المطروح هو لما لا المنتخب الوطني التونسي اليوم؟ علاش لا؟ يعني ننسيه خيبة المباراة الودية وتبقى في نطاق المباراة الودية فقط ضد منتخب بلجيكيا، واليوم ندخل في صلب الموضوع، قولوا نحن إن شاء الله لنا وماذا بينا انتصار المنتخب الوطني التونسي،
0: وهذا ما نتمنوه كل توانسة إن شاء الله باش نكون وراء المنتخب الوطني التونسي ضد المنتخب السويدي الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس، الساعة 8 بتوقيت المكسيك. يعطيك الصحة اسكندر الحجام مباشرة مونتيري في المكسيك، بالتوفيق ليك، بالتوفيق لكل الزملاء اللي معاك اسكندر، إن شاء الله نرجع بانتصار إن شاء الله بالمباراة الأولى، أكيد الافتتاح تكون مزيان بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي. شكرا لك اسكندر، يعطيك صحة.
2: شكرا لك حكيم، يعطيك صحة.
0: أكيد سمعنا اسكندر ناجي بالنسبة للمنتخب الوطني التونسي، تقريبا فما تكتم كبير على التشكيلة الأساسية باش تكون حاضرة في المباراة الأولى، أكيد مباراة مهمة للمنتخب الوطني التونسي، مباراة الافتتاح كلما لا، كما شفنا المنتخب المغربي، كما شفنا المنتخب القطري، على الأقل على الأقل نرجع بالتعادل، لأنه ديما نقعد واقفين على سقينا بالنسبة للمنتخب.
1: صحيح، وكتعرف المقابلة هذوما وكأس العالم معناتها أهم حاجة هي النقاط، ولا في الدخلة في الكوب دي موند معناتها عندها قيمة كبيرة برشا، سيرتو وانت المقابلة الأولى حكينا فيه ما كانتش مع اليابان ولا مع هولندا، كانت مع السويد، دونك 50-50 كيف كنت كيف هي، معناتها ماهيش فابوري عليك انت السويد، دونك يقعد التخمينات، يقعد التحضيرات، يقعد المنهج اللي باش يتبع مع تصبي لموشي، اسكو باش يكون معناتها بنفس الطريقه اللي كان بيها في الوديات، اسكو عنده تغييرات، اسكو
0: انت حسب رايك ناجي انه تخير انه المنتخب الوطني التونسي يعتمد على 3 لاعبين في المحور، او انه يعتمد على زوز لاعبين؟ معناتها نبداو بالناحيه الدفاعيه، قبل الناحيه الدفاعيه لانه يحافظ على نفس الحارس بالنسبه ليك،
1: هو بطبيعه الحال باش يحافظ على نفس الحارس، لانه في الوديات سورتو الاخرين معناتها ما نجمش يبدل الحارس في اخر وقت، ماك حتى كان باش يعمل تغييرات في سيكتور معين معناتها باش تولي عنده معناتها بريسيون كبيره برشا في اش باش يصير في الماتش، اسكو التبديل هذاك صار في حق ولا ما صارش، دونك ديما يقعد مربوط معناتها المشكل يا حكيم مو في التوقيت. كي ترى البريود نتاع البريباراسيون نتاع كوب دي موند هذه الاخرانيه ما كانش بريود كبيره برشا، معناتها اربع مقابلات وديه، ستاج الاولاني ستاج الثاني استعمل فيه، معناتها الناس كل تحكي كيما حكينا حتى البارح نفس الشيء على اسكو باش يكون بزوز اش يكون بثلاثه، دونك الناس كل تقول لك على مستوى الكونتينيتي هو ما جربش معناتها في اخر مقابله وديه، اسكو باش يتجرا ويعملها في مقابله اوفيسيال، يعني يقول ديما ريزولتا هي اللي تحكم، بتاتر هو الكونستا اللي شافه وبعد البريود اللي عداها مع ليكيب ناسيونال تغيرت وجهه النظر نتاعو، حتى سيستم بثلاثه ولا بزوز مربوط زاده بالكاليتي الجوار اللي عندك. اذا كيما تحكي انت تو كيما كان يحكي اسكندر، اذا باش يكون ادم عروس وقت ثلاثه لفلاكس ما فيهم حتى واحد جوشي، دونك لهنا في خروج الكره في السيركيلاسيون الكوتي نتاع اليسار اللي انت حاجتك بيه نتاع العابدي، اسكو باش يكون على شيرته هو شفنا الطالب كيلعب برشا على اليسار صار له برشا مشاكل. دونك التخمينات هذه نتاع ثلاثه ولا زوز في اللاكس دونك مربوطه بالكونستا اللي عنده هو معناتها. دونك نرجع زاد كيف كيف اسكو عنده الكسونتري دروا ابريان فاليري عنده شي واحد اخر ينجم يعاون خاطر اني بيرسونيلمون تو نعطيك ملاحظه من بعد شفتها في حتى على مستوى الفريق المغربي الفوتبول نتاع تو ولا ساهل راه مش ساهل وصعيب. عندك 5 شانجمون معناتها عندك شطر جامعيه تنجم تبدلها اذا عندك دكه احتياط وعندك تفكير واضح وعندك استراتيجية واضحه تنجم تبدا بجوارات معينه يعطيو الماكسيموم نتاعهم في لو بلان فيزيك في الكومباتيفيتي وفي العرك في التيران في ميليو التيران والتعب يخرج معناتها. دونك هذه من الحوايج اللي يخليك مو مرتاح. دونك لهنا التشكيله كما قلت انت
0: قبل نستقبلوا انيس بالحسن مرحبا بك انيس ناخذ راي انيس من الناحيه الدفاعيه لانه حسب رايك انه يعتمد على 3 لاعبين في المحور ضد المنتخب السويدي او انه يعتمد على 2 لاعبين.
3: والله يشوف هو الاعتماد على 2 لاعبين وثلاثه لاعبين انا حسب نظري ما يجيش بين ليله ونهار فما تحضير يكون سواء باش تلعب بالديسبوزيتيف هذا ولا الديسبوزيتيف هذا خاطر نعرفوا الناس كل راهو 3 في المحور ماهي سهله. بون تقولي لاعبين محترفين ولكن فما بعض اللاعبين اللي ممكن عنده برشا ما يلعبش بثلاثه في المحور نكي راف شكون عندنا البوسيبيليتي اللي باش يكونوا اساسيين معناها ماهوش حتى في الفرق نتاعهم مش قاعدين يلعبوا بثلاثه في المحور. وبالنسبه لي راهو ثلاثه في المحور قلت في المده الاخيره باش نتوضح حتى الاحصائيات في اعلى الفرق في العالم قبل زيت فتره انه برشا فرق لعبت 3 في المحور ولكن في الفتره الاخيره نقصت برشا ممكن التفكير هذا سواء 3 4 3 ولا 3 5 2. بون المدرب سيفون ممكن قناعات وممكن لقي برشا نقائص لقي انه المنتخب باش يكون اكثر سيكوريتي واكثر امان كي يلعب بثلاثه في المحور ما لقاش ممكن الزوز الديو اللي لازم يكون سواء على اليمين على اليسار معناه اللي هنيو بلغه الكره. ولكن انا حسب نظري مشي في الاربعه في الأربع مقابلات الودية الأخيرة لعب 4 ما خممش حتى أتوشوف. أنا كنت نتصور حتى تخمام إذا أنت بس تخمم بس تلعب إذا عندك حتى مجرد تخمام تجربتها حتى في شوت
1: حتى في شر ينجم يكون قاعد يعمل في حوايج في ليزونترمون باش خاطر حسيته فما برشا على كما قال يحكي بك اسكندر اليابانيين موجودين والهنديين موجودين السياد كأنه يعمل في
3: مش ساعة نحكي لك شوت تو انا باش نلعب بطريقه ما نعمل حتى سوت في 4 مقابلات معناها انت انت انت عندك في مخك شوف واش نقول لك
1: يعني قلت لك بالكش نتاع اونترينمون يعمل فيها الاكثر ولا اقل باش يغير
3: فهمتك اني معناها حتى شوف انا انت تو انت عندك في تفكيرك حتى مش تلعب تخمام فما امكانيه حتى في وسط المقابله باش نقول نزيد مدافع هكا ولا اذا في تخمامك كتاب مقابلات وديه جربهاش حتى مر جربها لازم تجربها. دونك هو من 4 مقابلات الوديه اوحى للناس كل انه ما عندوش الفكره نتاع 3 في
1: هو حتى الاختيارات وكان جيت نحكيو على 3 في اللاكس راه زانون يمشي
3: مثلا فور اكزامبل وحكينا فيها البارح حتى سيارتك الصعب معناها اختياراته ديجا تدل انه باش يمشي ل 4 3 3 ولا 4 2 3 1.
1: انيس خايف من حاجه برك اللي ما عادش عنده ثقه في المنظومه الدفاعيه نتاعه. بون الحديث توا في بريود صغيره كيما ما تصورش
3: هو توا شو
1: تصور قاعد يبعد في البريسيون على الملاعبيه بتاتر يخلق في حاجه في التمارين باش يشاع للزيكيب ادفيرسير ولا سويد راه تونس تلعب بثلاثه بتاتر جو دي بيان بتاتر.
3: ولكن ناجي
1: اسكندر كان يحكي على فما تكتم كبير على التشكيله
3: هو تكتم كبير شوف باش نقول لك حاجه في مقابله الفارطه وحتى مقابله وديه شوف ثبت انت حتى في الاعلام عطاو التشكيله الصحيحه قبل بنهار ونهارين في الاربع مقابلات تاع الموش كنت تتذكر انت من عاصي حكيم موافقني يعطيو التشكيله قبل بنهارين معناه يبدا كل شيء واضح. المره هذه بعد مقابله بلجيكا ما اعطي شيء معناها حتى في طريقه التعامل فما تبديل على مستوى خاطر قبلها بنهارين ديما يعطي تشكيله واضحه حتى في التمرين يقول لك تشكيله واضحه يعطيها ويهبط الفريق الاساسي وحتى الابليكاسيون تبدا بالفريق الاساسي. المره دي غير في الطريقه نتاعو
1: حتى من بكري نحكي في الكوميونيكاسيون تاع اسكندر الحجام قال لك حتى سي لو بلون داتاك مش واضحين ما يعرفوش اسكو مثلا الشواط في لعب ولا فما امكانيه
3: مستور
1: لا
3: فما امكانيه للساعات
1: ما هي ما امكانيه ما يبداش بيهم الزوز
3: ايوه للساعات
1: تكتب بون هذا يعني نقول مش مشكله هذا تو هو سير تيران هو يعرف معناتها اش عنده بالضبط ولا هو التوجه نتاعو مع الستاف اللي معاه جوست الفكره تكون في التيران واضحه وكو خاطر توا نحكيوا على التشكيله تجي ما تجيش بثلاثه بزوز يعني هذا عندي يعني كله تخمينات اهم حاجه طريقه فك الكره وبعد فك الكره شتعمل هذو هما لي دو برينسيبل الكبار في الكره كيفاش تفك وبعد ما تفك شتعمل معناتها شنو التوجه نتاعك هذه اهم اهم لي برينسيب معناتها في اي تشكيله باش تكون دونك شفنا حتى برشا فرق
0: هو تقريبا بنسبه 90% خلينا نقولوا التشكيله يعني فما ملاعبيه واضحين يعني
3: هو احنا حتى البارح كنا من اللاعبين اساسيين باش يكونوا موجودين ان شاء الله معناتها حسب المقابله الوديه
0: وحسب حراسه المرمى حراسه المرمى مهيب الشامخ يعني يعني المنتصر الطالبي وكريم الرقيق بالضبط فماش كلام فيهم يان فاليري يان فاليري على الجهه اليمنى علي العابدي على الجهه اليسرى
3: اربع مدافعين هذا
0: ما نتصورش انه الياس سخيلي ايضا وراني خضيره في وسط الميدان
3: ومعهم
0: حنا بعد المجبري
3: هذو ثمانيه لاعبين
0: يعني دخول انيس بن سليمان الياس سعد وفي
3: حرس المرمى يقولوا ثمانيه لاعبين اي نحكيوا ثمانيه لاعبين مازالوا ثلاثه لاعبين
0: مازالوا ثلاثه ملاعبيه يعني ايه. امكانيه انه يزيد ملاعب اخر في وسط في محور الدفاع
3: او وسط الميدان
0: او وسط الميدان
3: او يلعب ثلاثي نحكيه هجومي نحكيه على جناح يعني ايمن وجناح ايسر
0: يعني مازالوا تقريبا مازالوا اربع ملاعبيه
3: ثلاثه ملاعبيه
0: مازالوا اربع ملاعبيه على ذمته شكون باش معناتها باش يقحم منهم ثلاثه
3: صحيح بالضبط
0: نتصور انه نتصور انه
3: اكثر حكيم شوف اش معناه نقصد هو مازالوا ثلاثه ملاعبين انت والديسبوزيتيف كانوا ماشي للطريقه ثلاثه في المحور واضحه لو تزيد مدافع دونك انيس بن سليمان ما حناش نلقاوه اساسي باش يولي زوز مهاجمين
0: لانه فما حديث على انه المدافع امكانيه كبيره برشا انه باش يضيف اللاعب امين بن حميد كلاعب لاعب ثالث ينجم يضيف على الجهه اليسرى امين بن حميده ولا يزيد اللاعب
3: عروس
0: ادم عروس يعني عادي امكانيه يا امين بن حميده يا ادم عروس
3: باه شوف هو حسب تفكيره حسب هذا اذا باش نلعبوا بثلاثه بالطبيعه
0: اذا باش نلعبوا بثلاثه بطبيعه
3: الحال دونك شوليو ثلاثه مدافعين دونك واضح باش يكون يا اما محمد امين
0: بن حميده
3: او ادم عروس ينجم هو ديجا امين بن حميده محمد امين بن حميده من اللاعبين اللي يحبهم برشا برغم مقابلة الودية الأخيرة ما كانش
1: أحسن من المستحسن يكون بن حميدة على خاطر شو اللي عنده إكليبر في الديفنس واحد درواتي واحد جوشي وليبيرو رام كان مش يلعب بثلاثة درواتي تولي له مشكلة خاطر من المستحسن يكون بن حميدة
3: نجم يكون رقيق على اليسار
1: كيفاش؟
3: نجم يكون رقيق على اليسار
1: رقيق على اليسار ما درواتي ماهوش ما يبداش ألازة
0: هو تعرف أنت والمنافس حدثنا على المنتخب التونسي المنتخب السويدي شنو محضر المنتخب الوطني التونسي وشنو نقطة القوة نتاعه لأنه التغييرات بالنسبة للتشكيل الأساسية للناخب الوطني صبري اللاموشي أنت والمنافس كيفاش باش يكون ضد المنتخب التونسي
1: هو يخمم في برشا ديال هم يلعبوا برشا جو ديريكت يلعبوا على الدوزيام بار دونك بيتيت يخمم في ملاعبية أخرين باش يعاونيو في الكوفرتور فك الدوزيام بال يقول لك نفكسيهم اني اللي عندهم التايم تاع سويات
0: باش نحاولوا ننساو المباراه اللي خاضها ضد المنتخب البلجيكي نرجع شويه المنتخب المباراه اللي لعبناها ضد المنتخب النمساوي نحاول نبنيو عليها المباراه هذه خاصه الشوط الاول
1: كان باش تبني على النمسا ولي موضوع
3: موضوع حتى الديسبوزيتيف ما تلعبشك
1: يولي انيس بن سليمان اول ملاعب السيستم هذاك شوف لي سيستم هذوما والله يا حكيم معناتها سيريوزمون مربوطين صحيح بكاليتي نتاع ملاعبي بس برسال قراءه لاعب يعني قلت لك طريقه الفكان تختلف من مدرب الاخر وما بعد الفكان يختلف من مدرب الاخر فما شكون يفك كوره انتونيرت يفك كوره ويرجع يعمل كونسيرفاسيون يقول لك لا يعني اخويا بعد ما فك تحب نعاود ناخذ لي سوليسيون اتاتر فما شكون يقول لك وين نفك وين غادي كاي وين المشكل درني الباس عندي اني غادي فهمني نفك غادي نعمل كونتر غادي كاي فما شكون يفك كوره يرجع لتالي معناتها يرجع يعاود كونسيرفاسيون ويعاود يخدم صحيح ويخلي ليكيب ادفيرساغ
3: ولكن فما كرة قدم حديثة هو تو ناجي قال ولكن كرة قدم حديثة ما عادش تفك الكرة إذا ما تستغلش ديزيكيليبر متاع الادفيرس الادفيرسير وخاصة كي يبدأ في عدم توازن انت كي تفكها الفوق مثلا فكيتها الفوق يزمك تكمل الهجمة خاطر إذا ما فكيتها الفوق وعودت رجعت معناه انت خسرت شوف انت خسرت الوقت خسرت الوقت وخسرت الاسباس وخسرت المجهود البدني خاطر انت تعاود ترجع تعاود باش تبني مش سهل باش تبني الهجمه مش كيما تبني هجمه كيما تستغل الهجمه المعاكسه خاطر المهاجمه المعاكسه باقل تمريرات باقل مجهود تلزم انت في ثلاثه اربعه تمريرات تكون بحض المرمى اذا تعرف تلعب الترانزيسيون اما اذا باش تفك الكره الفوق
4: وتعمل انت في كونتر بريسينغ. تعرف معناها كونتر بريسينغ؟ تعرف نجم معناها كونتر بريسينغ؟ راهو منظم معناها فما شكون باش يمشي باش يفك الكره باش يمشي البورتور دو بال، وفما اللي باش يعمل الكادراج، وفما اللي باش يطلع على الحارس المرمى.
1: مشاكلنا احنا في تونس في تقاليدنا نرجع توا قداش من مره سيد الساعه سيرار نشقوا نفك الفوق سيرار
4: قليل
1: سيرار ونفك الفوق
4: خاطر تحب لها مجهود.
1: اثنين ديما نعملوا بلوك طايح ونستناه ونلعبوا على الكونتر، ومن بعد في الاخر بالتاريخيه نخرجوا ديما والله استنينا كوره ما لعبناش تعبنا في الاخر ديما تخسر تونس. ها دونك تاريخيا حتى في الكومبيتيسيون لعبناها ما عندناش توجه واضح. دونك هذاك شخط كاني حتى كي زيت بريود مع منظر كبير فكان الفوق نرجع كونسيرفاسيون نيجاتيف دور على اليمين على اليسار جو نيجاتيف ما عنده حتى معنى. نقولوا عندنا بوزيسيون وما عندناش افيكاسيتي وقعدنا فك التفكير هذاك. دونك توا لي دو ماتش الاول نتاع صبري لا موش احسن من دو ماتش الثانيين في الفكره اللي ريناها في كندا وزيتي. ومن بعد كي تشوف لي دو ماتش اللي من بعد النمسا لا محاله بريمير ميتون احسن
4: من الماتش الشوط الاول تعدى مش خير.
1: دونك اللقطه اللي صارت ماتش بلجيكا هي بيتيتر اسكو بون لخبطه صار يفرض انت بروفيسيونيل توا مش واحد وصبي لا موش يستاف كام معاه إيه لو خسرنا خمسة بتت الخسارة ذيك فايقتك
4: هي النجم كلها
1: النجم انت تاخذ منها لحاجتك بيه وتعرف لفالور ريال متاع جواراتك. اما اعطيني الماتش هذا سنو ماتش كلين متاعك يزمك تربحه. دونك باش تلعب بثلاثة باش تلعب بزوز باش تلعب الفوق باش تستناها يزم انت عندك الحدود متاعك باش تربح الماتش هذا كما قال اسكندر بكري تربح الماتش تتعدى. دونك ماشي بالرسمي معناتها هذا هو ماشي
4: هو تو منعرفش يعني تو صعيب برشا من الصحفيين حتى موجودين غادي ما يعرفوش حتى ما قربوش
1: التشكيله. لا قالك ما نعرفوا شيء ها كنا نحكي
4: والله يشوف حكيم
0: فما تكتم كبير فما يعني
4: اني حسب نظري حسب نظري حسب نظري باش نقول لك ممكن
0: تقريبا لاول مره في المواسم الاخيره انه
4: تكتم صفه هذه
0: ما نعرفوش التشكيله لاخر لحظه.
1: اني حسيت في اكسبري في لونترينمون انت تخيل ادم معروس في اكسبري للميديا باش تخرج ويخلي لي فيت سوربريز يقول لك انا هذا تفكيري اني لا محاله هو الله اعلم. فهمت خاطر صف كم حسيت خاطر تقول لي تو باش تمشي باللوجيك اذا نمشي باللوجيك تاع الكوره يقول لك تو كيما قال انيس ما عمره ما جربها في حتى ماتش وش لعبت هذا في اللاكس وما عندناش لذاك ما عمرك ما شفته وما جربتهاش بيجي تلعب في ماتش اوفيسيال
4: ثلاثة مرة يلعبون بعض
1: لا وثلاثة مرة لا باش تولي بلوغ الكورة بلوغتنا احنا التقميرة قوية برشا.
0: لا فما حاجة مهمة ايضا المباراة مهمة لتونس لأنه المباراة الأولى أسهل من المباراة القادمة يعني المطالبين على الأقل في المباراة الأولى باش نمشي ونهاجمه باش نمشي ونربحه باش نمشي ونربحه للمباراة الأولى.
4: هو يزمو يجري المقابلة متاعه بو أني نقول نعاود نقول أني حسب نظري باقي مش مقتنع أنه باش يلعب ثلاثة في المحور بعد اللي صار الكل. دونك حسب نظري مش معناها لو ثلاثة في المحور غلطة كان جي حذرها حتى تريف مو بالكش محضره في في التمارين حاجه اخرى
1: مربوطه انيس مربوطه حتى بكرتي جول زيته من حكيت
4: ما عندناش ديك سونتري ما عندناش ديك
1: سونتري في اللاكس زي ماك الشرني نجم يكون لك معناتها اوتي طياره برشا معناتها على
4: اليسار انت وقت حتى علي معلول نجم يكون موجود انت حتى علي معلول وقت نجم يكون خير من بن حميد مثلا بار اكزومبل.
1: اشكال وحيد بصراحه اللي مانيش عارف اسكو باش نضيعوا معاه برشا وقت ولا مش نضيعوا معاه وقت هو اسماعيل الغربي. توريت اسماعيل الغربي ما يجي لكيب ناسيونال ابار لي دو ماتش الاولى اللي كانوا في راتس ما تمش استغلاله في الموقع اللي يحب عليه هو. تحس فيه كل مره يحطوا فيه في بلاصه معين مره ريليور في الكاتر واتروا مره لعب تحت التاكون في الكاتروا عام تاعو اللي هي نيميرو 10 كلاسيك اللي يحبه هو. مره يخموا فيه على اليمين مره يخموا فيه على اليسار مع وقت اللي هو كيجي معناتها متفاهمين فيه. اسماعيل الغربي بوتنسيال تكنيك ممتاز ملاعب يعرف يلعب انت ليني عنده كاليتي نتاع كونترول ممتازه يحبط برشا كل ما هو تير. دونك اسكو باش يتم استغلال الملاعب هذا مع تونس ولا لا؟
4: مو ينجم نتصور اني اسماعيل الغربي مثلا باش يكون حل من الحلول بون يبدي اساسي ولا مبداش اساسي الكاليتي موجوده ان شاء الله هو يكون واثق من امكانياته خاطر في بعض الاحيان تحس بيه ولا الثقه نقصت شويه. ولكن نرجع للكلام اللي حبيت نوصله انه غدوه يلزم اولا يكون فما توازن. صحيح الانتصار مهم في مقابله اولى ولكن كيف يلزم يكون تقبلش هدف خاطر الله اللي قدرك قبلت هدف صحيح موجود في كرة القدم تصعب الأمور.
0: خلينا نبدأ متفقين على حاجة أنه حسب رأيك مزوز أنه المدرب صبري اللموشي صعيب برشا باش يكون يلعب ثلاثة لاعبين في المحور.
4: أنا حسب نظري قناعاتي نقول بالتحذير اللي حضر ونعاود نقول صعيب برشا باش يكون ثلاثة في المحور. وإذا كان ثلاثة في المحور رو فما خطأ حتى ننتصروا إن شاء الله ننتصروا حتى كنتصروا في مقابلة بثلاثة في المحور. معناه أنت ما حدا مو مشيت للبعد ساعات للحاجات تكون استعجالية مشيت صارت أمور بدلت رأيك فيسا فيسا معناه ما كانتش فما تصور كبير خاطر كي تبدأ فما مدرب عنده استراتيجية كبيرة يحط البلان A والبلان B والبلان C ويجربهم
0: هو أول نقطة
4: مثلا لو نعطيك example لني
0: مثال أنه الاعتماد على الموهبة الشامخ كحارس مرمى أساسي وحتى مباراة أساسية في سجله يعني مع المنتخب يعني صبري اللموشي تقريبا المدرب الوحيد في العالم اللي يعتمد على حارس
4: هو اعتمد هيك صحيح وصعيب باش نلقاوه ولكن على الاقل تخلي الاستاج هذا الاخراني انه عنده حارس مهيب الشامخ والولين بو هذيك وقتاش خم وقتاش ولا التخمام هذا معناه في مخه هذيك حاجه اخرى ولكن تخلي الاستاج واضح تخلي الاستاج من هالولين الى الشامخ حارس هو كان ينحي الشامخ تولي ماشي نورو ماشي عادي انت الشامخ تخلت من هاللون بتاع الاستاج الشامخ اللون صبري بن حسن الثاني ودحمان الثالث و في حتى في التمارين
1: في اول تصاريحه وقال لاني جو سوي اون تران دو شيرشي لو ترويزيام غارديان بشير بن سعيد دحمان
4: وبعد زوج
1: وتبدل
4: نحكي كان في ستاج الاخر
1: بدل شامخ الاولاني
4: ولا شامخ الاولاني صبري بن حسن الثاني ودحمان الثالث
0: يعني المفاجئات من عنده
4: ما لا موجوده
1: ما استغربش صراحه هو ما استغربش انه مش لعب ثلاثه فلاكس تعش عليه بتاتر الخوف من الخساره ما مزموش يخمم كيك
4: شوف وحاجه اخرى اللغه نتاع ناجي بربي اللغه نتاع عنده شهرين ثلاث شهور موجود في المنتخب شوف رقراقي في 2022 في قطر مش يقبل بشهرين مونديال خذيه المغرب قبل بشهرين ووصل دور نصف نهائي معناه اذا تبدا تعرف الفريق وعندك فكرة على الفريق وتبدأ أفكار واضحة رأي مش عائق كبير عندي يعني مدام تعرف الفريق أما كي تقعد أنت برشا وقت خاطر أنت راهو شوف راهو شهرين هذوكم أنت تخدم كل نهار تفرجت على المقابلات الودية الكل متاع المنتخب تفرجت على المقابلات الرسمية الكل وقاعد تتفرج على البطولات اللي يلعبوا فيها اللاعبين متاعنا معناها مي وجهاز كامل وأي حاجة تطلبها تأخوها إيش معناها أي حاجة تطلبها معناها مقابلة فما شكون لاهين بالاناليز ولاهين بالمقابلات وخرج لك المقابلة هذه خرج لك المقابلة هذه معناها تنجم في شهرين
1: جيم وانسات اللي هو قبل بجمعة ما تمشي الكوب دي مونت ماتش البلجيكي شكون التشكيل الهبط اللي هنا ما تبدأ فيها 70-75% من الكيب تيب متاعك
4: هو مو بلوجي
1: يعني غادي الإشكال عندك ترى شعمل في مقابلة بلجيكي واللي برشا نقاط
4: لا واش نقول لك نجي في هذيك اني امام راهو حسب تفكيري انا
1: هذيك اللي خليت الجو العام نتاعه حتى هو في السيريو
4: هو غلط ممكن
1: حتى في مخه
4: هو خمم هو نجي
1: مش مرتاح
4: هو خمم مقابلة النمسا هي مقابلة السويد مقابلة بلجيكا هي مقابلة هولندا معناها حسب التخمام اللي خمه خاطر هو شوف
1: مقابلة
4: لا هو مقابلة ودية زوز يقول لك أني مقابلة الأولى جبتها كأنها النمسا تشبه شوية
1: للسويد
4: وبلجيكا تمشي أكثر لهولندا أكثر بالطبيعة بلجيكا تمشي لهولندا أكثر دونك هو يقول لك تعاملي مع احنا معناها نرجع نورون مول لمقابله السياد نرجع لمقابله النمسا ونبنيه على مقابله النمسا والتشكيله نورون مول قريبه برشا النمسا نورون مول باش نلقاو تشكيله باش نلقاو 90% من اللاعبين كان تفكيرهم تاعو صحيح وكان فما استراتيجيه كما فهمت اني تو معناها راهو التشكيله لعبه ضد النمسا راهو باش نلقى فيها 90% موجوده في الملعب نهار غدوه ان شاء الله هذا المعقول ولكن حسب راني وحسب تصريحات يعني مش مصدق تو نسمع مش اول واحد يقول او حتى على زيد اد معروس موجود اساسي وفما كيف امين بن حميد نجم يكون اساسي فما برشا كلام تو نسمع راه ورينا في الفيسبوك ما احناش متقاعدين نطلعوا ولكن اني باقي عندي تفكير انه المدرب مازال ممكن يقعد يبعد الضغط على اللاعبين يبعد الطريقه اللي عنده التشكيله في مخه راهي موجوده ممكن قاعد تلاعب مدة كبيرة لاعب شكون أساسي أنا كنت أتصور أنه اللاعب الوحيد اللي عنده فيه إشكالية باش يكون ممكن المهاجم مازال ما عنده شك أما بقية اللاعبين حسب الموجود معناها بريسك موجودين معناها مع هذيك هي التشكيله وما تنجمش تبدل حاجات اخرين. هذيك كيليبري مقابله تبني على مقابله النمسا نجموا بالمقابله هذيك فيها نقولوا دفاعيا متوازنه وهجوميا فما امكانيات فرديه ان شاء الله. بصراحه ما يتفلسفش برشا
1: في ليزيكيب ناسيونال بصراحه تحضير لي كومبيتيسيون كبار هذوما لو ساتور نتاع ليكيب تبدا واضحه 8 ملاعبيه واضحين حتى بعد ماتش النمسا بلجيكا حق تحافظ على نفس التشكيله نتاعك عندك شك في ملاعب اثنين اوكي توجه تكتيك نتاعك واضح تقعد تبدل من كد 3 ل 4 3 باسكو بالعياري ولا بحج محمود كك يبداو واضحين فما 8 ملاعبيه واضحين
4: اللي عملوا مقابله بلجيكا اللي عملوا مقابله بلجيكا هو حتى عمل ضد الاختيارات نتاعو راهو شوف انت قول هاوش نقول لك حاجه بربي سامحني ادم عروس ادم عروس شو ادم عروس محور المشكلة إذا معروس ما لعبش كمحور في الفريق متاعه يا ربي كظهير أيمن في الفريق متاعه لقيناه ظهير أيمن فما لاعب كيما هزوش قال قاعد يلعب في ظهير أيمن في الفريق اللي هو لاعب محور اللي هو غرام يلعب أساسي غرام رو في الشختير أما شو يلعب ظهير أيمن يعاد انت كي انت حاسك بيه باش يلعب فيكس شكون ابجل تلاقي تجيب غرام ولا شوف معنا بعد ساعات راهو اخطاء حتى في الكلام كومينيكاسيون اخطاء كبيرة
1: هو قال هو ديجا قالها راه بالنسبة لهذا معروس قال الى جوي دون سون بوست اللي مش تاعه ديجا هذه غلطه لوني ما تقالش في الكومونيكاسيون ما تزيدش تصرح به انت ان انت حطيت ملاعب ما يلعبش بوست نتاعه. حضرت مقابله بلجيكا باش توقف بلجيكا ولا حضرت مقابله بلجيكا الكوب دي مونت اني هذا السؤال نسال وراه كي تو كي نمشي نتفرج على الماتش اسكو حضرت باش توقف دوكو على اساس انك باش توقف ملاعب هذاك ولا حضرت ليكيب ناسيونال نتاعك باش تمشي نبدا نحضر كوب دي مون دار
4: نقول لك في نفس الوقت من التحذير باش نحضر بطبيعة مادام نقاط قوه المنافس وفي نفس الوقت مقابله كبيره مع فريق كبير
1: يعني ملاعب كيما دوكو في اي كيب ناسيونال اخرى ما نحضرش يان فاليري عليها واش كمش يلعب معها مثلا نحط يعني اسمع يبدا شي ما يبدا واضح والفكره واضحه انا قلت لك ملاعب ولا اثنين اني البارح بصراحه عملت كيف المغرب في حاجه برك أبار هي الكاليتي تكنيك نتاعها الفكرة الواضحة عندك خمسة ملاعبية حكيم تبدلوش في التيران ماك عندك سانك شانجمون ولا في المغرب تتفرج دوز اكسيون نتاعهم ما يمسهمش الدو بيفو نتاعهم ما يمسهمش اي حكيمي هذوما هما لي جروند ليني الواضحين في المغرب الباقي كل مزراوي تنحى لاتاكون في الاخر تنحى لي دوز اتاكونت كل ورا بدلهم وناحي يبدلوا لي سانك شانجمون مشاو الكوتي هذيكم امل اللي شادين ليكيب لي دو بيفو اللي هما الرواري ولي دو اكسيون اللي هما كيف كيف الجارد نتاع ومعهم حكيم اللي هو البوان فور نتاع هذوما بيان سور هذاك نحكيوش عليه اما هما على 10 لاعبيه على 10 لاعبيه هذوما الخمسه ما تمسوش.
0: نرجعوا لها المباراه هذه لان المباراه صراحه قدم المنتخب المغربي مباراه كبيره. نحب نرجع تاريخيا على السبع مرات اللي يشارك

0: فوز تاريخي للمنتخب التونسي ضد المنتخب الفرنسي. يعني عادة الانطلاقة متاعنا تقريبا إذا استثنينا 78 ما كانتش كما يلزم, بدنا ما ندخلوش كما يلزم,
1: ومش كان في كأس العالم راه حتى في كأس أفريقيا ممكن في بعض الحالات الاستثنائية لأن نبدأ بانتصار. بون شوف توا في كأس أفريقيا تلجم تعوض, ولكن في كأس العالم وخاصة كي تبدأ قرعة كما هيك فرق جاتك ممكن الفريق الأقل مستوى, مش معناه فريق راهو مش نضعفه فريق السويدي,
2: لا بس
1: فريق السويدي عنده إمكانيات كبيرة, ولكن لا نحكيه كي جينا برابور قرنوه برابور اليابان صح يعني. اليابان واللي في الوقت الحاضر اليابان
2: برابور السويد قبلش
1: كان اي بالضبط السويد قبل مش
2: نقارنوه
1: خير من اليابان قبل ولكن توا الوقت الحاضر الفريق الياباني افضل من السياد, الفريق الهولندي افضل من السياد, ولكن كره قدم على الميدان. بو دونك انت جيت في وضعيه انه الفريق الاسهل نظريا في المجموعه هو المقابله الاولى, دونك يزمك تعرف تتعامل مع المقابله هذه. المقابله هذه خاصه بعد اللي صار في المده الاخيره, انا حسب نظري ان شاء الله تكون ممكن التحفيز نتاع اللاعبين, طريقه التخاطب معاهم, راهو التخاطب راهو فن بالنسبه للمدرب, يزم يعرف كيفاش يحفز اللاعبين. ممكن المقابله نتاع بلجيكا يخليها هذيك نقطه قوه, يخليها هذيك نقطه قوه حتى يحكي على الشارع التونسي, على ممكن خاطر فما بصراحة فما لاعبين ما عندهم حتى علاقة بتونس نحبون ننكروا, راهم يجيو كان في استاجات وكي يجيو في استاجات يمشيوا للتبرقة ولا معناه مش قراب لتونس وما يعيشوش في تونس, راهو دونك فرصة. خاطر شوف البارح فما لقطة معبر ممكن نرجعوا له مقابلة المغرب والبرازيل, ولكن في النشيد الرسمي بصراحة اللاعبين تاع المغرب كلهم كيف كيف راهو جاي من برا وما عاشوش في المغرب, ولكن رفيهم قاعدين حتى معناه يقولوا في النشيد متاعهم الوطني بتاعهم. هذه من حاجات راهو يزمك تخدمهم, ما نتصورش اني المنتخب المغرب والا المسؤولين في المغرب ما خدموهاش الشيء هذا, يلزم ايش بيه باش تحفظوا ولا على الاقل يعرفش معناها الكلمات نتاع النشيد الوطني التونسي ما فيها باس. كيف كيف على مستوى الوطنيه, على مستوى خاطر شوف كره قدم صحيح فيها فنيات, البارح شوف المغرب تقول لي فنيات موجوده, وكما قلت معناها بصراحه المنتخب المغرب منتخب عالم, ولكن بخل في فنيات فما تحت الجرينتا موجوده, فما الرغبة في الانتصار, فما الرغبة معناها تحس عاملين جو راهو في دياز حتى مع ريال مدريد ما يتصرفش كيك, معناها شوف فما رغبة كبيرة أنه في تمثيل البلد متاعه. هذيك في بعض الأحيان ناقصة في المنتخب, فما لاعبين وبالرغم فنيا مش حاجة كبيرة لا مقارنة بلاعبي منتخب المغرب, وتلقاه معناها حاجة كأنه جاي وبرا
2: آخر كوب دي ماضي يحبوا يقعدوا في البالية ذاك ويحبوا يزيدوا عليه اللي خلطوا له مع الرقراقي يحبوا يبنيوا عليه, معناتها هو ديجا حتى كونتينيتي في الستاف اللي عملوها سي ديجا حاجه معناتها ممتازه, معناتها اللي هز الاي معناتها الكوب دي موند الاخرانيه مع الجنيور هو اللي طلع ورا برشا زاد
1: محمد وهبي
2: اي محمد وهبي البارح معناتها كانه متمكن معناتها
1: برغم المدرب هذا ما دربش ولا كبر مدرب السي في نتاعو كي تشوف السي في نتاعو راهو عادي اقل من العادي مش عادي. تو باقي وليد الرقراقي خذاته المغرب بعد ما هز الشامبيونز ليج مع الوداد هز بطوله مع الوداد, ولكن المدرب هذا لا عنده لا تتويجات كبار, هز كاس عالم صحيح مع فريق الاوسط معناه كان موجود في السونتر نتاع محمد الخامس معناه في المده الاخيره قبل حتى
2: كاس العالم
1: معناه توجه فهمت مشي امنوا به لقاو مدرب عنده افكار واضحه عنده معناه مش لازم تجيب مدرب كبير وبتتويجات وكذا, ولكن تعرف مدرب اللي عنده الجراه عنده قناعات.
0: انت حلت فتحت المدربين, نعطيك مثلا المدرب نتاع الفريق الاهلي المصري الجديد هو
1: حسن عموت.
0: حسن عموت حسب رايك قداش في الشهر قداش ثقال؟
1: هو اني نعرف المعلومه دونك نقولها ولا لا؟
0: لا قولها مثال.
1: 220 الف دولار
0: 145 الف دولار
1: بالمعاونين نتاعو 220 الف
0: لا بالمعاونين نتاعو تقريبا مليوني و500 الف دولار سنويا يعني
1: 250 الف دولار معناها
0: يعني باش تعرف انه القيمه نتاع مدرب 145 الف دولار شهريا يعني وقت تحسب تضرب 145 في 3 يعني 150 في 3 تقريبا
2: تحكي على الاهلي
0: 450 مليون
1: ولكن الاهلي شو الاهلي باش يبدا في بالك حكيم راه مستنسى سواء كانت حتى المدرب الاخراني وبرغم مشاش النتائج كيف كيف كولر كان يخلص برشا قبل حتى

0: جنوب افريقيا وجنوب افريقيا مع بعض، معناها الهز مع الوداد موسيماني معناها كيف كيف كان يخلص برشا. معناها الاهلي المصري اعتادت عندها باريم تاع مدربين، معناها انا مرتب شهري خيالي. وممكن فيما ردة الفعل اللي انا قعدت بيت فيها انه رد فعل الشارع المصري وخاصة الصحافة والاعلام كي جابوا مدرب عربي، مدرب عربي ولا برشا ومحكاوش حتى المدرب اللي فارت اكثر من هذا كاش واضحين بو معناها كيفاش. وكان مدرب عربي عاد جبت مثلا نحكي حتى علي ماهر كان معناها مدرب مصري، شبيك ما جبتش علي ماهر؟ معناها فما برشا انتقادات صارت على خاطر مدرب عربي. بو هي عقليه كما قلت، ولكن انت باش تعرف انت المدربين، شوف راهو المدربين نجم يكون ياخذ في راتب متوسط ولا ضعيف، راهو تجربه وحيده تلزم تطلع برشا تاع المدرب.
1: يعني حكيم والله رجع لي الذاكرة تقريبا اني ونيس مع بعضنا وقتها في ذكر جلال القادري وقتها مشي عمل دوره في اليابان.
0: ايه صحيح ايه
1: بالطبيعه الدوره ذيك
0: ممتازه كانت.
1: حتى باش نرجع لك ملاحظه صغيره على
0: ربحنا اليابان 3-0 في الدور النهائي،
1: عملنا فينال ولا
0: وربحنا 3-0.
1: تتذكروش وقتها كيفاش لعبنا؟
0: لعبنا بثلاثه في المحور
1: فوالا.
0: اي لا نتذكرها والمهاجم وقتها عصام الجبالي
1: كي روحنا وقتها ونحضروا فاش نحضروا وقتها في كوب افريقيا
0: نحضروا في بون لا نحضروا في كاس عالم.
1: كاس عالم كاس عالم كاس عالم الكونفرنس الاولانيه نتاع جلال القادري بعد ما روحنا من الدوره هذه وقت اللي حكي نذكرها كتوني قعدت وقتها مش في بالي بشقعة في نفس التوجه قلت سير قيها التشكيلة
0: هو تاف مقابلة اللي بعدها بشنو بش نقول لك بش نربط هو بعد الدورة هذيك عملنا مقابلة البرازيل وكمل
1: وقتها مش تعرف انت معناتها عملنا دورة ممتازة والناس كل عملت كيف عملت تونس والكونتر اليابان وفريمون عملنا مقابلة
0: أحسن دورة عملنا
1: معناتها عملنا دورة أني قلت أني برسونال ما تفرجت قلت يا سيدي أنا واضح تو الكليم تاع المنتخب واضحين تبني على ثلاثة في اللاكس وأي ملاعب يجي يركب عليها عمل كونفرنس دي بلاس قبل ماتش البرازيل قال لهم باش نغير طريقه اللعب نتاع عشان ندوز في اللاكس وانت هاد كوب دي موند وقتها دخلنا كوب دي موند وما عملناش فيها حتى شيء
0: صريت
1: تورت بالتاريخ تو بالتاريخ تتعاود نفس الحكايه تاع نحكيو فيه اسكو باش نبداو تو كنا بزوز
0: ولكن باقي
1: متوج نمشيو بثلاثه
0: وباقي جلال القادري
1: معناها عنده الوقت
0: هو عنده الوقت ولا معناها قبل لعب الاربعه هو يحكي ديما جلال حتى اللي حكيت معاه بيرسونيلمون حكيت معه حتى في واحد نقول له وحكينا على حكيت معه برشا على كاس العالم وشنو كيف يصير ويحكي على هو حب ممكن وبرغم ماتش البرازيل يقول لك اني اخطات ماتش البرازيل يقول لك اني اخطات لواش خطا اول حاجه ماتش البرازيل حتى كان كنت تلعب الاربعه كنت لازم وقتها تجربها ثلاثه خاطر تمشي معك انت كما قلت ناجي ما دوره اليابان كانت ممتازه جدا جي بعد الدوره مباشره وتعوض هو اللي عمل قال لك اول حاجه لازم تكون فما فليكسيبيليتي في اللاعبين كيفاش
1: يتاقلموا
0: بين ثلاثه وخمسه
1: نفس الوضعيه ريت نفس الوضعيه تشبل ونفس الوضعيه
0: ولكن حاجه اخرى سامحني ناجي
1: ثلاثه
0: اي ثلاثه والاربعه حاجه اخرى جلال هو وقت ماتش البرازيل يقول لك يقول لك اني فما المدافعين ضربوا لي ما عنديش لا مدافع ايسر وقتها كنت تذكر شكون لاعب مدافع ايسر مرتضى بن والناس مرتضى بن والناس الخسارة الكل تنسبت له ليه عمل برشا أخطاء ولا هو مرتضى بن والناس وقته يلعب مع فريقه يلعب ككلوار يمين يلعب كجناح أيمن مش قاعد يلعب ظهير أيسر فهمت قال لك أنا ما عنديش مدافعي وصلت ما عنديش معناها خط دفاع مش معناها في أحسن مستوياته دونك وقتها اضطرارين وقتها بالضبط نصر طالبي مصاب ما لعبش لعب دوبراون ولعب مرياح ولعب مرتضى على اليسار دونك قال لك اني اضطرارين لعب بالاربعه ثم انه الحاجات يقول لك اني نحب الفلكسيبيليتي مثلا نجم خاطر في كاس العالم تونس اللي عملت راهو باش نبدا واضحين نربطوا كاس العالم الفارطه راهو تونس من احسن كؤوس العالم عملتها راهو في 2022 راهو في 2022 عملنا مقابله كبيره ضد الدنمارك
1: صحيح
0: كانت تذكر عملنا مقابلة كبيرة ضد فرنسا حتى أستراليا ضيعنا زوز ولا ثلاثة فرص وش لعبوا لعب بثلاثة ولعب بالأربعة وبعد رجع بثلاثة ماتش فرنسا دونك فما معناها لعب هيك ولعبوا حتى في وسط المقابلة بعد ساعتي بدل
1: هو صارت مع سيد ربيسي نفس الشيء
0: ايه؟
1: وصارت عليها انتقادات ماتش بثلاثة الأولاني ولا ماتش بالأربعة الأولاني
0: بعد ثلاثة
1: بعد
0: ايه؟
1: رجعنا ليزيكيب ناسيونو ما عندكش وقت انت تجرب إذا ما عندك فكرة واضحة من قبل ما تعمل سيليكسيون من قبل ما تجيب الملاعبية انت سيليكسيونور ماكش تريني في جمعية تريني في منتخب وطني وهذا الاشكال اللي قاعد يصير منتخب وطني تبدا عندك فكرة من الاول رحنا تونس نلعبوا كذا وتقعدك الليدونتيتي هذيك تقعد وتخدم بها. تو مثلا على سبيل المثال المكسيك من أول الدنيا حاكم ديما بتذهب العكس من أول الدنيا إلى يومنا هذا ما عمرها ما تبدلت. مشي مدرب جد جينيراسيون مشاو دي جينيراسيون المكسيك ديما بتذهب العكس من المنتخبات لقات مواقف بتذهب العكس. أما أنت كناخب وطني بارابور ليست نتاع ملابية بارابور كومبيتيسيون عندك لازم تكون واضح الشيما نتاعك واضح من الأول وتبني عليه وتقويه. كان تقعد في التغييرات في كل مقابله تغير ولا انت تعيش الماتش هذا بارابور للريزلتا ولا بارابور للبريسيون صايره راه في الاخر باش تحفر لي زيشيك وماكش باش تعمل كومبيتيسيون مزيان.
2: باه نحاولوا انه قبل دقيقتين من موجز الساعه الرابعه باش ناخذ رايك وراي ناجي انه حسب رايك التشكيله اللي اقرب بالنسبه ليك والنتيجه اللي تتوقعها قبل المباراه.
0: شوف اني نتصور باش نبني على مقابله النمسا ديما اني في تخمامي قاعد نبني على مباراه النمسا. السبع لاعبين ولا ثمانيه لاعبين بالحارس المرمى موجودين نحكيوا على مهيب السامخ نحكيوا على يان فاليري نحكيوا على علي العابدي نحكيوا على طال برقيخ نحكيوا على راني خضيره ونحكيوا على الياس الصخيري ونحكيوا على حنا بعد المجبري. باهي شكون الثلاثي نتصور موجود انيس بن سليمان على اليمين ممكن التغيير باش يكون العاشوري على اليسار خاطر يبدا به العاشوري نتصور هكا خاطر في تخمامه خاطر لعب بيمين يسار والمهاجم شكون مهاجم هذيك ممكن نقطة الاستفهام الكبيرة. حسب نظري أنا بش يكون حسب مريت أكثر وقت أعطيها للشوات دونك بش يكون بداية بالشوات حسب مريت ممكن مقابلة الأخيرة ثم عنده التغييرات
2: قبل هذا أنت اخترت التشكيلة خلينا نشوف ناجي التشكيلة ونرجع لك في كلمة النتيجة توقع ناجي فماشي تغييرات نفس التشكيلة
1: إذا باش تمشي على الماتش ميكو براتيكمون قريبا يقول لا تونكتي بتاتري لعب
2: مكان العاشوري
1: اي مكان العاشوري
2: هذا التشكيلة
1: جو بريفير يقعد انيس بن سليمان خاطر انيس بن سليمان كيلعب على اليمين ينجم يكون بوان فور في ميلو تيران يعني نتصور الملاعب هذاك لازم يكون موجود يستغل وقت معين ومن بعد اذا يتعب وقت يدخل ملاعب اخر ان شاء الله يقعدوا ملاعبية على دكة الاحتياط عندهم الفالور نتاعها
2: مش نربط معاه في أقل من 30 ثانية قبل موجز الساعة
0: أنا حبيت إلا بشي يقعدوا في بنك الاحتياط خاصة في ملاعبين أو كي يدخلوا يكون مردودهم أفضل. أنا ثبت في تونكتيا كل ما يدخل يكون مردوده أفضل من يبدأ كي يبدأ ما يكونش مردوده في نفس الشيء اللي قلت لياس عاشوري دونك لياس يبدأ ينجم وبعد تونكتي تلقاها حاضر في أثناء اللعب كيف كيف حتى خليل العياري
1: حتى إسماعيل الغربي
0: بالضبط وإسماعيل الغربي يعطيك الصحة معناه شوف عندك الشوا عندك خليل الغربي عندك تونكتي عندك خليل العياري وعندك المهاجم يكون نجم يكون مفتوري ونجم يكون لي السعد راه
2: انا خفت النتيجه تتوقعها نيس
0: والله بو يجي يقول لك في المنتخب التونسي ما تنجمش تقول لنا النتيجه ديما تقول لنا اكثر حاجه خاطر فما عاطفه يعني ان شاء الله ان شاء الله المنتخب التونسي باش يفوز والفوز هذايا باش يقعد معناها يبني عليه في المقابله القادمه
1: اني نمشي في واحد واحد.
2: شكرا اكيد نرجع ونتواصلوا حتى للساعه الخامسه موجز الساعه الرابعه مع زميلنا حاتم بالحور ثم نتواصلوا حتى للساعه الخامسه.
3: الكاسة ماهيش أكسسوار عائلتك تستنى فيك في الدار المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: جمال بمبلا قصيبة المديوني على الموجة 95.7
1: 95.7
2: تمام الرابعة ودقيقة واحدة على موجاتنا. أهلا بكم إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تتوصل إلى حدود الآن عملية الإطفاء الحريق الذي اندلع ظهر اليوم بأحد مصانع الأدوية المنتصبة بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط من ولاية زغوان بمشاركة فرق الحماية المدنية التابعة لولايتي زغوان وبن عروس في مساء حثيثة للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى الوحدات الصناعية المجاورة، في حين لم تصدر بعد أي معطيات رسمية تحدد أسباب الحادثة أو حجم الخسائر الناجمة عنها. نشرت وزارة التربية برنامج حصص المراجعة على منصة جسور التربوية لفائدة التلاميذ المترشحين لمناظرة الالتحاق بالمدارس الإعدادية النموذجية السيزيام. الحصص تنطلق غدا لتتواصل إلى 21 من جوان الجاري، هذا وينتظر أن تجرى الاختبارات الكتابية لمناظرة وامتحان الدخول إلى المدارس الإعدادية النموذجية أيام 22، 23، 24 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن نتائجها يوم الأحد 10 من جويلية المقبل. في إطار البرنامج الإنساني الذي تشرف عليه وزارة الداخلية بالتعاون مع المنظمات الدولية المعنية، أكد المشرف العام على مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية أنه تمت برمجة سلسلة من الرحلات انطلاقا من اليوم إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل لفائدة المهاجرين من دول إفريقيا جنوب الصحراء الراغبين في العودة إلى بلدانهم الأصلية بصفة طوعية. وأوضح أن رحلة اليوم شملت 51 مهاجرا ليبلغ العدد الجملي للمرحلين إلى حد الآن 4735. في أخبارنا الدولية، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية بمقتل 3 أشخاص وإصابة 15 آخرين في حصيلة أولية، وذلك أثر قصف جيش الاحتلال الإسرائيلي الذي يستهدف ضاحية بيروت الجنوبية اليوم. حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من احتمال توقف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال استمرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان، موضحا أن استمرار هذه الهجمات على لبنان يظهر عجز الولايات المتحدة عن الوفاء بالتزاماتها. ويأتي ذلك فيما تتواصل المساعي الدولية والجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق لوقف الحرب. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، صوت أوضح، صورة أجمل.

افتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة. إذاعة المنستير، صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: بين الملاعب

0: نواصل للمونديال، مونديال أمريكا كندا والمكسيك. تحدثنا عن المنتخب الوطني التونسي في الساعة الأولى، باش نتحدثوا على بقية المنتخبات، باش نركزوا على المنتخبات العربية وخاصة اللي بعد تعادل الإيجابي للمنتخب المغربي ضد المنتخب البرازيلي في مباراة شوط أول كان ممتاز من ناحية الفنية خاصة للمنتخب المغربي. أنيس مرحبا بك مجددا.
1: مرحبا بك.
0: نحكي شوية عن المنتخبات العربية. كما قلت نبدأ بالمنتخب المغربي اللي قدم مباراة كبيرة برشا رغم أنه مع إطار فني جديد. يعني نذكر المنتخب المغربي في الكأس الأخيرة كان ترشح للدور النصف النهائي، وصل للدور النصف النهائي مع المدرب وليد زقراقي، لكن خير المكتب الجامعي أنه يغير وليد الرقراقي مع مدرب جديد. ولكن مع المدرب الجديد شفنا منتخب مغربي صراحة خاصة شوط أول فنيا كان ممتاز وممتاز للغاية، وهبر حتى الإيطالي أنشيلوتي مدرب المنتخب البرازيلي.
1: صحيح، المنتخب المغربي بعد كأس أفريقيا فوزي لقجع والمكتب اللي معاه قروا أنه يبدلوا وليد الرقراقي محمد وهبي. محمد وهبي كما حكينا عليه مدرب، كان مدرب منتخب في الشبان بالتحديد في الأواسط، بطل العالم في النسخة الأخيرة من الأواسط، مدرب بون يعرف الإدارة الفنية في الجامعة المغربية، عنده يعرف كيف اللاعبين، مش جديد على المجموعة، وهذا هو المهم باش يربح الوقت. خاطر تعرف انت قبل بشهرين ثلاثة شهور معناها مدة شوية، ولكن المدرب ما لقاش صعوبة كبيرة. فما تغييرات على مستوى المجموعة حكيم، لو فما ما بين كاس افريقيا وكاس العالم فما على الاقل فما 5-6 لاعبين جدد التحقوا بالمنتخب الوطني، منهم زوز لاعبين كانوا شاركوا في كاس العالم الاخيرة اللي هزتها المغرب في الأواسط. البارح شفنا نسخة متميزة من المنتخب المغربي، ممكن حتى أفضل من كأس العالم 2022. نحكي لك على مستوى، باش نبدأ واضحين، نحكي على المستوى الفني. خاطر تعرف أنت في كأس العالم 2022 المنتخب المغربي أكثر المقابلات كان متحفظ برشا، كان يلعب يعمل بلوك با وليد الرقراقي ثم يعمل ترانزيسيون، خاصة وقتها عنده زياش وبوفال وأيوب الكعبي وإلى نصيري القدام، معناها وقتها يخي اعتمد برشا الهجومات المعاكسة. البارح لا، خاصة الشوط الأول رينا المنتخب المغربي ضاغط، منتخب المغربي متحكم في ريتم المقابلة، يصنع في الفرص، استحواذ، لاعبين مهاريين، نحكيه في كل كومبورتمون، خاصة وسط الميدان. وسط الميدان المنتخب المغربي كان أفضل برشا من المنتخب البرازيلي، بالرغم منتخب البرازيلي عنده مشاكل كبيرة في وسط الميدان. باش نحكيه معناها من جانب البرازيلي، راهو نقطة ضعف منتخب البرازيلي هو وسط الميدان عكس العادة، وممكن المدرب أنشيلوتي هو اللي يتحمل المسؤولية. الواش حكيم، خاطر نبهوه نسكل، راهو الفريق البرازيلي يعتمد خاصة على زوز لاعبين كبار في السن على مستوى العمر، نحكي كازيميرو خاصة، نحكيه على لاعبين ما عادش عندهم برفورمانس كبيرة حتى في الفرق متاعهم، صحيح كانوا أساسيين، وفما لاعبين صغار في السن وما عيط لهمش، لاعبين كانوا نجموا يعاونوا المنتخب البرازيلي. طريقة كانت 4-2-3-1 تاع المنتخب البرازيلي كلاسيكية إلى بعد الحدود، زوز لاعبين ارتكاز قدامهم لاعب برشلونة، لاعب اللي يلعب رواق في برشلونة حكيم، ذولي رافينيا هكا رافينيا بالضبط، لاعب رافينيا أمامهم. صحيح ممكن في الشوط الأول مارينا كان اللاعب فينيسوس، مارينا كان اللاعب فينيسوس بتحركاته، فما لاعبين في الهجوم ما تمش الاعتماد عليهم كما لعب ليون، كما لعريك، كما برشا لاعبين، واعتمد على أسلوب كلاسيكي. الظهير الأيسر أول مرة راه في منتخب برازيلي الظهير الأيسر متاحه ما يطلعش عكس العادة، معنا تحس المنتخب متاع البرازيل نسخة اللي ريناها البارح خاصة شوط أول كانت نسخة بطيئة جدا. تحضير الكرة تحوله برشا وقت، الكرة يزمها تتعدى على لاعبي ارتكاز ثم ترجع التالي تمشي على الجهة اليمنى، معناها بصراحة قعدنا بهتين، ما فما شانجمون دي ريتم وتغيير النسق كان في الثلث الأخير وقتها وقت توصل الكرة فينيسيوس فما تغيير نسق. فينيسيوس بمهارته الفردية يستغل المساحات صراحة قوي على الواحد ضد واحد، ولكن على مستوى تحضير كرة ما ريناش حاجة كبيرة. منتخب المغربي استغل هذا، رينا تفوق واضح في وسط الميدان، برشا لاعبين بصراحة فنيا متميزين كيما العيناوي كيما أوناحي، ما نحكيش على سوباري نحكيه على كيف بالرغم راهو إصابة زلزولي، راهو زلزولي في آخر وقت راهو لاعب أساسي في تركيبة محمد وهبي، راهو المدرب محمد وهبي كان يعتمد كثير على الجهة اليسرى على زلزولي، ولكن إصابته معناها بدلت شوية ممكن من حتى التشكيلة ممكن حتى طريقة اللعب. في الأخير ممكن شوط أول أضاع المنتخب المغربي على الأقل زوج فرص كان بإمكانه أن ينتصر ب2-0 ولا 3-0، ولكن المنتخب البرازيلي كما قلنا بعمل فردي من فينيسيوس استطاع تعديل النتيجة. الشوط الثاني صراحة رينا انهيار شوية منتخب المغربي على المستوى البدني، كل كونتر بريسينج وكل الضغط العالي ضد منتخب برازيلي ضد منتخب يعرف يلعب كرة دونك خلى أثر متاعه. رينا سيطرة للمنتخب البرازيلي، صحيح ما هي سيطرة كلية، ولكن المنتخب البرازيلي في الشوط الثاني أضاع زوج ثلاثة فرص وكان بإمكانه أن ينهي المقابلة فائز، ولولا الحارس بونو إلى تصدى لكرة متميزة وكان قريب بالفريق البرازيلي باش يحدث الفارق وسجل الهدف الثاني. في المجمل نقول المنتخب المغربي كمقابلة أولى نجح في المقابلة ضد منافس صعب ضد من منتخبات نقولوا المؤهلة أنها تكون معناها من يوصلوا لبعيد برشا، ومنتخب يقولوا من منتخبات كلاسيكية منتخب البرازيلي. نتصور منتخب المغرب المقابلة هذه بزيد تعطيه ثقة أنه الفريق جاهز، أنه الفريق ولا من الفرق الكبرى بصراحة مردود متميز، فما تحس فما كينها خلطة ما بين لاعبين شبان ولاعبين ممكن اللي عندهم أكثر خبرة كما حكيمي كما المزراوي. بصراحة فريق متميز فريق متكامل ينجم يوصل لبعيد بصراحة بالمستوى اللي رناه البارح منتخب المغربي، رناه حاضر لكأس العالم 2026.
0: كما قلت المنتخب المغربي والترشح والتعادل 1-1 أمام المنتخب البرازيلي. نحكي أيضا على المنتخب العربي الثاني اللي شفناه المنتخب القطري اللي رجع بتعادل في أواخر المباراة، تعادل مهم للمنتخب القطري.
1: والله تعادل مهم واعتبره مفاجأة البارح، راهو بصراحة رينا منتخب القطري كان متوازن ضد منتخب سويسري منتخب محترم جدا منتخب هذا، رينا تفوق في المقابلة للمنتخب السويسري، ولكن الحاجة عجبتني في المنتخب القطري قعد انضباط كبير، خاطر كانت لعب المنتخب القطري للمنتخب السويسري حتى كان منهزم هدف لصفر راهو زاد الهدف الثاني والهدف الثالث. حاجة اللي كانت متميزة أنه المدرب متاع المنتخب القطري يعرف حدود إمكانياته لعب إمكانياته، يقول لك النجم نعدل في كل وقت ولكن ما نقبلش الهدف الثاني إلا يخلي المقابلة تولي مستحيل ترجع فيها. دونك منتخب حاول يسكر الماكسيموم مساحات، المنتخب السويسري ممكن استسهل المقابلة خاطر شوف بعد الهدف رنا المنتخب السويسري أضاع فرص وكان معنا حارس المنتخب القطري بطل المقابلة معنا نحى كورة والاثنين متميزة جدا. دونك المنتخب السويسري رنا ولا تخل في اللعب الفرجوي تخل في الاستحواذ ممكن السلبي في آخر المقابلة، ولكن المنتخب القطري آمن بحظوظه راهو دقيقة الأخرى في الوقت الضائع بدل الضائع راهو معناها بصراحة المنتخب القطري استطاع أنه يحقق تعادل ثمين وثمين جدا، ممكن المقابلة اللي عداها البارح أفضل مقابلات كل اللي عداهم في كأس العالم الفارطة في اللي كانت في قطر.
0: أكيد نذكر أنه تاريخ جديد كتبه بوعلي مخوخي مع المنتخب القطري في مشهد يعكس روح التحدي والأسرار، قائد المخضرم بوعلي مخوخي منتخب القطري هدف التعادل في وقت بدل الضايع وقضى العنابي للتعادل. كما قلت نذكر أن المنتخب السويسري افتتح النتيجة من ضربة جزاء، ثم المنتخب القطري عدل النتيجة. كثر أيضا الحديث على المباراة هذه أنه فما عطل تقني على المستوى الفار في النسبة لمباراة قطر والسويسرا، بعد ما أكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أنه وقوع عطل تقني في مباراة سويسرا وقطر اللي أقيمت المساء أمس في الولايات المتحدة. المباراة هذه نذكر كأس العالم مقامة حاليا في الولايات المتحدة والمكسيك والكندا. الفيفا أوضح في بيان نشره عبر منصة الفيفا ميديا أن العطل التقني لم يؤثر على عملية تقنية الفار المساعد الفار خلال احتساب ضربة الجزاء، لأن كثر عليها الحديث المباراة اللي فاتت المنتخب السويسري، مشير أن تم اتباع إجراءات المعتادة للمراجعة بشكل كامل ودقيق. شنو حسب رأيك، لأنه في قيمة المونديال ويتصير على العطل التقني في بالنسبة لكأس العالم في نقطة سلبية نجم نقوله؟
1: هي نقطة سلبية خطر تظهر في مش أكبر من كأس العالم. أنا إذا في كأس العالم تصير عطب تقني، ما نحكيوش على بطولات أخرى ودوريات وواحد معناها نجم يصير في كل وقت معناها، ولكن هو الحاجة ممكن الفرق كان زي عطب تقني صار في بطولة أخرى راهو ما تم استعمال الفار، ولكن حسب الاتحاد الدولي أنه معناها الفار قاعد يخدم حكيم، وخاصة في ضربة الجزاء عمل ضربة الجزاء معناها تمت البروتوكول مشي معناها حسب المنصوص عليه في القوانين الدولية. دونك هي حاجة نورما ما تصيرش، نورما يعملوا حسابهم، راهو ده نحكيه على أكبر بطولة عالمية، نحكيه على أموال مرصودة معناها كبيرة برشا للتظاهرة هذه، معناها مش متاع مازم تكون نسبة الخطأ تكون ضئيلة وضئيلة جدا. بالنسبة لي حتى على المستوى التحكيمي راهو مش مسموح باش يكون فيما أخطاء في المونديال هذا، راهو كل شيء تطور، التقنية تطورت معناها على كل شيء، التقنية ولات في عون الحكم، معناها تعطي براسك حكيم معناها تقرب لك اللقطة إلى شكل بعيد برشا، معناها صعيب أنه الحكم يخطأ ثم الفار يخطأ ثم الحكام المساعدين الموجودين حول الملعب، معناها نسبة نورمال الأخطاء باش تكون قليلة جدا. إن شاء الله تحكيمين يكون مونديال ممتاز، يعني كل فريق اخو حقه. وايضا حتى شوف حكيم البارح فما ممكن احنا ندخل موضوع في موضوع، البارح رينا في مقابلة متاع 8 متاع الليل بقطر ونحكي والسويسرا، وايضا حتى في مقابلة فارت اللي تلعبت 8 متاع الليل بتوقيت تونس تحس مقابلة في سخانة برش، تحس اللاعبين ما نجموش يلعبوا، وهذا راهو
0: ممكن يأثر. باش نعطيك نقطة هامة، لأني قلت تطور كبير برشا، تعرف المنتخب السعودي اللي باش يواجه المنتخب الأوروغواي في الجولة الأولى مع حرارة الطقس، المنتخب السعودي اعتمد نظام جديد، يعني فما ارتداء سترات جديدة بالنسبة للملاعبية، السترة هي تبريد تحتوي على كمال الجيل، يتم تجميدها قبل الاستخدام، تعمل على سحب الحرارة من منطقة الصدر وأيضا الظهر بشكل تدريجي، يعني باش تعرف أنه الأمور قدش تطورت علميا بالنسبة خاصة السعودية. شفنا أنه حتى في التدريبات شفنا نظارات سوداء قاعدين يعتمدوا عليها حراس المرمى في التدريبات باش يتعودوا. أيضا شنو رأيك بالنسبة للاعتماد هذا للمنتخب السعودي باش تعرف الأمور متطورة، تعرف مع حرارة الطقس خاصة الحرارة تأثر برشا على الملاعبية، أنه باش يحضروا بأسلوب علمي جديد نجم نقول؟
1: والله شوف بالنسبة للمنتخب السعودي هو أكثر ممكن من المنتخبات لما نورمال ما تقلقوش الحرارة، هو المنتخب السعودي خاطر مستنسين السعوديين، وخاصة إنهم يلعبوا في الدوري السعودي بكلهم فماش لاعبين محترفين، معناها نورمال السخانة هذه باش تقلق أكثر حاجة البلدان الأوروبية، وخاصة البلدان الأوروبية اللي فيها المنطقة اللي مستنسين برشا بالبرد والأمطار، نحكيه حتى على أوروبا الشرقية، وممكن نحكيه حتى بعلاقة بالمقابلة المنتخب التونسي المنتخب السويدي، إذا فما حرارة كبيرة باش يتقلق المنتخب هذا، نتصور هكا حكيم. وهذا إن شاء الله من حسن حظ المنتخب التونسي. ولكن أشوف ممكن تطور وديما فما تطور. شوف ديما راهو من كاس عالم إلى أخرى راهو تطور في جميع المجالات. تو مثلا السترة هذه راهو إذا اللاعب يحس بشوية برود حتى في بعض الأحيان راهو السخانة والحرارة الشديدة تكون عائق باش يعطي مردود. راهو معاش تحكي على أمور بدنية راهو يتلقاها اللاعب ما هو إلا بشر معناها فما حدود فما ما نتلزمش يفوت الحدود متاعه معناها ما تلزمش تطلب منه باش يعمل مجهود بدني في السخانة هذيك. دونك ممكن الطريقة جديدة تعاون على اللاعب ديما هي
0: فما حاجات حتى الحذاء الرياضي يخموا فيه فما فما فما غطاء تبريد معناتها باش انه يقلل السخونه نتاع
1: يتأقلم مع مع خاصه مع ارضيه الميدان. تعرف انت ارضيه الميدان مع السخانه الموجوده والحراره الشديده راهو تعطي لازم تعطي ريفليت لازم تعطي انعكاس على على نحكيوا على الحذاء الرياضي. معناها هذوما راهو طرق نورمال تكون في خدمه اللاعبين باش على الاقل في الظروف هذه
0: اذا تحسن حتى الاستشفاء بسرعه للمحافظه على مستويات الاداء البدني بالنسبه للملاعبيه. وتعرف انه شفنا في المواسم الاخيره لانه الملاعبي معناتها يحطوه في بانو ثلج معناتها باش انه
1: هذيك هذيك باش ازاله الارهاق يعني هي طريقه ذيك طريقه ولكن هذه مش قبل المقابله
0: لا نحكي لك بعد المقابله
1: بعد المقابله هذه طريقه هي الطريقه هذه. شوف حكيم من ممكن احنا عملنا عليها ممكن نقولوا
0: دراسه
1: كبيره شوف ومنافعها المنافع نتاعها كبيره برشا وشوف والواش المنافع نتاعها كبيره على خاطر اعطت نتائج ايجابيه حينيه معناها كي انت بعد ما تعمل مقابله كبيره وخاصه وقت تستعملها وقت اللي تبدا فما وقت قصير ما بين نقول مقابله ومقابله اخرى او ما بين تظاهره ومقابله نحكيه على ما بين معناها خاطر تبدا سيكل طويل مش ضروريه
0: في دوره كما كاس العالم, كاس العالم مهمه برشا
1: مهمه برشا وهذا وهذه معناها هي ما عندها مده العمليه هذه ممكن ازاله الارهاق بال بال, بال ممكن نحكيه بالثلج بال
0: يعني معنى. انت كيف تشوف المنتخب السعودي وقت يلبس ستره حتى اثناء التدرب معناتها وتكون فما تقنيات مهمه وايضا علميه وايضا الحذاء الرياضي تلقاه معناتها وكانه مش لابس حذاء رياضي وما فماش السخانه تحس يحسها الملاعبي في اثناء التدريبات وايضا اثناء المباريات مهم برشا يعني
1: مهم راهم حتى هذوما هما صحيح جزئيات ولكن
0: جزئيات صغار حتى الملاعبي فما جزئيات صغار حتى الملاعبي تحسوا كانوا ما لعبش المباراه
1: انت فما سامحني انت باش تعرف انت في بعض الاحيان راهو مش نفس معنا نقولوا فما لاعبين تفرد لهم الظروف افضل من لاعبين اخرين في منتخبات اخرى بصراحه انت نحكي لك حتى على انه مثل الحذاء في حد ذاته صنع الحذاء فما احذيه راهو تعاون كي باش تصوب الكوره نحكي وراهو تعاون على ضرب الكوره معناها تحطها في المكان المناسب معناها تخلي صحيح اللاعب بطبيعة مهاره اللاعب ولكن الحذاء يكون مساهم خاطر يعملوا الحذاء مخصص لنوعيه الكره لواش انت يبداو نحكي الشركات الكبرى يبداو يستناو في الكوره ونوعيه الكوره اللي مخصصه للتظاهر هذيك خاصه في كاس العالم نحكي ولا كاس اوروبا باش يعرفوا نوعيه الحذاء اللي تتماشى مع نوعيه الكوره وباش تكون الحذاء يكون عامل مساعد على كيف تضرب الكوره كيف فهمت معناها تعاون هذا كل راهو جزئيات صغيره ولكن مهمه راهو حكي كيف حارس المرمى انت تحكي لي بكرة عن النظارات راهو في التمارين راهو مهمه برشا ولا في حارس المرمى راهو النظارات تساعد حارس المرمى انه شوف انت معناها يولي يساعد على الاحساس نقوله بالعربيه معناها يعرف الكوره وين متجهه حتى كي تضرب في مدافع كريفلكس يكون موجود لحارس المرمى معناها برشا جزئيات راهو صغار راهو طريقة تدريب راهو تطورت برشا طريقة تدريب حديثة ولات هذا كل في حاجة تساعد اللاعبين وكل منتخب خاصة يبدأ منتخب بصراحة معناها منتخبات تعرف انت نقولوا لبس عليهم حكي منتخبات معناها عندهم امكانيات كبيرة هذوكم ديما يلوجوا أكثر ما يمكن على يوفروا أسباب النجاح الكل للمنتخبات متاعهم باش يكونوا في أعلى الدرجات ولو أنه في الأخير الميدان هو عنده حقيقة متاعه.
0: نواصل بالنسبة للمنتخبات العربية تحدثنا عن المنتخب السعودي باش يواجه المنتخب الأوروغواي أيضا المنتخب
1: كيف سمحني حكيم منتخب السعودي مدرب جديد، معناها فما تغييرات في ثبت أنت في معناها تغييرات صارت في قبل كما المنتخب التونسي كما قبل بثلاث شهور شهرين برشا منتخبات غيرت المدربين متاحها، وهذا كيف كيف عامل مهم برشا، معناها هل أنه الاستقرار عنده قيمة ولا ما عندهش قيمة، فانت معناها باش نشوفوه خاطر شوف كيف مثلا فهم منتخبات واصلت عندها يظل 6-8 سنوات بنفس المدرب، فما منتخبات ما كملتش مع المدربين تاعها وغيرت المدربين ممكن حتى قبل شوية من كاس العالم، هذا باش نشوفه كيفاش مردود المنتخبات هذه.
0: نواصل مع المنتخبات قلت العربية، المنتخب المصري أيضا المنتخب الجزائري، باش نبدأ بالمنتخب المصري اللي باش تكون عنده مواجهة بالنسبة للمنتخب المصري، يعني من بين المنتخبات اللي نعولوا عليها باش تكون بتقدم مردود ممتاز حسب أبرز الملاحظين والفنيين.
1: بالطبيعة المنتخب المصري أولا قيمة الأسماء الموجودة في الرصيد البشري، نحكيه على محمد صلاح لاعب ليفربول، نحكيه على عمر مرموش، معنا لاعبين كبار ولاعبين عندهم قيمة حتى قيمتهم التسويقية قيمة كبيرة، نحكيه على هيثم حسن لاعب الوافد الجديد اللي كان هو قاب قوسين وأدنى باش يكون مع المنتخب التونسي ولكن اختار المنتخب تمثيل المنتخب المصري.
0: نذكره مش واجه المنتخب البلجيكي
1: يعني في أول مقابلة.
0: أول مقابلة ضد المنتخب البلجيكي. صحيح. مباراة صعبة.
1: نحكي لك على المنتخب المصري. فما كانت أول حاجة رضا على الفريق في كأس أفريقيا الأخيرة ووصوله دور النصف النهائي. ثم تعرف أنت حسام حسن وإبراهيم حسن لقوا برشا انتقادات من الأول، ولكن بعد كأس أفريقيا تحس الناس اقتنعت بالعمل متاعهم، ولكن ممكن القائمة الأخيرة حكيم وغياب خاصة نحكيه ممكن أبرز مهاجم عنده لاعب نونت ولا كان معنا أساسي في المقابلات الكل وكان من أفضل اللاعبين حسام حسن ما يكونش موجود معه في القائمة الموجودة، دونك خلى برشا ممكن تساؤلات، أثرت برشا تساؤلات مع جبانه لاعبين صغار في السن، صحيح فما لاعبين يلعبوا في الفريق الثاني متاع برشلونة، لاعب يلعب في الفريق الثاني متاع برشلونة، فما لاعب آخر يلعب في الدرجة الثانية الفرنسية، معنى هذا كل خلى شوية ممكن بعض الانتقادات، ولو أنه التشكيلة متاع المنتخب المصري حسب ما تفرجت في المقابلات الودية ظاهرة للعيان، معنى كي نشوفوا احنا على مستوى الدفاعي أغلب اللاعبين يلعبوا مع الأهلي المصري، نحكيوا على محمد هاني على اليمين، نحكيوا على رامي ربيعة و وريان في المحور، وإلا عبد المنعم نجم يكون لاعب كيف يلعب مع علي العابدي في نيس، في اللاعبين الارتكاز فما مروان عطية، فما إمام عاشور، على مستوى كيف تريزيجي نجم يكون حل من الحلول، على مستوى الهجوم يقولنا هيثم حسن نجم يكون عمر مرموش ومحمد صالح، هذوم الأقرب للتواجد في التشكيلة الأساسية، معنا عنده حلول فردية، ولكن مقابلة الأولى مقابلة صعبة مع منتخب مدجج بالنجوم، نحكي منتخب بلجيكي رينافي وقابل تونس، وأيضا حتى مقابلة كرواتيا اللي قبل تونس راه عمل مقابلة كبيرة، الفريق هذايا بصراحة عنده كيف عناصر خاصة على مستوى الهجوم، نحكيه على ديكو، نحكيه على ديبراون، نحكيه على لاعبين عندهم خبرة، عندهم كيف السرعة، مش مقابلة سهلة، إن شاء الله المنتخب المصري يعرف كيف يتعامل مع المقابلة هذه، ممكن مقابلة المنتخب البلجيكي مع المنتخب التونسي كان الدرس لحسام حسن ياخو منها برشا عبر، يرى نقاط قوة المنتخب البلجيكي ونقاط ضعفه باش يبني عليها في المقابلة اللي باش يلعب معه.
0: منتخب الجزائري باش يواجه المنتخب الأرجنتيني، بالنسبة للمنتخب الجزائري هذا المباراة صعبة، تقريبا أسهل مباراة هي المنتخب التونسي يعني مقارنة بقية المنتخبات القراب خلينا نقوله
1: قطر نحكيه أي بالضبط
0: نحكيه المغرب والجزائر ومصر.
1: يعني بو مقابلة حتى مقابلة المنتخب التونسي السيادة مش فريق ضعيف
0: أسهل
1: برابوري نجم نقول
0: نظريا
1: منتخب الجزائر كيف تحذيرات ممتازة تحذيرات دور
0: خاصة في خاصة أنه جدد عقد المدرب
1: بالضبط تجديد العقد هذه
0: قبل كأس العالم, العالم مش تعرف أنه قيمة العمل اللي قام به
1: بالضبط, والإدارة اللي عندها ثقة. وهذاك راهو المساج هذاك يتحول للاعبين, راهو اللاعبين كي يبدأ مدرب باش يغادر يعرفوه باش يغادر, راهو المعاملة متاعه ما تكونش كيما مدرب يعرفوه قاعد ويعرفوه مواصل العمل. وهذيك عملية فكرة كنت أتذكر منتخب التونسي من حاجات اللي خليته ممكن يكون مش في أحسن وضعية في 1998 في كأس العالم في فرنسا, كنت أتذكر حكيم أنه ما جددش الكاسبرزاك وقته, واللاعبين عارفين كاسبرزاك شي غادر بعد كأس العالم, هو غادر في أثناء كأس العالم, هو مش حتى في بعد كأس العالم. رغم مهم برشا أنك تكون تعرف المدرب باش يواصل, جدد فيه الثقة, جدد الثقة في المجموعة, وهذاك اللي صار المنتخب الجزائري. تحضيرات ممتازة مع لاعبين بصراحة قاعدين يقوموا مقابلات ودية من أعلى مستوى بقيادة المخضر المحرز, كيف كيف فما الحاج موسى قاعد يقدم في مقابلات كبيرة, فما كيف كيف برشا لاعبين في المنتخب عمورة, فما برشا لاعبين في المنتخب الجزائري بصراحة عندهم إمكانية طيبة فردية طيبة. إن شاء الله يكون المجموعة حاضر, خاطر ريناهم في كأس أفريقيا بصراحة رينا فرديات, ولكن المجموعة ما ريناهاش على أعلى مستوى. إن شاء الله نشوفوها على أعلى مستوى. مقابلة الأولى مع الأرجنتين سوء الحاضر الجزائر, خاطر الأرجنتين أني حسب نظري حكيم في الوقت الحاضرة من أفضل المنتخبات الموجودة, ريناها في المقابلة الودية الأخيرة ضد البوسنة, معناها فريق عفوا ضد صربيا فريق على أعلى مستوى بميسي ولا غير ميسي, راهو حتى ما غير ميسي ريناه النيفو متاعه تحسن برشا. ممكن كأس العالم والحراز على كأس العالم الأخيرة في قطر أعطتهم أكثر ثقة مع مدرب متاعهم, فما استقرار على المستوى الفني, مستوى اللاعبين, دخول والناس كل تحس بها حتى بدخول ميسي أعطيه إضافة, تحس لاعبين منسجمين برشا, حتى طريقة الفرحة تحس فما تلاحم ما بين اللاعبين. منتخب الأرجنتيني في الوقت الحاضر نتصوره من أحسن منتخبات الموجودة, ونتصور مقابلة باش تكون صعيبة شوية على المنتخب الجزائري.
0: أيضا نحكيه على المنتخب الأردني مش يواجه منتخب النمسا, أيضا نشوف صدفة أنه المنتخبات اللي واجهناها يعني
1: هي مش صدفة حكيم, خاطر المنتخبات اللي باش نواجهها هي تبدأ هي تعطي البروبوسيون لتونس الواجه. مثلا نعطي اكزامبل, المنتخب البلجيكي باش يلعب مع المنتخب المصري في أول مقابلة, دونك هي عطت بروبوسيون لتونس باش تلعب معها. هذا إيش معنى؟ خاطر تقول لك تونس قريبة لمصر, دونك المنتخب النمسا مش يلعب مع منتخب عربي تونس, عفوا الأردن, تبدا تلوج على المنتخبات العربية اللي عندها امكانيه باش تلعب معها, خاطر المنتخبات الاخرين فما منتخبات
0: هو عملت هو الحقيقه الاقرب انه للقطر باش تواجه انت باش تخير بالنسبه للمنتخب
1: اي, ولكن قطر تجم تكون عملت البروغراماسيون نتاعها, دونك شكون يعني قعد يعني المنتخب يعني لقعد
0: يعني المنتخب كي نشوفوا المنتخب التونسي والمنتخب الاردني بعد على بعضهم الحقيقه
1: من حيث بون فنيا شويه لا مش نفس المدرسه جمله معناها بون, ولكن المنتخب الاردني وايضا المنتخب الاردني لعب ثلاثه في المحور معناها مع المدرب المغربي جمال السلامي. دونك نتصور اني يعني المنتخب الاردني اول كاس عالم راهو مهمة برشا مش سهلة, باش يحاول أنه يكون محطات برشا, خاصة المقابلة الأولى ضد النمسا. نتصور في المقابلة الودية منتخب الأردني خطر ورانا حاجة كبيرة في كأس العربية, منتخب الأردني كان من منتخب من أحسن منتخبات في كأس العربية الأخيرة, ولكن بعد الكأس العربية رينا شوية تراجع خاصة في المقابلة الودية, حتى الهزائم كانت متتالية. نتصور أن المنتخب الأردني مقابلة الأولى باش يحاول يكون شوية باش يحاول يحطات شوية باش يلعب برشة توازن دفاعي, ما ينتصوروش باش يقدم باش يحاول يخدم على الهجمة المعاكسة, وعنده لاعبين سريعين زوز ثلاثة لاعبين سريعين. ولكن نتصور النمسا اللي ريناها مع المنتخب التونسي مع مدربها المخضرم عندها أكثر إمكانيات, وعندها خاصة على مستوى التكتيكي قوية برشا, خاصة كيرينا المنتخب متاحة ناقص لاعب حسيناها ما هيش ناقص خاصة في الشوط الثاني. دونك نتصور ممكن أفضلية تكون المنتخب النمسا.
0: نرجع أيضا منتخب عربي آخر، المنتخب العراقي يواجه منتخب النرويج يوم الثلاثاء الساعة 11 بتاع الليل بتوقيت تونس. أيضا منتخبات العربية. قبل ما نرجع للمباريات اللي تعداو ونعمل ملخص صغير للمباريات اللي تعداو والمنتخبات اللي شدت انتباهك من اللي مشاهدتهم.
1: والله يشوف منتخب العراقي بون، كيف كيف منتخب العراقي عنده برشا مشاركش في كأس العالم، فرصة انه نسمع الكرة العراقية ونفرحوا برشا لو كنا نسمع الكرة العراقية،
0: خاصة انه فما برشا مدربين تونس
1: صحيح
0: في البطولة.
1: ولا هي كبلد ككل شيء يعني نحسها قريبة لي العراق، معناها بالرغم انني مزرتش العراق راني، ولكن نحس

0: واحدة هيك حكيمة دول بطولة آسيا، فما أسئلة صعبة شوية حكيمة.
1: بطولة ساعات ترجعني
0: لل... نحكي على يونس محمود حكيم، مهاجم ممتاز، أكرم كيف كيف، لاعب متميز. نحكي لك على على ممكن جنراسيون هذيك اللي هزت كاس آسيا وكانت مفاجأة كبيرة، ممكن بعد حرب العراق، بعد حرب العراق والدمار اللي صار في العراق، رينا منتخب كيفاش تولد منتخب، معناها ربح مقابلات كبيرة، كل هدف التاريخ كما قلت لك يونس محمود. هذوما كل الحاجات ديما تخلينا العراق ديما عندها امتياز، وأيضا اللاعبين العراقيين راهو فنين ديما ممتازين حكيم. المنتخب هذا اللي ترشح في المرحلة الأخيرة أو مرحلة البراج، وكان قدم مردود متميز، فرح الشعب متاعه الكل. عمل مقابلة ودية ضد إسبانيا حكيم كان في بالك، وعمل مقابلة كبيرة برشا، وهدف كان ممتاز، هدف التعادل كان ممتاز للفريق العراقي. إن شاء الله الفريق العراقي بالنجوم اللي عنده، صحيح ما عندوش نجوم كبار يلعبوا في فرق كبيرة، ولكن إن شاء الله بالموجود مع المدرب متاعه باش يعرف يتصرف في المجموعة، يعرف يتصرف في الرصيد البشري، يلعب مقابلة بالمقابلة بالمقابلة. مقابلة الأولى النرويج راهو فريق كبير برشا، ممكن من أفضل الفرق في التصفيات كاس العالم اللي صارت في المنطقة الأوروبية، بقيادة مهاجم متاعه هولاند. فريق يعرف يسجل في كل مقابلات، الفريق النرويجي عنده ترسانة هجومية قوية برشا، ترسانة من لاعبين قوية برشا. صار المنتخب العراقي يكون موفق المقابلة دي، على الأقل يحصل شي نتيجة تعادل، ويكون معنا حتى على مستوى اللعب إن شاء الله يكون في مستوى تطلعات وفي مستوى ممكن نستناو فيه، خاصة أنه ديما عودنا باللعب الجميل الفريق العراقي.
1: نعمل ركاب صغير من المباراة اللي تعديت، المكسيك جنوب أفريقيا، كوريا الجنوبية جمهورية التشيك، كندا البوسنة، الولايات المتحدة الباراغواي، قطر سويسرا، البرازيل المغرب، هايتي سكوتلندا، استراليا تركيا، واليوم باش تكون فما مواجهه بين المنتخب الالماني والمنتخب كوريا الساعه 6، هولندا اليابان اللي تهمنا برشا في المجموعه نتاعنا الساعه 9 ليلا. ما ننساوش مباراه صح العاج الاكوادور النص الليل بتوقيت تونس، والسويد تونس الساعه 3 صباحا. يعني المباريات اللي تعديت، شنو الفرق اللي شدت انتباهك انس والمنتخبات اللي شدت انتباهك؟
0: والله شوف، فما ممكن هما اكثر منتخبات شدت انتباهي هما المنتخبات، خاطر المقابلات الاولانيه فما مقابلات عاديه، ما كانش فما ريتم ساعة متاع مقابلة.
1: أنت وقت نذكروا الأسبوع الماضي أنيس أنه توقعت أنه المنتخب الجنوب أفريقي باش يداوم على المنتخب المكسيكي، لكن تكهنك كان
0: لا، ما كنتش ينتصر، لا قلتش ينتصر،
1: يعني قلت أنت قربت التعادل،
0: قربت لا قربت للتعادل، وإلا المكسيك تربح حتى أعتقد إما المكسيك، ما قلت إما النتيجة متاع 2010 إذا بخط المدرب متاع جنوب أفريقيا يعرف يعمل بلوك ويخدم برشا على المستوى التكتيكي ويلعب على الهجمة المعاكسة. قلت ممكن تتعاود النتيجة متاع الافتتاح متاع 2010 إلا كانت 1-1، أو المنتخب المكسيكي أفضل على مستوى الفرديات، وخاصة على مستوى الهجومي وعلى مستوى القوة البدنية وأمام جمهوره. ما نعطيت زوز تكهنات، مشيت للمنتخب المكسيكي، ولو أنه المقابلة راهو فنيين كانت ضعيفة برشا، خاصة الشوط أول كان ضعيف جدا، معناها مش مستوى متاع زوز فرق في كأس العالم. ممكن المنتخبات اللي ريتهم حاجة على الأقل فما ريتم، وفما هو المنتخب الأول هو كوريا الجنوبي، منتخب سريع برشا، منتخب عنده فرديات، منتخب الحاجة الباهية فيه التجانس الموجود مع اللاعبين متاعه، معناه اللاعبين بصفة تحس كأنهم كانوا فريق مش فريق منتخب. رأوا منتخب بعد ساعات رأوا تقول يتلقاوا من شهر لشهر، بينما الفريق يلعبوا كل نهار مع بعضهم، معناه صعيب باش تلقى التجانس هذاك في منتخب، تجانس كبير بالرغم رأوا منهزم هدف لصفر، ولكن قاعد يلعب بنفس الطريقة ونفس الهجمات، وهجمات تتكرر ونفس الانيماسيون اوفنسيف، وتحس حاجة معناها قاعدة تتعود. والمنتخب الثاني هو المنتخب الأمريكي. المفاجأة متاعي كانت منتخب الأمريكي،
1: أعلن نتيجة وحقق المنتخب الأمريكي
0: بصراحة افتكاك الكورة حكي، افتكاك الكورة بصفة غريبة، دوما يخسر كورة يعود يفتك وفي وسط الميدان وبنفس الطريقة، معناها والله يذكرني في برشلونة متاع غارديولا، يفتك الكورة على البلاصه

0: وبعدها تمشي الكرة سريعة على الأجنحة، وبعدها يصير الزيادة العددية في الهجمات. أمريكا تلقى 6-7 لاعبين، شوف فما لقطات ممكن خذيتهم حكيم، ممكن حتى تحب نوريهم مرة أخرى حكيم. شوف اللقطات هذم راهو صعيب يصيروا في كرة قدم، راهو أنك كل ما تفك الكرة معنا حاضرين، لا تقول عليك لاعب حاضر بس يعمل تفوق عددي، كل ما تفك الكرة المنتخب الأمريكي كي يعمل الهجمة ديما في موجودين في منطقة الجزاء على الأقل 6-7 لاعبين، ديما المهاجمين أكثر من مدافعين فريق المنافس. فهمت؟ هذاك مهم بصراحة. منتخب حاضر أول مرة رأى النسخة متاع الأمريكية، ما نعرفش هل أنه يتواصل الشيء هذا ولا، خاطر مقابلة أولى هي مقابلة افتتاح وحضور كبير على المستوى البدني على المستوى الفني على المستوى التقني التكتيكي. معناها منتخب فاجأني بصراحة، ممكن خاطر في بعض الأحيان راهو المقابلة الأولى ما تعطيك 100% راهو الحضور، خاطر هي دورة كاملة مش مقابلة ثم باش تغادر، دونك فما على الأقل باش تلعب 3 مقابلات باش نراو هل أنه فما استقرار في المردود هذاك ولا هي مقابلة افتتاحك. هاو هذو مزوز منتخبات، والمنتخب المغربي الثالث، المنتخب المغربي خاصة نحكيه شوط أول مع منتخب برازيلي من أعلى تراز يعمل شوط أول، معناها نتصور أني منتخب خرافي، مش مستنسين نشوفه منتخب عربي ضد منتخب برازيلي بالطريقة ذيك. المنتخب برازيلي ما جمش يخرج بالكرة في الشوط الأول، في الشوط الأول خاصة 30 دقيقة الأولى ما خرجش بالكرة منتخب البرازيل. كل ما يجي يخرج بالكرة يلقى المنتخب المغربي حاضر باش يفتك الكرة، يلقى المنتخب المغربي حاضر باش يعمل ترانزيسيون خاصة فنية نقويين في وسط الميدان. هذا ممكن الثلاثة أفضل منتخبات. فما نقطة بركة، المنتخب التركي مقابلة أستراليا حبيت نعرج عليها. منتخب التركي عنده حكيم المقابلة كأس العالم هذه على الأقل فما 8 لاعبين جدد ولاعبين أقل من 19 سنة و 20 سنة، منتخب جديد.
1: وشوف المنتخب التركي هزم
0: هدفين 0 مع أستراليا. شوف منتخب جديد صحيح، البارح كنت تتفرج المقابلة راهو نتيجة ما تحكمش على المقابلة، المقابلة كان مسيطر عليها المنتخب التركي وطريقة لعب شوف، ولكن أستراليا كالعادة أستراليا الواقعية جيب لك 3 فرص مركز وسط استراليا.
1: قبل ما نختم نحب نعرف عندك ذاكره تبارك الله فهمت ومتابعه برشا للقائد كاس العالم الاخيره، تقريبا اكثر حراس مرمى في كاس العالم الاخيره انه حافظوا على الشباك نظيفه، يعني عندهم كلين شيت واطول حراس مرمى حسب رايك
0: في النسخه الفارطه.
1: لا يعني في تيلة كأس العالم تيلة
0: الدورات السابقة
1: كل سابقة.
0: بون باش نحكيه على المنتخب إيطاليا لازم تكون عنده حارس مرمى تصور بوفون،
1: باش نعطي باش نخلي لك باش نخلي لك 3 احتمالات
0: باه بوفون، نتصور منتخب إسبانيا حارس متاع 2010 كاسياس
1: تو إلى حد الآن عندك زوز غلطات،
0: زوز غلطات ما فماش كاسياس وفماش
1: بوفون مش موجود حتى في العشر الحراس اللولانيين مش موجود
0: به.
1: كاسياس تقريبا الترتيبة متاعه 2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
0: ترتيبه نمشي و... حارس
1: على الأقل جيب لي حارس من 3 حراس اللولانيين على الأقل يعني.
0: به حارس منتخب فرنسي
1: هذاك الحرس الأول شو اسمه
0: بارتيز،
1: هاك ما بديت توصل ايه
0: امتحان
1: نعمك مغلوب
0: المنتخب الالماني
1: ذكرش الحارس المنتخب الانجليزي
0: بيتر شيك، لا مش بيتر، لا عاد
1: بيتر
0: شيك متاع تشيلتن، بيتر شيك متاع
1: بيتر شيلتن المنتخب الانجليزي والمنتخب الفرنسي
0: بيتر شيلتن. هذا عاد بون هذا ما
1: زوز حراس اللولانيين عندهم يعني 10 مباريات دون تسجيل.
0: بيتر شيلتن قبول حتى على قديم برشا الثمانينات بيتر شيلتن،
1: يعني اي وقتها مغروم بالكون،
0: لا مغروم، لا مغروم اني من تولد بالكون،
1: لا تتفرج يعني،
0: لا نتفرج، لا
1: ولا حضرت عليه الحارس هذا،
0: حضرت عليه تتذكر شو نتذكرك بواقع هذا الهرقيل مقابلة منتخب التونسي ودية مع منتخب الإنجليزي.
1: والتو الهدف موجود.
0: موجود. هاتك الصح. وشكون الحارس؟
1: بيتر شيلتر.
0: ما أنا باش نعطيك اللي أني بالضبط نعرفه الحارس. لأن أعطيك حاجات بالضبط.
1: ما أعطيك سؤال صعيب.
0: لا هو لا سؤال مش سهل. بوأني بوفون خاطر نتذكر 2006 عمل كأس عالم كبيرة بوفون في وقتها في الكأس العالم هذه في ألمانيا يظهرلي. وخاصة نحكي دور النهائي بين فرنسا وإيطاليا. هيك ولا؟ تذكروا وإيطاليا هزت كأس العالم وهي كأس العالم الأخيرة من كأس العالم
1: ونطحة شهيرة
0: ماتيرازي وزيدان
1: يعني أنا مغربي أوكي في كل مرة ما أنت مش حاول نعطيك
0: تختبرني كل مرة
1: شوية اختبارات شكرا لكل زملائي اليوم هذا النقل المباشر تحية منير بعطي تحية أيضا محمد سيدي حكم إسطنبولي شكرا لكم وأكيد نتلقاو إن شاء الله في لقاء تونس والمنتخب السويدي إن شاء الله انتصار للمنتخب التونسي.
2: We've been to Cape Town and Rustenburg and Pretoria and Polokwane to Johannesburg to Nelspruit to Durban to Port Elizabeth and to Bloemfontein.
3: Shakira and Freshly Ground.
2: And now the singer and the song that's been most synonymous with this World Cup, Shakira.
4: Choosing your battles, pick yourself up and

0: تمام الخامسة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. تمكنت الوحدات الأمنية بإقليم الوطني بسوسة من الإطاحة بمروج مخدرات أجنبي الجنسية ينشط في المنطقة السياحية بالقنطاوي، وتم حجز كمية من المواد المخدرة كانت بحوزته ومعدة للترويج. وباستشارة النيابة العمومية بسوسة أذنت بالاحتفاظ بالمشتبه به على ذمة التحقيق ومواصلة الأبحاث اللازمة في شأنه. تم انتخاب الدكتورة لميا والناس رئيسة قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير نائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة، وهي من أبرز الجمعيات العلمية المرجعية في مجال الإنعاش والعناية المركزة بالفضاء الفرنكوفوني، وتضم أكثر من 3000 مختص في الإنعاش والعناية الحرجة من مختلف أنحاء العالم الناطق بالفرنسية وفق ما أوردته وزارة الصحة. تم ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول افريقيا جنوب الصحراء الى بلدانهم الاصليه انطلاقا من مطار قرطاج الدولي، وذلك في اطار برنامج العوده الطوعيه الى بلدانهم الذي تنفذه وزاره الداخليه بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنيه والمنظمات الدوليه المعنيه. وقد بلغ عدد المنتفعين ببرنامج العوده الطوعيه واعاده الادماج الذي تنجزه تونس مع بعثه المنظمه الدوليه للهجره بتونس بلغ 22,377 مهاجرا غير نظامي منذ سنة 22 و2000 وإلى غاية ماي المنقضي. أعلنت وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية عن فتح باب الترشح للعمل بصفة موسمية خلال الفترة الممتدة من غرة جويلية إلى 31 من ديسمبر المقبلين، وذلك في إطار حملات تقليع الأعشاب بالمواقع والمعالم الأثرية. وقد حددت الوكالة في بلاغها انتداب 80 خطة موزعة على 7 ولايات، وهي تونس الكبرى والمهدية والقصرين وبن عروس وسوسة ونابل والمنستير. ودعت وكالة أحياء التراث والتنمية الثقافية الراغبين في الترشح إلى إرسال ملفاتهم عبر البريد أو إيداعها مباشرة بمكتب الضبط المركزي للوكالة بتونس العاصمة، على أن يتم إعلام المقبولين عبر البريد والهاتف بعد دراسة الملفات. استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن القصف استهدف مواطنين بالقرب من مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا. على إثر التصعيد الإسرائيلي الأخير على الضاحية الجنوبية لبيروت في لبنان، حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قليباف من أن ذلك قد يهدد بشكل مباشر استمرار المسار الدبلوماسي مع واشنطن. نعود ونلقاكم في تمام السادسة في نشرة مفصلة للأخبار. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، تاريخ كأس العالم مع حكيم.
3: مرحبا بكم، اليوم نكملوا رحلتنا مع مونديال 1990 في إيطاليا، نسخة التكتيك، الانضباط والدراما. النسخة هذه كانت نقطة تحول كبرى في كرة القدم العالمية، لأنه جات في فترة وداع أنظمة كروية ودول كاملة. كان هذا المونديال الأخير قبل توحيد ألمانيا، قبل تفكك الاتحاد السوفيتي وتشيكوسلوفاكيا، مما أعطى البطولة تابع تاريخي خاص. البطولة هذه شهدت مشاركة 24 منتخب، من بينهم عودة مصر للمونديال، وزاد أول ظهور منتخبات كما الإمارات، كوستاريكا، إيرلندا في نسخة عكست انتشار كرة قدم في العالم. فنياً المونديال هذا كان مختلف، أهداف قليلة، دفاع قوي، تكتيك عالي برشا، ويعتبر من أقل النسخ متعة من ناحية اللعبة. وزاد شهد رقم قياسي سلبي 16 بطاقة حمراء في البطولة، وهو رقم كبير برشا. لكن رغم ذلك البطولة كانت مليانة قصص كبيرة. نبدأ بأول قصة، منتخب الكامرون اختفى الأضواء وأصبح أول منتخب إفريقي يوصل للربع النهائي. بدأ البطولة بانتصار تاريخي أمام الأرجنتين في واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ المونديال. في المقابل ألمانيا الغربية واصلت بثبات وتغلبت المنتخبات قوية كما هولندا إنجلترا، وصلت النهائي بأسلوب عملي ومنظم. الأرجنتين زاد وصلت النهائي بقيادة مارادونا، لكن هذه المرة بصعوبة كبيرة في ظروف صعبة برشا. النهائي كان في ملعب روما، ماتش مغلق تكتيكيا وقليل الفرص. جاءت اللحظة الحاسمة، ضرب الجزاء في اللحظات الأخيرة، سجل أندرياس وجابت اللقب الثالث في ألمانيا الغربية. مشهد النهائي كان مؤثر برشا، مارادونا يبكي بعد الخسارة النهائي، لحظة دخلت التاريخ كواحدة من أكثر لحظات إنسانية في المونديال. والقصة الأخيرة، فرانس بيكنباور تخلى التاريخ من القلائل اللي توج بكأس العالم لاعب ومدرب. وهيك كان مونديال 1990، بطولة الدموع، التكتيك واللقب الألماني الجديد. نتلقاو في الحلقة الجاية مع مونديال 1994 في الولايات المتحدة، وين تبدأ كرة قدم تنتشر عالمياً بشكل غير مسبوق. إلى اللقاء.
2: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. تاريخ كأس العالم مع حكيم.
4: الحياة مجموعة محطات ونقاط. النقطة أثر وتتاليها ولادة لخط هو الحياة.
5: محطات.
6: محطات.
5: محطات من مسيرة مبدع.
6: محطات ترافقكم فيها نجوى المهري.
5: محطات.
7: مستمعينا في كل مكان، مساء الخير، أهلا بكم في متابعة برنامج محطات في مسيرة مبدع.
8: تونس الجميلة العزيزة، أحلى ذكريات هناك، أحلى متذوقي للفنون، وكان لي شرف أن أنا زرت تونس مرات عديدة، ولي أصدقاء في الوسط التشكيلي من أهم الفنانين على الساحة التونسية والعربية.
5: محطات من مسيرة مبدع.

0: الإشهار.
1: تسعين دقيقة جرحة، تسعين دقيقة فرحة، والمرة هذه مع النسور الآخر لحظة. المنتخب مشجعين وبفي بربي طائرين. ما لضمن على الفرجة في المونديال بتخيو دي بي وعدي الابونمون تاعك على bi.net.n bi.net.n ولا كلمنا على 71 100 440 بي. الانترنت معنا خير.

0: محطات من مسيرة مبدع.
1: في هذا المساء سنحاول قدر الإمكان أن نقف على أهم محطات مسيرة الفنان التشكيلي الأكاديمي الدكتور طاهر عبد العظيم. صولاته وجولاته تتويجاته، عشقه لهذا الفن، عشقه للألوان، عشقه للريشة والألوان، البدايات طبعا في أهم المحطات. ماذا نستطيع القول في المحطة الأولى؟ خلينا نرجع شوية بالذاكرة إلى البدايات الأولى، إلى غرامك بهذا الفن.
2: هو طبعا يعني لو اتكلم على البدايات والمحطات فيها كتير قوي، يعني يمكن ما يتسعش المجال ان احنا نتكلم فيها لانها متنوعة جدا جدا. يمكن خلينا نبدأ من التخرج، تخرج كلية فنون جميلة، يمكن ديت من المحطات المهمة جدا، و اللي كان من خلالها بداية المشوار الفني. درست أنا في كلية فنون جميلة في قسم الديكور اللي هو سينوغرافيا، مسرح وسينما وتلفزيون، وبعدين مع الوقت بدأت تتكون الشخصية الفنية في مجال البينتينج أو التصوير. يمكن كانت البداية أو المحطة المهمة، في طبعا بينهم محطات كثيرة جدا، لكن أنا بتكلم على المشوار الفني. انه بعد الدخول في مجالات متعددة وانتشار افقي في مجالات، لانه كم الواحد في بداية التخرج ما بيبقاش مدرك هو فين بالضبط وممكن يكمل فين، لغاية لما يجي وقت معين ويقدر يكتشف نفسه. ومن هنا دايما انا يعني بوصي دايما اولادي او الطلبة، بقول له انت كل ما تعرف نفسك وتكتشف نفسك بدري بتوفر على نفسك وقت وبتنفر على نفسك مجهود. فكانت يمكن بقى هعتبرها في المشوار الفني انه اتخرجت سنة 90، سنة 2001 كان اول معرض خاص.
1: الانطلاقة الحقيقية مش منقوله مع الفن وغرامك بالفن،
2: كان هي الكسر الحاجز ان انا اقدر اعمل معرض مستقل اقدم فيه رؤية وشخصية فنية. فكان تحدي كبير جدا جدا، يعني انه انا هقدر اترك بصمة وان انا اترك انطباع طيب ولا لا، لانه ده مهم جدا. يعني مسألة التفاعل الفنان مع الجمهور دي مسألة متبادلة ومهمة جدا. فلما عملت المعرض الأول كان في كلية فنون جميلة وكان تحت عنوان إيقاعات، وكنت عامل علاقة تشكيلية ما بين الباليرينات وما بين الفراشات. كانت وقتها زوجتي بتعمل رسالة الماجستير في في في في في, في الباليه.
1: هي في المجال طبعا، هي فنانة تشكيلية،
2: هي في نفس المجال، هي أستاذ مساعد في نفس القسم، وكان في الوقت ده رسالة الماجستير بتاعتها عن عروض الباليه. فدايما الفنان بيتفاعل بالحاجة اللي بيبقى عايش فيها شوية. فكان ده أول معرض، وده كانت أول محطة وكان أول انطلاق.
1: بطبيعة احنا نقول اكيد مسار طويل من 2001، يعني نجم نقول احنا الانطلاقة كانت مسار طويل على المستوى الشخصي وعلى المستوى الفني، المدارس اللي تعلقت بها، المدارس اللي تأثرت بها كما الطلبة متاعك بطبيعة، لانك متميز بطبيعة في اعمالك، في البصمة متاعك، في البيئة اللي تخدم عليها اللي هي البيئة المصرية او المدرسة القاهرية كما يقولون. ف خلينا نحكي شوية على البدايات، كيف كانت مع هذا الفن في أول معرض، في أول يعني نجم نقول في أول طريق للفنان طاهر عبد العظيم.
2: هو طبعا زي ما بنقول بيبقى الفنان هو عبارة عن أنه بينفعل وبيكون انعكاس لثقافته، لفكره، لمعتقده، لكل الأشياء اللي هو بيتفاعل معها، وبالتالي بيعبر عنها بطريقته. كل واحد بقى، كل مجال مجالات الفنون بيعبر كل واحد بالطريقة بتاعته. أنا بما أني فنان تشكيلي فهو وسيلة التعبير عني هي التشكيل، هي اللوحات، هي الأعمال الفنية. فبدأ المشوار كله، يعني كل فترة بيكون فيه تأثير وتأثر، تأثير للبيئة عليا، تأثير على أساتذتي وعلى الفنانين اللي هم سبقونا. إزاي الواحد بيبدأ يستجمع من كل هذه الخبرات عشان تدخل داخل العقل وداخل الأفكار، وبعدين تبدأ تنعكس على عمل فني جديد. فده بيخلي في مسألة الاستمرارية في الإنتاج، الاستمرارية في الشغل، الاستمرارية في البحث عن ما هو جديد. وبمجرد ما توصل فكرة معينة بيبدأ الفنان يبلورها في معرض.
1: احنا قبل ما نمشي ونحكي شوية على المعارض ونحكي شوية على نجم قولوا الميزة والخصوصية اللي تخدم عليها وعلى المدارس اللي تأثرت بها اليوم، احنا نقولوا الانطلاقة هي من البيئة، البيئة اللي انت حافظت عليها وهالموروث الكبير اللي قاعدين نشوفه فيه الحقيقة في اللوحات اللي موجود في هذا الفضاء الجميل. واحنا كي نحكيه على فضاء، الفضاء مهم جدا، كما نلقاه جالوري، يعني الجالوري هي اللي تختار الفنان اللي يعرض معناها عندها. اليوم احنا موجودين في فضاء الحقيقة جميل جدا اللي احتضن اللوحات متاعك، وهذايا نوعا ما شكل جديد للترويج مش للفن وايضا للمكان والتسويق، حتى نجم نقوله حتى للبلد في حد ذاته، لانه هو الفنان رسالة.
2: هو اولا يعني ممكن تقدر تقول ان المحطه اللي جايه هي انطلاقا من المقدمه او كلام لحضرتك قلتيه، ان هي كان معرض اسمه أوسيم. أوسيم دي البلد اللي انا اتولدت فيها. وقت لما طفولتي كانت في البيئه الريفيه المصريه، البيئه الريفيه اللي هي ليها طابع وليها عادات وليها شكل وليها الاسره ليها اهميه قصوى جدا جدا في حياه كل فرد، العلاقات الاجتماعية، الأماكن برغم من البساطة إلا إن هي بتشكل جزء من الوجدان. يمكن كان السمة الأساسية الفطرة. فكان المعرض الثاني كان بعنوان لقطات من أوسيم. وده زي ما اتفقنا إن هو جزء بيؤثر في وجدان الفنان. كان المعرض ده انطلاقة بالنسبة لي كويسة، لأنه برضو لقيت رد الفعل يعني أوسع مما توقعت يعني.
1: وبالتالي مهمة جدا
2: التفاعل بقى، يعني هي بتأكد يعني بنعمل مثلا بنشتغل بنجرب، وبعدين بنيجي في وقت معين بنعرض الشغل، علشان ده بيأكد نقطة أو بيخلي الواحد يبقى فيه تفاعل ما بينه وما بين المتلقي، لأن هو العمل الفني جزء من الفنان وجزء من المتلقي. فالحقيقة كان رد الفعل كان كويس جدا، وحتى كمان التكنيك، يعني التكنيك كان بالنسبة لي كانت محطة مهمة ليه، لأن كنا في بداية التسعينات متعودين أنه الشغل بقى اللي هو في نوع من الدقة والشغل رياليستيك، لكن كان ده يمكن إدى فرصة لأن بقى فيه انطلاقة وفيه تعبير بأسلوب وبأدوات مختلفة، فكان محطة مهمة جدا بالنسبة لي من المحطات أنا بعتز بيها.
1: بعد هذه المحطة الأكيد كل معرض من معارضك معناها يروي مسيرة أو فترة ما أو نجم نقول محطة ما بتبيع ويخليك تنفتح على المحطة القادمة، وأنه تكسب مسؤولية وتكسب خبرة وتكسب كما قلت انطباعات. فالمحطة القادمة بعد هذه المحطة اللي كنا نحكي فيها الآن،
2: احنا زي ما اتفقنا في محطات كتير قوي مش تسعة، بس خلينا نقول ايه أهم المحطات يعني خلينا نتكلم مثلا بالضبط، خلينا نتكلم مثلا من 2013. كانت محطة مهمة جدا جدا، من مكان عزيز جدا على قلبي، كان بمثابة انطلاقة مدينة المونستير في تونس. الحقيقة كنت في السنة دي كنا أكتر من 100 فنان من حوالي 30 دولة، وأنا بالنسبة لي وقتها كان معايا زوجتي ومعايا بنتي كانت لسه صغيرة، وبعدين كان السمة الأساسية الشغل بحب، حب شديد جدا هناك. الحقيقة مش مجاملة، دي حقيقة ان انا في تونس بحس ان انا رجعت لزمن الأصالة. الناس اللي عندها تذوق والناس عندها حس فني واستقبال جيد جدا للضيف وللفنان. وكان بقى من حظ ان في السنة ديت ليه بقت محطة مهمة، لانه كان من التقاليد اللي هي المهمة اللي بيعملها الملتقى بتاع المونستير ان بيختاروا افضل لوحة او افضل عمل فني تاني. وكان حظ ان انا تم اختيار العمل بتاعي، يعني الحقيقة ما كنتش يعني متوقع، بس يمكن الحالة اللي كنت فيها وحالة الحب اللي كنت موجود فيها، وان انا اعمل من المكان من البيئة اللي كانت موجودة برؤية انعكس فيها الحالة النفسية.
1: جذب انتباهك خاصة على مستوى خطر، انا نعرف الفنان التشكيلي دائما يبحث عن الضوء، ويقولون ان تونس يعني فيها اشعاع ضوئي جميل جدا، يعني فتخلي الفنان يبحر اكثر.
2: هو انا يعني بدايتي كانت كاسلوب تأثيري او انطباعي، فالاسلوب التأثيري او الانطباعي دايما مرتبط بالضوء، مرتبط بالطبيعة، مرتبط باللون.
1: نعم.
2: وبالتالي هناك البيئة تتميز بجمالها، جمال الطبيعة الرائع.
1: نعم.
2: حتى الأماكن البسيطة، الأماكن البسيطة لها سمة ولها شكل، والألوان بتاعة البيوت البيضة والشبابيك اللي لونها الأزرق.
1: مارينا المونستير خاصة عندها
2: رائعة، والبحر مدي انطباعات جميل، المرسى اللي موجود هناك، المكان اللي كنا نازلين فيه كان مكان مميز جدا جدا.
1: انت زرت اكثر من مرة
2: المونستير؟ يمكن ثلاث مرات المونستير لوحدها، ثلاث مرات. وزرت بقى اماكن انا اتمنى، لانه اصبحت جزء، يعني مش مجاملة صدقيني، يعني جزء من الوجدان. وكوني بقى ان اخدت لوحة كافضل لوحة او مركز اول في المناسبة دي، كانت بالنسبة لي محطة مهمة جدا جدا، لانه كل محطة بتدي مؤشر او علامة انه لانه الناس
1: وين وصلت خاصة والناس في تقبلها للاعمال متاعك او
2: ده بالضبط. فهي ده اكدت على حبي للمكان ورد الفعل اللي حصل من التقييم، لأن التقييم كان جزء من لجنة التقييم وجزء من الفنانين المشاركين نفسهم،
1: وخاصة يعني لجنة التقييم اللي هي على رأسها سيد علي زنيدي، أكيد عنده بصمة بطبيعة، يعني احنا نعرف احنا هالملتقيات وهالمهرجانات هذه اللي تولد تخلينا نتعرف أكثر بفنانين، تجارب أخرى، تقنيات أخرى. يعني سيد علي زنيدي يظهر لي عنده بصمة.
2: الفنان علي زنيدي نموذج حقيقي للفنان القدير المثقف اللي عنده عطاء وعنده يعني الحقيقة كان وجوده في حد ذاته، يعني وجود اسم علي زنيدي معانا في أول لقاء ده كان قيمة عظيمة جدا، وأنا كان ليها شرف أنه كان من أوائل الناس اللي تعرفت عليهم، وما زالت طبعا أشرف بعلاقتي بيه، وتم أهداني إحدى لوحاته وأنا في تونس، فده قيمة كبيرة، وأعتقد أنه الكل يعرف قيمة الفنان الكبير علي زنيدي.
1: أستاذ ثاهر، لو كان الدرج شوية من خلال المحطة الأخرى اللي عندها بصمة في مسيرتك الفنية التشكيلية، أن نرى المحطات يعني وراء بعضها، 2001 يعني على 2024 صحيح ماهوش يعني مسافة طويلة برشا، لكن نحسها أنها ثرية بالتتويجات وبالأعمال وبالمشاركات، ويعني ما زلنا باش نحكي وراهو على الإنتاجات وعلى فأنه من أبرز المحطات المستحضرة.
2: طب هقول لك بقى على حاجة برضو ما فيهاش، مش مجاملة برضو، ده حقيقي.
1: تونس
2: كان فيها تونس، يمكن البداية كانت من مصر. إن أنا لما عملت المعرض بتاع رؤية تشكيلية للسيرة النبوية في الفترة اللي هي حصل فيها هجوم شرس على الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنا كفنان تشكيلي انفعلت وتفاعلت وأنتجت أعمال ضخمة لأعمال السيرة النبوية. ولما عملت الأعمال دي ان كان حظي ان كان في وقتها القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية. وكان ليها الحظ ان هم اختاروا الاعمال, اعمال رغم اعمال ضخمة كبيرة وسفرها في صعوبة شديدة جدا, ان استضافوا العمل وتم عرضه في القيروان في مناسبة القيروان عاصمة للثقافة الإسلامية ولمدة أسبوعين. وبعدين بعدها بعدة أشهر تم نفس العرض نفس الأعمال في قاعة بن رشيق في العاصمة.
1: دار الثقافة بن رشيق.
2: أيوة تم مرة أخرى. وأعمال السيرة النبوية كانت وما زالت ستظل من الأعمال المهمة جدا في حياتي ومحطة مهمة جدا, وكل فترة بزود عليها وبكمل
1: صحيح. وأنا كنت باش نستوقفك على المحطة هذه بالذات لو كنا نحكيوا عليها أكثر. المحطة هذه المهمة بالنسبة لي كلي أثرت شوية من الجدل للنجم.
2: هو طبعا إحنا ده ممكن نعمل عليها حلقات وحلقات لأنه يعني تجربتي أنا شخصيا إلا إن أختار وأخذ القرار لموضوع ممكن يكون في نوع من التحدي, تحدي على المستوى الفني انه ايه اللي هيترسم والمرجعيه ايه, وموضوع كبير يعني. وبعدين ما عندناش في مرجعيه بصريه لحاجات كتير قوي, وما بين انه الناس مؤيده وناس معارضه لانه يبقى في ترسم احداث مهمه او احداث خاصه بالسيره النبويه. وكان عليا بقى القرار ان انا لا انا بقتحم دايما يعني طالما انه اقتنعت بالفكره, لانه يعني موضوع انا يعني متفاعل معه وحاسس بيه ومؤمن بيه. فقررت ان انا اعمل الموضوع ده حاجة انا تفعلت بيها وخلاص قررت ان مؤمن بيها. قررت ان انا هاخد التجربة, وحتى على المستوى الفني فيها تحدي. ليه؟ لان برضو فيه ناس اللي هم ضد الفكر ان يبقى فيه المسألة فيها معتقد فكر ديني او مؤثر. بس انا يعني المبدأ الاساسي كل ما اعتقد به وكل ما اتفاعل معه اعبر عنه بالطريقه اللي انا اشوفها. والمتلقي له ان هو يقبله او يرفضه هو حر, لكن ما فيش حد له ان هو يحجر عليا ان انا اعمل ايه وما اعملش ايه. وكان حتى مسانده دار الافتاء بقياده وقتها العالم الجليل الدكتور علي جمعه كانت داعم ومسند قوي جدا. وانا عارف برضو ان ده هيكون ممكن يبقى فيه مؤيدين في معارضين, زائد انه المعرض افتتحناه اول مرة في رمضان في بيت النحت متحف محمود مختار, ومفتي الجمهورية ومجموعة من علماء الأزهر مع الفنانين. أنا بشوف إن كان ده كان يعني له أثر رد فعل كويس قوي, وكان فكرة بقى الفن إيه وحلال إيه وحرام إيه وإيه يعني. فكانت المسألة فيها إثارة لمواضيع مهمة جدا بيعيشها المجتمع ويعيشها الفنان ويعيشها.
1: حدث هذا خلى فيك بصمة أو خلك إنك تمشي في منعرج آخر يعني, أو تواصل الفكرة أو
2: هو ده يعني مش هنقول إن هو منعطف آخر قد ما هو موازي للشغل يعني. أنا كفنان تشكيلي وأبحث عن ممارسة المهنة باستمرار والتجديد ومحاولة التجديد باستمرار لأنه ده سقف لا ينتهي. فده جانب, والجانب الآخر هو جانب القضية التي أؤمن بها, وإنه ما زلت أكرر نحن نحتاج إلى إعادة صياغة وإعادة تقديم للقيم الهامة اللي هي جزء من تراثنا, وإنه ده لن يكون ضدنا أبدا. بالعكس ده بيأكد على الهوية, بيأكد على الخصوصية, بيأكد على زي ما بيقولوا اللي ملوش أصل ملوش مستقبل.
1: بيه مدام حكيت على الهوية وحكيت على الموروث متاعنا, الأكيد الدكتور طاهر عبد العظيم يحاول قدر الإمكان أنه يوثق إلى البيئة متاعه المصرية, البيئة اللي عايش فيها من خلال رسوماته, من خلال اللوحات متاعه, من خلال التفاصيل, يعني التفاصيل مهمة في حياة الفنان. فلو نتحدث عن هذه المرحلة وخاصة في الأساليب, أسلوبك يعني, خصوصيتك يعني ما بين محطة ومحطة, أكيد الأسلوب يتطور أكثر.
2: خلينا نتكلم, احنا اتفقنا ان احنا الفنان ممكن ان يكون ابن البيئة اللي بيعيش فيها, وهو انعكاس بيعبر عن ما يشعر به سواء من الشكل او المضمون. الشكل اشكال البيئة, المكان, اللبس, الناس, او المضمون القيمة اللي بتبقى موجودة وراء التاريخ وتأثير الحياة الثقافية على الإنسان في البيئة وانعكاسها. ودايما باستمرار أنا بطبيعة الحال دايما أحاول أن أرى الجانب المشرق وتقديم الجانب المشرق
1: والإيجابي.
2: يعني دعينا من الشعارات والكلام ده, لكن أنا ما أقدرش أعيش غير كده. يعني أنا ما أقدرش أعيش بالتفكير كتير في السلبيات والاستسلام للسلبيات. أنا شايف إن لو حد ساب نفسه لده هينسحق, ولن يكون مؤثر, ولن يكون إيجابي, ولن يستمتع بحياته.
1: فينسحب أصلا يعني من الحياة.
2: صحيح. صحيح.
1: لأنه في الجمال صراع, وفي أنك تدافع على الجمال وتدافع على الألوان وتدافع على الحياة بصورة أخرى, أنت قاعدة توثق الحقيقة لهنا لكل ما هو جميل. معناها في نجم نقول الموروث الثقافي والموروث الشعبي اللي نجم نقول هو زخرفة وفسيفساء جميلة جدا.
2: بالضبط. يعني البيئات الشعبية مثلا. البيئات الشعبية البسيطة طلع منها عمالقة الفن والأدب والعلم وكل شيء. ده معناه ان في حاجة حلوة. في حاجة حلوة. انت بقى تقرر انت هتاخد انه جانب ده, دي قضيتك.
1: الجمع ما بين الأكاديمي والفنان, الأكاديمي والفنان مش بالسهل, وهذا يتوفر فيك بطبيعة, وهذه ميزة لانه مش كل أكاديمي فنان. صح ولا؟
2: شوفي هقول لك حاجة. احنا الدراسة الأكاديمية هي ليها طبيعة انه ازاي الانسان يقدر يعمل بحث, ازاي يقدر يرتب افكاره, ازاي يقدر يوصل لمنهج يخليه يحقق اهدافه باقصر الطرق. فالدراسة الاكاديمية ده جانب مهم. والجانب بقى بالنسبة لنا الاكثر اهمية جانب التفاعل مع الطالب او مع الاجيال الجديدة. لانه انا مؤمن تماما انه الفن والثقافة هي مسألة تبادلية تفاعلية, خصوصا ان احنا في الفترة الاخيرة في تطورات بتحصل مذهلة. الاجيال الجديدة عندها ايقاع مختلف, وعندها فكر مختلف, وعندها تذوق مختلف, وحاجات زمان كان الفرق ما بين الاجيال
1: عصر التكنولوجيا وعصر الذكاء الاصطناعي.
2: يعني بتقول جيل وجيل مثلا يعني فرق 20 سنة. دلوقتي جيل وجيل مثلا فرق 2-3 سنة. يعني هم دول يعني نبقى الجيل
1: يعني بسرعه
2: يكونوا الجيل القديم اللي هو بقاله سنتين.
1: يعني
2: بالظبط. مسألة بقى التواجد في المجال الأكاديمي إلى حد ما بيخلي الواحد يبقى على تواصل مع ما هو جديد, وفي نفس الوقت بقى فيه تجديد باستمرار, وجزء منه مش هقول رسالة عشان يعني بس هي فعلا متعة. لكن هي متعة, متعة إن أنا لو عندي خبرة إن أنا أقدر أوصلها للأجيال اللي بعدية. شايف ان ده هيسري تجربتي انا شخصيا وهيسري تجربتنا.
1: هو في الحقيقه انا على عين المكان يعني شايف تعاملك معناها مع الاجيال القادمه وتاثرهم يعني بتجربتك الفنيه وبشخصك طبعا, ففي تعاملك معهم وكيفيه التعامل معهم, لانه باش تتاثر بانسان مش بالسهل انك تتاثر, معناها يكون عنده احنا نقولوا سمبول يعني كبصمه فمش بالسهل في تعاملك اكيد. فما جانب أنه تؤمن بهذه الطاقات الإبداعية والشبابية وتحاول أنك تساعدهم أنهم يلقوا طريقهم.
2: هو الحقيقة جزء أساسي في حياتي, وليه بقى برضو ده له محطات وكمان أن فكرة الاهتمام بالشباب, لأن أنا شخصيا يعني كنت أبحث عن مكان أنه حد يعلمني حاجة, أو أن أشوف فنان بيشتغل, أو أن أنا أعرض الشغل, أو حد يدي النصيحة. كانت المسألة فيها صعوبة, كانت مسألة صعبة جدا يعني حتى في الحاجات البسيطة. يعني مش هنقول الاحتضان ده ممكن يبقى يعني ده حاجة كبيرة, لمجرد بس أن واحد يعرض حاجة أو أن يشوف فنان بيشتغل أو أن يحتك بالوسط. ده كان بالنسبة لي مأساة كبيرة جدا. فبالتالي بقى عندي اهتمام, وده انعكس في إقامة ورش كتير جدا جدا. كتير كتير من رجال الأعمال أو الناس اللي هم عندهم استعداد إن هم يمولوا ورش مرات كتير كنا بنستضيف مثلا فنانين من محافظات مصر ييجوا ويبقى عندهم الأدوات والخامات والإقامة متوفرة لهم بدون أي شيء مطلوب منهم غير انهم يجوا ويحضروا ويمتلكوا العمل اللي بينتجوه في الاخر باشراف من سواء اساتذه او متخصصين. فده بالنسبه لي جزء من الحاجات اللي انا بحس انه واجب ان يكون لنا دور فيها. واحنا معانا دلوقتي هنا في المكان مجموعه من الفنانين هم اوريدي.
1: شو نجم نقولوا عليها؟ ورشه نجم نقولوا عليها, معناها مركز ثقافي قاعد يتهيأ لاستقبال, معناها جمهور معين محب ومتذوق للفن والفن التشكيلي بالذات. يعني ماذا نستطيع القول على هذا المكان الجميل الحقيقة؟ وتحية كبيرة للمستثمر في هذا المكان, لأنه تناسق وجمال وروح, وتحية معناها للشباب بطبيعة الأكاديمي اللي إن شاء الله نشوفوه معناها في أعلى المراتب في هذا المشهد التشكيلي.
2: هو تعتبري مركز إشعاع لنموذج بيقدم فكر مبني على الفن والثقافة وعلى التفاعل ما بين الجمهور الفنانين, سواء الفنانين اللي هم محترفين أو شباب الفنانين. بتقام يعني احنا في خطتنا ان احنا نقيم معارض. المكان زي ما انت شفت كده وانت شايفها احنا في مرحلة التأسيس, وهيتم افتتاح بالفعل معرض, وهيكون مكان متاح لإقامة ورش عمل وندوات ولقاءات, بحيث ان هو يبقى
1: يكون معناها من هنا من مصر ومن خارج مصر لكل اتصال.
2: في البداية هيكون من مصر, وان شاء الله يعني نطمح انه يكون في مشاركات دولية, لانه المكان يعني يستحق ان هو يقدم
1: تحفة. وبإمضائك هذا المكان الحقيقة تحت إشرافك, وهذا معناها ما شاء الله يعني مزين يعني باللوحات متاعك حلوة برشا. أنا أعجبت كثيرا بهذا المكان الحقيقة. خلينا ندرج إلى محطة أخرى من محطات الفنان التشكيلي والأكاديمي الدكتور, طبعا اللي حاول قدر الإمكان أنه يضع بصمة وسيمة من سمات هذا الفن معناها في مسيرته الإبداعية.
2: هو برضو في حاجة انطلاقا برضو قبل أن انطلق للمحطة اللي بعديها, أنه ما ننساش أنه الفنان صاحب المكان هنا عمرو عثمان هو حد من الناس يعني عاشقين للفن, ومن الناس الكوليكتورز الكبار قوي, وإيمانه بالفكرة هو اللي مخليه يقدر يخصص مكان بالشكل ده ويتبنى كل هذه الأفكار. فطبعا هو الأساس في القصة ديت, وطبعا لي الحظ أن أنا أتعاون معاه في هذا النشاط.
1: نعم, ده بما أنك أصبحت مثال لكل طالب, نتصور معناها من الطلبة واللي أكيد مروة وزميلتها اللي هم موجودين ومنا هما خير مثال الحقيقة لهذا الترابط, وإن شاء الله بعد شوية باش نحكيه معهم أكثر. فالمحطة القادمة,
2: المحطة بقى يعني اللي هي بالنسبة لنا محطة مهمة جدا, مهمة جدا. الأعمال المرتبطة بالمرأة, أنا مؤمن تماما بأنه المرأة ليها دور كبير جدا في حياتنا. طبعا كلنا عارفين ده وشايفينه.
1: يعني المرأة في أعمالك؟
2: المرأة في أعمالي ما هو إنعكاس للمعتقد اللي عندي. المعتقد اللي عندي أنا مؤمن بأنه المرأة وخصوصا المرأة العاملة, وأنا شايف ده من خلال زوجتي اللي هي أستاذة أكاديمية وفنانة, أنه إزاي هي على الجانبين قادرة أنها تكون ناجحة في حملها, وقادرة أنها تكون مسؤولة عن بيت ومسؤولة يعني مسؤوليات كتير قوي قوي قوي قوي قوي, ومش المرأة اللي هي في مجال أكاديمي أو المثقفة أو المتعلمة فقط، يعني حتى المرأة البسيطة زي ما أنا لمست وشفت في الريف، إزاي المرأة البسيطة دي هي بتشتغل في الغيط مع زوجها بتساعده، بتشتغل في تربية أولادها، هي المسؤولة عن البيت، مسؤولة عنها، وأقل أقل التكاليف وأقل الإمكانيات بتعمل معجزات. يعني سيبنا بقى من إنه في حاجات كتير، يعني أنا يعني عشان أكون منصف، الثقافة بتاعتنا حملتها جزء كبير جدا، والمرأة نفسها هي حملت نفسها ونقلت ده للأجيال اللي بعديها، إنه دايما تخليها تيجي على نفسها وإنها تتحمل وإن هي يعني حاجات كتير قوي. أنا بتصور إن لو مكان المرأة دي، لو مكان زوجتي، أنا مش هقدر
1: يعني نستطيع القول إنه الفنان التشكيلي طاهر عبد العظيم يكرم المرأة في حد ذاته، يعني نجم تكون المرأة العربية أو المرأة بصفة عامة من خلال أعماله انطلاقا يعني من زوجته، من أخته، من أمه.
2: أنا شايف إن ده أمر طبيعي، يعني يعني هي أهل لده، هي تستحق لده، المرأة المصرية، المرأة العربية، سواء المرأة البسيطة أو المرأة المتعلمة. أنا مؤمن تماما إن هي تستحق أحسن تكريم. يمكن المعرض أنا ركزت فيه على المرأة البسيطة، المعرض كله مقتبس من فترة عصر النهضة. عصر النهضة كانوا بيرسموا الأمراء والنبلاء، كانوا هم دول أبطال اللوحات. لا، أنا عندي أبطال اللوحات بتاعتي، هاخد نفس الفكر بس هحط المرأة البسيطة الفلاحة، المرأة البسيطة من سينا، من سيوة، من النوبة، من الأمان.

0: كل مرأة تسمع فينا الآن، وإذا اخترت نغم فني سأختار لها كهدية طبعا العين اللي ما تشوفكش، ها لطفي بوشناق.
1: لطفي بوشناق العظيم العظيم، لطفي بوشناق، وكان لي الشرف إن أنا التقيت به مرتين، وكان لي الشرف إن هو زارني في معرض رؤية تشكيلية، رؤية تشكيلية السيرة النبوية، زارني في قاعة مركز ابن رشيق. فيعني تحية لي، نموذج للفنان الأصيل. نعم. الجميل.
0: نعم. ما دام حكينا على الموسيقى وعلى الفن، والفن هو بالطبيعة منفتح خاصة الفن التشكيلي على كل الفنون، وإحنا قاعدين نشوفه معناها في العديد في الحفلات، وفما بيرفورمانس معناها فما تواصل ما بين العروض، وخاصة ما بين الفنان التشكيلي والموسيقي أو الشاعر فعلاقتك بالموسيقى علاقة كبيرة برشا هيك ولا ليه؟
1: شوف بقى كل موضوع انت بتفتحيه ما شاء الله، يعني واضح انك يعني مطلعة ومذاكرة بشكل كويس قوي.
0: نحاول يعني نبربش شوية في المحطات واهم المحطات،
1: لان اللي انت بتقوليه ده محطة وجزء اساسي في حياتي. وعملت فيه تجارب، يمكن
0: رسالة الماجستير حتى في الدراسة.
1: انا ما اشتغلتش عليه لانه في الدراسه الاكاديميه كانت مرتبطه بالسينما. لكن جزء من تشكيلي الوجداني ايماني التام بانه الفنون كلها بتتكامل مع بعضها.
0: نعم.
1: وخصوصا العمل الموسيقي. العمل الموسيقي هو لو تلاحظي احنا بنقول في الموسيقى فيها الهارموني، فيها الكونتراست، فيها الصراع، فيها كل الحالات اللي ممكن تنطبق على العمل التشكيلي بتنطبق على العمل الموسيقي، وبينهم زي ما عارفين الموسيقى التصويرية.
0: نعم.
1: الموسيقى التصويرية لابد أن يكون المخرج أو المصمم للأعمال اللي في السينما أو في الدراما لابد أن يكون عنده إحساس بالموسيقى.
0: نعم.
1: وأيضا الموسيقي الذي يصنع الموسيقى التصويرية لابد أن يكون عنده حس تشكيلي، فبالتالي فيه تكامل رائع. وكان لي تجارب مع الفنان الموسيقار الشاب محمد نجلة متنوعة، وكانت على مثلا على المسرح أمام الجمهور أو في الأكاديميات اللي هي معنية بدراسة الفن وعلاقة الفن بالموسيقى. فكان في أعمال كتير، يعني لو اتسع المجال إن احنا نقول ونعرض أفكار من اللي اتعرضت، أعمال من وحي الأعمال التشكيلية من وحي الموسيقى. وأعمال موسيقية من وحي التشكيل. وأعمال تم إنتاجها على أنغام الموسيقى.
0: نعم.
1: والعكس، وحاجات بقى من هذا القبيل. الحقيقة ده من الحاجات اللي أنا شخصيا التجارب اللي بتكون بالنسبة لي مهمة جدا.
0: نعم.
1: وبتكون ممتعة جدا، وكل مجال يعني مشغل مثلا على الموسيقى الشعبية وعلى الفرق الشعبية.
0: نعم.
1: لها انطباع وليها حالة. التنورة يمكن الفترة اللي أنا كنت فيها في القيروان.
0: نعم.
1: عدت أسبوعين، كان في الفترة دي كانت فرقة التنورة المصرية هناك، فكنا تقريبا كل يوم يعملون عروض وانا احضر معاهم واشوفهم، فكان مبهر بالنسبة لي الحركة واللون.
0: نعم.
1: الحركة والتشكيل اللي بيحصل والألوان وتدخلها، فعلى طول بعدها عملت معرض حركة ولون. يمكن ده من المحطات اللي ما اتكلمناش عنها، لكن ده من المحطات المهمة برضو في حياتي، لأنه
0: طبعا
1: يعني ترك بصمة ما زالت مرتبطة بي لغاية دلوقتي، يعني بقاله سنين، ومع ذلك هو فكرة التنورة وراقصة التنورة بقت فيها انطباع كبير جدا بيودي المتلقي، لأنه ده أسلوب طاهر عبد العظيم. نعم. أو مجال طاهر عبد العظيم.
0: هو أكيد المتلقي إذا كان نظر إلى أي قبل ما يشوف التوقيع أكيد مش يعرف يعني هذا التابلو تبع طاهر عبد العظيم. كما كنت تحكي يعني الحركة والألوان، يعني في ارتباط بالألوان، والألوان جي نحكي ونلقاو الألوان الحارة، الألوان المبهجة، الألوان اللي اللي تبقى في الذاكرة، يعني ما تنجمش تنسيها في كل لوحة تستوقفك.

0: من لوحات طاهر عبد العظيم؟
1: هو زي ما اتفقنا، هو العمل بالنسبة لي، يمكن أنا في طبيعتي إن أنا شخص طول عمري كنت هادي، واخد جنب نوع من اللي ما فيش تفاعل قوي مع الناس. يمكن اللوحة هي بالنسبة لي المنفس، المتنفس اللي بقدر أقول فيها كل حاجة، بقدر يعني أخد راحتي، كل انطباعاتي. عشان كده دايما يمكن فكرة اللون والحركة، وزي ما اتفقنا الجانب الجيد، الجانب المشرق، ده أساسي. يعني
0: الذهبي طاغي أكثر يعني من الألوان، نراه الذهبي يعطينا لون الذهب، ممكن يقولوا لون الذهب، الذهب ما يصدي، الذهب يبقى دائما ذهب، يحافظ على الأصل والأصالة.
1: تشكيليا بقى اللون الذهبي ده برضو من التحديات الصعبة قوي، لأن اللون الذهبي أخاز وممكن يسيطر على العمل الفني، فده تحدي كبير من الفنان اللي بيشتغل بالذهبي.
0: صعب التعامل معاه.
1: هو الفكرة إن يبقى الواحد يقدر يوظفه بحيث إنه ما يطغاش على الحالة الإبداعية، لأنه اللون الذهبي وبعينه الذهبي مع الانعكاسات ممكن يخطف العين بشكل قوي. فلابد ان الفنان يكون على وعي بانه ازاي بيستخدم الذهبي، بس يكون هو المسيطر، فكرته هي المسيطرة على المنتج، العمل الفني.
0: إذا كان حبوا نسمعوا نغم الآن، معناها باش نعملوا به استراحة، ماذا تقترح؟
1: والله يعني هقول لك، أنا بالنسبة للفن بحب أسمع كل الأذواق، لكن بما أننا مع إعلامية تونسية وبتكلم عن
0: وفي القاهرة بتكلم مع جمهور تونس،
1: أنا أعشق صوت لصو بشناق، فأحب أن أنا طبعا يعني أي حاجة من أعمال الفنان الجميل لطفي بشناق.
0: أنا باش نقترح لك طبعا أغنية يا للاوينك توحشت وزينك، يعني دي نهديها للسيدة زوجتك ولكل معناها امرأة مصرية، إن كانت من الجالية المصرية اللي عايشة في تونس، أو احنا زادة كيف كيف لكل ما الجالية التونسية الموجودة في مصر. احنا باش نستوقفوا شوية مع الأغنية هذية وبعد نكملوا، لأنه موضوع مهم جدا، أنه اليوم التداوي بالفن، اليوم نحكيه على العلاج بالفن، نحكيه اليوم الفنون اليوم في قيمة الإنسان اللي أنه تساعده أكثر على الحياة وعلى أنه تخرجوا شوية من السوداوية. وإحنا نحكيه اليوم على مجتمع فيه صراعات كثيرة جدا جدا، ونحكيه حتى على المستوى النفسي.
1: صحيح.
0: الصحة النفسية يعني.
1: صحيح. هو يعني أنت بتكلم الفن يعني المشاعر.
0: نعم.
1: والمشاعر هي اللي بتحدد يعني استقبالنا لكل شيء.
0: نعم.
1: وكل ما يكون في بيئة محيطة تساعد على أنه الطاقات الإيجابية هي اللي تطلع، أكيد ده بينعكس على حياتنا وعلى صحتنا وعلى كل حاجة.

0: تمام 6 مساء على موجاتنا. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار الثالثة لهذا اليوم وفي عناوينها: اندلاع حريق بأحد مصانع الأدوية المنتصبة بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط من ولاية زغوان. في سوسة أمضى اتفاقية إطارية بين الشبكة التونسية للوديديات والجامعة التونسية لوكالة الأصفار والسياحة للتصدي للأنشطة الموازية في الخدمات السياحية. انتخاب رئيسة قسم الانعش بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير كنائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للانعش الطبي. في العالم تصعيد جديد على الضاحية الجنوبية لبيروت، وطهران تحذر من احتمال توقف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية. إلى تفاصيل النشرة، نبدأها من ولاية زغوان. جد ظهر اليوم حريق بأحد مصانع الأدوية المنتصبة بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط، وقد تحولت وحدة الحماية المدنية بزغوان على عين المكان وطلب تعزيزات من ولاية مدومة وبن عروس، وجاري الآن عمليات السيطرة على الحريق والإطفاء ومنع امتداده إلى الوحدات الصناعية المجاورة. وللوقوف على آخر التفاصيل تنضم إلينا مباشرة من زغوان الزميلة حنان العباسي. حنان، مرحبا بك. إذن آخر تطورت هذا الحريق الذي وصف بالضخم في جبل الوسط في أحد مصانع الأدوية المنتصبة بالمنطقة الصناعية.
1: مرحبا بكم، مرحبا بكل مستمعي ذات المنستير. أكيد الحريق ضخم اللي اندلع تقريبا في حدود نص نهار غير أربعة بأحد مصانع الأدوية بالمنطقة الصناعية في جبل الوسط. الحريق كان اندلع في مغازة مخصصة للمواد الأولية، لخزن المواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية. المساحة متاحة تبلغ تقريبا 700 متر مربع. كما قلنا حاتم، تواجهت على عين المكان تقريبا 8 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بزغوان، وكذلك باحتساب وصول التعزيزات من بعض الولايات المجاورة. حاليا تقريبا في حدود ما 3:30 تمت السيطرة على الحريق ومنع انتشاره إلى بقية أجزاء المصنع وكذلك إلى بقية المصانع المجاورة للمصنع هذايا. وجاري الآن عمليات الإطفاء ما زالت متواصلة لحقيقة، ما تمش الإطفاء النهائي. عمليات الإطفاء ما زالت متواصلة. بالنسبة لأسباب اندلاع الحريق حاتم، الأسباب ما زالت مجهولة وهي محل متابعة من طرف وحدات الحرس الوطني بولاية زغوان.
0: حنان، استغل وجودك وأسأل، يعني بعض الأخبار تقول أن هذه المنطقة وهذه المنطقة الصناعية وهذا المصنع المخصص للأدوية هو يعد من أهم المؤسسات اللي تصنع في الأدوية في حتى على المستوى الوطني. ما أعرفش هل هذا كلام يعني دقيق أو أكثر تفاصيل؟
1: في حاتم، هو المصنع هذا من بين أهم المصانع المختصة في صناعة الأدوية على مستوى ولاية زغوان وعلى مستوى وطني الحقيقة. وللأسف حسب المعلومات اللي بلغتنا أنه الخسائر، نجم نقوله خسائر كبيرة برشا، باعتبار أنه المغازة هذه مخصصة لخزن المواد الأولية اللي تم استعمالها في صناعة الأدوية. كيف خليني حاتم نذكر أنه برشا حديث على غياب نقطة للحماية المدنية في المنطقة الصناعية في جبل الوسط، وهي كانت من بين طلبات ملحة وملحة جدا بالنسبة للمتساكنين في جبل الوسط وكذلك المتساكنين في معتمدية بيرم شرقة ككل. لكن خليني نشير أنه تم تركيز نقطة وقتية في بلدية بيرم شرقة فيها معدات للحماية المدنية وفيها أعوان، وهذاك علاش نجم نقول أنه التدخل كان سريع باعتبار أنه الأعوان الحماية المدنية كانوا متواجدين في النقطة الوقتية الموجودة في بلدية بيرم شرقة.
0: نعم، المنطقة يعني هل هي مخصصة يعني كليا لبعض مصانع الأدوية وهي منطقة صناعية تضم عدة أنشطة في الجهة؟
1: لا حاتم هي المنطقة الصناعية هذه في جبل وسوين موجود المصنع هذية تضم عدد هام من المصانع. لكن خليني نعطيكم إشارة أنه المصنع اللي كان تحرق عم ناول تقريبا في نفس الفترة هذية هو ماهوش بعيد برشا على مصنع الأدوية اللي تحرق اليوم.
0: نعم شكرا. على كل سنتابع هذا الحادث وهذا الحريق بمزيد من التفاصيل في نشراتنا الإخبارية القادمة. شكرا لك يا زميلة حنان العباسي، كنت معنا مباشرة من جبل الوسط إن اندلع الحريق في إحدى مصانع الأدوية هناك. إلى سوسة الآن محمد، لكن بعد الفاصل نواصل. تم اليوم في افتتاح الملتقى الوطني السابع للشبكة التونسية للوداديات امضاء اتفاقية تعاون إطارية بين الشبكة والجامعة التونسية لوكالة الأصفار والسياحة. وأفاد رئيس الجامعة محمد علي تومي أن هذه الاتفاقية تهدف إلى مقاومة وكالة الأصفار التي تشتغل خارج الأطر القانونية ودون ترخيص، وهو ما يضر بالقطاع السياحي وبطالبي الخدمات السياحية.
2: اتفاقية إطارية مع شبكة تونسية الوداديات جات في وقتها، مناسبة عيد ميلاد الودادية عملت 10 سنين، ومناسبة كذلك مؤتمر السابع متاعهم. احنا في الجامعة تقاربنا معهم لأنه نعتبروا اليوم وقيت باش نحاولوا نحاربوا الاقتصاد الموازي اللي قاعد تخل حتى في خدمة وكالات الأصفار. اليوم شبكة تونسية الوداديات للأسف البعض من الإخوان اللي يخدموا فيها يمكن يختلط عليهم الأمور، ما يعرفوش اللي راهو العمل مع بعض الدخلاء من شركة خدمات، من ما يسمى باللي رباتور في حكاية العمرة، هذوما راهم يقلقوا ياسر وما نفرحوش وقت نمشيو نتعاقدوا من الأول وبعد ليك تصير مشاكل وما لقوش كيفاش نحلوها. احنا هنية كجامعة باش نتوجهوا لهم باش نفسروا لهم شنو ما وكيل الأصفار، شنو ما الضمانات خاصة اللي قدموا لك وكيل الأصفار.
0: وفي المنسير تم انتخاب الدكتورة لميا والناس رئيسة قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطومة بورقيبة بالمنسير نائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة، وهي من أبرز الجمعيات العلمية المرجعية في مجال الإنعاش والعناية المركزة بالفضاء الفرنكوفوني، وتضم أكثر من 3000 مختص في الإنعاش والعناية الحرجة في مختلف أنحاء العالم الناطق بالفرنسية وفق ما أوردته وزارة الصحة. والدكتورة لميا والناس رئيس قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير تتحدث عن هذا الانتخاب.
3: حاب نشارك معكم اليوم خبر مفرح مهم بالنسبة لي، هو انتخابي كنائبة رئيس الجمعية العلمية الناطقة باللغة الفرنسية، هي لا سوسيتي دو ريانيماسيون دو لونغ فرونسيز. هي جمعية مرجعية في مجال الإنعاش الطبي وفيها أكثر من 3000 طبيب مشارك اختصاصي من مختلف بلدان فضاء الفرنكفوني. هذا ما هوش كان تشريف ولي دور كبير ياسر ليا في مسؤولية كبيرة، هو إن شاء الله نعمل على دعم هذه الأداة في تقريب العمل العلمي أكثر من الواقع العوامي في المستشفيات خاصة في تونس وفي البلدان الفرنكفونية. معناتها العمل هو مش كان في تونس، وأعطى أهمية كبيرة للتكوين أجيال جديدة من الأطباء والمهنيين بالصحة وفي الإنعاش وتحسين جودة التكفل بالمرضى والحالات الحرجة. ما ننساش شكر كبير لأمي هي تونس اللي هي مازالت مدرسة قوية في تكوين كفاءات طبية، واللي قاعدة كل يوم تكون في أطباء ومختصين عندهم قيمة كبيرة في تونس وخارج تونس، وإن شاء الله نكون عند حسن الثقة وإن شاء الله نواصل مع جميع الإطارات المهمة هذه والحمد لله يا ربي.
0: أكد العميد بالديوانة التونسية الياس بالخير أن المصالح الديوانية على أتم الاستعداد لعودة التونسيين بالخارج على جميع المستويات، مشيرا إلى أن الديوانة تواصل التركيز على الرقمنة بهدف ضمان أفضل ظروف الاستقبال وتسهيل عبور المسافرين والتقليص من فترات الانتظار.
4: تم التركيز على الرقمنة عن التطبيقات الإعلامية لموضوع لازمة التونسيين بالخارج على غرار تطبيقة رخصتي ذي يتحصلوا على رخصة الجوالين عن بعد كي يطلعوا الباخرة يسكنوا الكود كيير بتاعهم يتحصلوا على رخصة الجوالين حينيا. السنة عملنا حملة إعلامية حول تطبيقة أمتعتي، هي تخص الأدباش والأغراض الشخصية للتونسيين المقيمين بالخارج اللي جايين باش يعديوا الصيف في العودة المؤقتة. التطبيقة هذه زادة كيف نطمحوا أنه باش يقبلوا عليها السنة باش تسهل لنا الخدمة وتسهل لهم هما المرور السريع عند الوصول للميناء. عندنا أيضا تطبيقة التصريح بالعملة عن بعد، هذه زادة عندنا فيها إشكال كبير، ماذا بينا كيف يوصلوا يقوموا بالتصريح متاع العملة متاعهم عن بعد، يتقدم بالكود كيير متاعه ما يقعدش واقف برشا في الصف تاع تصريح بالعملة، ويقوم بأيضا تقديم قائمة متاع الأمتعة متاعه اللي يخدمها في الدار على تطبيقة أمتعتي، فحين يتم إسناده الإذن بالمرور.
0: قال المشرف العام على مخيم الكيلومتر 21 بالعامرة من ولاية صفاقس أن عدد المهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء الذي وقع ترحيلهم إلى بلدانهم في إطار برنامج العودة الطوعية منذ انطلاق العملية في جويليا الماضي وإلى حدود اليوم قد بلغ 4735 شخصا. وأضاف في تصريح لوكالة إفريقيا للأنباء اليوم أنه من المنتظر ترحيل 226 مهاجرا غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء ببلوغ 16 من جوان الجاري. وأكد المصدر ذاته أن 574 مهاجرا يوجدون حاليا بمخيم العامرة بصفاقس في إطار مشروع التدخل الإنساني للعودة الطوعية، وهم في انتظار استكمال إجراءات الترحيل، مشيرا من جهة أخرى لأنه من المنتظر أن تلتحق اليوم بالمخيم مجموعة جديدة قادمة من ولايتي نابل وسوسة على أن يتم إعداد ملفات أفرادها وإحالتها على الدول المعنية. في أخبار العالم، استشهد 4 فلسطينيين وأصيب آخرون اليوم في قصف لقوات الاحتلال الصهيوني على شمال قطاع غزة. وأفادت مصادر محلية بأن القصف استهدف مواطنين بالقرب من مستشفى اليمن السعيد في مخيم جباليا. وفي تصعيد جديد على الضاحية الجنوبية لبيروت، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم مهاجمة أهداف لحزب الله اللبناني، خاصة شملت البنية للحزب في البنية التحتية للحزب في الضاحية الجنوبية لبيروت. وبعد هذا التصعيد، حذر رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف من احتمال توقف المفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية في حال استمرت الهجمات الإسرائيلية على لبنان. ويأتي ذلك فيما تتواصل المساعي الدولية والجهود الدبلوماسية لإبرام اتفاق لوقف الحرب مع إيران. نهاية النشرة، أبرز ما جاء فيها من أخبار: اندلاع حريق بأحد مصانع الأدوية المنتصبة بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط من ولاية زغوان كان محور متابعة في النشرة. وفي سوسة، إمضاء اتفاقية إطارية بين الشبكة التونسية للوداديات والجامعة التونسية لوكالة الأسفار والسياحة للتصدي للأنشطة الموازية في الخدمات السياحية. انتخاب رئيسة قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستير كنائبة رئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي. نعود نلقاكم في تمام السابعة في موجز للأخبار. إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنسير، لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
6: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
7: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
6: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
7: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
8: لإذاعة المنستير،
6: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما
7: دائما.
9: اتحاد إذاعات الدول العربية أسبو بالتعاون مع المؤتمر الدائم للوسائل البصرية والسمعية بحوض المتوسط كوبيام يقدمان هذه السلسلة: فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون.
10: كمال يوسف الحاج، فيلسوف اللغة العربية، من إذاعة مونتي كارلو الدولية، ميشا خليل.
11: اكتشفت الفيلسوف اللبناني كمال يوسف الحاج خلال مقابلة إذاعية قمت بها عن شقيقته مغنية الأوبرا الراحلة المعروفة باسمها الفني سامية صندري. صدفة فلسفية كونية قادتني إليه وشغلت تفكيري. تفاصيل حياته أبهرتني، من ولادته في مدينة مراكش المغربية حتى وفاته المأساوية في لبنان. كان فيلسوفا يؤمن بقدرة العقل على التعمق في أسئلة الوجود، متخذا الشك منهجا للبحث وساعيا إلى الحقيقة بوصفها نظاما كونيا. الفلسفة يقول هي عمل صرحي، والفيلسوف بنظره هو بناء ومهندس ولكن بغير حجارة. تأثر بوالده الكاتب المثقف وبوالدته التي ربته وإخوته على التزام صارم بأخلاقيات إنسانية ودينية رافقته طيلة حياته. تنقل مع عائلته في أسفارها، فنهل تعددية ثقافية أغنت رؤيته وزرعت فيه حب اللغة العربية، وهو بدوره نقل هذا الإرث إلى ابنه الأستاذ الجامعي وناشر مؤلفاته يوسف كمال الحاج.
12: كمال يوسف الحاج هو من أهم الفلاسفة اللبنانيين في العصر الحديث، حاز على شهادة في الخط العربي من أشهر خطاطي مصر في 12 من عمره، وأيضا كان عازف كمان. أحب الفلسفة منذ نعومة أظافره وقرر أنه سيكون فيلسوفا، وانضم في شبابه إلى ندوة 12، وهذه ندوة مهمة جدا لأنها هي التي أدت إلى انبثاق أشهر الندوات الفكرية في لبنان، وهي الندوة اللبنانية. عندما كان كمال طالبا في الجامعة الأمريكية، كان أول عربي ينجز ترجمة أحد مؤلفات فيلسوف فرنسي آري بيركسون الرئيسية إلى العربية. مع اندلاع الحرب في لبنان عام 75 راح يعمل على تحسين السلم الأهلي، ولكن عندما اشتد الخطر على حياته قرر أن لا يترك شعبه أبدا، ظنا منه بأن القامة الفكرية التي تمتع بها قد تشكل نوعا من المآبة الضامنة للاستقرار الأهلي، لكن أو أخطأ الحساب. لذلك في 2 نيسان 1976 اختاله مجهولون يعتقد أنهم مرتزقة بضربة شأس على رأسه.
11: طاردت لعبة الموت كمال يوسف الحاج قزل لا يفارقه، عادت إليه في محطات عدة من حياته كأنها امتحان يتكرر. ولم أدرك عمق هذا الإرهاق الوجودي إلا حين وقعت على كلماته هذه:
13: لا أعلم حقا ماذا يراد من هذه اللعبة البلهاء التي تشاد، لقد جهلت كل شيء من تلاغزها، بانت لي الأمور كلها حبالا من عبث، وتساقطت أضراس الحياة.
12: الموت له دور أساسي في نظرة كمال الحاج إلى فعل التفلسف في حد ذاته، أما تجاوره أو تلاحفه مع الموت فهذه قصة طويلة. عندما كان في 5 أو 6 فقد 3 أخوة طبعا على مراحل، ثم فقد أختا رابعة في مصر عندما كان في 11، ثم فقد أخته الوسطى، ثم صار معه حادث سيارة كاد يودي بحياته 1950. كل هذه الخبرات مع الموت انتهت باستشهاده. أيضا هناك قصص طريفة حول عرافة تنبأت له بأنه سيموت بحوالي عمر 60، وهذا أيضا ما كان يؤثر فيه.
11: الموت معضلة أساسية في فلسفة كمال يوسف الحاج. الإنسان كما يقول مويت، أي محكوم بحتمية الموت. هذه الحتمية هي التي تدفع بالإنسان إلى التفلسف والتساؤل عن معنى الحياة وجدواها. لذا تصبح الفلسفة بنت الموت كما تصفها بدقة الباحثة في الميتافلسفة العربية المعاصرة باسكال لحود.
14: جميعنا سوف نموت، لا يستطيع أن ينوب أحد عن أحد في الموت أو أن يشاركه تجربته للموت. وبالتالي الفلسفة عندما تهتدي بفاجعة الموت تصبح لدينا فلسفة واعية إلى حد بعيد لمحدودية قدراتنا المعرفية، وهذا نجده في فلسفة كمال الحاج بوصفها فلسفة مسكونة بهاجس الموت. إذا تتبعنا التأريخ الذاتي الموجود داخل مؤلفات كمال الحاج نجد أن تجارب الموت كانت تجارب مفصلية في حياته الفكرية على ما يقوله هو. إذا ما نظرنا في مقدمة هو كتبها لكتاب موريس عواد، كتاب إلحادي إنجاز التعبير، يقول له في هذه المقدمة إنه شهد موت صديقه، وموت صديقه غيره فلسفيا، بمعنى أنه جعله يعتبر الفلسفة برمتها تحضرا للموت. وهذه الفكرة أصلا هي فكرة قديمة في الفلسفة، طبعا نجدها عند أفلاطون. الفلسفة إن كان لها من دور فهي أن تجعلنا نفهم ما معنى حياتنا في ضوء حتمية الموت. صارت الفلسفة عندي يقول تأملا في الموت.
11: عرف كمال يوسف الحاج بفكره المتقد وانصرافه إلى الفلسفة بشغف شديد، ومع اتساع مداركه أيقن أن على العقل العربي أن يتطعم بمكتسبات الفلسفة الغربية لتطوير أدواته الإبداعية. تأثر بفلاسفة عدة ونهل من تيارات متنوعة أسهمت في تشكيل رؤيته. من هذا المخزون تبلورت فلسفته التعادلية التي جعلها محور مشروعه الفكري. هذا ما تعمقت فيه الدكتورة وفاء أفيوني شعراني، أستاذة الفلسفة السابقة في الجامعة اللبنانية.
15: في بنية كمال يوسف الحاج الفلسفية هناك محورية منهجية معضلة، هي معضلة الجوهر والوجود. قدم الجوهر والوجود كتوتر وتواتر بين بعدين، الجوهر ما هو ثابت يعني المعنى، والوجود ما هو متحرك يعني الواقع المعاش. هذه هي التعادلية، يعني يريد أن يفهمنا بأن الجوهر لا يبقى مجردا متعاليا ولا يشغل الوجود، فلا يفهم الوجود إلا بالإحالة إلى جوهر يوفر المعنى.
11: كان كمال يوسف الحاج محباً للطبيعة ومتعلقاً ببلدته الشبانية في الجبل اللبناني الذي كان يتأمله من العرزال الذي بناه وسط طبيعتها. هناك كان يعزف أحياناً على آلة الكمان

0: وأحياناً أخرى يغوص في التفكير رافعاً على أساس واحد مدى ميك الوجود واحداً تلو الآخر كما كان يحب أن يقول. على هذا الأساس وضع نظرياته وفلسفته التعادلية في صلب مشروعه، فكان في تدريسه يوازن بين النظري والتطبيقي كما يتذكر أنطوان كرزل الذي تتلمذ على يده وشغل منصب أمين سره عندما ترأس الحاج قسم الفلسفة في كلية الآداب في الجامعة اللبنانية.
1: كان نهجه التدريسي نهجاً تربوياً بامتياز، كان يكره التلقين وحشو الذاكرة، كان يعتمد أسلوب الحوار وأسلوب الاحتكاك المباشر، وكان الأخذ والعطاء يتخلل كل فترة تدريسية، وكانت محاضرته الجامعية أشبه بمحاورة أفلاطونية يدفع الطلاب دفعاً إلى المشاركة وإلى التعبير عن آرائهم تعبيراً فصيحاً دون تكلف. كان يتميز بديمقراطية رهيبة، حتى الطلاب في منهم كانوا يخالفوا مخالفة شديدة في آرائه وفي طرحه لم يكن يتأثر بهذا الموضوع إطلاقاً. كان يحكم على طريقة المعالجة حتى لو كانت مخالفة تماماً لما يطرحه هو من نظريات، وكنا نطلق عليه لقب سقراط لبنان.
0: أطلقت على كمال يوسف الحاج ألقاب عدة، ربما أشهرها لقب فيلسوف اللغة العربية. كان تعلقه بهذه اللغة كما بكل شيء في حياته نابعا من تجربة ذاتية. اللغة العربية كغيرها من اللغات تحمل سموا ميتافيزيقيا، ولا غرابة في ذلك إذا نظرنا إلى مفهومه للغة من منظار فلسفته التعادلية. اللغة هي الجوهر والكلمة هي الوجود.
2: ورث تعلقه باللغة العربية عن والده، والده الذي يقول عنه إنه علمه أن للقلب الواحد لسانا واحدا، وهذا هو صلب نظرية كمال الحاج في اللغة. طالما أن لنا قلبا واحدا فلنا فعليا لغة واحدة، هي اللغة الأم، هي اللغة التي نعبر فيها بطريقة عفوية، التي نجد فيها أفكارنا بطريقة مباشرة، اللغة التي نعرف تفاصيلها وخباياها والتي نحلم بها ونرغب بها. ما يقوله كمال الحاج عن اللغة إنها وجداننا نفسه، لا وجود لوجدان غير ملسون، بمعنى أننا خلقنا أو ولدنا كذوات مفكرة ضمن لغة، فبالتالي علاقتنا بهذه اللغة الأولى التي تعلمنا الكلام بها والتفكير بها علاقة جبلية، ليست علاقة مستخدم بأداة. اللغة غاية وليست واسطة. ثانيا، هذه اللغة لغتنا الأم التي هي العربية، يستغرب البعض قوله بأنها هي لغتنا الأم لأننا لا نتحدث اللغة الفصحى في حياتنا الخاصة. هو يقول كما أن الحس والعقل هما وجهان لذات واحدة، فإن العامية والفصحى وجهان للغة واحدة. هذا كله مشفوع بأحداث في حياته. لدينا تجربة في طفولته عندما أجبر وهو بعض طفل في مدرسة خاصة على أن يتكلم الفرنسية حتى وهو يلعب، يعني في أكثر الأنشطة عفوية أضرب عن اللعب لأنه لا يستطيع أن يلعب بالفرنسية. ولاحقا عندما حاول ترجمة كتاب أنري بيركسون أحس باستحالة الترجمة، بإعجاز يقول إعجاز بيركسون اللغوي الذي لا ينتهك، أي أن ثمة ما يمكن أن يقال بالفرنسية لا يمكن أن يقال هو نفسه بالعربية.
0: هذا الإعجاز الذي أشارت إليه باسكال لحود دفع بكمال يوسف الحاج إلى التفكير في أهمية تحديث اللغة، وقد اطلع ابنه يوسف على هذه التحديثات كلها أثناء عمله على مؤلفات والده.
3: كان يريد أن يطوع الحقائق الفلسفية للغة العربية، هذا لا يعني أنه الأول في هذا المجال، ولكن كان هناك إهمال للمواضيع الفلسفية والإبداع فيها باللغة العربية. فعندما بدأ مشروعه هذا رأى أنه من الضروري أن يحدث في اللغة، ولذلك ابتدع مثلا وزن فعلنا واشترح منه عدة تعابير فلسفية مهمة جدا مثل دولنا ومثلنا ووقعنا، أيضا كان مجددا بالتعبير، مثلا يأخذ تعبير عادة يستعمل في العامية ويستعمله في لغاته الفلسفية. المثل الأشهر على ذلك هو كلمة الليشيات، الليشيات الفلسفية، أي الأسئلة المصيرية الكبرى، بدلا من أن يعبر عنها بكلمة اللينازات كان يقول الليشيات الفلسفية. طبعا إلى جانب أسلوبه، عنده أسلوب مميز وفريد في كتابة الحقائق الفلسفية، بحيث يستطيع الإنسان حتى لو لم يفهم تماما الأبعاد الفكرية العميقة أن يتلذذ في القراءة.
0: استطاع كمال يوسف الحاج أن يوفق بين الفلسفة والأدب المتنافسين الأزليين، مبيناً أن جمال التعبير الأدبي لا يتنافى مع المعاني الفلسفية. تحلل باسكال لحود هذا التوازن عنده بين العمق الفلسفي وروح النص الأدبي.
2: كمال الحاج لأنه انطلق من الأدب ولأنه يعتبر أن الأدب الكبير فلسفة، نجده يقدم المصالحة بين الفلسفة والأدب، بمعنى أنها من حقنا نحن كعرب أن نتفلسف بطريقة تعطي التعبير اللغوي والرموز والاستعارة مكانتها إذا كان هذا جزءا من هويتنا. ثانيا، من حق الفيلسوف ألا يكون عقلانيا وحسب، لأن الفلسفة قائمة على ازدواج بين قلبانية المعضلات وعقلانية الأداء. وثالثا، لأن المسائل الكبرى مثل مسألة الموت والمحدودية ومعنى الحياة، مهما حاولت الفلسفة أن تعالجها بطريقة عقلانية بحتة فلن تصل إلا إلى الاعتراف بأنها لا تستطيع أن تقدم جوابا. فهنا يبرز البعد الأدبي في اللغة بوصفه تعزية كما يقول كمال الحاج، لدى الأدب، لدى التعبير الشعري عن الحياة، القدرة على بلسمة الجراح التي تفتحها الفلسفة في أنفسنا لعدم قدرتها على الإجابة عليها.
0: تحلى كمال يوسف الحاج بجرأة المفكر الشغوف مستمداً مواضيعه من بيئته. استقال من منصبه في مدرسة الأداب العليا لأنه رفض أن يدرس الفلسفة بالفرنسية، واستبدل اللغة الفرنسية بالعربية لتدريس الفلسفة الفرنسية في الجامعة اللبنانية، وذهب في جرأته بعيداً حين نادى بالقومية اللبنانية في ظرف تاريخي تعددت فيه القوميات في العالم العربي. بنظره القومية اللبنانية هي جوهر لوجود هو الدولة اللبنانية. نصيف أزي دكتور في الفلسفة وباحث وأستاذ في الجامعة اللبنانية يقول شارحا:
4: كمال الحاج وازن بين مفهوم الأمة ومفهوم القومية. الأمة عنده هي جوهر لساني مرتبطة بالحضارة، من هنا كانت الأمة العربية هي أمتنا، نحن ننتمي كلبنانيين عنده إلى الأمة العربية، لكن قوميتنا لبنانية، يعني القومية اللبنانية موجودة على ما يقول بالفعل والقانون بحكم وجود الدولة اللبنانية الكيان السياسي، وقد دافع عن تلك القومية بفلسفته اللبنانية. من هنا كانت الفلسفة اللبنانية عند كمال الحاج هي النظرية العامة التي دافع بها عن القومية اللبنانية.
0: تحدث الدكتور نصيف أزي عن الفلسفة اللبنانية، ولكن هل الفلسفة مرتبطة بمكان وزمان؟ سؤال تجيب عنه هدى نعمة، أستاذة كرسي كمال يوسف الحاج للفلسفة اللبنانية في جامعة الروح القدس.
5: إن مفهوم كمال يوسف الحاج للفلسفة لا يختلف عن أي مفهوم يتبناه أي فيلسوف بالعالم، لأنه الفلسفة اللي ما بتخلق من داخل مجتمعها، من داخل تجاربها، ما بتخدم المجتمع. بمعنى آخر، المفهوم الفلسفي لكمال يوسف الحاج هو مفهوم يبدأ من كلمة وطن، يحمل اسم لبنان، دبح بشفار العذاب وفن الوقت أنه يلاقي من يفلسف هذه البيئة، وانطلق من كلمة لبنان، عقل فوق كل شيء، بمعنى أن لبنان العتيق ولبنان الشاب الحديث والمعاصر هما بيئة جغرافية بشرية ولدت في التعددية، ولدت في شيء من تجارب مستمرة، ووصلت التجارب أحيانا لرفع جدران الفرقة بين الجماعات التي تؤلف النسيج الوطني لهذا البلد. أنا برأيي مفهوم الفلسفة الأساسي عند كمال يوسف الحاج السياسة فلسفة والفلسفة السياسة، ولا يجوز لهذا الوطن أن يكون من خارج هذه المعادلة.
0: السياسة عند كمال الحاج هي فعل إنساني خالص لا مفر منه، هي تجسيد للقيم الإنسانية في المجتمع. مبدأ التعادلية الذي يميز نظرياته الفلسفية حاضر هنا أيضا، فكمال الحاج يدافع عن السياسة من منظور علمي كرسالة اجتماعية سامية وكركيزة قومية مع شروط يجب أن تستوفيها الجماعة لتصبح كيانا سياسيا مستقلا كما يوضح عطوان مكرزل.
1: ثمة أربع عناصر ينبغي أن تتوفر للقومية: الأرض، الاقتصاد، التاريخ، اللغة. القومية حسب كمال يوسف الحاج مشتقة من لفظ القوم. القوم بحاجة إلى أرض، ينبغي أن تكون أرضا منتجة، هذا هو البعد المادي. أيضا ثمة بعد نفسي يتمثل في التاريخ وكيف تعبر النفس عن نفسها باللغة. هناك أيضا شعور قومي، إذا تسنى للشعور القومي أن ينطلق من التصور القواني، يعني من مرحلة الوجود بالإمكان إلى مرحلة الوجود بالفعل، ينتقل هذا الشعور من مجرد شعور إلى وجود قومي. أما الأمة فيكفي عنصر واحد كي تتحقق، وهو عنصر اللغة. كمال يوسف الحاج أعطى للقومية مفهوما حقوقيا.
0: عندما أفكر بكمال يوسف الحاج أتصور عجزاله في ضبابية أمسية ماطرة، أتخيله يقرأ للمفكر الفرنسي لوي ماسينيون المستشرق والباحث الكاثوليكي المتخصص في الإسلام ورائد التفاهم بين الكاثوليك والمسلمين. بفضله أكمل كمال يوسف الحاج دراسته في فرنسا وأطلق مشروعه النهضوي. تفاعله مع ماسينيون أعطى ثقلاً لنظريته النصلامية التي جعلت من لبنان نموذجاً حضرياً هو لبنان الرسالة. هذا النموذج يقوم على الدين في الجوهر والطائفة في الوجود، وقد استند الحاج في ذلك إلى ما يميز لبنان، أي إلى ميثاقه الوطني غير المكتوب الذي نظم الحكم في لبنان ومهد للاستقلال عام 1943. الدكتور نصيف أزي:
4: الميثاق الوطني هو هذا التوافق بين الطوائف اللبنانية التي عاشت منذ مئات السنين جنبا إلى جنب، وكونت لها كيانا سياسيا فيما بعد، ارتضت أن تبني لها دولة مشتركة على أساس صيغة لبنان. من هنا جاءت لبنان الرسالة، لبنان الجماعات المتعددة التي تعيش معا بصيغة سياسية.
0: بنى كمال يوسف الحاج مشروعه الفلسفي انطلاقا من التأزم الذي شهده العالم العربي في مراحل عدة منذ أربعينيات القرن الماضي وحتى وفاته. وبما أن فلسفته مصبوعة بتجاربه الخاصة، نحت مصطلحات تخدم هذه الفلسفة، ولعل أبرزها مصطلح النصلامية الذي تتوقف عنده الدكتورة وفاء أفيوني شعراني.
6: نحت النصلامية، وهذا النحت يطال الوجدان. لم يفصل كمال يوسف الحاج تقنيا بين الاجتماع والسياسي، قومية دين طائفية، فيمكن قراءة القومية والإنسانية بمقاربات توازنية. لذلك الاختراع المصطلحي للنصلامية هو فعل لغوي فكري يعيد تركيب المعاني بدل تقطيعها. إذن النصلامية مصطلح مركب يجمع بين النصرانية والإسلام، قصده ليقترح أرضا مشتركة لغوية وروحية ومبادئية بين الديانتين. النصر المقدس التراثي والعيش المشترك مجبولان ببنية تواصلية. دائما نعود إلى التعادلية بين الجوهر والوجود، فقراءة النصوص المقدسة عبر مرآته الفلسفية فتضعنا أمام اشتراكية القيم بالرحمة والعدل والكرامة الإنسانية. النصلامية إذن هي المؤشر على عدم رضوخ كمال يوسف الحاج للفصل بين مكونين تسكنهما الروح وتعيشهما في كيان وجودي.
0: ليست النصلامية ديانة جديدة كما يذكر الأستاذ الجامعي يوسف كمال الحاج. لكل دين مكانته وبعده الحضري، لكنهما يعيشان تجربة حضرية فريدة هي تجربة المحبة والانفتاح. في فكر كمال يوسف الحاج، النصلامية هي من تجليات الدين الوجودية. ويجيب يوسف كمال الحاج على السؤال كيف تتحقق تجليات الدين هذا في الوجود الأرضي.
3: لا تستطيعين أن تحققي الدين إلا في طوائف. كلمة طوائف تعني فقط الجماعات التي تلتزم بدين معين في عاداتها، في تقاليدها، في فكرها، في تربيتها. ولبنان كان عبر تاريخه مركبا هكذا، وهذه من سمات لبنان، وبالتالي يجب احترام هذه السمات. أما النقيض لهذا الأمر فهو القول بإلغاء الدين من الدولة. كمال الحاج يقول تستطيع أن تلغي الظواهر الدينية من الحكومة، التعبيرات الإدارية إلى آخره، ولكن لا تستطيع أن تلغي الدين من الدولة إلا إذا أخذت قرارا فلسفيا بذلك. ما يقوله كمال الحاج هو أن الدين هو لصيق في وجود الإنسان، ويجب أن تكون له تعابير مجتمعية في الدولة، وبالتالي لا تلغى الطائفية.
0: أعود إلى عرزال الشبانية في صبيحة يوم مشرق مليئة بأصوات الطبيعة الساحرة. ربما في هذا العرزال خط كمال يوسف الحاج جملته الشهيرة التي جوبهت بانتقادات لاذعة.
7: جئت أقول صراحة وبصوت عال واقتناع مسؤول، أنا طائفي.
0: ولكن عن أي طائفية دافع كمال يوسف الحاج؟ الدكتور نصيف أزي.
4: لابد من التركيز على كلمة بناءة عندما نتحدث عن الطائفية عند كمال الحاج. الطائفية البناءة لها بعد إنساني، لها بعد تلاقي. المسيحي يتلاقى مع المسلم في المجتمع وفي بناء الدولة. كلمة طائفية خلقت التباس حول فكر كمال الحاج. لم يكن طائفيا كمال الحاج بالمعنى المتداول للكلمة. طائفيته لها بعد فلسفي، لأنه هي تأتي في سياق تعادلياته الفلسفية، كما يتحدث عن حب الله، الخط الصاعد والخط الأفقي. أنا لا يمكنني أن أحب الله إلا في القريب، في الإنسان الموجود أمامي.
0: لبنان التاريخ مفهوم توغل فيه كمال يوسف الحاج، فعاد إلى أقدم العصور ليستشف خط لبنان المستقبلي الصحيح. اعتبر أن فعل التفلسف اللبناني هو تراكم إنساني في التاريخ ينبغي أن نكشف الغطاء عنه لندرك خصوصية لبنان الفلسفية. كان أول من أدخل مادة الفلسفة اللبنانية إلى الجامعة اللبنانية. باسكال لحود.
2: طرح كمال الحاج لمسألة الفلسفة اللبنانية أدخل إلى الفلسفة العربية المعاصرة سؤالا أساسيا هو طبيعة الفلسفة. ما الذي نعنيه بالفلسفة؟ وهل هي جوهر يونيفرسالي هو نفسه في كل المجتمعات وكل العصور، أم أنها بنت مجتمعها، بنت اللغة التي تنشأ فيها، وبنت الشخص الذي يكتبها؟ كمال الحاج منحاز حكما لهذه النظرية الثانية التي تقول إن التفلسف جزء من جبلتنا البشرية، وثلاثة لا يتفلسفون: الجماد والحيوان والملاك. أما البشر فمن طبيعتهم أن يتساءلوا عن أنفسهم، عن مصيرهم، عن معنى حياتهم. فبالتالي الفلسفة هي جوهر عام، ولكن التفلسف هو كيف يعبر هذا الجوهر العام عن نفسه في وجود خاص، أي في تفلسف لصيق بلغة قومية ولصيق ببشر كتبوا هذه الفلسفة. فبالتالي نحن عندما نتفلسف كلبنانيين ثمة لغة وثمة مجتمع وثمة لحظة تاريخية حاضرة جميعها في قلب تفلسف سوفينا، سواء من حيث الأسلوب أو من حيث الموضوعات أم من حيث المواقف.
0: الأسئلة المصيرية والوجودية هي التي تدعو الإنسان إلى التفلسف، لأن الإنسان واحد في كل مكان. إذا انطلقنا من هذا اليقين نسأل: كيف يمكن لفكر كمال يوسف الحاج أن يحمل صفة العالمية والشمولية؟ أترك مهمة الرد على هذا السؤال لخبرائنا هدى نعمة ووفاء أفيوني شعراني ونصيف أزي ويوسف كمال الحاج.
5: لما تتكلمي عن الحرية، هل هي ملكي وحدي بلبنان؟ هل مفهوم الحب مصطلح لبناني وبس وبقية العالم ما بتعيشه؟ الفلسفة بحد ذاتها تنبع من إنسان مؤمن بالوجود كنظام كوني. يعني الإنسان يبكي وين ما كان، الإنسان يتألم في كل مظالم الأرض. أنا أخو الإنسان في أي مكان كان. كل المفاهيم اللي تركها كمال الحاج، الحكمة، الفضيلة، الإيمان، النصلامية، الحرية، الاحترام، الكرامة، من الوطن، من الأرض والإنسان، لغته عالمية.
6: كمال الحاج أول ما يصر عليه هو وعي الذات، لأن وعي الذات هو وحده الذي يصل إلى المطلق الفلسفي دون مسخ الاختلاف الثقافي.
4: فلسفة كمال الحاج نهلت من الفكر العالمي. البعض قال أنها فلسفة على قياس وطن. أنا لا أقول أنها فلسفة على قياس وطن، هي فلسفة ربما كانت لوطن، لشعب.
3: كل فيلسوف يطمح إلى أن تكون كتاباته الفلسفية ذات طابع إنساني شمولي. اللغة مثلا، اللغة لصيقة بوجدان الإنسان وتعبر عن مكنوناته، لذلك لكل إنسان لغة أم. هذه أفكار عالمية ممكن أن تطبق في كل زمان ومكان. فكرة الإسلامية هي فكرة عالمية للتطبيق، وكل ما أراه من تقدم على مستوى التقارب المسيح الإسلامي أنا أنظر إليه على أنه من تحقيقات فكر كمال يوسف الحاج في هذا المجال. إذن هناك الكثير من المواضيع التي عالجها كمال يوسف الحاج تصلح في كل زمان ومكان وتصلح لكل الشعوب.
0: غاب عنا كمال يوسف الحاج في عز عطائه الفلسفي، تاركا وراءه مشروعا بحثيا إنسانيا عملاقا كان يود أن يوثق فيه الفلسفة العالمية والفلسفة العربية والفلسفة اللبنانية منذ فجر الإنسانية إلى يومنا هذا. لو قدر للحاج أن يعيش ويبدع لكانت في حوزتنا اليوم، إلى جانب ما تركه لنا طبعا، مجلدات خالدة من موسوعة فلسفية يعتز بها التراث الفلسفي العالمي. أشكر الخبراء الذين شاركوا معنا وعرفوا بفلسفة كمال الحاج، كما أشكر الموسيقيين أحمد الخطيب وليث صديق وأياد وساري خليفة على المقطوعات التي قدموها لإخراج هذه الحلقة.
8: قدمنا لكم بالتعاون مع أسبي وكوبيام ضمن سلسلة فلاسفة العرب القدامى والمعاصرون حلقة كمال يوسف الحاج فيلسوف اللغة العربية. إعداد وتقديم وإخراج ميشا خليل. إنتاج مونتي كارلو الدولية.
9: بوحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
10: 97.3
11: ستوديو المونديال.
12: نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي.
13: تونسيا تونسي معك ربي والنبي.
12: مباشرة من مدينة مونتريال المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: تمام السابعة على موجاتنا. أهلا بكم من جديد لهذه الوقفة الإخبارية الموجزة. وفي متابعة للحريق الذي اندلع ظهر اليوم بأحد مصانع الأدوية المنتصبة بالمنطقة الصناعية بجبل الوسط من ولاية زغوان، أفادت الزميلة حنان العباسي نقلا عن مصدر من الحماية المدنية أنه تم منذ قليل السيطرة على الحريق ومنع انتشار النيران إلى المصانع المجاورة، كما أنه أكد كما أن المصدر ذاته أكد أن النيران نشبت بمغازل لخزن المواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية، وتبلغ المساحة المغازل 700 متر مربع. وقد توجهت على عين المكان 8 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بزغوان وتعزيزات من بعض الولايات المجاورة، وما تزال أسباب اندلاع الحريق مجهولة ومحل متابعة من وحدة الحرس الوطنية بولاية زغوان. أطلق الصندوق العالمي للطبيعة في شمال أفريقيا اليوم دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس. ويهدف هذا النظام المعروف باسم سيفاير نظام الإبلاغ وتقييم قدرات مكافحة حرائق الغابات والمواجهة إلى الإدارة العامة للغابات، يهدف إلى تعويض التقارير الورقية بأداة رقمية تمكن من حصر الأضرار الناجمة عن الحرائق بدقة وتقييم مدى جاهزية البنية التحتية الغابية، وذلك بهدف نهائي يتمثل في تعزيز الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. سجلت القروض الموجهة للمؤسسات الخاصة في القطاع الصناعي نموا محدودا بنسبة 0.1% في سنة 23 و2000 قبل أن تتراجع بنسبة 0.3% سنة 24 و2000، كما لم تتجاوز نسب النمو في قطاع الخدمات 2.7% و2.6% على التوالي خلال سنتي 23 و24 و2000، وذلك بحسب تقرير للمعهد العربي لرؤساء المؤسسات. تم ترحيل 51 مهاجرا غير نظامي من دول أفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الأصلية انطلاقا من مطار قرطاج الدولي، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع مختلف الهياكل الوطنية والمنظمات الدولية المعنية. وقد بلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة الطوعية وإعادة الإدماج الذي تنجزه تونس مع بعثة المنظمة الدولية للهجرة بتونس بلغ 22,377 مهاجرا غير نظامي منذ سنة 22 إلى غاية ماي المنقضي. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنها.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكر السكلي.
1: أصدقائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم إلى هذا الموعد الجديد من برنامج قم للمعلم. كالعادة واعترافا منا بأهمية العلم في تقدم المجتمعات وتطورها، وإيمانا منا بقيمة المدرسين في تربية الأجيال، دائما نخصص هذه المساحة الزمنية لبعض من هؤلاء اللي قدموا الكثير لهذه المهنة، المهنة النبيلة بين قوسين، واللي أحيلوا على شرف المهنة من ناحية تكريما لهم، ومن ناحية ثانية باش يعني تعرفوا على تجاربهم في المجال هذايا، ونستفيد خاصة من خنقول التجربة نتاعهم الكبيرة والطويلة في هذا المجال. اليوم أنا سعيد ياسر باستضافة أحد هؤلاء، الحقيقة سعادتي كبيرة ياسر، لأنه تبارك الله قضى مدة طويلة في المهنة هذه، وكذلك حتى بالسن تبارك الله كما قولوا مازالت البركة، لاباس مازال شباب، أما يعني في سن معينة الإنسان يستحق على الأقل قلفته صغيرة. أنا سعيد قلت باستضافة السيد عبد الستار كريم، أصيل مدينة خنيس، وهو الحقيقة تجربة كبيرة في مجال التعليم والتربية، احنا باش نسمعوه وننصتوا ليه ونتحدثوا على تجربته هذه. سي عبد الستار، مرحبا بك في إذاعة المنسير.
2: بارك الله فيكم بك أكثر سيدي.
1: عايشك، مرحبا سيدي، مزات البركة.
2: أنت بحال كل بركة.
1: بارك الله ديما الوهرة والحضور. بارك الله.
2: الحمد لله.
1: هاي سي عبد الستار، اللي يحب يعرفك شو نقولوا له بصفة عامة قبل ما ندخلوا في يعني تجربتك.
2: عبد الستار كريم، من مواليد 37.
1: بارك الله.
2: قريت في الكتاب قبل. قريت في الكتاب، المكتب وقتها موجود لكن ما فيش برشة تلام اللي يقرأ. فيه قاعتين برك. وكيف جات فراغ، وكيف في وقت من الأوقات وقت نقل في الكتابان، المكتب مسكر وقتها. وقت الحرب العالمية الثانية المكتب مسكر نهائيا، ما يقلش بكل
1: مكتب ذا فين في
2: على تخنيس تخنيس.
1: حقيقة ساعة أنت بتبيع قبلي معش أربع أبناء ولا ثلاثة أبناء.
2: ثلاثة أبناء. عندي ثلاثة أبناء وزوز بنات.
1: زوز بنات، بارك الله ربي يفضلهم. ونعرف حتى الأبناء من الكوادر، الأبناء معنا حتى واصلوا التعليم تاعهم العالي والحمد لله. به خلنا نرجعوا من من من جديد. قلت لي كي المكتب سكر وقت اللي جيش تقر انت عليه. أيوة.
2: الحرب سكنوا فيه، سكن فيه الجيش.
1: سكن فيه
2: الجيش الفرنسي والجيش اللي تابع للحلف.
1: الحلف يعني يعني يعني في وقت الحرب العالمية الثانية.
2: وقت الحرب العالمية الثانية.
1: أيوة.
2: وخرجوا منه. ممكن أني دخلت عام، أني دخلت 1948، عمري 11 سنة دخلت المكتب. أني
1: علاش متأخر شوية يعني؟
2: متأخر شوية لأخذ المكتب، كان مسكر أولا، ثم كيف تحل زاده مكترف بابا رجل كبير وحافظ، ماذا بيه نحفظ شوية قرآن.
1: يقول لك أول التعليم،
2: بعد تالي متخلي حد شكون دخلوا المكتب دولاني سي، دخلوا وقت العالم الثاني. بعد الثاني دخلت علي كرير.
1: أيوة.
2: أنا الهادي إبراهيم. الشيمك صدق المبروك.
1: أيوة.
2: برسج مع حمد الناصر كريم
1: من دادك.
2: من داد يعني. ودخلوا اللي قد عبد الحكيم استكد وقت عبد الحكيم تخلص اللي هو لهو لابوك بزال يقرأ في الكتاب. فهمت ولا لا؟ وبرسج مع دخلوا
1: وانت الوالد شجعك وقتها وقت عندك شكون في العائلة وقتها تخلي يقرأ ولا مازالوا؟
2: عنا كان قلت لك عبد العزيز الدهماني.
1: لا في اخوتك.
2: اخوتي فما حتى حد يقرا
1: وقت. انت الكبير.
2: انا الكبير. انت الكبير. مازالوا صغار.
1: كل بعدك.
2: كل بعد يعني. كل بعد يعني.
1: ايوه معنا انت حليت الثنيه كيما
2: دخلت نقله في المكتب. وقتها مديره فرنساوي.
1: مدير فرنساوي.
2: سيد رازيري. وشكون معها اخر؟ مع خالك عبد العزيز.
1: سي عبد العزيز السكلي هذاك في العربيه.
2: هو متاع عربي. هذوما زوز بركه خري.
1: المؤسسين.
2: هذوما بعد الحرب العالميه اللي كان. اما قبل ما نعرف شكون قرا.
1: الاولاني معناها فرنساوي.
2: هو مرته قالوا فرنساوي. وقت الفرنساوي يقرا العربيه راهو فرنساوي دوبل.
1: فهمتك.
2: الفرنساوي يقرا العربيه
1: بطبيعة خاطر وقت الاستعمار وتعرف. أيوة. الكل بالفرنسي.
2: أيوة.
1: وهو منه مدير ومنه معلم ولا وقتها
2: المدير مدير ومعلم يقال في الزوز. ماهوش خاطر ما فماش كما توا عنده قداش من ساعه. يقريو الوقت كامل الماضي.
1: يقريو برا يعرفوا كان ما فماش وقت.
2: ماش هذا زي.
1: وعدد التلاميذ وقتها سي عبد الستار مش
2: كبير. عندنا زوز اقسام برك. زوز قاعات برك.
1: زوز قاعات.
2: لكن بعد ما دخلت ثاني بعام ولا بعامين. كرينا وقتها مش كرينا هما كراو احنا يعني.
1: اي معناها
2: كراو زندال نتاع النجي السكري.
1: ايوه.
2: قراو فيه، مش كل قراو فيه، فما جماعة قراو فيه وجماعة قراش فيه، وبعتالي قراو زوز أقسام في مكانة الشيخ القردلي.
1: أيوة
2: فهمتوا ليه ليه؟
1: أنا كل مرة يمشي
2: حتى بالكري
1: بالكري،
2: وإحنا بعتالي إحنا بعتالي رجعنا ولا وبناء أقسام أخرين عاد
1: أقسام أخرين
2: بس ينبوك بناء قسم خذها الترعيات كلام عنده ولا يكري فيه هو. أيوة. وزاد بعتلي بدي عبد العزيز بدي زوز أقسام، عبد الله عياد بدي ثلاث أقسام، زوز اللوطة وعد الفوق كثر لي مدي هذوك وانا قليت
1: فيهم. حضرت عليهم بعد مش حضرت المدرسة ذيك مدرسة ابن خلدون، هي الوحيدة كانت في
2: هي الوحيدة قبل الميم
1: الحضور، هي من معناها الفرنسيس هم لأسوها، فرنسا أسستها المدرسة وقتها في البداية،
2: وقت فرنسا تبت بس فرنسا أسستها فرنسا بطبيعة،
1: هي تقريبا عام 37 عام
2: هي تو عام اللي تو مكتوب عليه عام 37 عام 37
1: بالضبط، تأسيس داح عام 37 وانت تقريبا الدفعة قول ممكن الرابعة
2: الخامسة، فما اللي روحوا اللي روحوا معناها من البنبلة ما كملوش البنبلة، كملوا في خنيس،
1: في خنيس.
2: كيف خلي عبد العزيز خذ شهادة السيادة في خنيس وقتها معلم تاعهم يحكوا لي عليه اسمه صادق صادق الدبابي،
1: صادق الدبابي
2: مستيري هذا مستيري. وبعدين زي عبد السلام زي محمد صالح غديره،
1: طيب
2: زي عبد السلام غديره هذو سكنوا في يقرا في خني قرا في خنيس، وسكنوا في ظل الحداد في عمته ونص كناني
1: يسكنوا معنا في خنيس،
2: في خنيس وقتها وقتها ما دخلتش
1: بعد
2: مو ما دخلت
1: ايه بعد عندي كي دخلت. قداش عملت من عام في المدرسه؟
2: نعم
1: قداش عملت من عام، قداش قضيت من سنه في المدرسه هذيك؟
2: قريت حتى للسنه السادسه،
1: سادسه وقتها سادسه
2: سادسه
1: فما السادسه وقتها
2: فما السادسة فما السادسة السنة السادسة فما
1: امتحان وقتها ولا كيف العملية بعد في السنة السادسة؟
2: والله إحنا لما حالا ما كملناش السنة السادسة عملناها، لكن مشينا أنا واحد من الناس وجاء معي آخرين كيف محمد دقير كيف مشينا الجامع جامع زيتونة عدنا مناظر نصر فرج الله هدي كريم مشينا الجامع زيتونة مع بعض مشينا وقتها.
1: زيتونة وين تقرأ وقتها؟ في مستير
2: في
1: ولا
2: الجامع في الجامع تاع المستير في الجامع
1: فرع زيتوني في المستير
2: في المستير عدينا فيه عدينا تاني في زب الفرع ضايع لا تو يقولوا هو أنا تو هنا في في في في الوقت هذا يقولوا سنة الأولى والثانية والثالثة يقولوا إعدادي. إحنا تعرف شم هذاك اللي يأخذ الشهادة هذيك يسمى الأهلية
1: الأهلية
2: متأهل باش يقرأ في التعليم الثانوي.
1: شهادة الأهلية
2: كلمة شوف جماعة عزيز يقولون كيف قبل يعرفوا مش كان هذو ما يعرفوا حتى يكون يعرفوا خلاصهم هم يقولوا كشط ما همش فهمتوا لا قريت في زبد زيتونة أربع سنين خذيت من الأهلية مشي لتونس مشي لتونس
1: وما فما درجات أهلية والتحصيل والعالمية وكل من أبى تهلية الأهلية تأهلك
2: الأهلية هي لولا
1: لولا
2: وبعدين مشي لتونس قريت العام الأول للي والثاني خذيت الجزء الأول من التحصيل يقولوا قبل كان يقولوا التطويع
1: إيه
2: قبل ما يولي هذوم ما وجدت دخلنا قريب الاستقلال إحنا وقت
1: صحيح
2: دخلنا الاستقلال بزال مش متمكن بالباهي بزال
1: قريب وبالتالي استغنى عليه التعليم الزيتون لما حاله بعد
2: الاستقلال
1: أما قلت لي التطويع جزء أول
2: الجزء الأول التحصيل
1: التحصيل
2: والجزء الثاني بعده بعام سمى التحصيل الثاني كيف بريمير بارتي ما لها
1: وزين
2: بارتي فهمتوا لي بعد تاني بعد ما عملنا هذيك حلوا وقتها مناظره مش مناظره انتداب اللي عنده الشهاده هذه يدخل للتعليم عملنا مطلب والوثائق اللازمه لكل شهاده وكذا والشهاده المضمون لولاده ومشينا به لوزاره التربيه وزاره التربيه بعد يجي الوقت بشهر تقريبا
1: وقت وصلنا للاستقلال وصلناش وقت وقتها في الاستقلال
2: استقلال داخلي استقلال داخلي
1: ايوه
2: وقتها خذيت مشينا لوزاره التربيه اعطينا المطالب تاعنا نادونا بعد شهر ولا بعد شهرين عملنا تربص في سوسه وقتها وليس هكذا وستير مش ولايه سوسه ولايه
1: ولايه سوسه وكانت
2: عدينا التربص بتاعنا عام كامل احنا وقتها عملوا فيها تفقدية ثانية كان فيها تفقدية بركتوس عملوا فيها تفقدية واحد جانا واحد من القروان همتوا للي عدينا معها عام كامل
1: ايوه
2: نتربصوا
1: تربص كيف متفقد معنا
2: عنا درس نعملوه كل نهار جمعة عنده هو نمشوا نهار جمعة في العشرين نعديه عنده هو
1: مكونك معناها
2: هو مفقد
1: مفقد
2: ونعدوا دروس في المدارس مشان عدينا في مساكن تابع سوسة في القلعة الكبيرة في القلعة الصغيرة في
1: يعني معناها كل ذي
2: هذوم الكل
1: قاعدين تدربوا
2: كل مرة نعد ندربوا معناها بدينا من السنة الأولى ويقري قدامنا المعلم وبعدين احنا ناخذه
1: تاخذوا عليه شوي
2: قبل الوحده لا يوري يقول باش تعملوا نحضروا الدرس نتاعنا نحضروا الدرس نعملوا فيك كيما يعمل هو لان كيما نعمل الفيشه
1: فهمت
2: ولا عند الفيشه نتاعو ونقوموا بالدرس هو هنا يسمع فينا انتوا اللي كيف المفقد وبعدين ولا وجونا المفقدين يسمعونا كذلك زاد انتوا اللي تعدينا معناها بحيث وعدينا عام كامل
1: عام كامل هكاك دوروا على المدارس نتاع ولايه سوسه
2: نتاع ولايه سوسه اللي عينوهم لنا خذت سوسة فيه دي واحدة اللي في سوسة المدينة
1: وآخرين في الأحواز
2: وإحنا في أحوازها
1: إيه معناها هذيك تم كنوا عام تربص وقتها
2: عم تربص أصلا عم تربص عم تربص هو عم تربص هذي
1: وبعد كيفش
2: بعد تالي عم تربص أنا الوزارة الطلب خذت نحنا خلت معينة ناس قعدنا برشا يجي شر بس تعين تاني ما نعرفش مو عندهم برشا هو بطوة
1: العدد معناها
2: العدد برشا متولى ليه والمدارس أنا يعينوني
1: سنيت في... بعد شنو بعد ما العوده المدرسيه بعد ما
2: بعد العوده المدرسيه قعدنا شهر ما قريناش
1: ايوه
2: فهمتوا ليلي من غير ما نخصوا خضراسه نتاع المسح اللي ناخذها 15000 هذيك حاجه اخرى مش قاره شهر مش قاره مشيت ثاني اول مشيت وقتها مشيت لتونس قابلت المسؤول فهمتوا ليلي مفقد وقتها معناها بجناح هذايا مفقد أيوة. قديم هو كان يخدم في وزاره التربيه ومعه واحد اخر دخلت البطل وخي نقعد قداش قاعدين على تو ولا اعطوني عينوني في مدرسه تسمى الرواضي
1: الرواضي
2: الرواضي هذه تابعوا لي سوسه هي
1: ولايه سوسه ولايه سوسه قبل
2: القديمه
1: تو ترجع من نظر ولايه مهديه
2: تو ترجع الولايه تو الولايه منها المهديه
1: المهدي الرواضي يقولوا به منطقه
2: ريفيه والله باهي على الكياس مش بعيد على الكياس برشا
1: بالاخر خلينا نرجعوا لها الحكايه التعيين هذه عينوك وقت رسمين انت شو اللي معناها تباشر ما عادش هذا تربص وما عادش
2: لا ما عادش تربص وقت
1: في وقت بداوا يعطيوك معناها تخلص في الشهريه نتاعك تبدا تخلص واشتغلوا
2: المنزل تبدا الشهريه نتاعك
1: تبدا تفكرش تقريبا الشهريه الاولى وقت قداش
2: والله الاولى ما فاتتش 35000
1: 35000 في فانا فتره تقريبا تفكرش
2: تفكر عام 63 تقريبا ولا حاجه منه
1: كان في بدايه الستينات
2: بدايه الستينات
1: مشيت الرواضي تعينت كنت فرحان ولا كيف
2: لا باس والله بمنطقه ريفيه هي نسكن في معناها المساكن بلاش المسكن بلاش
1: مسكن سكن المدرسه
2: بلاش.
1: في المدرسه ولا في بلاصه
2: في المدرسه في المدرسه
1: مش كبيره المدرسه
2: مدرسه فيها زوز قاعد لكن كيف طلعتني ولات فيها اربع قاعد
1: بعد ما خرجت انت يعني
2: بعد ما خرجت اولي غواني غادي كاي ابني وبنو ولا ابنو
1: اما اختار انت لقى زوز قاعات فقط
2: قاعات برك زوز قاعات برك انا والمدير هكا هو
1: قداش وفماش معلمين اخرين
2: ماش معلمين اخرين
1: انت والمدير
2: انا المدير هكا هو
1: اي ودرس عربيه مش فرنسي
2: درس عربيه وقتها ما فماش فرنسوي بزالو
1: انت لما حاله خاطر بديت في الابتدائي بديت تقرا فرنسيه ولا هي معناها وبالتالي تحولت للتعليم زيتوني بالعربيه عملتهم الاثنين اي
2: والمدير كيف حتى المدير ما قصر لا الوقت لقيته هلالي مش من بعيد برشا كيف
1: تسكنوا غادي
2: تسكنوا غادي كيف في الدار بعد تالي
1: بنولد ما فماش ماء ضوء
2: الماء لا ضوء
1: مؤذي
2: الماء من نجيب فيه الماء الماء عندنا معناها معناها المنظف المنظف بوه عنده حمار يهز يمشي يجيب لنا الماء بوه مرداس وبعد تالي كلمنا المعتمد المعتمد هلالي تاع الجم كلمنا سوس يجيب لنا ولا عندنا مجل في بنونا مجل بنو هاني غادي كاين العام الاولاني بنو المجل ولا يجيبوا لنا الماء تمطر يمشي له على سبب الوجود الحلاقم ولا من سوس يدينا الماء من سوسه معتمد الجم يكلف الولايه يبعث لنا الماء ستارنا كبيره في الصبح ولا في وسط المجل
1: وسط المجل تعبيه في المجل هذاك
2: تعب المجل اهو
1: هذيك خاطر كان ما صبتش مطر مشكله ما فهمتش اي ولا الضوء الواحد كيفاش تحضر الدروس
2: الضوء عندي يعني العام الاولاني تعدى هكاك اما العام الثاني عندي معناها بريميس هكا بالغاز كبير هذيك
1: بريميس
2: ونسعوا عليها كان في الضوء
1: كان في الضوء بالطبيعه والله معناها هي لما حاله ظروف صعبة شوية مقارنة بتوا لكن فيه نكهة وقتها راه تحس
2: لا باهي لا باهي باهي يودي المواطنين يحبونا ياسر
1: يحبوكم
2: ونمشيو للحوانت نتاعهم عندهم الحوانت ما عندهمش قهوي اي ينادونا نمشيو حذام ويطيبوا لنا التاي ويضيفونا برشا مرات
1: هذا المعلم يكون رسول يروا فيكم حاجة كبيرة ياسر متعلمين فماش ياسر ناس
2: مشكوك ما عندهم حتى قرية هذيك ما يعرفوا حتى شيء
1: يروا فيكم قيمة كبيرة اي
2: وقت فما حظيرة هذيك اي دخلوا في الحظيرة الناس اغلبهم
1: هذاك هو الفلاحه شويه وكذا
2: جبت عام 3 سنين تقريبا وبعد ثلاث سنين
1: ونجمت تقعد 3 سنين
2: 6 سنين قعدت 6 سنين مش 3 سنين يعني 6 سنين
1: 6 سنين في هذيك في البصريه
2: عام 3 سنين واني عازب
1: قبل تتزوج انت انا سابق
2: قلت لك عرست
1: عرست وقتها في قنيس وهزتش الزوجه معك
2: مش وحدي
1: خاطر فما شكون خاطر صعيب تنقل وقتها مش كيما تو.
2: صعيب شويه. احنا عندنا كار تمشي، عندنا كار تطلع من سوسه تجي على خنيس تهبط في المنطقه هذيك، تهبط على الكياس نمر واحد نمشيو عليه وتمشي وتجي وتروحوا للعشيه نروح عليها ثلاث ساعات.
1: تبدا مش كل برات تروحوا كل جمعه كل جمعتين كل شهر.
2: فهمت ولا لا؟ حتى عملنا موبيليتات.
1: لا معناها وقتها زدت الزوجه معاك وسكنت في المدرسه.
2: سكنت غديكايا.
1: سكن وقتها خلولك سكن لك انت ولا الزوجه؟
2: سكن مو قلت لك وقتها بلاو دار اخرى.
1: دار اخرى.
2: المدير تحول، انا قعدت الدار نتاع المدير
1: هذيك هي الاولى خذيتها.
2: قلت ناخذ انا خذاني.
1: وانت حاول بلاصه اخرى.
2: هم حاول فهم دار اخرى بلاوها. هو ولا زملاء اخرين معنا. زوج زملاء اخرين ولا
1: زوج مدرسين اخرين.
2: اي المراه يعني حتى كيف المراه وقتها مرضت مع حبالها وقتها شنو ولا لا؟ قيم فيه قيم فيه عتره عندنا تاع التلاره هو.
1: ترى عنا وين ترى هذا وين يوصل؟
2: ترى من صفاقس حتى لتونس
1: يتعدى على الجيري،
2: يتعدى على الرواضي يوقف من غير قشي. كان قبل فما قشي، كان قبل فما بني وقت فرنسا كسرها البني كسرها ذلك.
1: إيه معناها تطلع يحل بيبان يطلع وبرق
2: نحل يوقف هذا أنا يوقف. هو يوقف كل في كل حاجة وكل واحدة يوقف بالصباح حتى المصاد المعادل كل يوقفه ويهز جماعة الرواضي وجماعة كاركو الكل يهزم هو.
1: أي ولت أسهل شوي كتركب على التران
2: أسهل خرق العادة على الترا. فهمت ولا لا؟
1: ايوا
2: حتى كمرتي تمرض الحاجه نمشيو على الترا ونروح. فهمت ولا لا؟ سوسه نقعد في سوسه في كل سوسه.
1: فهمت ولا لا؟ المنام مراكز كل في سوسه الحيويه
2: قريب تولد قبل بشره ونروح بها هنا نعرف الحساب نروح بها تقعد في الدار وقتها نقعد انا وحدي يعني
1: وصبيحه على السمكه وهذاك هو.
2: فهمت ولا لا؟
1: معناها ست سنين عديتهم في الرواد.
2: ست سنين جميل رياض تولد وانا غاديك وجميل تولد وانا غاديك لكن جميل بعد ما صلعنا تحولت وقتها.
1: هذا ست سنين تولدوا فيهم الصغار الكبار الزوز الصغار أولادك ومن بعد قلت لي في السادس عام حولت
2: سادس
1: أنت عملت مطلب ولا
2: سبعة عام لا عملنا مطلب بالنقلة نقلة مش رسمية نقلة مش هيك
1: لا نعرف
2: تحولت شكاكة تحولت الجمال.
1: أنت حبيت بعد طالب تحب تقرب
2: طالب طبيعي معناها طلبت مرسى بقية منهم معناها جمال جيت في جمال جمال باهي
1: جمال مدينة ولا جمال
2: مدينة مدينة مدينة مدينة
1: مدرسة مدينة جمال.
2: مدرس مدرس مدرس سيدي مسعود ومدرس اللي قريت في الزوز سيدي مسعود وهذا جبت خمسة سنين في جمال
1: خمسة سنين
2: اي
1: وقت شنو وقت على كيفاش تمشي
2: لا لا نمشي ما عملتش عندي موبيلات ما نعملش نمشي على على على على, على, على, على الكار وسكنت غديك العام
1: سكنت تقريبا جمال وخميس مقارنة
2: سكنت غديك العام الاولاني
1: وقت صعيب النقل اي
2: فهمت ولا لا والثاني سكنت الثالث ما سكنتش الرابع سكنت الخامس وسكنت خمسة سنين في جمال.
1: علاش عم تسكن ولا ما تسكنش؟
2: ولا أني والظروف بتاعي
1: صارت أنت معناها ملول فما تبدأ ظروف صعبة شوية تسكن ما كانش تمشي وجي يوميا
2: نمشي وجي نمشي
1: لكن صعيب النقل وقت
2: لا فما نمشي وجي
1: هذا في عام قد إيه تقريبا فكر شي
2: هذا عام خمسة
1: وصلنا القريب سبعين
2: خرجت أني من جمال خرجت من جمال عام 74
1: معناها أقول أنت في بداية السبعينات اللي بديت عام 70 ثلاث سنين عملت في جمال ولا أربعة
2: عملت خمسة سنين في جمال
1: خمسين معناها بديت في آخر ستينات بداية السبعينات في جمال
2: من جمال تحولت قصبة المدون
1: زدنا قربنا
2: عملت شيء قصبة المدون
1: شر
2: هو
1: وطلبت أنت وقت النقل لقصبة المدون
2: إيه بطبيعة شكون طلبت أنا
1: قريبا عاد
2: قصبة المدون الفوقانية بتاع قبل سالم كريمة
1: المدرسة
2: القديمة بتاع فرنسا بعد اللي جاتني عملت مطلب أني غديك وأني في جمال عملت مطلب بس نعمله معنا كبروا تكنيك تعاون فني مع الجزائر
1: تعاون فني
2: تعاون فني
1: كيفاش جات البالك التعاون الفني
2: يقول معنا بعضونا مناشير نوا وفما شكون مشي قبلنا احنا
1: وتحمسنا حبيت قلت
2: مشيتي بطبيعة مشيت للجزائر
1: مشيت للجزائر هذا عام
2: عديت أربع سنين في الجزائر من عام 74
1: 74
2: حتى
1: 78 هكا 79
2: حتى 77
1: وانت في الجزائر
2: وانت في الجزائر
1: بلي على ذكر الجزائر وقت خاطر انت من الاوائل اللي تسمى مشيت للبعثات هذه
2: لا فما شكون مشي قبلي
1: نعرف ام انت من الدفعات الاولى اللي بدات تتعاون
2: من الدفعه الاولى والدفعه الاولى
1: قبل كان ما يمشيش قبل ما الناس كون يمشي وطلبت الجزائر بعد الاستقلال تاعها معناها طالبه معلمين عندنا
2: حتى بعدين طلبوا بعد شيتين جاونا ناس اخرين
1: اي وانت وقتها درست العربيه تمشي
2: درست العربيه كل العربيه
1: اي مو عندهم التعريب والجزائريه وقتها عانوا من الاستعمار يلزمهم
2: لا عرب والله يعطيهم الصحه والله
1: الحق
2: والله بلاد هايل زيت في بلاد هذه قبائل في القبائل الكبرى ولاية تزي وز
1: تزي وز
2: ولاية مدرسه هذه خلق العاده
1: بالله العظيم قبائليه سي عبد الصار ما وعندهم اللهجات نتاعهم كل المحليه.
2: لا يتكلموا حتى عربي،
1: يتكلموا كيف النوع من الشلحه ولا كيف
2: يتكلموا. يتكلموا العربي. انا ولادي ولاو يتكلموا كيفهم الشلحه ولادي.
1: حجب
2: قراو غادي كاي ولادي الرياض الجميل قراو غادي كاي ولا قراو غادي كاي فهمت ولا لا؟ حتى الكلمة الطفلة الأولى بكل تقرأ قالت ما قراش ما قراش عاد المعلم هذا يا معلم موش معلم معك رسلو بس تقرأ
1: وانت هزيتوا بنفس المدرسة الأولاد قرأوا معك في نفس المدرسة هزيت العائلة معنا الكل
2: لا احنا عن أني قال في, في, في, في مدرسة البنت أولادي قرأوا في مدرسة رياض بلق اللي معي مسخ برخصة بسيد المدير الجهوي ودخلت وفما وشكون دخل معي
1: قلوا ظهوره خاص
2: وبعتني
1: شنو مدرسة البنت معنا فتيات بريك
2: فتيات بريك كما تونس قبل كانت
1: فماش اختلاط
2: فماش اختلاط بكل كالجزال معنا وقت اللي حتى غادي كاي حتى روح تاني ماش اختلاط
1: معناها المدارس متى الولاد ومدارس البنات
2: مدارس البنات
1: انت وقتها تقري في مدارس البنات مدرسة البنات
2: قدرت مدرسة البنات وبعتالي حاولت ولدي خاطر زميل حابين نحطوا غادي كاي المدير ما باش
1: قالك بلا رجعت ولدت
2: المدير المدير اللي قالت لي هاتوا زوج ولا يسرع لك ولدت رجعت عملت مطب ورجعت لغادي كاي
1: مدرسة الأولاد بس الأولاد معك العائلة معك
2: معي الكل معي الأولاد
1: خلنا نحكي شوية على النقطة هذه من التعليم في الجزائر المستوى نتاعهم وقتها مش كيما تونس هكا أقل شوية في البداية أقل.
2: العربية أقل فرنسوية لبس عليها
1: فرنسوية تبيع استعمار واحد
2: وعندهم حاجة أخرى الجزائر هذه ما نمتازوش بها احنا عندنا المعلم يسكن بلاش
1: وين هذا في الجزائر
2: المعلم فما ديار للجزائر للمعلمين أنا ما سكنتش بلاش سكنت بالفلوس لكن تصب لي في الشهرية بتاعي نخلص الشركة شركة ها سلام هذه هي بان لبطيمات ناخذ دار فيها ثلاثة بيوت وبيت حمام وكل شيء ونخلص لهم فلوسهم 16,000 وقتها وتصب لي في الشهرية خضرات البلدية هي الكل البلدية راهي وزارة التربية ما عادش تحكم لأن كيف نشوف احنا الغدكاية البلدية هي اللي استقبلنا وهي اللي تعملت بحيث الدوسي متاعنا حتى كيف نجيهم كيف نجيهم متعلمين جديد غدكاية الوحدة متاعنا يجي يمشوا للبلدية مش وزارة مش المفقد يمشي للبلدية البلدية هي تبني البيار وتعمل كل المدارس كل تبني البلدية والليسيات كل تبني البلدية
1: يعني كل حكم محلي معنا يعني باهي الفكره
2: البلديه
1: يعني.
2: عندها كل شيء البلديه عندها السينما تاع هي عندها كيران زاد دون الكيران تاع الدوله عند يخدم البلديه تربي في الدجاج وتبيع للناس تبيع تربي في العظم تعمل كل شيء البلديه
1: معنا خاطر السلطه باهي المحليه تبدا عندها هكا واحد هم لانه باش تعرف مشاغل العباد والنقائص وكل شيء
2: البلديه منين يطلع مضمون لولاده بالبلديه البطاقة تعرف وين في البلدية البصمول في البلدية كل في البلدية يعني. الحرس ما يكسب شيء ولا الشرطة
1: كل تبي البلدية قلوا هم الدرك ولا
2: درك
1: الدرك ذاك لايب ومومات أخرى لكن كل ما هي وثائق يعني إدارية وما إلى ذلك
2: كل بلدية مستطلع مضمون عندي مثلا هزت دفتر علي بتاعي طلعوا لي مضمون في البلدية ولغادي كي طلعوا لي مضمون بتاع أولادي مثلا
1: سكن بلدية وكل شيء بلدي
2: كل شيء بلدي
1: ومعناها أنت تدفع ملول المنحة بتاع السكن تري يرجعوها لكم لا كينك بلاش
2: مش يرجعوها يعني تو ندفع كل شهر تو اللي يقتل البلدية مقيدة الوزارة التربية اللي أنا سكنت في كذا في البقعة الفلانية بكذا وثمن كذا كذا فهمت ولا لا وقتها وزارة التربية تصب لي الثمن هذاك لأني ندفعوا أنا الشركة
1: يعني كينك مجانا
2: وفما اللي يسكن في المدرسة معناها ياخذ دار
1: فهمتك
2: تلقى 10 دار ورا المدرسة مش برشا ديار فوق اللوطة
1: معناها الدولة مشجعة وقتها على التعليم وقتها
2: وقتها بمدن وقتها بالريفيومون
1: وبعد لك عناهم من الاستعمار وكل شيء يحبوا يشجعوا على التعريب ويحبوا يكوي يأسوا البلاد بالقدا بقدا
2: ومدن حضرت نتكلم
1: لا سامحني تفضل انت
2: ومدن حضرت عليه مرة في اجتماع نبدو ندخل يعني عبد الحكيم المبروك الله يرحمه تعرف عبد المبروك
1: كان في الجامعة العربية
2: عبد الحكيم لا عبد الحكيم المبروك قدم هنا في تونس دخل الجامعة العربية دخل بعد ما كان في تونس كان في غادي كي كان أستاذ في الجامعة الحقوق في جامعة الحقوق هذه فهمت ولا لا سمعت عبد الدهماني مو يقلب لنا عبد احنا فرد عائله السماء ودار المبروك ام احنا من دار المبروك وحنا من دار المبروك كل من دار المبروك احنا وخويا صالح مرته من دار المبروك كل عاد سمع بي عمل لي تليفون وقتها عمل لي تليفون الواحد ما عرفش ما عندناش وحده للكوسك نتاع معناها نتاع لي صندوق غادي كاين الكوسك نتاع لي صانص هذا القهوه قهوه نقض غادي كاين
1: صيب باش تصل بك فما تليفونات ولا فما شيء
2: ولا قال اجاني البقعه الفلانيه
1: اجاني في بقعه الفلانيه
2: جاني هو قبل زاد جي هو قعد حذانا هم تعرف البقعه
1: لان وقت في الجزائر هو استاذ
2: الجزائر وقت في الجزائر
1: اي تسمى معناها وقتها أنا كادر يسوي أستاذ جامعي
2: أستاذ جامعي هو
1: أي وقلت لي بومدين من عرش على
2: بومدين مرة حضرت أنا واحد كنا مورك من البومدين قال أني من بطل إلا من إلا من حط الجزائر تكلم كل باللغة العربية وتكلم باللغة العربية
1: صحيح
2: بومدين
1: صحيح قساهم الاستعمار الفرنسي حبوا يعربوا المناهج بتاعهم
2: بومدين بومدين زيتوني
1: زيتوني
2: أيوة
1: واري بومدين الرئيس الأسبق للجزائر الله يرحمه وينعمه به كانت فترة باهية والمرتب باهي بالنسبة
2: المرتب باهي ناخذ ولا ناخذ انا مرتب في تونس زهره
1: يقعد المرتب تاعك يمشي
2: مرتب في تونس ناخذوه هذاك يتصب لنا في الكونت كولوم موس على الكونت كولوم تقول لنا فيه نلقوك في جراح في العطل نلقاه
1: مالا إضافة مرتب آخر في الجزائر
2: ما يعملناش علاش مشينا احنا كمش هذاك ما قلت نمشي احنا
1: أربع سنين تعدوا باهي
2: تعدي باهي الأربع سنين فما اللي زاد أنا ما باش نزيد
1: ما بزيد أنت بو لأنه معك العائلة
2: ضربي حاضر لا كل واحد كل زمامليه معهم العائلة خليسي فما خليسي معهم على ايش كنت تقول شكونوا الخليسي اللي معنا
1: أنت حضرت معنا وقت في نفس الوقت قاعد تبني في دارك
2: أني داري وقت اللي مشيت أني مدهونة مش مبنية برك مدهونة حتى الدين مدهونة
1: حبيت تزيد
2: دوب مرة واحدة لهنا العام الأولاني طهرت الزرارية غادي كيف حولت المبيلة متاعي لكل داري وتحولت وضقت للداري
1: رجعت نهائيا
2: ونهائيا في داري
1: وجبت سيارة معك
2: ها
1: جبت سيارة
2: بعطيني السيارة
1: بعطيني
2: كيف رجعت العام اللي بعده جبت سيارة مشيت فرنسا جبت سيارة من فرنسا
1: مو تفكر عندك سيارة كاتسونكات
2: كاتسونكات
1: هذيك وقتها ملول جيت معناها من التعاون الفني كملت دوبلا جيت ورجعت كيفاش وين عينوك وقتها وين رجعت؟
2: رجعت
1: خاطر في انت
2: اربع سنين انا مو عندي اتصالات هنا وعندنا نعرف الحركه متين تبدا كيف قالوا لي فما شكون بعث لي مطلب عملت لي مطبوعه وعمرتها وبعثتها وتحصلت على بمبلة
1: باقي مش بعيد باه
2: تحصلت على بمبلة
1: اي
2: وقت عندك كاتسون كات قررت هي بمبلة
1: بالسيارة سهلة الأمور
2: لا لا بس
1: هذا وقتها تقريبا في آخر سبعينات هكا
2: هذا في
1: تقريبا هكا تفكر
2: آخر سبعينات آخر سبعينات
1: 78 79
2: لا أنا قررت في بمبلة عام 77
1: 78 78 في بمبلة رجعت
2: في بمبلة هذيك
1: أي
2: ومن بمبلة هذيك عملت عوايم
1: طيب ولا شعر مبارك
2: أسمعني قلقت ما عادش نجم والله ما عادش نجم قلقت مشيت للإدارة
1: لا ما أنا في بعد التعليم أنا والقسم كما يقولوا حسيت بروح ما عادش نجم
2: مش ما عادش نجم أنا
1: عليه
2: التلامذة ما عادوش كيف قبل التلامذة
1: من وقتها ما عادوش كيف قبل
2: والله من وقتها بعد كنت قبل تاني قريت في بملة التلامذة التلامذة ما يعرفوش يفرقوا بين الآ والباء
1: عجب
2: بين الجيم والراء والله
1: وفنا سنة
2: والله هذوما في السنة الخامسة
1: خامسة مفرقش
2: زوزة تلامذة كل وقت يقسم زوز خمسات عندي وقت
1: والله العظيم
2: جاني المفقد فالمفقد معروف المفقد تعرفوه حتى ممكن تعرفوه فرج جماعة هذايا
1: فرج جماعة من
2: بنته وخذ كمال
1: السكلي فرج جماعة الله يرحمه من
2: تولبي جاني سكي فرج بعد ما عمل كل شيء قال لي يا سي عبد الستار تسفرز قال لي نعم قلت والله عندي زوج تلامذة ما يعرفوش يقراوا ولا ينطقوا لا بالباء لا بالزين قال لي يزي قلت له والله قلت له واحد انا واحد قال لي هو قلت له هو
1: جبت له
2: يا فرج طلع ولا اسمه هو قعد قلت له انت تكتب له بعيد لبعيد اكتب له الحرف اللي تحب عليه انت اكتب له حرف باء هو يقول جيم واللي يقول راء اكتب له حرف اخر يقول كذا
1: ما يقولهمش صح الحروف مش حافظ
2: يا ودي مش الحرف ما يفرقش بين الحرف هذا وبين الحرف هذا
1: كيفاش عدى حتى السنه الخامسه هذا يوصل له
2: السنه الخامسه قال هذا شكون وصلوا فرج معك كتب التقيه توفيه بعتني زاد وهذيك ندمت الحاجه الواحده اللي ندمت عليها قطعت كرستها فقط نعلبه ندمت اللي قطعتها لان بهذيك نحب نعرف نوري للناس كيفاش تعمل يكتب ملوط ويوجد في قسم المعلم فلان الفلاني تلميذ لا يحسن القراءة والكتابة ولا يفرق بين الحروف بين الاء والباء كل زاد هذه زادها زاد. صح حتى الطابعة نتاعو
1: خير وخير
2: في التقرير في الكراسة نتاع الكلام نعطيه احنا عندنا كراسة بعد ما اعطينا اتفقت نتاع الورق اتفقت هذيك نعلها في الكراسة ونبعث والو يصح فيه وحط عليه طابعة
1: وتقعد عندك بعد
2: تقعد عندي كرات قد قدمت القطعات كل قطعت تعت عند ذلك كل قطعتهن
1: وعليه
2: حلقته ماش حتي بيهم مش بحطه ما عاد شايف بحطهني تين تصور الكرات متاعي فيه خزين معبي
1: لا ولا يحق ما انا خبيت واستحفظته على فما لا فما خليته فما لا باي اي و... وتلميذ والله غريبه هذه خطر صعيبه في الوقت هذاك كيفاش تلميذ يدوس السنه الخامسه مفرقش بالحروف معنى انت برأت نفسك خطيني معنى الامر
2: خطيني لا خطي فعلا خطيني يعني
1: مش انت لا
2: هو تعرف تعرف خليه بتاع تعلم مثال وخليه تكتب بتاع مثال كل لك الرساله وكذا كل بتاع ثاني مضبوط
1: اي عملت قلت العام هذا في بمبل
2: في بمبل وبعد تاني عملت مطلب
1: قلت قلقت نبدل
2: للإدارة الجهوية وقتها مش مدير وقتها المندوبية الجهوية
1: مندوبية الجهوية
2: وقتها لا هي بها معناها مندوب جهوي معناها هو كان مفقد ولا سيدي مطلب قبلني
1: في المستير
2: في المستير وقتها كان
1: وقتها ولايه مستير وقتها في الولاية
2: ولايه مستير وقتها لما هيك ما كان تعرفش لما هيك
1: التعليم التعاونيه
2: التعاونيه بالتعليم طاق فوق تقلطه هذيك كانت الاداره بتاعنا
1: صحيح
2: هذيك سيدي بسيدي الاداره بتاعنا تو كبرت اداره ولا على
3: نرفع الى حضراتكم ايها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت
4: الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.
1: موظفين وبعثوا لنا فلوس، مش يبعثوا لنا 50 مليون باش معناها باش يبنيو اداره، باش يبناها قدام السد الفيه فك الجزر هذاك. مشاو شوفوا قوما موش لايق، تحولوا مشاو لطريق مدرسه الجزائر تقريبا، الجزائر من هنا. مشاو حفروا الساس، جاي مسؤول قال شنو هذا؟ قال إدارة تحط ورا الديار، تحط إدارة هذية بطلوا منها. علي سليمان وقت علي سليمان ولا موفق ولا مندوب جهوي، ولا سليمان هو أنا عندي تدبيرات برشا. قلت فوس علي فساد، تقعد تمشي حد فساد تمشي علينا هذي. قلت له الناس ما نعملوش حاجة أخرى. قلت له شنو هو؟ قلت له ما نعملوش البقعة الفلانية، أنا ما فيها شيء فارغة.
2: أنت هيك فكرت؟
1: أنا فكرت هيك. قلت له توا انت نهج ليبيا من قدام الكولاج، وعنده بطحه كبيره قدامه، وعنده 10 اقسام 5 و5 وراها، ومن هنا قاعده نتاع ماكله ما عادش الكونتينر، ما عادش
2: الجزائر
1: وبينها بالجزائر
2: نهج
1: 50 معناها تقريبا يجي 25 سنتي 25 متر ولا 30 متر هذا بيناتهم. ضحك عنده هذا يضحك بشيء. قام خلى غني قد كيف بيروح، طلعت بعد تالي وتمشي. قليش حدا يطلع بشيء هذا الكهرباء ومشي كيف جاي يضحك. شنو خليك شعمل سيدي؟ قال المديرة قال له انت توا الكونتين هذه المدرسة بتاع المدرسة هذه تقعد قاعة الكونتين، قاعة بتاع الماكلة نحن هي هي واللي طيبوا فيها خذي اللي طيبوا فيها خذها هو بيرو
2: هذه تابعة وراخ فشة وراء الكولاج
1: هذه قابلته قد قد
2: قابلته قد قد,
1: قابلته قد, قد. أنفاس فهمتوا ليه لي. خذي هو الكوزينة وإحنا القاعة الكبيرة كبيرة برشا قاعة قد هذي ثلاث أربع مرات. قال تعرفوا كيفاش مش نحاولوا إحنا توا الخزائن نعلوم كل أني توا أني موظف له بالامتحانات نحطك في سكينة في شيرة والخزائن هناك خزائن قبلي وخزائن السيد الآخر
2: مقابلينه له تقسيمات يعني
1: بجنب قد قد خذ بذنب ويحط قضايا كيف كيف الخزائن وهكذا حتى لو تمت القاعة ذيك
2: نفس القاعة وقسمتها بس كل واحد عنده مهمة.
1: وقتها عملوا وحده وجيب وقاول مش يبني مش لعب هو مش يعمل مقال مش يبني أولا ساعة تلامذة هذوك اللي كانوا كذا دبر لهم كيفاش عملهم قعدوا فهمتوا ليه حاول لقص النهج ولقص قعدت غادي كاية والقاعة القدام البني الكل ابنها إدارة وحاول نقلها ومطريال جديد وكرواز جديد وكراسي جديد
2: معناها ذي الكل بفكرتك أنت قلت على البلاصة
1: يعني والله كانك
2: حاول وطوة موجودة هي الإدارة
1: موجودة
2: موجود ليوم الناس
1: هذي كبرت ليوم الناس هذي
2: فكرتك أنت
1: بس يعني سيدي يكو قدنا فيه برشا الإدارة هذي قدنا فيه يجي 3 سنين ولا 4 سنين تالي جات فكرة متاع عملوا مش يعملوا واحدة تسمى فيه ابتدائي وثانوي وعالي وين هذي؟ هذه في هذه مقابله معمل نسيج اكلك قبل ما بيت نتاع بنات ترجع المعلمات كان في المستير تاع المعلمات
2: كان في كليه الطب الاسنان
1: كليه الطب الاسنان تو
2: صحيح فهمت
1: هاك الواحد هذيك مشاو كل حد العالي ركتور عملها وعملوا ركتور واحد طبيب ولا هو الرئيس وما جاش مخدمش التقلو لان التعليم العالي الثانوي التقل الثاني واحد التقل قعد سيدي ولا ثانوي روح قال ما جاح ما تمش روح ما تمش هذيك البنت عام كان وروح مشيت قول دار ونهار احنا في عيد مشيت القهوه المستير فما واحد يقول شاد تفيفها قلت وصلني لدار عرفك هز وصلني اي حل الباب تخلص انت لا لا على سلا عيط عليه قلت وسع لي احنا نقعد قاعدين هنا قال لي كيفاش مش نمشيو نرجعوا لدارنا قال لي دارنا فيها تفقدية اللي كانت قبل في ناج توا ولا كولاج بتاع اللي معدادي هذاك. طب قضيه كانت غادي كاي جنب قد قد. قال لي كيفاش؟ قلت له نقول لك كيفاش. قلت له ان محمد علي الزيلي تقاعد. محمد علي الزيلي تقاعدش ولا ليه؟ باهي. قلت له دار شكون قعد فيه؟ هو ما بلشكونش فيه دار. قلت له دار هذيك نبيض ظهره وطرد فيها التفقديه في زقاعته
2: شويه بيروات.
1: هو كيف احمد فكره زيه يضحك يقوم يضحك
2: يفرح
1: يضحك سيدي فهمت. شرب قهوه في داره وقت كي وضحك. ومن غدوه بدا يقد في دار نتاع الدار هذيك نتاع نتاع محمد علي الزيلي فهمت. وحط فيه التفقديه وحنا رجعنا لدورتنا والله.
2: رجعتوا بلاصتكم.
1: ولا سلمك فوق الواحد يموت والله يموت. مش فايده في الواحد هو هو السياسه من معيدته هو.
2: حبيت نقول لك يعني تو انت العمل الاداري مش كيما العمل في القسم والتعليم. كيفاش تاقلمته؟ كيفاش نجمته؟
1: أنا نحب النظام في حياتي. نحب النظام. تقولي لي الاخر لبستي في داري نحب
2: مرضي. لا تبارك الله ديما انيق.
1: انا نحب النظام. نحب الواحد نظاف فهمت. نحب ما نحبش الوسخ. وحتى بيروي نحب بيروي يعني طلق عليه شيء بيروي يعني كل شيء مرجل وقسم وحدي. والواحد اللي في الاداره اللي عنده مفتاح نتاع البيرو هو اني اللي عارفي وحاجه اخرى وعندي حاجه اخرى الموكات اللي معناها تحت ثقيه اللي بحاول متكلف قلت عليه يجيب لي انا الدنيا برد عليه جاب لي وحده وجاب لي معناها بورت معناها بونتو
2: تحب
1: بتاع كل شيء يعني الوحيد اللي عنده هذاك اني والوحيد يسكر اللي يسكر مفتاحه البيرو بتاعه
2: انت ولا المسؤول انت
1: هو هو اللي معه. قال لي سي عبد الستار يقول لي هيك. قال لي سي عبد الستار بالله توا كيف نجي وحكي بحاجه اللي قلت به هو مفتاح اما بشرط تخلي المفتاح هذيك وتمشي وتخليه لي هز معاك المفتاح فهمت. وعندك حاجه اخرى قلت السماء متمسح حتى شيء
2: متمسليش الاوراق
1: قلت له لحقتك به انت تلقاه فوق السماء وانا بتاع عام كامل عندي ماشي للزينه هذيك هو باش حد كل حد معنه انه عنده جدا وكل حد واحد فوق واحد
2: نظم امورك
1: حتى يولي كذاك فهمت ولا لا.
2: انت وقتك باش لهي بالضبط شنو المسؤوليه
1: انا بس لهي لهي برشا لهي بس منها بالسيزيام
2: امتحانات
1: كل عندي يعني هذيك تاع سيزيام ولهي بمنها المفقدين عندهم زاد عندهم اللي ترقاو تمه ولهي بالمساعد البداغوجيين اللي عندهم ولهي بالمطعم المدرسي المطعم المدرسي يجي
2: مسؤوليات كبيره
1: هذوما وانا نوزعها للوحده كاي ولا كبره فهمت ولهي يا سيدي بن سيدي
2: يعني مسؤوليات متعدة مش سهلة الحكاية
1: لكن أنا من الله كل شيء
2: هك.
1: أنا كي من زيب من تونس وزيب منها من وزيب تيزم بتاع السيزيام جيل المستير من الظلمة أنا قبل ما نوصل المستير إما في الكهرباء ولا نقول له أي برا الكهرباء امشيوا دار أخوي دار أخوي يوصل دار أخوي ولا دار أخوي حبيب نمشيوا قد الحكاية ونقعدوا نصرفوا بقاوي ونبدهم ونقصهم لكل دكاية ونخليهم كل واحد كل معتم دي وحده وكل مدرسة وحدها كل معتم كل دائرة مش كل دائرة وحدها هذا الدائرة فيها قصص معتم ديت وكل مدرسة وحدها متاعها في ملف نزم أي الملفات
2: وهذا هي حكاية في طبيعتك النظام هذا مش
1: هذه ربع تالي
2: ربع تاكل سبحان الله ما أنا مش أنت لأنك قاعد تجتهد أكثر من لازم ولا تطبيع
1: طبيعتي
2: نظم كل شيء حاضر يلزم
1: كل شيء حاضر كل شيء حاضر
2: قش قعدت في الإدارة
1: حتى قعدت العام 2000 عام 2017 تقريبا قعدت
2: 2017 مش قبل
1: لا مش قبل 2017 هذا التاريخ
2: ما قعدت مده طويله
1: في الاداره مش كنت قد قدي لكل بعض البعض خليت البعض ما قلت لا لا صار مني خليته وانا ما قعدتش هكاك قعدت قبل وقت قعدت ثاني
2: هكا
1: بيزال عندي حق في عام اخر ما دام جات ورقه وفيها كذا يعني من ديما نتبع
2: تحسبوا لك الايامات على السنين تاع الجزائر وتاع
1: الوقت كل الجزائر تصبوا لي ولا ليه ما دام الجزائر تصب لي في الشريان هيك
2: ما دام خاطر فهمتك ما دام يمشي الجرايم تاعك انت اي معناتها التجربه هذه تبارك الله طويله قداش من عام في مجال التعليم تقريبا في التربيه وكل ما بين اداره وما بين قسم
1: برشا
2: واش 40
1: برشا
2: يعني مدة طويلة.

0: بالنسبة لك
1: خاطر الإدارة بالنسبة للإدارة ما نقدمش خدمة في الدار. أني نعلمك رسميا كيف جي قبل ما قلت له في الفرش الإدارة جي قدامي والمشاكل اللي عندي اللي مش نعملها جي قدامي والله العظيم والله
0: صادق
1: يا حطوا في راسي وقتها
0: صباحي تمشي لهم
1: تقام حضري ديركت. أنت ليه؟
0: يعني الفرق بين إدارة والقسم، القسم تحضر دروسك بتبيع في الدار
1: دروسي
0: فما
1: كل شيء نحضر،
0: أما في الإدارة الوثائق الكل غادي، أما شنو فما حاجات تحب تهلهم أنت بتفكر فيهم
1: نعملهم كل شيء نعملهم.
0: يعني خلينا نقول ارتحت في الآخر كما يقولوا، كأنك حبيت راحة بدنية وفكرية في الإدارة.
1: فما واحد يخدم في الإدارة مع اللي بحول هذا مع الإدارة القديمة يعطي في ستيلوات، هذا نطلبه في ستيلو يمد لي ثلاثة ستيلوات يمد لي ستيلو وأنا أعرفه نعرفه صح اللي بحول معناها مكني هو وعاوننا في بناء اللي سديد هذاك الله يرحم والديه زاد حتى في خلص عملت رجيم كنت ابن اللي سيد الأولاني والثاني.
0: كنت أنت ساهمت معه
1: الأولاني أني اللي عملت مع الإدارة وعملت لجنة هيئة
0: وقت أنت مشيت في الإدارة
1: في الإدارة وعملت هيئة ولما ندي الفلوس وعملنا كاريات ولما ندي الفلوس باش بني اللي سي الاولاني بنيت قسم والكلوتير عملته واني من الفلوس اللي مش مداري من الفلوس اللي لميناهم والاداره الجهويه عملت زوج اقسام والبلديه عملت زوج اقسام. تبدا هذاك الثاني تمشيت للمدير الجهويه ابراهيم الزوالي وقتها سي ابراهيم يبارك فيك ربي قال لي والله العظيم سي عبطان ما عندناش فلوس وكذا وما نجموش، وابراهيم يحبني برشا هو طرز طيب ياسر وهضر فيه يا سيدي اللي بحوال هذا لاهي بالمالية اللي بحوال هذا سيد قال لي يا عبستار راهو يبارك فيك ربي يا عبستار خلينا والله الساحلين طالبة وجمال طالبة وجاتهم منحة جاتهم منها فلوس مقدار معين بتاع فلوس بناء لسجد جديد بس نعمل تونس بس نعمل قال لي شنو صعب؟ قلت له اسمع قال لي جيب لي ورقة أجيب لي وقتها ببلة قدمت قضية بخليص ما تأخذ زبنة طول الزبنة اللي هي وقتها الحكم تحكم اللي فيه تخليص خذيت طولة منه واني صورة من الحكم عندي يعني
0: على المكان اللي بس
1: اللي بتعرف هذاك بتاع الزبنة هذيك هذاك خبيته عندي ما بتقول لي على تحداني هيك هو قال لي تو جيب لي سي وليت علي بحوال بعد تالي قال لي جيب لي تو ورقة مع البلدي حالة قطعة الأرض إلى وزارة التربية
0: فما قطعة أرض جاهزة بس
1: أيوة. يا صادق عطيني يا والله العظيم برضه متفيد يا صادق هاو لو هاو هاو والله في الاخر سمع مصطفى دلاسي الله يرحمه اللي ولده مصطفى دلاسي سمع بيه جابوا لي قال لي هاو الورقه.
0: يعني كنت من المساهمين في تاسيس يعني المعهد خنيس
1: الزوز السيات والله انا مؤسس فيهم
0: والله يعطيك الصحه والله الناس هذاكم والمرء حديثهم بعد باك
1: والعمر يسمع ونقص هذا مش لله
0: هذا اول مره تقوله هذا المره
1: مش لله مش لله في سبيل الله والله العظيم مذهب اني تفكرت في هاك البلاد اللي ماشي شو يقراوا في المستير
0: قلت برا على الاقل قراب هنا وفعت بلادك على الاقل والله العظيم هاك معناها من موقعك في الاداره متاع التعليم في المندوبية على الأقل خدمت حاجة أول مرة نسمعوا بها لا محالة أول مرة
1: والله حتى النسخة متاع دفتر الخانة متاع الجبانة عندي موجودة
0: يعني أنا موجودة. جريت بس
1: والله جريت أني
0: والله يعطيك صحة ربي
1: بارك وعلي بحوال الحي نهزك ليه
0: لا واضح يعطيك صحة ساعة بصار احنا باش نختموا معاك لما حالة مسيرة والحديث معاك ممتع ومسيرة طويلة تبارك الله يعني هنا في ماكش ما انا ندم على حاجه فماش حاجه ما انا قاعد
1: الحمد لله ما ندم على حتى شيء همت نقول لك شو كل اللي عملته كل في بلادي
0: راضي عليه
1: ولله وراضي عليه
0: الحمد لله مادام ضميرك مرتاح وراضي
1: ذيك الحمد لله رب العالمين
0: حتى الانسان
1: اني راني كيف نرقد
0: الحمد لله
1: والله العظيم ذوب نحط راسي في الفرش
0: مش خير منك
1: النوم يجيني
0: الحمد لله
1: المره تقعد بس تعاد فيه تقول تبدا تحدث
0: فيه مرتاح
1: همت تتحدث فيه الحمد لله
0: أنا سبحان الله يبدأ الضمير مرتاح
1: مرتاحني مرتاح الحمد لله
0: ما ظلمت الناس
1: ما ظلمت حد
0: الحمد لله
1: جميلك شفت وصل
0: تبارك الله الوليدات
1: التعليم العالي رياض ولا مدير ومدير في وأنا تو في يروحوا حج اليوم رضا
0: تبارك الله ربي يبارك لهم إن شاء الله
1: في
0: بعثة في الحج
1: ما أنا مشي مع الوفد مرته طبيب وزيرة مرته
0: وزيرة تبارك الله
1: وكيف قد كل واحد من الوفد ينجم يهز مع بعض هزته انا عرفته من اللي قال لي بابا مضمون فرنسوي قلت له تاع الباسبور قال لي الباسبور وين ماشي الباسبور
0: قال لك الحج
1: ما قال ليش ولا قال لي توقلك بعد
0: ربي

0: تقبل منه ان شاء الله وربي يصلح حالهم الكل بالطبيعة. انت معناها في الاخير قلت هذيك مسيرتك راضي عليها،
1: وعندي واحد في في في في المغرب
0: صغير هذا شيء شيء
1: بكل متخلص هذا كيف كيف
0: تبارك الله،
1: ويخدم عليه كان في شيء ودي خليه يبارك فيك ربي طوق بشيء خضيري بشيء واحده تعرفت عليه
0: المغرب
1: في الواحد المغرب قلت له بشيء قريغه ديك يا عمي وخذ ليش هدخرة ويخدم طوى مع شركة فرنسوية.
0: ربي يوفقه إن شاء الله وباهي. أودي ذاك الباهي والإنسان باله مرتاح الحمد لله، وصل صغيراته وبارك له ربي لأنه خدم بصدق.
1: الحمد لله.
0: أهم شيء أنه خدم بصدق.
1: ما لازم معنا حدا شيء. أني حتى واجب اللي قمت في الإدارة فنت في العمل بتاعي ذاك كيف كيف ما العمري بس.
0: ماذاك خاطر أنت من معنا في يعني في الواحد بتاعك في أنت منظم من لولك وتحب الانضباط كهو هذا هو يعني المطلوب. ومعنا على كل حال في الاخر يقعد كان حديث كهو. لكن انت ما نعرفش فماش في التلام ده بزيلي يتفكروك بشي تمشي الجمال تمشي بلاصة تراهمش
1: نمشي من شيء الجمال فهم اللي تفكرني برس الناس تفكر الناس تفكروني يبعثوا لي الناس وما برس الناس كيف يلقوا واحد خنيسي قلوا قررنا فلان فلان ايه في الرواض يجاوني في علاس يجاوني حتى في العرض يجاوني في عرض يجاوني فهمتوا لي وديما تقبل
0: وذا اللي يقعد في الأخير المحبة
1: الحمد لله بالعالمين ونمشيت خليت كان العرق كان الحز الباهية
0: الحمد لله
1: وفي المسير هنا حبوني برسة مسترين
0: الحمد لله
1: واللي حبوني برسة لخطرات من رجل
0: الحمد لله سي أبصار احنا كنا سعداء باستضافتك
1: بارك الله فيك
0: صحة ربي يطول في عمرك على الخير إن شاء الله ومزاد البركة إن شاء الله الأناقة هي نفسها
1: إن شاء الله
0: والحضور
1: لا لا ديما بحب الله
0: بارك الله ليك سي أبصار. إلى هنا أصدقائي المستمعين نصل نهاية هذا الموعد من قمل المعلم، نلتقي إن شاء الله في موعد إذاعي قادمة، إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: تكريما وامتنانا لرجال التربية والتعليم قم للمعلم مع شكري السكلي.
1: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
2: في الصيف السبور ما يغيبش على موجاتنا وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال تواريخ منتخبات نجوم هوا مشوى فواليس وأرقام على مونديال 2026 من 11 جوان وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في 4 مواعيد يومية
3: 8 غربة في مشاعر الصباح
2: بعد نشرة نصف النهار
3: 4 متاع العشية
2: وإذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية نطفو ستوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال ونهار لحد من ماضي 3-5 في ستوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026 رياضة وصيف في برامجتنا الرياضية كل سبت من ماضي 3-5 وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء. صوت أوضح، صورة أجمل.

0: تفتح صفحة جديدة مع الإبداع من الأستوديو الجديد المجهز بتقنيات وإمكانيات تصوير رقمي عالية الجودة.
1: إذاعة المنستير،
0: صوت أكثر نقاء وصورة أكثر إشراقا، لنكون أقرب إليكم صوتا وصورة. إذاعة المنستير تتجدد من أجلكم.
2: الثامنة مساء في إذاعة المنستير، أعزائي المستمعين مرحبا بكم. في متابعة للحريق الذي اندلع ظهر اليوم بأحد مصانع الأدوية في المنطقة الصناعية جبل الوسط من ولاية زغوان، أفادتنا الزميلة حنان العباسي نقلا عن مصادر من الحماية المدنية أنه تمت السيطرة على الحريق ومنع انتشار النيران إلى المصانع المجاورة. كما أكد المصدر من الحماية المدنية أن النيران نشبت بمغازة لخزن المواد الأولية المستعملة في صناعة الأدوية. مساحة هذه المغازة 700 متر مربع، وقد توجهت على عين المكان 8 شاحنات إطفاء تابعة للإدارة الجهوية للحماية المدنية بزغوان وتعزيزات من بعض الولايات المجاورة. وما زالت أسباب اندلاع الحريق مجهولة ومحل متابعة من وحدات الحرس الوطني في زغوان. ونبقى مع موضوع الحرائق، حيث أطلق الصندوق العالمي للطبيعة في شمال إفريقيا اليوم دعوة لتقديم الترشحات من أجل إنشاء منصة رقمية تهدف إلى تحديث منظومة مكافحة حرائق الغابات في تونس، والموجه إلى الإدارة العامة للغابات نظام الإبلاغ وتقييم قدرات مكافحة حرائق الغابات، حيث أنه سيتم تعويض التقارير الورقية بأداة رقمية تمكن من حصر الأضرار الناجمة عن الحرائق بدقة وتقييم مدى جاهزية البنية التحتية الغابية، وذلك بهدف النهائي يتمثل في تعزيز الوقاية من حرائق الغابات ومكافحتها. نبقى في أخبار تونس. تم اليوم ترحيل 51 مهاجر غير شرعي من دول إفريقيا جنوب الصحراء إلى بلدانهم الإفريقية الأصلية انطلاقا من مطار تونس قرطاج الدولية، وذلك في إطار برنامج العودة الطوعية إلى بلدانهم الذي تنفذه وزارة الداخلية بالتنسيق مع الهلال الأحمر والمنظمات الدولية المعنية. وقد بلغ عدد المنتفعين ببرنامج العودة إلى بلادهم الأصلية تقريبا 22,000، أكثر من 22,000 مهاجرة، وذلك على مدى 5 سنوات. نمر إلى أخبار الحرب في منطقة الخليج العربي. شهد هذا اليوم الأحد أحداثا ساخنة سواء من ناحية المسار التفاوضي بين أمريكا وإيران، وأيضا من العمليات العسكرية التي شنتها إسرائيل في لبنان وخيمت بظلالها على اتفاق أمريكا إيران. فقد قال رئيس الأمريكي أنه كان يتوقع توقيع اتفاق مع إيران في الساعات المقبلة، لكن التأخير تسبب به الهجوم الإسرائيلي، هجوم إسرائيلي ضربة عنيفة جدا نفذتها الطائرات الإسرائيلية على بيروت العاصمة اللبنانية. وقد أغضبت هذه الضربة الرئيس الأمريكي حسب ما قال أنها أغضبته، وأنه وجه رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ولم يكن راضيا عن هذه العملية العسكرية. هذا يبدو أن الاتفاق إلى حد الآن لم يتم توقيعه لا فعليا ولا عن بعد. وكان الرئيس الأمريكي قال أن الاتفاق سيمنع إيران من امتلاك سلاح نووي وأنهم سيدخلون إلى إيران لاستخراج الغبار النووي الإيراني المدفون عميقا، وأن ذلك وأيضا أن إيران ستفتح مضيق هرمز وسينتهي الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية. لكن إلى حد الآن لم يحدث شيء، بل أن الأخبار تشير إلى إمكانية تصعيد في الحرب في منطقة الشرق الأوسط والخليج العربي، حيث أعلنت إيران منذ قليل إلغاء رحلات الجوية من مطارات غرب إيران حتى إشعار آخر. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 9 مع موجز جديد، وأترككم الآن مع زميلتي حياة في غربة وحكايات.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، دقيقة مونديال. دقيقة مونديال، منتخبات المونديال مع سنة. كأس العالم لكرة القدم.
1: تقديم المجموعات.
3: في صراع مفتوح على بطاقتي التأهل، تبدو المجموعة الثانية في مونديال 2026 متوازنة ومليئة بالتفاصيل المثيرة، حيث تضم منتخبات كندا، سويسرا، قطر والبوسنة والهرسك.
1: المجموعة الثانية.
3: نبدأ بكندا صاحبة الأرض. المنتخب الكندي يخوض مشاركته الثالثة في تاريخه بعد 1986 و2022، لكنه ما فازش إلى حد الآن بحتى مباراة في المونديال. يقودهم المدرب الأمريكي جيسي مارش ونجمهم الأول ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر السريع لنادي بايرن ميونخ الألماني. كندا تلعب مباراة الافتتاحية في تورنتو أمام البوسنة يوم 12 جوان، ثم تنتقل لفانكوفر لمواجهة قطر وسويسرا. سويسرا المرشح الأقوى للتأهل. المنتخب السويسري يشارك للمرة 13 في تاريخه، وصل للربع النهائي 3 مرات. يقودهم المدرب موري تشيكين ونجومهم غرانيت تشاكا قائد باير ليفركوزن الألماني في خط الوسط، ومانويل أكانجي مدافع مانشستر سيتي الإنجليزي. سويسرا تلعب مباراة الأولى في سانتا كلارا ضد قطر يوم 13 جوان. قطر بطل آسيا 2019 ومستضيف كأس العالم 2022، هذه مشاركتهم الثانية فقط في المونديال. يقودهم المدرب الإسباني لوبيتيغي ونجومهم أكرم عفيف صانع الألعاب المتألق والمعز العالي هدف المنتخب التاريخي. قطر تلعب مباراتها الأولى ضد سويسرا، ثم تواجه كندا في فانكوفر يوم 18 جوان. وأخيرا منتخب البوسنة والهرسك اللي يرجع بعد غياب، مشاركتهم الثانية فقط في المونديال بعد 2014. يقودهم المدرب سيرجي بارباريز ونجمهم الكبير هو إيدين جيكو، مهاجم فينرباتشي التركي البالغ من العمر 40 عام اللي يخوض على الأرجح مونديالو الأخير. البوسنة تبدأ رحلتها في تورنتو ضد كندا يوم 12 جوان. شكرا على حسن المتابعة، كنت معكم سنة البرهومي، إلى اللقاء في كبسولة جديدة من كأس العالم 2026. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
4: مونديال، منتخبات المونديال مع سنة.
5: كل حكاية فيها دمعة، وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا امان وافكار.
6: ويلي بالغربة يابا ويلي،
7: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وبتاس دعم نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
5: غربة وحكاية،
8: غربة يا دنيا غربة،
9: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
5: غربة وحكايات.

0: السلام عليكم، مساء الخير، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعين في متابعة برامج إذاعة المنستير، أولى منوعات السهرة غربة وحكايات حتى للعشرة متاع الليل بإذن الله. أجواء التوانسة بالخارج، آخر أخبار الجالية التونسية، إن شاء الله ليلة بشكون عنا موعد أول الساعة مع السيدة هدى بوسيف، هي سيدة أعمال، هي ناشطة جمعيتية وعندها خاصة جمعية تتبنى الأطفال اللي صعوبة علاجهم في تونس تقتضي أنهم يكونوا موجودين في الخارج، فالجمعية هذه تبني جسر الشفاء من تونس إلى إيطاليا، وتأخذ إن شاء الله أكثر تفاصيل بعد قليل. كذلك بعد الموجز التسعة بشيو معنا الناس كل المكسيك، ونعرفوا التوانسة يستناو في أولى مقابلات المنتخب الوطني في كأس العالم بأمريكا، إن شاء الله بشيكون معنا مشجعين التوانسة في المكسيك يحكيون على الأجواء هناك ما قبل المباراة. مرحبا هيثم والناس في الهندسة الإذاعية، معاذ الحداد في تنسيق مكالمتنا الهاتفية، معكم حياة الكوني حتى للعشرة، أهلا وسهلا ومرحبا. وهذه الأغنية تروق لي كثيرا،
1: الله يجعلك مفتاح فيدك والزمان ما يكيدك،
2: يصلح حالك ويعدل أميالك ويهز أذكالك يا كبدي.
3: صاحبي العزوزة والشيباني لبس عليهم

0: حكاية فيها دمعة وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
1: ويلي بالغربة يابا ويلي،
2: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وبتاس دعم نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
3: غربة وحكاية،
4: غربة يا دنيا غربة،
5: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
0: غربة وحكايات.

0: تحيات كل الفريق هيثم والناس معاذ الحداد. أهلا وسهلا مرحبا بكم مستمعينا في متابعة غربة وحكايات على موجاتنا. ضيفتي سعيدة باستقبالها لأنه عندها من الإنسانية الحجم الكثير. هي وطنية حد النخاع، هي سيدة استطاعت أن تصنع نجاحها خارج حدود الوطن، لكنها ما نساتش أنها من البلاد هذه، وما نساتش أنه فما برشا ناس في أمس الحاجة ليها، فمدت مش يد المساعدة، هي مدت جسور الشفاء من تونس إلى إيطاليا. سيدة بحجم العالم صراحة، لأنه نضالاتها في المجال الاجتماعي وبصمتها في المجال الإنساني تخليها تتصدر مشهد هذه الجالية التونسية في الخارج، لأنه ما أحوجنا للتونسي اللي يتلفت وراه باش يشوف فما توانسة محتاجين فيمد يد المساعدة، رغم كل ما يتحكى على أنه نحن في الخارج جالية ما هيش متماسكة، جالية ما تخافش على بعضها، جالية ما نشكي الجالية الأخرى، لكن مع ذلك رانا عنا نماذج تصنع الفارق. عنا برشا توانسة تونسيات خاصة استطاعوا أنهم يصنعوا الفارق، منهم السيدة اللي موجودة معنا في المباشر. مشكورة جدا على وجودها معنا الليلة في غربة وحكايات نحكي على بالحق جسر للشفاء. هي صنعت جسر كامل للشفاء، صنعته برشا تعب برشا عصاب برشا خدمة برشا ثقة من الناس فيها، وهي ثقتها في ربي كانت كبيرة باش تصنع برشا نجاحات وباش برشا ناس تمر من مرحلة الألم إلى مرحلة الأمل، وإنه غدوة خير عن طريق ناس الخير. سيدة هدى بوسيف الطويل مساء الخير، أهلا وسهلا مرحبا، ديما فرحتي كبيرة إنك تكون ضيفة من ضيفات برنامجي.
1: مساء الخيرات أستاذة خيد، شكرا لك على الدعوة، وشكرا لكل متابعي ومستمعي إذاعة المونستير.
0: مرحبا بيك. نشاطك الجمعياتي تقريبا التوانسة داخل وخارج حدود الوطن يعرفوك، نحكي على جمعية تواصل، نحكي على خدمة كبيرة، نحكي على جمعية في حجم مؤسسة دولة، رغم الدولة ما تعطيهاش الإمكانيات باش تخدم، أما جمعية في ميلانو واخذة شهرة كبيرة، عندها برامج تعليم اللغة العربية، ثقافة تونسية، ريحة البلاد وين موجودة في الجمعية. أما هذايا مش باش نحكي عليه لأنه يظهر لي الناس ولو يعرفوا جمعية التواصل. سيدة هدى،
1: أكيد أكيد هولت معروفة برشا حتى في التراب التونسي، هي مش كان في ميلانو خاطر مسينا برشا مناطق الحق وقدمنا العديد من المساعدات الإنسانية حتى ما تكونش مادية، تكون بتتبع بعض الملفات نقولوا أحنا أو بعض النصائح، وهذا يقول بطبيعة الحال الناس احنا كنعطيهم معلومة واحد يقول الواحد وكبرت الحكاية يعني، ولت حتى ما بين فرنسا ألمانيا في العديد يعني من المجالات الإنسانية.
0: سيدة هدى، نحب نحكي على جسر الشفاء اللي تطلق الجمعية من تونس، من بملفاتهم الطبية أطفال صغار في أمس الحاجة إلى هكا من يضع البلسم على الجرح في أمس الحاجة للمساعدة، عائلات بسيطة في إمكانياتها عاجزة على إنها تقاوم المرض، فنلقاو يد تمتد. نعرف كلها مسبات، كلها أقدار هي يسوقها لنا المولى سبحانه وتعالى، إن شاء الله ربي يسوق لكم الناس كل كان الأقدار الجميلة. أما كي تتحط السيدة هدى بوسيف قدام عائلة يعرفوا هما حجم التأثير نتاع السيدة هذية في العائلة هذية ومعاملتها للمريض هذية، كيفاش الحكايات هذية تصنعت؟
1: والله هو هذا مشروع للمساعدة الطبية للأطفال سميته أنا الحق أنقذ قلبه ورسم مستقبله، خاطر المشروع هذا هو مشروع إنساني قبل كل شيء، بديت به أنا بيرسونيلمون في شخصي في تقديم بعض المساعدات العينية كما نقوله احنا، وخاصة الجانب النفسي اللي نقدمه للأم في حبة صغيرها كما قلت لك اللي تبعتهم الدولة التونسية قبل كل شيء، معنا هذا بالشراكة ما بين تونس وإيطاليا، ومن هذه انطلقت الفكرة معنا في تأسيس الجمعية هذه باش أني نولي معناها نعاون ونجيب تغيرات على حسابنا الخاص كجمعية. بدأت من الأول بحملات صغيرة الحقيقة، معناها خاطر الموضوع ضخم ماهوش معناها كما نقولوا احنا سهل بالطريقة هذه، ومن بعد كي تعرفت عليه كجانب إنساني وتبنيت الثقة، ولوا في شركة اللي هي تتمثل رجل لومباردية عبارة على وزارة الصحة الإيطالية جزء منها، اللي هو يدعم الجمعيات الإنسانية اللي قاعدة تقدم في ملف ومشروع إنساني باش تعاون صغيرات أينما كانوا، مش كان من تونس كما نقولوا احنا، نوفروا لهم جميع، لكن لازم تكون قد المسؤولية. إيش معناها؟ يعني احنا كجمعية نخلصوا حق العملية مهما كان الثمن نمتاعها، التكفل بتذكر ال ال ال
0: السفر
1: الذهاب والإياب والسفر، الحصول على التأشيرة بطبيعة الحال واللي هي حاجة مهمة برشا، لازم يكون ملف طبي كامل، وفي نفس الوقت المتابعة الرسمية. يعني احنا نشرف على الدوسي من اول من يبدأ من تونس، من اللي ناخده في جينا وناخده اني على عطف الخاص كرئيس الجمعية في المسائل القانونية، الى حد معناه تجهيز جميع الاجراءات. وقت اللي احنا نتمكنوا بطبيعة الحال من تغطية المصاريف ونتحصلوا على التأشيرة ونستقبلوا العائلة في ظروف معناها طيبة ونقفوا معاها ونترجموا لها واحد وكل شيء، لهنا يقع استقبال الصغير هذايا وتم جميع الإجراءات الطبية بطبيعة الحال على حسب الملف، ويجرى معنا كما نقولوا يتم إجراء عملية بطبيعة الحال في الموضوع، حسن احنا تعرفنا بالعمل على العمليات اللي هي القلب المفتوح اللي هما معناها مسيرش كما نقوله احنا في تونس او غيرها، مش كان تونس وكهوة. لكن الحقيقة انا بسيبتي تونسي خدمت ياسر على اولادنا التوينسة، كما قلت لك معناها تمت بالنجاح العديد معناها من العمليات، وهذا بشهيد عديد الاطباء التوينسة اللي تواصلوا معايا واللي بيركولي في برنامج الانساني هذا، وهذا يراه ما ينقصش بالعكس من الاطباء المتاعنا اللي هم بسم الله ما شاء الله عليهم قاعدين يقدموا واحد وكل. لكن للأسف فما بعض الحاجات يعني اللي هي ما هيش موجودة، يمكن كماتريال او
0: امكانيات
1: أو
0: امكانيات مادية، اما الملف جاهز يخرج من تونس
1: بطبيعة الحال، لكن فما أجرى باش توفر لي حتى الملف، خاطر فما عائلات من مناطق داخلية ما عندهمش انترنت، يصعب عليهم معناها فهمت، خاطر احنا نقوموا بترجمة الوثائق هذه والكل، فما بعض العائلات اللي هي تعيش في المدينة تقدر باش ترجم لك، وفما ناس ما عندهاش فلوس وراهو جدينه بهذا يا أختي حيات، ما احنا مانيشنا نحكيو كان على العائلة المنكوبة اللي ما عندهاش التمتع بالتغطية الصحية، فما عباد جدا مؤخرا عندهم التغطية الصحية لكن الدوسي نتاعهم ترفض في الكنام في وزارة الصحة، فيلقاو رواحهم عازين على خاطر سامحني حتى كي باش تقول لي موظف، موظف ماهوش قادر باش ياخذ باش يعمل عملية كما هكا
0: أكيد.
1: أو باش يبيع على المحل السكنة نتاعه، معناها فهمتني، باش نكونوا واضحين كيما الدولة قاعدة عاملة برامج اتفاقية بين الدول الأخرى وتعاون في الصغار هادوما مصلحتها باش يعيشوا معناه وتعيشهم، كيف كيف جمعية التواصل ساهمت في اقتصاد الدولة التونسية خلينا نحكيه في حوالي 8 حالات سنويا. يعني أختي حياتك نحكيه على 8 حالات راهي ماهيش عينة صغيرة، يعني كما نقوله احنا من ضمن الحالات اللي جات والحمد لله، يعني العديد من الحالات ومسيت العديد من المناطق من كابل تراب الجمهورية التونسية، وهذا بالوثائق بطبيعة الحال حتر أنا نحاول نتحفظ بنشر صور الأطفال حتى كي نحاول ننشرهم معنا نحاول نغطيهم، لكن العائلات الحقيقة ديما هم اللي بيدروا ينشروا يكونوا فرحانين يكونوا ممتنين للعمل الإنساني، خاطر بالنسبة لهم هما أنا حيت لهم
0: صغير
1: تغيرات ومعطيتهم معناه نفس جديد في الوحدة.
0: سيدة هدى بربي قبل من جي نعرف اللي فما برشا صعوبات، مسهل تجهيز ملف، مسهل معناها التأشيرة، مسهل انه يكون موجود غادي، راهي كلفة مادية كبيرة، راهي الجمعية تتبنى العملية وكل مصاريف السفر. نحب نحكي على العينات هذه كيفاش توصلكم، نعرف انت مقيمة في الخارج، كيفاش توصلك العينات، كيفاش تتثبت من الوضعيات متاع الأطفال، كيفاش تثبت من الوضعيات الصحية اللي تتلائم ومشروع الجمعية في أنقذ قلبه ورسم مستقبله، هذا كل كيفاش يصير التنسيق قبل ما نوصله على انه هذا الطفل ستتبنى الجمعية.
1: هو التنسيق قبل كما نقولوا احنا المغادرة، هو دايما كما قلت لك الناس معناك تسمع بي سواء عن طريق برنامج تلفزي ولا حاجة، اول حاجة يتواصل معي على رقم الواتساب اللي حطته على الباج الفيسبوك اللي هو معناه خاص بالجمعية، ونكون انا دايما نجاوبه معهم، يحكيوا لي الوضعية متاعهم، اول حاجة نطلبها هو الدوسي ميديكال بل كل شيء، خاطر انا مانيشني دكتورة باش نعرف شنية الوليد يستحق ولا ما يستحقش ولا شنية هي معناها البرنامج نتاعه، ولكن نمشي على ذوء الكلام. الأم تقول لك راهو صغير يا مدام يحتاج عملية في الخارج، وهذا الطبيب اللي قاله لي. وأنا نسألها بطبيعة الحال إيش كل تشعيت لك نعم وزارة الصحة، فمش كون يقول لك رانا ما عنديش التغطية الصحية، فمش كون يقول لك لا عنا أما راني عندي ورقة متعرف من طالك نعم. أنا لهنا ما نجمش نعاون الفئات الكل، خاطر المشروع اللي قاعدة نخدم عليه بسيبتي جمعية غير ربحية، وإحنا متطوعين في الأول والآخر ما نشنا نشتغلوا في مستشفيات ولا حاجة. في الدور هذي الكل معنى الإمكانيات تكون صعيبة، رغم قلت لك الحجم ثقيل جدا. الحق ما الدولة التونسية ما لقيتش حتى أي تعاون، بالرغم أني أنا ما نشني طالبة منهم فريق جمعية ماديات، ولكن في سال بعض الملفات لبعض العائلات اللي هي ما عندهاش انترنت، اللي هي ما تقدرش كما قولوا توصل صوتها، اللي هي انا ما نجمش نسمع بها، خاطر انا ما نتصورش. انا خاطر قمت بالزيارات في عديد المستشفيات ما غير ما نذكر اساميهم واحد وكل يكون، وشفت الحالات حالات لا اراك الله مكروه، معناها يشفيهم صغيرتنا تكون سنه في الدور نتاعها. انا لهنايا تواصلوا معايا سابقا الادارات، وبعثت انا ملف رسمي فيه معناه مشروع اللي انا شكون الجمعيه هذه، كيفاش تاسست، كيفاش احنا قاعدين نقضوا في الصغار بالوثائق في جميع الكل، على اساس باش تصير مفاهمه كيفاش احنا بعض الملفات اللي احنا نسرعوا فيها. حتى احنا ماناشنا محتاجين باش هما يعطيونا تسهيلات في فيزا ولا حاجه، لا هذه الكل احنا عندنا الاتفاقيات نتاعنا اللي هي مع وزاره الصحه الايطاليه والسفاره الايطاليه بطبيعه الحال، بالثقه اللي تبنات واللي شافت المشروع قاعد يمشي، واللي احنا قاعدين نهتموا بالعائلات هذوما معناها في استقبالهم وفي طول ما هما فتره المعالجه في السبيطار بطبيعه الحال، وهذا ماهوش حاجه سهله، مراقبه معناها كامله وشامله وكل شيء. الحق ما كانش حتى اي تجاوب، يعني بعثونا بون توا نحكي كي تهبط توا شنو من وزاره الشؤون الاجتماعيه ووزاره الصحه زاد حتى الفيليسير، خاطر احنا ساعات نتحقوا طبيب مرافق ما نلقاوش من يتعبر علينا الحصول، مش حتى في خلاص، وانما حتى شكون باش ياخذ رخصه باش نجي نخرج مع المريضه هذيا، وشكون يتحمل المسؤوليه. التذاكر غاليه، خاطر ما نلقاوش حتى ساعات بعض التبرعات، كيفاش احنا نجمو نغطيو المصاريف هذيا؟ اسكي الدوله قادره باش تغطي معانا بعض المصاريف، او حتى تعملنا سوم رمزي كما نقولوا؟
0: لما لا، معناها لما لا انه الناقله الوطنيه تكونوا معاها في شراكه، الناقله الوطنيه اللي لا لقيناها صيف ولا لقيناها شتاء، الاخرى يلقوها حتى في المرض. هما للاسف الجاليه الكل تقول نحن تروح بينا اموات، هذاك فاش نلقوها، لانه بالقانون التونسي ما نحن لما لا في انها تمد يد العون للجمعيه هذه، انه من الصغار وعائلاتهم يكونوا مجانا باش يخف العبء على الجمعيه، والجمعيه في عوض الداوي 8 نلقى غدوه مدام هدى تقول لي نجم 16 صغير في العام اذا كان يقع الضغط على المصاريف.
1: الحقيقة أنا نتأسف برشا، على خاطر حتى كي تدعوني الحقيقة في برشا برامج، والله أول حاجة مش حتى ما عنديش وقت، خاطر كنت روحي نهبط على حسابي الخاص كما قلت لك، ونخلي داري وصغاري وخدمتي معناها ريسك وواحد وكل يكون، باش ناخذ نهارين ولا ثلاثة أيام نلقى روحي باش نتحدث على برنامج ولا باش نقابل مسؤول، ومن بعد ما تصيرش الحكاية ويقول لك أنا تمشيت نتقابل مثل سفراء في تونس ولا حاجة، فتهم مرحبين بالفكرة وسألوني حتى كي فما تعاون من الوزارات. لا صدقني ان الشيء هذا اخجلني معناه،
0: شيء حشم مش تقول
1: بطبيعه الحال، ما نجمش نقول لهم ما مستقبلونيش، ما نجمش قلت لهم لا عندهم التزامات، اما ان شاء الله يعني باش نضروا في الموضوع هذايا، وخاصه ثم على خاطر السؤال نتاعنا راك جمعيه انترناسيونال في ايطاليا، وحال الفرع نتاعك الغالي، وقاعده الدوله الايطاليه تدعم فيك، راه ماهوش اتحاد اوروبي وانما ادارات حكوميه، ماهيش حاجه سهله، فهمتني كيفاش؟ لهنايا يعني ماذا بيهم انت تجيب من كل دوله مش كمان تونس برك، للامانه يعني فهمتني كيفاش؟ فانا لهنايا ماذا بيا نقول علاش لا اولاد بلادي اولى، خاطر بالحق يوميا اختي حياه يتواصلوا معايا ويطلبوني ويسالوني، وبربي هو فلان قال لنا هو كيفاش يرحم والديك ما تخليش بينا، معناها مؤخرا زاد تغيرات توا معناها عمرهم 11 سنه وليد وبنيه، عمليتهم خطيره جدا لكن تمت الاسبوع الفائت وتمت بنجاح،
0: ان شاء الله ربي معاهم ربي يشفيهم ان شاء الله
1: ان شاء الله ان شاء الله يا ربي، مشكورين الأطباء اللي هما معناها بالحق سواء من تونس اللي تعاونوا معايا بطبيعة الحال على إيصال صوتها الصغيرة هذوما يرحم والديهم بالحق اللي معناها الملف ما كانش سهل تحضيره معناها في موقف أنا مانيش طبيبة باش نجم نعطي المعلومات لكن احنا لهنايا نحتاج لدراسة الوضعية باش نعرف الصغير شو يستحق بالضبط بالضبط بالضبط معناها تضامنا مع الملف الطبي اللي جينا من تونس بعد ما تقع الترجمة نتاعو بطبيعة الحال الكل
0: الكلفة غالية كلفة العام يعني تقريبا كل صغير قدش يتكلف على الجمعية راهو مش من باب المن أما من باب إن نتمناو دعم أكثر نتمناو مساندة أكثر مش لخاطر السيدة هدى في حد ذاتها اللي هي تستحق أنك تدعم أفكارها أما لفائدة أطفال تونس ولما لا حتى صغيرات أخرين معناها في العالم لما لا صغيرات أخرين معناها جاليات أخرى لبنانية مصرية جاليات معناها مغربية لما لا معناها
1: لا أصنع عاولنا حتى من الجزائر يعني وقت اللي جاتني دوسيات ما رفضتهاش أنا ما نجمش معنى كي تكون عندي دوسيات معناها وعندي الحق باش نعاون العائلات هذوما نبقى نستنى في صغير تونسي باش يكون الملف نتاعو حاضر للأسف معناها ماشي حاجة بيدي أنا نتمنى نداء للسلطة المعنية معناها خاطر أغلبيتهم عندهم فكرة على جمعية التواصل صعيب شوية باش يقول لي ما في بالهمش على خاطر قاعدة نحضرهم على تعليم الطفل فتحة مدرسة على معاونة المساجين معناها عندي اسم كبير وكبير ربي معناها في العمل الإنساني هذا كل يعرفوه لكن للأسف لحد الآن ما وصلناش لحد حل أنا مانيش طالبة منهم حتى شيء لأن الأعضاء الجمعية كما نقولوا الحمد لله لكن راهو هذا صوت الكل صغير قابع في المستشفى أينما كان واللي هو في حالة في حالة في حالة اللي هو معناها ماسة للخروج للخارج وهذا بطبيعة الحال الأطباء اللي يقولوا لازم يخرج البرة ويستنى في دوره في الكلام أو في وزارة الصحة أو في جمعية باش تنقذوا بربي عايشكم تلفتوا بعين الرحمة لذريات هدومة اللي من حقهم باش يواصلوا الدراسة متاعهم خاطر صغيرات توكيف اللي عندي 10 سنين ولا 11 عام مدام حياة يتعرضوا حتى للتنمر خاطر من جمش يلعب سبور من جمش كما يقولوا احنا مرأة المرأة تروح تقول لي ولدي معاش يحب يمشي لي
0: من جمش يعيش حياة عادية مع صغيرات
1: صحيح أكيد. صحيح معناها وفما صغار توجبتهم يقول لي الطبيب عليه خليتهم الحالة متأخرة عليه ما جيش هذا المفروض راهو
0: عليه ما جيش من قبل
1: صحيح عادي أطفال مزلت ماشي حتى عاملة الخيطان متاعها معنا 10 و 11 سنة يا رسول الله
0: صغيرات
1: ولا شغلها شغل قال لي في ولدي زعما بعض العملية ينجم يعمل عملية الخيطانة فهمت احنا كيفاش ننجم ونوفروا له
0: معاناة كبيرة
1: والولدها هذيك شيء معناها ولدت المرأة تخمم معاش في صحة الصغير لان شو يقولوا الناس اللي ولدها موش وعمل الختان متاعه اللي هو معناها مشرع به ربي سبحانه وتعالى من الدين الاسلامي متاعنا احنا لهنا نوفروا لها الجانب النفسي بالطريقة الصحيحة بطبيعة الحال اللي هي يلزمها تنظر طول الجانب الصحي متاعه هو
0: صحته اولوية معناها يرفع عنه الحرج وصحته اولوية في انتظار انه معناها هو يكون جسديا يكون قابل لإجراء العملية هذه في الحقيقة سيدة هدى ونحن نحكيه على الجمعية هذه بحجمها الاجتماعي نلقاه صمت من كل مؤسسات الدولة راهو مخجل في حقنا التوانسة القاعدين نسمعوا فيه
1: الله غالب ما عنا ما نعمله الحقيقة أني شدة في ربي كما قلت لك ما توفيقي إلا بالله سبحانه وتعالى خطر بديتها كما قلت لك برسونيل ما الحكاية عرفت تحريت لحماية نفسي كما نقوله وخاصة في جمع الأموال ماشي حاجة سهلة معناها لازم يكون فما حساب بنكي خاص بالحكاية هذه بطبيعة الحال لحماية حتى أموري الخاصة معناها كل هو كما قلت لك مشروع ضخم تمنيت البلاد بتاعنا تكون جنبي فيه وجنب العائلة هذوما خاطر مؤخرا كل مرة تسمع عائلة ولدها روح لبس ورجع يقرأ وراهم كي يروحوا نقعدوا نبشروا فيهم راهم ما تنقطعش اللي جاي عمل عمليته وروح ثاني فهمتي فيش حتى اللي ما يقراش توسطني له باش يرجع يقرا اللي عنده ما مثل ما عنده شكرني كيفاش احنا نجموا نوصلوا له صوته معنا عن طريق المندوب او عن طريق ملحق او اي طريقه معنا ريت احنا مستعدين لايصال صوت اي تونسي محتاج حتى احنا ما نجموش نجيبوه عن طريق جمعيتنا احنا شنيا الحلول وين ينجم يمشي مع شكون ينجم يحكي فهمتني كيفاش وما ننساوش راه فما جانب نفسي كبير بالرسمي اللي العائله تحتاجه وراه ما تقوليش هذه ام اميه ولا ام قاريه ولا غير قاريه معناها ليش
0: وحده صديقتي الغاليه الام هي ام راه مهما كان مستواها الدراسي ولا الثقافي الام راهي ام كتلة من المشاعر بحجم العالم. كيف كيف نفس الإحساس؟
1: ثم جانب نفسي يحتاجوا صغيرة هذا كي يروحوا بطبيعة الحال من التراب الإيطالي، معناها يلزمهم يلقاو رعاية كاملة، سواء المربين اللي قريوا فيهم، سواء أصحابهم اللي يرافقوهم، سواء العائلة زادة معنا كما نقولوا احنا اللي تجي معنا باش تطلع الصغير هذايا وحده كل يكون. بالنسبة لهنا في إيطاليا كما قلت لك معنا بعد ما يتم استقبالهم ونغطيوا المصاريف هذه ونتحصلوا على التأشيرة، معنا مشكورة حتى سفارة إيطاليا اللي ما تعطلناش في الأمور هذه على خاطر معترف بينا وفما ثقة بنات كما قلت لك، وإحنا قد المسؤولية الحمد لله، وإن شاء الله القادم أفضل وإن شاء الله نكمل نوصلوا شوط برشا صغيرات. زادة كيف كيف قاعدين نعملوا في بعض العلاقات مع جمعيات أخرى إيطالية اللي هما معناه يوفروا لنا حتى السكن حتى بمبالغ رمزية هكيك ينقص علينا كما نقولوا احنا المصروف. نداء نحب نوجهه لكامل الجالية التونسية بالخارج والعربية أينما كانت، اللي جمعية التواصل بابها مفتوح لأي صغير أينما كان، مش شرط كان تونسي، باش نسمت خطر حبيبنا واصحابنا برشا ما ياخذوش في خاطرهم. وراهو فما الحساب البنكي الخاص بجمعية التواصل القوة على الانستغرام، على الباج فيسبوك، على السيت ويب بتاعنا، تنجموا تبرعوا به في اي وقت باللي تقدروا به انتوما. وراهي الحكايه ماهيش جوهيات، يعني كما نقولوا اختي حياة مؤخرا ما نحبش نسمي معناها المناطق اللي جبت منها. اذا كان جبت من الساحل شبيه جابت لنا شبيه جماعه الجنوب، كان جبت من الجنوب شبيه كذا، ولا يقول لك اسمع انت كلم جماعه القصرين مادام ولد القصرين ولا ولد مستير كلم، راهي الحكايه عمرها ما كانت هكا.
0: راهي الامور انسانيه بحته، انسانيه ما عندهاش علاقه بال صحيح. ربما هي فيها مثال يقول لك كل دولة تخدمها رجالها، أما على شرط أنك تقول نتبنى أربع صغار من القصرين مثلا. نوجه تحية من خلال الفضاء هذا اللي يجمعني بيك لعملاق الفولاذ في ميلانو سيتها عمري، اللي لما لا يحط اليد في اليد مع الجمعية ويتبنى حتى 10 أطفال من القصرين، ونعرف اللي هو قادر وأنه يعتز أنه من القصرين وابن القصرين وأنه محب للقصرين ومحب لأبناء القصرين، لما لا معنى أنه يتبنى. هكا تولي الأمور منطقية، يقولك مثلا نحب نجيب 10 أطفال من القصرين من حقه ويكونوا على حساب الخاص.
1: ايه شوف هو هذاك اختياري على خاطر في الحاله هذه راه فما حتى تكسوات تنجم تنحالهم
0: اكيد،
1: خاطر الجمعيه مسجله في الرائد الرسمي
0: ينقص لهم الضرائب نتاعهم ومن الاداءات
1: ينقص لهم بطبيعه الحال. احنا درنا حاطين هذا الكل في الباش بالعربي بالطليان بالفرنسي، يعني الناس تقدر وتقرا وتفهم وواعيين وعلى علم، لكن احنا كما قلت لك الناس عندها ظروفها ما نجموش نجبروا حتى حد يعني أكيد. لكن احنا قاعدين نمشيو خطوه خطوه قد الامكانيات نتاعنا على قد الظروف نتاعنا، خاصه يعني الا لا قدر الله راه ما تنساش اختي حياه لا قدر الله يصير اي
0: مضاعفات
1: اي مضاعفات للصغير هذا راه مجبور عليه انا كجمعيه باش نخلص الفلوس، ماشي وزاره الصحه، ماشي كيما نقولوا احنا. اذا كان انا ما كنتش عندي فوندو كاسا وما يكونوش عندي داعمين وما يكونوش عندي متبرعين وما يكونوش عندي حتى ناس مشتركه في الجمعيه هذه حتى بالخيرات رسمي مره في العام حتى ديسيرو، منين باش نجيبوا لهم الناس هذوما؟
0: هو العمل الانساني بحت صحيح، ما يلزمو برشا فلوس، برشا زاد فلوس، هذه عمليات مكلفه جدا في الخارج، معناه عمليات مكلفة، مصاريفها مكلفة، الطيران ما يرحمش في بلادنا، وزارة الصحة ما تعاونش، وزارة الشؤون الاجتماعية ما تعاونش، فبالحق منين معناه؟
1: أنا غالب هذاك هو الموجود إن شاء الله، يعني ربي يوفقنا. وخاصة احنا مؤخرا زاد رانا خرجنا حالة على الكبد، يعني دخلنا حكاية جديدة، خرجنا 3 صغيرات مؤخرا اللي روحوا الأسبوع الفارط وتمت عملياتهم بزراعة الكبد في إسطنبول، تمت بنجاح الحمد لله، هذه زاد حاجة معناها مزيانة برشا
0: الحمد لله.
1: بيتار باب تعدون فرحانين خاطر صغيرة تروحوا وعملوا معناها كما نقول كنترول متاعهم، وقاعدين يتواصلوا معنا ناس أخرين إن شاء الله ينجح، حتى هو في مشروع مازال في بدايته إن شاء الله، معناها زاد ربي يتمم بالشفاء للصغيرات الكل. أما كما قلت لك الباب مفتوح للناس اللي بشكون معنا، صدقني أختي حياة حتى متوعة راني نحتاج عبيد، مش حتى في الجانب هذايا معناها المفيد، الناس بالحق تشرفنا وناس معنا حتى بتجي مرة تمشي زيارة معايا للسبيتار في ساعتين، نعملوا لها بادج ونفسروا لها شنو يلزمها تتكلم، شنو يلزمها تتعامل مع الصغيرات ومع العائلة هذوما. راهو الجانب ماهوش مادي فقط، إذا كان احنا ما نلقاوش متطوعين يعني وحدي ما نجمش نكفي هذا الكل معنا، فهمتني كيفاش؟ المدرسة زادة كيف كيف معنا نحتاج
0: المدرسة زادة عندها مصاريفها زادة مسيلة، عندها مصاريف كبيرة زادة.
1: المصاريف شوف باش نحكي وحكينا فيه برشا مرات، أما هي فرصة توا كما نقولوا احنا كملناها. هو ساعة التعليم أنا حاطته مجانا سنين الله ونسقل، تعرف على خاطر الفضاء كما قلت لك خلقته أنا العبد لله وخلقته من بلديت المكان مشكورة برشا. المعلم يجينا من الدولة التونسية كما نعرفوا ناس الكل معناها يجي من الدولة بطبيعة الحال، ما فما حتى أي مساعدة أخرى، أنا لنحل أنا لنسكر أنا لنخلق البرامج الأنشطة. في نهاية المطاف نوجه دعوة لقنصلية المكان كما نقولوا احنا مشكورين يجيونا حاضرين يشكرون على العمل اللي نقوموا به تقفل مع الحكاية.
0: اي لكن هذا لا يكفي تشكرني به، والدعم المعنوي كبيرة ما حتى المادي ما فيها باس، عاوني ببرامج عاوني بأساتذة عاوني ب
1: هذا كل لازم وزارة التربية وزارة الشؤون الاجتماعية ديوان تونسيين بالخارج هما اللي ينظروا في الموضوع، او رئيس البحث اللي هو مسؤول على المشاريع هذه يتواصل معنا احنا كرؤساء جمعيات معناه فهمت باش يعرفنا باش قاعدين نعملوا شكون احنا شكون يشرف على البرامج هذه. معناه العائلات اصبحت مهمشة سامحني بالكلمة، خاطر انا معناها نخدم كامل ايام الاسبوع وهما كيف كيف وليداتهم، اذا كان انا باش نلمهم في السبت وفي الاحد ما تنجمش راك تسيطر على جاليه كامله، فهمتني كيفاش؟
0: ما تنجمش توصل للجاليه الكل.
1: بطبيعه الحال بطبيعه الحال لازم يصير اعلان على الباجيت نتاع القنصليات، لازم تصير معلقات في كل قنصليه بطبيعه الحال فيها معناها اسم رئيس الجمعيه واللي هي تشرف على البرنامج هذا باش التونسي يفهم اللي راهو البرنامج هذاك ماشي موفر في الدولة التونسية، خاطر برشا عبيد ساعات يجي يقول لي مدام هدى بربي ساعات نحبوا نعاونوا كيفاش نجموا، نقول لهم انا راني متطوع راهو معناها بالعكس نعمل في حاجه هذه للوطن نتاعي، يقول اما هاو توكي نعملوا حفله ولا حاجه اعملوا بتحت انخيرات والا هاو الكونت بانكير. ثم ناس اخرى تتغش تقول لك يا اخي انا جاي نعلم في ولدي والدوله مفلتنا المعلم، كيفاش قام باش ندفع لك دي سيرو ولا حكايه؟ مدام حياته مش فاهمين اللي تم امراه تونسيه خلقت المشروع هذا من قبل ما تكون هالجمعيه، والجمعيه غير ربحيه، وقت اللي بالمقابل تلقى الدار التونسي محلوله في فرنسا ومحلوله في سويسرا ومحلوله في روما ومحلوله في كل يصرفوا عليها في الاف الايروه. راني كنقول حتى مانيش باش ندخل مدام حياتي في لا سمح الله معنا في تقييم المال او تقييم او شقوق معنا في الناس اللي تخدم فيها مع كامل احتراماتي لمدير ديار تونس كما نقولوا ملخطين الاجتماعي، ولكن الناس يلزمها زاده تنظر. طيب هذا
0: كيخي كل فضاء كل وجمعية. فضاء يلزمه مصروف طبيعي جدا راهو مش يعيش هكاكا.
1: صحيح تشرف عليه دولة في مدير وفي خلاص كراء معناها لوكال وفي كذا وكذا. اللي أنا مواطنة راني صاحبت أطفال الحمد لله من 2017 كانوا عندي مدرستين بعد ولات مدرسة وديما فما بعض العراقيل للأسف،
0: لأنه الكلفة ارتفعت سيدة هدى، راهي المعيشة غليت في العالم الكل معناها اللي كنت أنت قادرة عليه 10 سنين التالي طوراه ماهوش بالسهل. اليوم زادة نتمنى أنه دولة تونسية تتلفت شوية للجمعيات هذه ذخرة في تغطية بعض مصاريفهم، فما حاجة أخرى الجالية التونسية اللي هي مستفيدة رقم واحد، لما لا حتى انخراط شرفي انخراط شرفي لما لا معناها.
1: شوف احنا قبل ما نوصلوا للماديات اللي هي تنجم الدوله تقول لك انا مش مجبوره عليها باش ندعم جمعيه

0: يرجع باش نقولوا، خاطر بعض العائلات اولادها رافضه حتى باش تجي تتعلم. باش نقولوا واضحين، اما عائلات اولادها ما عندهاش الوقت حتى باش تحكي معاها لغه عربيه. راهو هذايا راهو هذا ماشي حاجه باهيه، راهو على خاطر الاجانب الاخرى مهما كانت سيوتهم، سيوا شلوى سيوا منعش المان، اللي يقريوا في اولادهم في التراب الايطالي اول ما يخرج ولده بالمكتب يخاطبوا باللغه نتاعو مادام حيات. احنا للاسف لا،
1: نعلموه طليان، نعلموه فرنسيس، نعلموه انجلي، نعلموه حاجة أخرى. للأسف لغتنا راهي قدرة.
0: لا لا لا، شوف لغتنا العربية راهي مطلوبة مطلوبة، ومسكينك الطفل المغترب اللي هو قعد ضحية ما بين بلدين، لا عارف روحه ضيف يروح لبلاده، لا عارف روحه معناه هذه بلده الأصل، فهمتني؟ وهذا يراه يأثر على الأجم تاع الصغير، وقل يوصل في سن مراهقة يأثروا عليه الفضاء الخارجي، يقول أبوه والأم منشغلين، وقل مع التقدم التكنولوجي مع الشيء اللي قاعد يشوفوا فيه لهنايا يهربوا على عاديتنا وعلى تغليهم. أنا نديري
1: وغدوة هذا ما عادش يحب يروح لتونس، خاطر يقولك ما فهم منهم شيء، فاش يحكيوا معناها يقعد في العائلة هكاك منزوي،
0: ما عادش
1: تغري الجاية لتونس وجاية للعائلة. كعلاش كنقولوا نحافظوا على الهوية التونسية ونحافظوا على الثقافة التونسية ونحافظوا على الصغير التونسي ذاك، باش غدوة يقعد ديما يروح لتونس ويقعد ديما شدوا الحنين، باش يشدوا هو الحنين لتونس، كيبدا يحكي كيما أصحابه ويخلي ذكريات، يخلي كل صيف يخلي ذكريات باش يرجع لها، هكا كيفاش نشدوه الصغير هذايا.
0: شوف للأسف هما برشا أخوات قاعدين يقوموا باللي قاعدة نقوم به، أنا ممكن خير مني ممكن أقل مني، أنا معناه نوجه لهم التحية من منبر هذايا أينما كانوا، من غير ذكر أسماء باش ما ننساش ناس ونخليو ناس مش كان في إيطاليا حتى خارج إيطاليا، كل إنسان قاعد يخدم لصالح الوطن وقاعد يقدم في حاجة، رجاء بالحق للسلطات والقنصليات والسفارات أينما كانوا بربي تلفتوا شوية للجالية، بربي راهي الجاليه التونسيه مشاكلها كبيره، احنا ماناش طالبين فلوس، يعني نحكي تو كمواطنه ما عادش كرئيس جمعيه، خاطر انا زاد يعني كما نقولوا عندي وليداتي، فهمتني كيفاش تصور انا كما خلقتش هالمشروع هذايا ولا غيري ولا حاجه، انا ولادي شنو نعمل لهم؟ حسب رايك باش نروح في الصيف عندي وقت باش نهز صغيري باش يمشي يقرا؟ معناه هما تو فهمتني كيفاش؟
1: ليه هو جاي في الصيف باش يعدي عطله، باش جاي يعدي في عطله باش يقبل انه يقرا؟ حتى الطريقة برشا كلام عليها، معناها طريقة تدريس الوليدات والفضاء والكل،
0: عائلات فما عائلات بالثلاثة وأربع سنين ما يقدروش حتى باش يروحوا. احنا قاعدين نحكي، وانا تو قاعدة نحكي لك على العائلات اللي قادرة تروح مرة واثنين في العام.
1: صحيح صحيح، ظروف صعيبة برشا،
0: ما تقدر صحيح الظروف، أول حاجة صعيبة الدنيا كلها غلات، احنا لكن نرجعوا المشروع الطفل المغترب وتشبثوا كما نقولوا احنا بالهويه نتاعو، وخاصه تونس مشكوره قاعده تبعث في معلمين اختي حياه، يعني قدام البلدان الاخرى احنا محظوظين. لهنايا الدور ما نلوموش على الاداره برك، ونلوموا حتى على العائلات، كيما تهز ولدك يلعب سبور يلعب سير وتحضر له الرحله نتاعو ويمشي يقرا، زيده حتى ما تقوليش في الشتاء راهو الدنيا بارده، ولا في الصيف الدنيا سخونه، ولا ما نعرفش شنو، هذه كلها راهي تسببات ما عندها حتى شيء. من لهنا تولي الدوله التونسيه المعلمين تخليهم في البلاد، خاطر مدارسنا اولى بيهم، سامحني الفلوس اللي قاعده تخرج للمعلمين معناها كامل احتراماتي، هما قاعدين يقدموا في خدمتهم، راه المعلمين مش مقصرين، اما سامحني باش يقريوا في المدارس معناها كلها معناها مسكره كيما نقولوا عنده نهار في الاسبوع، ماشي مشكلته المعلم لهنا،
1: مش شويه مش ياسر راهو نهار في الاسبوع، شويه راهو شويه نهار في الاسبوع باش يتعلم اللغه العربيه ويحكي معاه ويلقى توانسه كيفه يحكي اللهجه نتاعو راه.
0: وهذا اذا كان تلقى كيما قلت لك انت اسباس معناها مرخص له في جميع معناها الامكانيات زاده،
1: معناها يريحك من مصاريف اخرى. نعرف اللي برشا جمعيات قاعده تصنع في الفارق في الخارج، منهم جمعيه التواصل، اهم حاجه هي بنائها لجسر الشفاء اللي يمروا عبر الصغيرات والعائلات اللي محدودة الدخل، أو حتى موظفين يعتبروا محدودية الدخل أمام لا قدر الله ابتلاء المرض ومصاريفه الكثيرة. بالحق سيدة هدى ربي يعطيك القوة، ربي يمتعك بالصحة، الجمعية مع المشاكل متاحة لكل المدرسة، يعني ملفات كبيرة ما نجم نقول، كان إن شاء الله ربي يكون معاك يوفقك يحقق لك أهدافك ويعطيك برشا صحة باش تهتم بالملفات الكبيرة هذية، راهو حجم المكالمات رهيب جدا، حجم الاتصالات رهيب جدا، والعائلات الكل يزم تتواصل معاهم، وما يعني حجم تنسيق كبير برشا، إن شاء الله في ميزان حسناتك هذيش نجم نقول لك. عايزة. سيدة هدى شكرا ليك، إن شاء الله حوارنا الليلة يسمعوه حتى بعض المسؤولين مش كل يلزم الإشارة توصل إنه فما جمعية

تخدم في خدمة كبيرة لفائدة الصغيرات، فمد يد المساعدة، تسهيل الإجراءات، كذلك عقد شراكات، لما لا شؤون الاجتماعية، لما لا ديوان التونسيين بالخارج، لما لا رئاسة الحكومة تفرض على ناقلاتنا الوطنية أن الصغيرات المشين يتعالجوا مجانا عن طريق الجمعيات، يحظوا بمجانية التذاكر. لما لا كان ما نلقوش بلادنا وقت الغسرة وقتشنا من نلقوها، راهم همش مشين سياح، راهم مشين للعلاج ومشين على كلفة جمعيات أخرى. هذا يا صغير بعثناها مريض، غدوة بإذن الله بفضل ربي بفضل الجمعية باش يجينا سليم معافى، ما عادش تصرف عليه انت في الصندوق. قداش تصرف عليه توا تساكر؟ اصرف عليه 5 ملايين تساكر طيارة، وبعد يقعد ما شاء الله باش يكون فاعل في المجتمع، ماهوش باش يكون عنده مرض مزمن لا قدر الله. وشوف قداش باش تصرف عليه الصناديق الاجتماعية، يظهر لي واضح وصريح. شكرا ليك سيدة هدى أبو سيف الطويل، ديما نكون سعيدة باللقاء معك، امرأة بحجم العالم، إن شاء الله ربي يبارك لك وإن شاء الله من نجاح إلى آخر.

0: كل حكاية فيها دمعة وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
1: ويلي بالغربة يابا ويلي،
2: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وابتاج زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
0: غربة وحكاية.
3: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة التاسعة للأنباء. أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد ربحية، أكد أن انتشار ظاهرة الإقبال على اقتناء مياه شرب مجهولة المصدر عبر شاحنات متجولة في عدد من ولايات الجمهورية. قال أن هذه المياه غير آمنة وقد تمثل خطرا على صحة الإنسان باعتبارها مجهولة المصدر، وأوصى ربحي بضرورة تفادي استهلاك هذه المياه. وقال أن تعرض الصهاريج لأشعة الشمس المباشرة أيضا قد تتسبب في ضرر في هذه المياه، وأن هذا الضرر لا يمكن أن يكون مباشرا على عين المكان ولكنه تراكمي، إذا ما تم استهلاك هذه المياه لمدة طويلة سيظهر ضررها. وقال أن نسبة كبيرة من المواطنين تقوم باستهلاك هذه المياه وهي مجهولة المصدر نظرا إلى غلاء الآن المياه المعدنية، وأيضا استهلاك ماء الحنفية أصبح يتميز في بعض الأحيان بملوحة عالية. وقال أن عمليات البحث بينت أن أغلب هذه المياه هي مياه عادية يقومون فقط بتصفيتها. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعه الرسمي، هذا في تضليل المستخدمين واستدراجهم إلى إدخال معطياتهم الشخصية والحساسة عبر استمارات مشبوهة. ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر وعدم التفاعل مع هذا الموقع أو تزويده بأي معلومات شخصية أو بنكية، ومن الأفضل لكل مواطن الاتصال ببنكه مباشرة للتأكد من الموضوع. أكد المركز الوطني لنقل الدم بأن تحقيق تغطية كاملة لحاجية تونس من الدم ومشتقاته يستوجب الترفيع في عدد المتبرعين الطوعيين. وقالت المكلفة بالإدارة العامة منال شعبان في حديث الإذاعة التونسية أن أغلب المتبرعين بالدم في تونس هم من أفراد عائلات المرضى أو المصابين. وقالت أن 65% من إجمالية تبرعات الدم في تونس هي تبرعات عائلية مقابل 35% فقط تبرعات طوعية، وتتوفر تونس على مخزون استراتيجي وطني من الدم يغطي حاجياتها لمدة 5 أيام، لكن هذا المخزون يتراجع خاصة في شهر رمضان أثناء الصيام أيضا في خلال العطلة الصيفية بسبب نقص المتبرعين. في أخبار كأس العالم، أصدرت 13 دولة مشاركة في مونديال 2026 من بينها الدول العربية الإفريقية وعلى رأسها تونس، بيانا استنكرت فيه تصريحات رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم الذي قلل من شأن بعض مقابلات المونديال واعتبرها غير مهمة. وكان أيضا رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم قال أنه من غير المعقول أن تشارك دول صغيرة في كأس العالم مقابل غياب دول أوروبية كبيرة. وقالت هذه الدول ومن بينها تونس ومصر والمغرب الجزائر أن المشاركة في البطولة تسعد شعوبا كبيرة وتساهم في تطوير اللعبة وهي مصدر فخر لمجتمعات في كل القارات، وأن كل منتخب تأهل للبطولة قد حجز مكانه بتعب واستحقاق، وأن كل مقابلة تحمل قيمة ومعنى لملايين الأشخاص. انتهى الموجز، موعدنا القادم على أنباء في الساعة 10 مع نشرة مفصلة، وأترككم مجددا مع زميلتي حياة.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www

0: عندما تكون شاعرا ليس ما يخرج من قلمك مجرد حبر، إنما تخرج منه صور، زهور وقلوب، جروح، حكايا وروايات. عباقرة الكلمة والوصف والمعنى قد لا نعرفه من أول وهلة، ولكن للموهبة علامات تظهر وتلمع في فارس الكلمة. في فارس الكلمة نصنع نجما جديدا يضيء سماء الشعر العربي. فارس الكلمة، سهرة الثلاثاء من الثامنة إلى العاشرة ليلا.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: مرحبا بكم متابعينا في موعد جديد من نجوم المونديال في إذاعة المنستير. حكاية اليوم عن صاحب مسيرة أسطورية، هو من أنجح اللاعبين في التاريخ. باختصار السيد سكر ملف الكرة إن كان كلاعب أو كمدرب، عديد الإنجازات والألقاب الكبرى، والأهم تتويجه بكأس العالم لاعب ومدرب. هو من ثلاثة فقط نالوا الشرف هذا، أما ضيفنا لليوم هو الأفضل بيناتهم. مسيرته بدأت في عمره صغير، فهو صانع نجاحات العملاق البافاري بايرن ميونخ. والحقيقة تتقال كان مجاش هو البايرن ما يوصلش للمكان العالمية اللي يوصل لها اليوم. نجم اليوم عنده ملاحم في كؤوس العالم، أولها إنجلترا 66، وين في عمر 20 عام كان واحد من أفضل لاعبي وسط الميدان. خسر النهائي طريقة غريبة أمام البلد المستضيف بهدف مشكوك فيه. عام 70 العالم الكل ما زال يتذكر لقاء الدورة نصف النهائي مقابلة ضد إيطاليا، وقد كمل المقابلة بكتف مخلوع وما خلاش أصحابه يلعبوا ناقصين، لكن للأسف حلم التتويج ما يكملش. وفي ثالث مونديال يلعبوا في ألمانيا 74 أصبح هو القائد الملهم لجيل جديد، نجح أنه يحقق اللقب بعد عناء طويل ويتوج بالنجمة الثانية للمانشافت، ويتم تصنيفه كأفضل مدافع في تاريخ كرة القدم. اللاعب اللي غير مركز الليبيرو فضل موهبته وخاصة حسه التهديفي العالي. نجمنا لليوم تحصل على الكرة الذهبية في زوز مناسبات، بعد الاعتزال يرجع للمنشأ، أما المرة هذه في خطة ناخب وطن. في كأس العالم 90 انجح بالتتويج أمام العنيد دييغو رمز الأرجنتين، وبذلك يكون ثاني شخصية تحقق اللقب كلاعب ومدرب بعد البرازيلي زاغالو. هذه حكاية القيصر أسطورة ألمانيا، ملهم المدافعين حول العالم فرانس بيكنباور. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال، نجوم المونديال مع لاذيلي.

0: مرحبا بكم مستمعينا، مواصلين معكم غربة وحكايات. صحيح نحن كمرفق عمومي ما عندناش إمكانيات باش نبعثوا مراسل باش يعيشنا أجواء كأس العالم، ومعنا التوانسة قلوبهم مع تونس قطعوا آلاف الكيلومترات باش يكونوا موجودين مع المنتخب. اليوم برشا توانسة موجودين في المكسيك حتى على قلة عددهم، لكن الدرابو موجود في شوارع المكسيك. بلادنا حاضرة وهذه فخرة لينا، ما نقللوش من شأن ترشح بلادنا. فما دول كبيرة كما إيطاليا اليوم غايبة تماما على كأس العالم، ما نحن بلاد على قلة الإمكانيات حتى إمكانياتنا الكروية مش كما برشا دول. أما حاضرين إن شاء الله بالتوفيق لمنتخبنا، بالتوفيق إن شاء الله لكل ملاعبيتنا باش يشرفوا كرة القدم التونسية ولا عربية. معانا من المكسيك سي محجوب السليمي. مساء الخير سي محجوب.
1: مساء الورد. مساء الورد يا مدام، ومرحبا بك ومرحبا بمستمعين إذاعة المستير الكل وبالتوانسة الكل.
0: شكرا لك، حبيت ان نحييك. هو القاعدة سافر لتعيش أكثر، أنت سافرت أما سافرت زاد بينا نحن معاك متابعيك على مواقع التواصل الاجتماعي باش نعيشوا أجواء المكسيك، باش نشوفوا برشا أجواء مزيانة. اليوم القلوب الكل تخفق مع المنتخب وأنت موجود غادي يحكينا على الأجواء.
1: والله الأجواء لحد الآن، بما أنه ما زال فما شوي وقت قبل الماتش، أنت تعرف تو احنا عنا لهنا ساعتين واربعة والماتش 8 متاع الليل، دونك ما زال برسك 5 سوايع ونص. التوانسة متجتمعين في بلاصة بعيدة شوية على الستاد، ما زالنا ما تلميناش الكل في الستاد. إن شاء الله أكيد احنا بيتنا كنا غادي وراجعين تو للتيل باش ناكلوا حاجة ونعود ونرجعوا لل نزول بتاع السيبورتور. الأجواء طيبة برشا. المكسيك بصراحة حسب يوصل فينا معناها حاجات من أمريكا، ما فهمش أجواء جملة في أمريكا. في المكسيك لا، شعب طيب برشا، شعب فارح معنا، شعب يشجع في تونس. والحق المكسيكيين اللي حكينا معاهم ومعايا زملائي في بعض الإذاعات حكوا مع مكسيكيين، الناس تشجع في تونس مش مشجعوا في السويد، ويتمنون التوفيق الكل.
0: الحمد لله زاد عنا توانسة يحكيوا لغة إنجليزية، توانسة يسألوا فيهم في وسائل الأعلام ويحكيوا بطلاقة، راهي حاجة تشرف الجالية التونسية وتشرف المخ التونسي، المادة الشخمة التونسية. كيفاش عشتوا الأجواء خاصة مع وسائل الأعلام العالمية اللي موجودة بصفة كبيرة غادي؟
1: موجودة تقريبا. أنا قبل ما نجي المونتري كنت في مكسيكو وشخصيا عملت انترفيو صغير مع تلفزيون كوستاريكا. شو بقول لك، يعني تقريبا طور احنا في الفانزون الاذاعات مدولي كلها تشوفها تلفز لكاميرا لشين. مالوريزمو ما شفناش قنوات عربية برشا، ما شفناش قنوات تونسية غير بعض المراسلين اللي جوا بطرقهم الخاصة ويمثلوا اذاعات او وسائل إعلامية وتواصل اجتماعي. لكن الحمد لله الأجواء طيبة على الأخر.
0: أعطينا فكرة على الجالية التونسية، منين جيت؟ من أي دولة؟ نعرفك أنت رحالة، معنا ما نجمش نقول منين أي دولة جيت، ما نعرفش منين انطلقت، أما أعطينا فكرة على الجالية منين جيت.
1: والله أنا عملت رحلة طويلة باش وصلت لهنا. بالنسبة للجالية التونسية، فما شكون جا من فرنسا، فما شكون جا من إيطاليا، من ألمانيا، فما شكون جا من بنما، فما شكون جا من المكسيك، فما شكون جا من أمريكا، من موريال في كندا، من فانكوفر في آخر كندا، فعندي شكون جا من غادي. يعني تقريبا من كافة أصقاع العالم التونسة جو باش يتفرجوا ويشجعوا المنتخب.
0: الحمد لله إن شاء الله موافقين، إن شاء الله يا ربي هالقلوب اللي مشيتوا بها تخفق للمكسيك، إن شاء الله تشوفوا مقابلة ترضيكم. حتى كان النتيجة ما ترضيش ما نشوفه قليب ونشوفه ناس تلعب من أجل الدرابو. إن شاء الله يا ربي بالتوفيق المنتخبنا، رانا مهما انقدنا أما الناس الكل قلوبنا تخفق مع المنتخب مع الراية الوطنية. بالتوفيق إن شاء الله، الأجواء تصنعوها أنتوما، الفرحة تصنعوها أنتوما التوانسة اللي مشيتوا كيلومترات وألاف الكيلومترات باش تشجعوا المنتخب. شكرا ليك. إن شاء الله سي محجوب لحد جاي نكلمك وتكون تونس مازالت تلعب وتكون مازلت أنت موجود غادي وتنقل لنا أكثر الأجواء اللي موجود. إيه يا هيثم، ناوي على الدور الثاني؟ من حقي نحلم.
1: تونس بالحق. شوف تونس باش تلعب لحد الجاي بحول الله في كل الحالات
0: ان شاء الله،
1: باش نربحوا ان شاء الله اليوم 2-0 وباش نتعدوا وباش نكونوا الند بالند لليابان، واكثر ماتش باش يكون قوي هو ماتش هولندا. واحنا ماناش مروحين، انا شخصيا ما زلت نروح كان بعد الماتش الثاني مال رزمون يا امريكا ما جيش ندخلها، ما الحمد لله باش يكونوا موجودين ونشجعوا الاخر لحظه المنتخب التونسي.
0: شكرا شكرا ليك سي محجوب، يعطيك الصحه. سلمنا على التوانسة الكل موجوده غادي ان شاء الله بالتوفيق، ومن اذاعه المنستير سيرتفع صوت الحق.
2: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
3: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: لا
1: لا
0: إله إلا الله.
2: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منسير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنسير.
3: إذاعة المنسير
4: قربة منزل تميم ليبيا على الموجة 104.7.
3: إذاعة المنسير
5: 104.7.
6: استوديو المونديال،
7: استوديو المونديال، استوديو المونديال.
8: نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي.
9: تونسي يا تونسي، معك ربي والنبي.
8: مباشرة من مدينة مونتريال المكسيكية، المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: كل حكاية فيها دمعة وكل ضحكة فيها أنوار. الغربة قدر والنجاح قرار، أحلام تكبر في القلب وتعطينا آمال وأفكار.
1: ويلي بالغربة يابا ويلي،
2: هزك نسيم الغرب يا مظنوني، وقتاش زعما نحل فيك عيوني، ترجعش بعد الغيبة.
3: غربة وحكاية،
4: غربة يا دنيا غربة،
5: نسيت الوطن وتغربت، وجفيت وتهربت، يجيك يوم تتفكر حليب شربت.
0: غربة وحكايات

0: يا ريت نتيجة الليلة ترضي التوانسة الكل تنكملوا الغناية هذه المزيانة. صحيح التوانسة كل ما يرضاوش حتى كان ربحنا باش نظهروا ما لعبناش وعطانا الحظ وما نعرف شنو، أما إن شاء الله يا ربي إن شاء الله نتيجة تفرح التوانسة الليلة. تونس باش تلعب إن شاء الله ما ثلاثة، وأكيد فما برشا توانسة باش يتفرجوا، هذا مما لا شك فيه باش تكون الحياة الليلة في تونس استثنائية، باش تبدأ انطلاقا حتى من قبل ما ثلاثة والناس ماهيش باش ترقد تستنى في مقابلة المنتخب من المكسيك. من وين باش تصير المقابلة؟ صديق الإذاعة الرحالة محجوب السليمي معنا في المباشر، يرجعنا من جديد. سي محجوب
1: ويا مدام
0: مرحبا.
1: قصينا قبل الأذان إن شاء الله تقبل الله
0: صلاة الجميع،
1: صلاة الجميع إن شاء الله يعيشك. قبل ما نخليكم لأنه تو وصلنا بالضبط باش نمشوا ناكلوا حاجة للوتيل، حبيت بربي نشكر الناس. أنا عملت راي رحلة طويلة برشا، وصلت 3000 كيلومتر تقريبا من كانكون لحد مونتيري، وحبيت نوجه تحية للناس اللي رافقوني في الرحلة هذه عن طريق فضاءات التواصل الاجتماعي كل
0: صحيح،
1: والناس اللي كانوا بالحق يطمنوا علي وجوني على البريفي وين وصلت والمكسيك وراي تخوف وراي كذا. حبيت نطمنهم الحمد لله البلاد راي باهي مش خايبة، وبالحق ساعات نسمع حاجات ما تتأكد منها إلا لما تعيشها.
0: أكيد
1: بالضبط،
0: مش بالضرورة كل ما يقال صحيح، راه ربما تجربة غيرك ما تعكسش تجربتك أنت في السفر. معناها
1: بالضبط، ممكن في السابق، لكن تو راهي بلاد أمن وأمان الحمد لله، الشعب طيب، وين نمشوا موجودة الضحكة والابتسامة، وحتى ما نحكوش لغتهم الإسبانية وما يحكوش لغتنا الإنجليزية، صدقني نوصلوا نتفاهموا معاهم.
0: بربي يعرفوا تونس، خاطر نحن المكسيك نعرفوها من خلال مسلسلاتها فقط معناه.
1: اي بالضبط، لكن ما تنساش مدام راي شعب، راي دولة كبيرة فيها 130 مليون، ما يعني ما هيش بالسهل بس تجامل كلهم في مستوى معين ويعرفوها وكل شيء.
0: وعنا جالية في المكسيك عنا جالية في المكسيك
1: لا كماش برشا، يعني مونتيري هذه تقريبا سمعت امس واحد في احد الاذاعات تكلم قال موجودين زوز عائلات وزوز من الناس عزيه بكاو، يعني أربعة يعدون على أصابع اليد الواحدة. فهمتني؟ ما هيش من ديستيناسيون بريفيري متاع تونس بحكم المستوى الاقتصادي، زاد هي دولة ما هيش غنية، معناها ما فيهاش برشا فرص عمل كيما أمريكا ولا كندا ولا أوروبا،
0: وبرشا بعد زادة برشا بعد
1: اكزاكتوم، وبعيدة. احنا من أمستردام كنكون اللي هي أقرب بلاد لأوروبا عملنا 14 ساعة في الطيارة.
0: فرحلة طويلة فقط من أجل المنتخب، فقط رفع للراية الوطنية، زادة باش إنسان اللي قادر أن نعيش فرحة كما هكا، مش ديما باش نكونوا في كاس عالم في المكسيك ومش ديما باش نعيشوا الأجواء هذية، سافر لتعيش أكثر، هذا هو باش تستمتع بوقتك. أي تفضل
1: يعيش. طلب أخير، أنا نحب نوجهه لبرشة توانسة، نحب نوجهه لطناشن تونسي، لأنه الغناية هذيك بالذات أنا شخصيا تحرك فيها برشة مشاعر. يم السواعد سمر يا تونس الخضراء، كانت نجمة عديها
0: تدلل
1: إذا كان ممكن
0: تدلل. يا أخي اعطيتنا وقتك وانت في المكسيك ما نعديولكش غناية، ونحن لهنا في إذاعة المسير تدلل. إن شاء الله يا ربي تونس منصورة، إن شاء الله معناها بلادنا تقدم مقابلة تخلينا بالحق يحترمونا العالم ويقولوا شوف كيفاش يلعبوا، معناه شوف الروح الوطنية القتالية اللي يلعبوا بها التوانسة. إن شاء الله صلاح مصباح باش يغنينا يم السواعد سمر من أحلى الأغاني الوطنية لتغنيت. نحب نوجه لك أنت تحية، شكرا ليك عطيتنا من وقتك، شكرا للتوانسة الكل اللي شفناهم يرافقوك في الرحلة، وسلاحهم الوحيد هو الراية الوطنية، راهو شيء يعمل الكيف انك تشوف توانسة بالقلب هذايا بالمحبة هذية للبلاد هذية. تسمع فيها في المباشر الغناية؟
1: نسمع فيها وباش نكمل نسمعها، ويعطيكم الصحة، وحليتها في الكهرباء امس وعملت بها اللايف وديما معنا.
0: شكرا ليك، ان شاء الله مربوحة. شكرا ليك، ان شاء الله مربوحة. شكرا ليك سي محجوب السليمي، كنت معنا من المكسيك، واخر اخبار مشجعي المنتخب الوطني اللي باش يلعب الليلة، بالتوفيق لبلادنا ان شاء الله.

0: ستير السحلين خنيس على الموجة 106.1
1: 106.1.
2: لأننا كنا معكم دائما في قلب العصر الرقمي، نأخذكم اليوم إلى خطوة أبعد وأكثر تطورا.
1: إذاعة المنستير تطلق جيلها الجديد من البث الرقمي المتطور صوتا وصورة بأعلى معايير الجودة وبتقنية الآي بي الحديثة.
3: الآن برامجكم المفضلة، حواراتنا وأجواء الاستوديو الحية تأتيكم بنقاء صورة فائقة الدقة وصفاء صوت مثالي.
1: تجربة مشاهدة واستماع تفاعلية ومستمرة دون انقطاع أينما كنتم وعبر مختلف الشاشات والمنصات.
3: واكبوا التطور واكتشفوا الأبعاد الجديدة للبث الرقمي عبر تقنية لايبي لإذاعة المنستير.
4: لإذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير، ريادة رقمية تتجدد لتكون الأقرب إليكم دائما.

بالإيقاعات الجميلة نوفاو معكم ولمنوعات سهريتنا الليلة غربة وحكايات بعد نشرة العاشرة. يلتقيكم عماد العوني في رحاب النغم. شكرا لك هيثم والناس. شكرا معاذ الحداد. تحياتي لكم ونلتقي قريبا بإذن الله.

0: العاشرة مساء على موجات إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين مرحبا بكم في بانوراما الأنباء. في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، تونس تحتاج إلى حوالي 40,000 تبرع إضافي سنويا لتأمين الحاجية الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى. في سوسة، إمضاء اتفاقية إطارية بين الشبكة التونسية للوداديات والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة للتصدي للأنشطة الموازية في الخدمات السياحية. وانتخاب رئيسة قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستيرة نائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي. مرحبا بكم. تحتفل تونس وسائر دول العالم باليوم العالمي للمتبرعين بالدم الموافق ليوم 14 من شهر جوان من كل عام، وقد اختارت منظمة الصحة العالمية إدراجه هذه السنة تحت شعار قطرة واحدة من الإنسانية تبرع بالدم أنقذ الأرواح، تأكيدا لأهمية التبرع بالدم كعمل إنساني يساهم في إنقاذ الأرواح وتقديرا للمتبرعين ودورهم في ترسيخ ثقافة التضامن والعطاء لإنقاذ الأرواح. المركز الوطني لنقل الدم دعا إلى الانخراط بكل قوة في الاحتفال باليوم العالمي للمتبرعين بالدم عبر الإقبال على حملات التبرع بالدم. أكثر تفاصيل مع منال شعبان المكلفة بالإدارة العامة للمركز الوطني لنقل الدم.
1: شوف أنواع من المتبرعين: المتبرع العائلي، تبرع بالدم أجل فرد من العائلة والإنسان قريب اللي هو باش يعمل عملية مسحق للدم، وعنا المتبرع الطوعي والمتبرع الطوعي المنتظم اللي هو يجي معناها من تلقاء نفسه يتبرع بالدم بصفة منتظمة في مراكز نقل الدم اللي هي موجودة في تونس، سوسة، صفاقس، جندوبة، قفصة، قابس، وإلا في بنوك الدم اللي موجودة في المستشفيات. عدد التبرعات في سنة 2025 وصلنا إلى 256,000 تبرع بجميع المراكز وبنوك الدم. بالنسبة للحاجيات الوطنية مقدرة ب 290,000 تبرع في العام. بالنسبة لثقافة التبرع موجودة عند برشا مواطنين ولكن مازالت ناقصة شوية. كمركز وطني لنقل الدم ومراكز جهوية لنقل الدم نخدموا برشا مع المجتمع المدني، كشيفة، هلال الأحمر، عديد الجمعيات اللي هي تعاوننا في عمليات التحسيس التبرع بالدم. وبمناسبة اليوم العالمي المتبرع بالدم ندعو جميع المواطنين التوينسة اللي عمرهم ما بين 18 سنة و 65 سنة يكونوا ما عندهمش أمراض مزمنة في صحة جيدة باش يكونوا متبرعين طوعيين ومنتظمين بالدم.
0: وبمناسبة اليوم العالمي للمتبرعين نظم المركز الوطني لنقل الدم بتونس حملة للتبرع بشارع الحبيب بورقيبة بالعاصمة تندرج في إطار دعم المخزون الوطني من الدم وتعزيز ثقافة التبرع الطوعي والمنتظم.
2: هذه ثالث مرة
3: بالرسمي فما عباد تستحقها برشا. ساعات واحد تحكوا فيه قطرة متاع دم.
4: انت كي تبرع بالدم باش يجي نهار باش تستحق.
2: في السبيطارات اللي يبدا عمل اوبيراسيون اللي عمل اكسيدون، واحد كي يتبرع بالدم يحس بسنتيمون محلاهم خاطر هو انقذ حياة غيره. انا نتبرع مرتين في العام، حاجة فرحتني على الاخر خاطر انا منعت حياة غيري، والبوش مني انا تبرع حياة ثلاث عباد.
0: تم اليوم في اختتام الملتقى الوطني السابع للشبكة التونسية للوداديات إمضاء اتفاقية تعاون إطارية بين الشبكة والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة. رئيس الجامعة محمد علي التومي أفادنا بأن هذه الاتفاقية تهدف إلى مقاومة وكالات الأسفار التي تشتغل خارج الأطر القانونية ودون ترخيص، وهو ما قد يضر بالقطاع السياحي وبطالبي الخدمات السياحية.
5: اتفاقية إطارية مع شبكة تونسية الوداديات جات في وقتها مناسبة عيد ميلاد الودادية عملت 10 سنين، ومناسبة كذلك مؤتمر السابع متاعهم. احنا في الجامعة تقاربنا معهم لأنه نعتبروا لليوم وقيت باش نحاولوا نحاربوا الاقتصاد الموازي اللي قاعد تخل حتى في خدمة وكالات الأسفار. اليوم شبكة تونسية الوداديات للأسف البعض من الإخوان اللي يخدموا فيها يمكن يختلط عليهم الأمور، ما يعرفوش اللي راهو العمل مع بعض الدخلاء من شركة خدمات، من ما يسمى بالليراباتور في حكاية العمرة، هذوما راهم يقلقوا ياسر وما نفرحوش وقت نمشيو نتعاقدوا من الأول وبعد ذلك تصير مشاكل وما نلقاوش كيفاش نحلوها. احنا هنية كجامعة باش نتوجهوا لهم باش نفسروا لهم شنوما وكيل أسفار، شنوما الضمانات خاصة اللي قدموا لك وكيل أسفار.
0: تم انتخاب الدكتورة لميا والناس رئيسة قسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستيرة. تم انتخابها كنائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي والعناية المركزة، وهي من أبرز الجمعيات العلمية المرجعية في مجال الإنعاش والعناية المركزة بالفضاء الفرنكوفونية، وتضم أكثر من 3000 مختص في الإنعاش والعناية الحرجة من مختلف أنحاء العالم الناطق بالفرنسية. هذا ما أوردته وزارة الصحة. أكثر تفاصيل مع الدكتورة لميا والناس رئيسة القسم الإنعاش الطبي بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستيرة.
6: حاب نشارك معكم اليوم خبر مفرح ومهم بالنسبة لي، هو انتخابي كنائبة رئيس الجمعية العلمية الناطقة باللغة الفرنسية، هي لا سوسيتي دو ريانيماسيون دو لونغ فرونسيز. هي جمعية مرجعية في مجال الإنعاش الطبي، وفيها أكثر من 3000 طبيب مشارك اختصاصي من مختلف بلدان فضاء الفرنكفوني. هذا ما هوش كان تشريف، ولي دور كبير ياسر ليا في مسؤولية كبيرة. هو إن شاء الله نعمل على دعم هذه الأهداف، تقريب العمل العلمي أكثر من الواقع العوامي في المستشفيات خاصة في تونس وفي البلدان الفرنكفونية. معناتها العمل هو مش كان في تونس، وأعطى أهمية كبيرة لتكوين أجيال جديدة من الأطباء والمهنيين في الصحة وفي الإنعاش، وتحسين جودة التكفل بالمرضى والحالات الحرجة. ما ننساش شكر كبير لأمي، هي تونس اللي هي مازالت مدرسة قوية في تكوين كفاءات طبية، واللي قاعدة كل يوم تكون في أطباء ومختصين عندهم قيمة كبيرة في تونس وخارج تونس. وإن شاء الله نكون عند حسن الثقة، وإن شاء الله نوصل مع جميع الإطارات المهمة هذه، والحمد لله يا ربي.
0: أكد العميد بالديوانة التونسية الياس بالخير أن المصالح الديوانية على أتم الاستعداد لعودة التونسيين بالخارج على جميع المستويات، مشيرا إلى أن الديوانة تواصل التركيز على رقمنة بهدف ضمان أفضل ظروف الاستقبال وتسهيل عبور المسافرين وتقليص من فترات الانتظار.
7: تم التركيز على الرقمنة، عن التطبيقات الإعلامية لموضوع لازمة التونسيين بالخارج، على غرار تطبيقة رخصتي ذي يتحصلوا على رخصة الجوالين عن بعد، يطلعوا الباخرة يسكنوا الكود كيير متاعهم يتحصلوا على رخصة الجوالين حينيا. السنة عملنا حملة إعلامية حول تطبيقة أمتعتي، هي تخص الأدباش والأغراض الشخصية للتونسيين المقيمين بالخارج اللي جايين باش عديوا الصيف العودة المؤقتة. التطبيقة هذه زادة كيف نطمحوا أنه باش يقبلوا عليها السنة، باش تسهل لنا الخدمة وتسهل لهم هما المرور السريع عند الوصول للميناء. عندنا أيضا تطبيقة التصريح بالعملة عن بعد، هذه زادة عندنا فيها إشكال كبير. ماذا بينا كيف يوصلوا يقوموا بالتصريح متاع العملة متاعهم عن بعد، يتقدم بالكود كيير متاعه وما يقعدش واقف برشا في الصف تاع التصريح بالعملة، ويقوم بأيضا تقديم قائمة متاع الأمتعة متاعه اللي يخدمها في الدار على تطبيقة أمتعتي، فحينيا يتم إسناده الإذن بالمرور.
0: رياضة، مقابلة هولندا واليابان الآن وصلت إلى الدقيقة تقريبا دقيقة 50، واضح التفوق رغم التعادل بدون أهداف إلى حد الآن لدقيقة 50، إلا أن كل الأرقام ومن يتابع هذه المقابلة يلاحظ الفرق الكبير بين المنتخب الهولندي والمنتخب الياباني، حيث أن المنتخب الياباني لم يسدد ولا تسديدة واحدة على المرمى الهولندي بالمقابل 2 تسديدات للمنتخب الهولندي. أيضا نسبة امتلاك الكرة 70% لدى هولندا 30% لدى اليابان، ويبقى يبدو أن الفرق واضح بين المنتخبين، إلا أن النتيجة إلى حد الآن دقيقة 50 التعادل بدون أهداف بين الفريقين. أذكركم بأبرز عناوين النشرة. في اليوم العالمي للمتبرعين بالدم، تونس تحتاج إلى حوالي 40,000 تبرع إضافي سنويا لتأمين الحاجيات الوطنية وضمان استمرارية التزود بهذه المادة الحيوية لفائدة المرضى. في مدينة سوسة، إضاءة اتفاقية إطارية بين الشبكة التونسية للوداديات والجامعة التونسية لوكالات الأسفار والسياحة للتصدي للأنشطة الموازية في الخدمات السياحية. وانتخاب رئيسة قسم الإنعاش بالمستشفى الجامعي فاطمة بورقيبة بالمنستيرة كنائبة لرئيس الجمعية الفرنكوفونية للإنعاش الطبي. تتغير النتيجة كما توقعنا في مقابلة هولندا واليابان، وكما قلنا فإن المنتخب الهولندي واضح أنه أقوى بكثير من المنتخب الياباني، فالنتيجة الآن هدف مقابل 0 في دقيقة 50 لفائدة المنتخب الهولندي. مقابلة تونس مع السويد ستكون في الساعة 3 بعد منتصف الليل، يعني أنها ستلعب اليوم 15 جوان في بالنسبة بالتوقيت التونسي، لكنها ستلعب في الحقيقة يوم 14 جوان، أي اليوم، لأن هذا التوقيت آنذاك سيكون الساعة 8 في مكسيكو. شكرا لكم على حسن المتابعة، والآن يأتيكم زميلي عماد في رحاب النغم.

Studio El Mundial. Studio El Mundial. Studio El Mundial. نقل مباشر لمباراة المنتخب الوطني التونسي والمنتخب السويدي. تونسيا تونسي معك ربي والنبي. مباشرة من مدينة مونتري المكسيكية. المنتخب الوطني والمنتخب السويدي الاثنين انطلاقا من 3 صباحا. حظ سعيد لمنتخبنا الوطني.

0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذاكر.
1: مرحبا بكم. نسخة مونديال 34 كانت سبقتها تصفيات للترشح النهائيات بعد ما قرر 32 دولة المشاركة باش يترشح منهم 16 فقط. الغريب أنه إنجلترا وبقية المنتخبات البريطانية، بلاد الغال، اسكتلندا وإيرلندا الشمالية رفضوا المشاركة في كأس العالم، وكانوا يعتقدوا أنهم هما اللي علموا الكرة للعالم وهما أكبر من بقية المنتخبات، لكن تم إقناعهم في الأخير. لكنهم شعروا بالإهانة وقت اللي طلبوا منهم باش يشاركوا في التصفيات وقاطعوها. وكان ثم تصريح شهير لواحد من أعضاء الاتحاد الإنجليزي اللي قال أنه كأس العالم الحقيقية هي اللي تلعب فيها أربع منتخبات متاع بريطانيا العظمى.
0: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. كواليس وطرائف المونديال مع ذكر.

مستمعين الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي عدد جديد من سهرة في رحاب نغم. سهرة كما عودناكم تنطلق معكم الآن لتتواصل إلى غاية انتصاف ليل الأحد، مع التمنيات للجميع بسهرة ممتعة ومتابعة شيقة لفقرتنا وتجيلتنا وأنغامنا. سهرة الليلة يؤمنها هيثم والناس في إخراج مختلف فقراتها، معاذ الحداد في التنسيق والتواصل مع المستمعين، الهادي عزيز ياسر معنا من قسم الأخبار، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة حلوة لكل فقرات سهرتنا، خاصة أنه هذا العدد الأول من الأستوديو الجديد لإذاعة المنسير، استوديو من أحدث ما يوجد في الجمهورية التونسية وفي عدد كبير من بلدان العالم، آخر الإصدارات الرقمية في عالم تكنولوجيا السمع البصري. إن شاء الله استوديو مبروك علينا الناس الكل، وأيضا ما ننساش باش نحيي الفريق التقني الذي أشرف منذ أكثر من سنة على إعداد هذا الاستوديو الممتاز. تحياتي لأولاد الكل، لزملائي الكل اللي خدموا خدمة حلوة برشا برشا، خدمة صحيحة برشا برشا، وأكيد راكم تبعتوا معنا بعض تفاصيل هذا الاستوديو اللي إن شاء الله تكتشفوها تباعا من خلال بعض التسجيلات اللي إن شاء الله نهبطها بعد تالي على صفحة الخاصة متاعي. أيضا ما ننساش في بداية السهرة باش نتمنى الفوز للمنتخب الوطني التونسي. باهي هيثم والهادي يقولوا لي أنه هولندا والجابون متعادلين 1-1، وتهمنا النتيجة متاعهم باعتبارهم زوز فرق ينتمي وللمجموعة اللي فيها المنتخب الوطني التونسي. هولندا بعد ما ماركات تعدل الجابون. نحن مقابلتنا كما قلت تمنياتي بالفوز للمنتخب الوطني التونسي اللي غدوة في حدود مدي 3 متاع الصباح باش يلعب مع المنتخب السويدي في أول مقابلة ليه في تصفيات الدور الأول لكأس العالم لكل كرة القدم. كوشتر شعب باش يصبح الليلة ما ثلاثة يوفى الماتش الخامسة ما عادش فيه نوم. إن شاء الله على كل التصبيحة متاع التوينسة تكون في بلاستها، وإن شاء الله المنتخب التونسي مانيش باش نحكي على الفوز، احنا بطبيعتنا ديما نحبوا الربح ونكرهوا الخسارة. إن شاء الله منتخب رباح، وحتى كان مربحش يعمل نول المفيد، يقدم مقابلة حلوة نضحيه وعلى خطرها باش نتفرجوا عليها. فقراتنا الليلة باش تكون كيما العادة شوية آخر جورج وصوف في أغنية كنت أجلتها منذ الأسبوع الماضي لكوكب الشرق أم كلثوم. أم كلثوم اللي بيشكون حاضرة في بداية الحصة مع جورج وفي آخر الحصة من خلال أغانينا التي لا تنسى. بعد جورج باش نحكيه على العندليب الأبيض كما سمي بعد رحيل عبد الحليم حافظ اللي تبناه عبد الحليم حافظ واللي عاونوا برشا في المسيرة متاع، واللي كانت الحقيقة مسيرة قصيرة برشا برشا. الفنان عماد عبد الحليم اللي غادر هذا العالم في عز العطاء بعد ما قدم برشا أغاني حلوة ومسلسلات حلوة وأفلام حلوة وحتى مسرحيات أيضا. عماد عبد الحليم هو اللي بش يكون في الجزء الأول محور حديثنا ومحور التسجيلات اللي بش نقدموها، بش نسمعوا بنت خوه اللي هي الفنانة أنغام تحكي على لغز وفاته، وأيضا بش نسمعوا عنصر يتحدث على تبني عبد الحليم حافظ لعماد عبد الحليم. بعد أخبار الأحداش لويزا التونسية فنانة جوهرة متألقة، لكن برشا توانسة ما يعرفوهاش وما عندهمش عليها حتى فكرة، باش نحكيه على هذه الفنانة ذات الأصل اليهودي وأيضا أبرز الأغاني اللي الحقيقة برشا أغاني كنا نعتقد أنها مش متاحة، كما على باب دارك مثلا غنية من الغنيات الحقيقة في بحثي أول مرة نكتشف أنها للفنانة لويزا التونسية.
ثم باش نتحولوا الى سوريا، الى ربوع سوريا، الى ريف سوريا، باش نستمتع بالاغنيه الشعبيه السوريه من خلال اصوات حسام جنيد، سليم محلى، علي الديك، وريم سواس. كما قلت ختامها مسك مع كوكب الشرق أم كلثوم في أغانينا التي لا تنسى.

جورج وسوف في فكروني نذكركم أنه هولندا ماركية الهدف الثاني، وعليش نتبعه في المقابلة هذه لأنه زوز فرق هذوما هولندا وجابان في المجموعة امتعنا. هولندا اللي قاعدة تكور مليح الحقيقة، برشا فرص، احنا تعرف ساعدنا نحن جابان تعدل ومن بعد يعمل الله هدلين خموا فرويحنا نكونوا أنانيين. نرجعوا لسهرتنا وكما قلت باش نحكي على عماد عبد الحليم اللي تولد في 4 فيفري من عام 1960 وتوفي في 20 أوت من عام 1995. هو اسمه الحقيقي عماد الدين، ولد في محافظة الإسكندرية، وأطلق عليه لقب عبد الحليم لأن المطرب عبد الحليم حافظ سمعه في إحدى اللقاءات وهو يغني في حفل زفاف الطبيب الخاص لعبد الحليم في الإسكندرية، فذهب مسرعا للصبي عماد فقبله أخوه والموسيقار والملحن محمد علي سليمان واتفق معه مباشرة، وكان آنذاك له من العمر 12 سنة. سافر عماد الدين مع عبد الحليم حافظ وعرضه على أسرته، فوافقت أسرة حليم تبني عماد الدين وتعلم منه أصول الغناء والفن الشرقي، وقرروا أنذاك إطلاق لقب عبد الحليم للطفل عماد، هذاك علاش الاسم متاعه بعتيري ولا عماد عبد الحليم. عبد الحليم أو بالأحرى عماد عبد الحليم مات صغير السن، في وفاته برشا إشاعات خرجت، لكن نحن باش نسمعوا أنغام تتحدث على عماد عبد الحليم باعتباره عمها خوالدها، كيفاش مات وحيد وأيضا سر إدمانه المخدرات. ثم بعد تالي باش نسمعوا بعض الأغاني لعماد عبد الحليم واللي تميزت أغانيه بالكثير من الرومانسية، ويكفي أنه نذكركم بغناية من أجمل أغانيه في اعتقادي اللي هي أغنية مهما خدتني المدن واللي تغنى فيها بالأم، لكن نحن توا باش نسمعوا أغنية ساكتة ليه، ثم بعد تالي باش نسمعوا أنغام تتحدث على عماد عبد الحليم.

0: احنا بنتكلم في البدايات لقيت في اسماء كبيره في حياتك، لقيت ماما بتغني، في عماد عبد الحليم. كلميني شويه عن عماد عبد الحليم.
1: الله يرحمه، كان صاحبي قوي، يعني الفرق السن ما كانش كبير بينا. يعني هو لما انا اتولدت كان هو طفل، وكان قاعد معانا فترة طويلة في البيت، يعني هو اللي ربته أمي الحقيقة. يعني فأنا كنت مرتبطة بيه بشكل مش عادي. كان صاحبي وعمي في نفس الوقت، وممكن أقول له يعني وصلت معاه لمرحلة في الصداقة بيننا، يعني إنه ممكن أقول له حاجات ما كنتش أقدر أقولها لأمي وأبويا. يعني هو كان
0: زي
1: بيعاملني كده،
0: زي
1: يعني اقول له اسرار مثلا،
0: ايه بقى الاسرار اللي في
1: اسرار
0: حياة
1: المراهقه
0: الانغام؟
1: مثلا،
0: ايه بقى الاسرار بقى؟
1: على اساس اني هقولها لك
0: يعني
1: يعني.
0: خلاص بقى، اللي فات مات يا اولاد النهارده.
1: يعني هو كان الحقيقه، كان اولا كان شخص دمه خفيف جدا، وكان يحب العيله قوي، يعني يحب اخواته ويحب امه، كان حنين بشكل مش عادي.
0: قولي لي، استقبلتي خبر وفاته ازاي؟ يعني انا فاكر كان خبر مؤلم وكان مفاجئ، شاب صغير وصوته جميل ونجم في مجال الغناء، وكان نجم صاعد في مجال التمثيل كمان، ومره واحده يموت وعمك. ايه اللي حصل؟
1: انا ما كنتش في مصر ساعتها، كنت في القاهره، كنت في تونس. كان عندي حفله في قرطاج، وعملت حفله قرطاج، وسافرت اعمل حفله في صفاقس في تونس. كنت راجعه من صفاقس من سفر لتونس، فنايمه برتاح يعني، وماما جت صحتني، قالت لي قومي يا عمك في الاخبار، في اخبار تونس. فقلت لها يعني ايه في الاخبار؟ فما لحقتش، الخبر كمان كان خلص. فابتديت اكلم الناس اللي معايا، ما حدش بيرد عليا، وابتدينا ندور في حاجه مش مظبوطه. فامي، انا وقتها الحقيقه كنت بحاول اكلم بيت ابويا، فالنمر راحت، رقم التليفون راح من دماغي تماما، يعني اتمسح في ثانيه.
0: اتخضيتي دي؟
1: انا
0: حسيت
1: ان في حاجه، اكيد في حاجه مش مظبوطه يعني. فكلمنا، المهم امي جمعت الرقم كده وطلبت، وبعدين رد عليها عمي اخوه الصغير وقال لها الخبر. مش قادره اقول لك، يعني كان اسوأ يوم ممكن يمر على حد في الدنيا، يعني انه كمان احنا بعيد. وامي كانت صدمه قويه جدا عليها، لانها فعلا كانت مربيه، وانا ذهول مش طبيعي، ومش عارفة أرجع، لأنه كان في طيارتين بس، اثنين وخميس. أنا يعني فاكرة ده كان ظروف الطيران، فمش كمان مش هحضر جنازته. فكان يوم قاسي قوي بصراحة.
0: عملتي لما جيتي مصر؟
1: لما جيت مصر رجعت على طول على بيت أبويا في مدينة نصر، وشفت جدتي وشفت عمامي كلهم. وطبعا كانت حالة، كان اوريدي دفن خلاص. طبعا رحت له. كان حاجة مش مستوعبة خالص، مش مستوعبة. وقعدت فترة، عايز أقول لك سنين، مش مستوعبة، سنين مش مستوعبة إن هو مش موجود، إن هو يعني مشي كده من الدنيا فجأة. يعني
0: أنا كنت عارف إنه بيحتل مكانة كبيرة جدا في حياتك.
1: لا، كان صعب عليا قوي بصراحة. يعني ابتديت أستوعب قريب إن هو البعد بقى والفراق. يعني
0: أسألك سؤال، يمكن يعني ما بحبش أتكلم في حاجات خاصة كتير، لكن يعني ما حسيتش بالألم لأسباب وفاته؟
1: عمي ما كانش محظوظ، ما كانش محظوظ في أمور كتير في حياته، في حياته الخاصة يعني. يعني هو كان حنين على كل الناس، وما كانش بياخد حنية قد اللي هو كان بيديها. فده بيعمل، يعني
0: عمل إيه عند عمي؟
1: بيعمل وحدة فظيعة، يعني شعور بالوحدة حتى ولو حواليك الناس كلها، بس انت مش حاسس ان
0: هل ده اللي يخلي الانسان ممكن يلجا للمخدرات مثلا؟
1: انا ما شفتوش بيعمل حاجه زي دي، ما اقدرش اقول لك ان انا شفته بيعمل حاجه زي دي، بس ممكن ده يخلي اي حد يلجا للمخدرات.
0: لكن ما حملتيش اللي حواليك مسؤوليه اللي
1: طبعًا
0: حصل له؟
1: طبعا.
0: يعني عماد لما يشعر الله يرحمه يشعر بالوحده دي، مش اللي حواليه مسؤولين عن كده؟
1: طبعا طبعا، وبالتاكيد هما ما عملوش اللي كان واجب عليهم، ما عملوش ما ساعدهوش المساعده اللي كان يجب ان هو يشوفها وقتها في وقت هو ما فيش حد جنبه وفي ظروف قاسيه ما فيهاش حاجه اسمها نسيبه لوحده يتصرف. يعني في ظروف كده بيبقى ما ينفعش تسيبه لوحده، بيبقى محتاج مساعده ومحتاج يعني ناس تكون دؤوبه على انه خرجوه ازاي. يعني مش هيبقى خلاص، بيبقى زي البير وقع فيه ولازم حد يمد ايده ويشده بقى. يعني بتبقى فعلا كده نفسيا بيبقى مش مظبوط. هو ما كانش نفسيا مظبوط خالص قبل ما يتوفى بفتره خالص. يعني كان دايما بيحب ينام كتير، دايما هربان من الشغل، مش عايز حتى نفسه مش مفتوحه على الاكل. يعني تحس انه كان عايز يمشي.
0: بتتضايقي لما الناس تاخد عندك انطباعات مش فيكي؟
1: اه طبعا بتضايق، اكيد بتضايق اكيد.
0: ايه اكتر انطباع اتاخد عنك انت حاسه انك انت اتظلمتي فيه؟
1: في ناس شايفه ان انا جحده مثلا، في ناس شايفه اني متعجرفه.
0: هل ده مرتبط بعلاقتك بوالدك؟
1: اكيد اكيد. اه يعني يمكن دي ما مش هينفع. رديت في بعض الاوقات وبرده ردي ما عجبش. يعني في بعض الاوقات لما كان الضغط بيبقى قاسي جدا عليا كنت باجبر على الرد في اوقات، كان برده ما بيعجبش، لان انت عارف مجتمعنا ما بيفهمش يعني ايه الابن او الابنه يبقوا مش راضيين او يبقوا مش او يتكلموا مثلا في مشاكلهم العائليه او يعترضوا او يقولوا لا.
0: هل بتشوفي ان المشاكل العائليه مفروض تكون اطارها في البيت حتى مفروض. لو كان ابطالها نجوم؟
1: طبعا
0: طب ممكن اسالك سؤال؟ ايه اللي خلى خلافاتكم العائليه تطلع للجرايد والصحافه؟
1: والدي اللي اختار كده، والدي اللي اختار الاسلوب ده.
0: ما كانش ممكن يكون لها حل جوه البيت؟
1: والله كان في محاولات كتير، كان في محاولات كتير، بس هو اللي اختار ده.
0: هل انت شايفه ان هذه مشكله مش ممكن تتحل؟
1: يعني هو شاف ان هو لما يجمع عليا الناس، يعني يمكن هو كان شايف ان ده اللي هيحل المشكله، انا كنت بشوف ان ده اللي بيوسع المشكله. مش هو ده اللي بيلمها.
0: انت في قرارك نفسك حاسه انك انت غلطانه ولا مش غلطانه؟
1: ما مش عارفه. يعني انا لو قلت انا مش غلطانه، مش وارد انه يعني انه حد يصدق، لانه اغلب الناس بتشوف انه الاب يعني
0: دايما على حق
1: دايماً
0: والام
1: على
0: دايما
1: حق.
0: على حق
1: طبعا.
0: آه.
1: طبعا. وفي اغلب
0: خلي بالك احنا
1: في اغلب الاوقات
0: احنا شعب عاطفي،
1: في اغلب الاوقات لازم يكون كده.
0: آه.
1: هو اللي مفترض انه يكون كده.
0: طب انا هقول لك حاجه بسيطه قوي عشان نحسم لك بيها هذا الموضوع خالص.
1: اوكي.
0: انا بقسم العلاقه بين الاب والابن او الاب وبنته الى شقين. شق ما يخص العلاقه الانسانيه، العلاقة الأبوية، وشق آخر ما يخص الحياة.

0: وفعلا عماد عبد الحليم ما كانلوش حظ كبير في الدنيا لاعتبارات خاصة جدا حكيت عليها قبيلة أنغام، والآن هو باش يتحدث بصوته على تبني عبد الحليم ليه على المستوى الفني والمعنوي والمادي أيضا.
1: عماد، أنت التقيت بالأستاذ عبد الحليم في سنة كام؟ يعني أظن الصورة دي كانت بداية اللقاء 29/3/73 زي الأيام دي برضه. أيوة. كنت بتغني فين؟
2: في فرح الدكتور بتاعه كان في اسكندرية. كنت بغني وكان موجود فيه.
1: وبعدين؟
2: سمعني وقال لي تيجي مصر وأتبناك.
1: وجيت مصر. تبناك بمعنى إيه يعني؟ يعني يرشدك ويعلمك يصرف عليك؟
2: أيوة، كل معاني التبني يعني فنيا معنويا ماديا كل حاجة.
1: كان بيقول لك ايه يعني؟ كان بينصحك يقول لك ايه؟
2: كان تملي يقول لي احضر بروفاتي، عايزك تخلي الناس تحبك، تعامل الناس كويس عشان الناس تحبك. انا اتعلمت منه الصبر، اتعلمت منه كان بيفنى في سبيل ان هو يقول حاجة جديدة كل سنة. مثال مثلا، جه في سنة من السنين كان عنده جلطة في رجله، كان بيعمل بروفات وهو قاعد على عجلة كذا مرة حصلت.
1: هو كان بيتنبأ لك مستقبل فني شكله ايه؟ كان بيقول لك ايه يعني؟
2: كان يعني عايزني اكون ما بقلدش حد،

0: اكون حاجه جديده.
1: بس انت يمكنك التخلص من تأثير عبد الحليم حافظ عليك؟
0: طبعا، يعني لازم اقول حاجه جديده. اذا كانش هقول حاجه جديده مش هنجح ابدا.
1: طب انت دلوقتي بتعمل ايه؟ هتعمل ايه يعني؟ تفكر ازاي؟
0: عايز اعمل حاجات باذن الله. يعني احاول انا وزملاتي ان اكمل مشوار.
1: عماد لو سمحت سمعني صوتك في اي اغنية من اغانيك.
0: انا ليا اغاني كتير، بس عايز اقول جزء من اغنية للاستاذ عبد الحليم اذا سمحت.
1: طيب اتفضل.
0: انا كنت هوى وحبيبه، روحي وقلبي حواليه، إن كانت دمعي جيبه، كنت أبكي العمر عليه. أنا كنت هواه وحبيبه، روحي وقلبي حواليه، إن كانت دمعي جيبه، كنت أبكي العمر

0: الحادية عشرة ليلا في إذاعة المنستير. أعزائي المستمعين، مرحبا بكم في موجز للأنباء. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن يوم الاثنين يوم غد 15 جوان هو الأجل القانوني الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، وذلك وفقا لما ورد في الأجندة الجبائية الصادرة عنها. وأفادت الإدارة أن هذا التاريخ يمثل آخر يوم من الأجل القانوني المحدد لإيداع التصاريح الجبائية، وليس اليوم الوحيد لإيداعها، حيث يمكن للمطالبين بالأداء إيداع التصاريح المذكورة في الأيام السابقة للأجل الأقصى. أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الربحية أكد على انتشار ظاهرة الإقبال على اقتناء مياه مجهولة المصدر عبر شاحنات متجولة بكل ولايات الجمهورية، وقال أن هذه المياه غير آمنة وقد تمثل خطرا على صحة الإنسان باعتبار أنها مجهولة المصدر ولا تخضع للمراقبة، كما أن نتائج تحليل عينات من هذه المياه التي يتم ترويجها عبر شاحنات على أساس أنها مياه عيون عذبة أثبتت أن أغلبها هي مياه سوناد محلات تخضع للتصفية فقط، وبالتالي تفتقر للأملاح المعدنية، وهو ما يجعلها أحيانا مضرة للصحة. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة للإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيق هاتفية تحملان اسم المواطن الرقيب لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. وأوضحت الجامعة أنها تتابع بقلق تزايد شكاوى المواطنين والحرفيين وأصحاب المؤسسات الصغرى والمتوسطة بشأن تعطيل ملفاتهم الإدارية وطول أجل الرد على المطالب وتعدد الإجراءات المعقدة والمختلفة من مكان إلى آخر. في أخبار العالم، أعلن رئيس وزراء باكستان شهباز شريف التوصل لاتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران بعد محادثات مكثفة، وقال أن مراسيم التوقيع الرسمية ستكون يوم الجمعة 19 جوان في سويسرا. يأتي هذا الإعلان في وقت ذكر فيه صحف أمريكية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستعد لإصدار بيان يؤكد موافقة الولايات المتحدة على الاتفاق. وبحسب الصحيفة، الاتفاق أقرب ما يكون إلى هدنة وليس اتفاق سلام، حيث أن الاتفاق فيه فقط إعادة فتح مضيق هرمز أمام الملاحة الدولية مقابل وقف الحصار الأمريكي على الموانئ الإيرانية، تعهد إيران بعدم امتلاك أسلحة نووية، وإيران بالمقابل لن تحصل على أموال نقدية بموجب الاتفاق مع التزام بتخفيف العقوبات. أيضا الاتفاق سيتضمن عمليات تفتيش على البرنامج النووي الإيراني دون الكشف عن آلية تنفيذها، ولم يصدر حتى الآن تأكيد رسمي من الجانب الإيراني، كما أن أيضا من غير الواضح أن الاتفاق سيجبر إسرائيل على إيقاف الحرب على لبنان، خاصة وأنها قد احتلت أراضي لبنانية كبيرة. فرياضة، نهاية مقابلة هولندا واليابان بالتعادل هدفين مقابل هدفين في نفس مجموعة المنتخب التونسي. المنتخب الهولندي كان أفضل من المنتخب الياباني بمستوى بعيد جدا، لكن المنتخب الياباني كان محظوظا جدا، فقد سدد في ثلاث مناسبات للمرمى سجل هدفين، كما أنه لم تكن هناك فرص كبيرة للمنتخب الياباني. أيضا كل الإحصائيات تدل على أن المنتخب الياباني لم يقدم مقابلة ممتازة، لكنه كان محظوظا بتسجيل الأهداف، خاصة الهدف الثاني في اللحظات الأخيرة، والتعادل مع هولندا بنتيجة هدفين مقابل هدفين. انتهى الموجز، موعدنا القادم مع الأنباء في منتصف الليل، وبعد قليل يعود إليكم الزميل عماد دائما في رحاب النغم.
1: في الصيف سبور ما يغيبش على موجاتنا، وأولادنا من قدام الميكرو مع مشجع المنتخب وين ما كان، ومعانا تبعوا المونديال من اللي يبدأ حتى للفينال. من أول جوان تلقاو في موعد رياضي يومي قار دقيقة مونديال، تواريخ منتخبات نجوم هوامش وفواليس وأرقام على مونديال 2026، وعلى امتداد الأسبوع تبدأوا صباحكم مع أنفو المونديال. فقرة رياضية تجيكم في أربع مواعيد يومية،
2: 8 الربع في مشاعر الصباح
1: بعد نشرة نصف النهار،
2: 4 متاع العشية،
1: وإذا ما سمعتوش أنفو المونديال في الصبحية عندكم موعد في 7 متاع العشية. ندخل استوديو المونديال ومتابعة لمقابلات ليكيب ناسيونال.
3: الأحد من ماضي 3 للخمسة في استوديو حديثنا مونديال على المنتخب الوطني التونسي وأجواء كأس العالم 2026. رياضة وصيف في برامجنا الرياضية كل سبت من ماضي 3 للخمسة، وفيه تبعوا أخبار مختلف الأنشطة الرياضية وطنيا وعالميا مع آخر مستجدات مونديال 26. دقيقة مونديال، دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

0: إذا حسبنا المشاركات حتى كأس العالم 2026 فإنه أكثر المنتخبات العربية المشاركة في المونديال هما تونس والمغرب والسعودية بسبع مشاركات، ويبقى أبناء أسود الأطلس كأول منتخب عربي وأفريقي يبلغ نصف نهائي كأس العالم عام 2022 في قطر، وأنهى المونديال في المرتبة الرابعة وهو المنتخب المغربي. والسعودية بلغت الدور السادس عشر في كأس العالم 1994 في أمريكا، ونفس الدور بلغوا المنتخب الجزائري في مونديال 2014، في حين منتخبنا التونسي ورغم سبع مشاركات فإنه ما زال يسعى لعبور دور المجموعات للمرة الأولى في تاريخه. دقيقة مونديال. دقيقة مونديال.
1: دقيقة مونديال. دقيقة مونديال. أرقام في البال مع شوقي.

نعود من جديد مستمعينا الكرام لمؤسرة سهرة في رحاب نغم معكم إلى حدود منتصف الليل. سمعنا منذ قليل على باب دارك للفنانة لويزا التونسية. لويزا التونسية اسمها الحقيقي هو لويزا سعدون، ولدت في عام 1905 وتوفيت في عام 1966. هي مطربة من أصل يهودي، كثيرا ما غنت في باريس مع أوركسترا كاباري القصبة في عام 1947، وغنت كذلك في المغرب حيث حصلت على نجاح كبير. غنت أيضا في كاباري زاير وفي الكاباري الشرقي تام تام الذي كان ذاك يسيره والد الفنانة وردة الجزائرية. وهذا الكباري وهذا المسرح كان يستضيف عدد كبير من أبرز نجوم الأغنية العربية والتونسية مثل صفية الشامية، فريد الأطرش ومحمد فويتح. لويزا التونسية أيضا قدمت مجموعة من الثنائيات مع الشيخ العفريت أشهرها أغنية شبيك غضبانة، كما أنها تعاملت مع الفنانين يوسف حجاج ومسعود حبيب.

نجدد التحية لمستمعينا الكرام أينما كانوا في متابعة إذاعة المنسير وسهرة في رحاب النغم. 25 دقيقة بعد الساعة 11 ليلا في سهرتنا. فقرتنا الموالية تعنى بالأغنية الشعبية السورية التي تعتبر مزيج غني يجمع بين التراث الفولكلوري العريق والأغاني الدارجة والمعاصرة. تتنوع ألوانها بين الدبكات والعتابة والمواويل، وتمتد جذورها من فنون البادية السورية إلى القرى والمدن مثل حلب ودمشق، حيث تروي قصصا عن الفخر والشجاعة والحب. ينقسم الغناء الشعبي السوري إلى عدة قوالب رئيسية متوارثة تعتمد على طبيعة المناسبة والمناطق الجغرافية. فهناك الدبكات والأهازيج، وهي موسيقى حماسية ترافق الأعراس والاحتفالات وتعتمد على الإيقاعات السريعة والرقصات الجماعية. هناك أيضا العتابة والموال، وهو قالب غنائي يعتمد على الشعر الشعبي والارتجال، ويتطلب طبقات صوتية عالية وقدرات أدائية مميزة. هناك أيضا ما يسمى بالجوفية، وهي فن غنائي تقليدي ينتشر بشكل خاص في المناطق الجنوبية مثل حوران، وتتسم كلمتها بالفخر والشجاعة. أيضا هناك ما يسمى بالخداء، وهو غناء متمهل كان يستخدم في الأصل لسوق الإبل، ولكنه تحول إلى فن حاضر بقوة في مواكب الأفراح والأعراس. لا يقتصر الغناء السوري على الفولكلور الحديث، بل يمتد لألاف السنين، حيث وجدت الأغاني الحورية والتي تصنف كأقدم نوتة موسيقية وأقدم أغنية مكتوبة في التاريخ، وتم اكتشافها في مدينة أوغاريت الأثرية باللاذقية. الأغنية الشعبية السورية تعد جزءا حيويا من الثقافة اليومية، ويتم تداولها عبر الأجيال بأساليب متطورة تحافظ على جذورها، وأيضا تقدم لها بعض الإضافات. عدد كبير من المطربين في سوريا ممن اتخذوا هذا الشكل الفني الأغنية الشعبية كطريق لهم، ومن أبرز هؤلاء نذكر الفنان علي الديك اللي انطلاقته كانت بالأغنية الشعبية السورية، وأيضا أخويه اللذان اتبعاه بعد ذلك في نفس المسيرة، ثم انطلق في تحديث هذه الأغنية الشعبية. كنماذج لهذه الأغنية سنستمع لعلي الديك في أغنية تفران ريم السواس في ريم الفلا، وهي مقتطفة من حفل بمدينة حمص السورية. ثم إذا ما تبقى لنا بعد الوقت سنستمع إلى الدبكة الزوري لحسام جنيد.

44 دقيقة في سهرة في رحاب النغم اليوم واللي اقتربنا من نهايتها بعد ما سمعنا بعض النماذج من الموسيقى الشعبية السورية. بطبيعة آخر غنية بشكون غنية عربية من أغنينا التي لتونسة، واليوم اخترنا مقطع من أغنية لسفاكر لأم كلثوم. قبلها لكم تحيات الفريق الفني اللي أمن لكم سهرة الليلة، هيثم والناس شكرا على الإخراج الفني للحسم وعاد الحداد في التنسيق والتواصل مع المستمعين. تحياتي سامي الشادلي، تحياتي الراديا، تحياتي باش ننسى باش ننسى، دونك يلزمني نرجع. شكرا محمد كريفة، شكرا عماد الزغدودي، شكرا لميا ضيف، شكرا حما يعطيك الصحة بارك الله فيك باش ما ننساش، شكرا لبنى، شكرا أيضا الألفة الأحمر المستمعة الوفية، ما ننساش كذلك صديقتنا الغالية الحلوة منيا بالرحال، منيا عبد الرحمن، شكرا لكم الكل على المتابعة. ختاما لكم أجمل تحيات عماد عوني، متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: زريبة صواف زهوان علموجة 104.7
1: 104.7.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل. أفادت الإدارة العامة للأداءات بوزارة المالية بأن هذا اليوم الاثنين 15 جوان هو أجل القانونية الأقصى لإيداع التصريح الشهري الخاص بالأشخاص الطبيعيين، ودعت المصالح الجبائية دافعي الضرائب من الأشخاص الطبيعيين إلى المبادرة بتسوية وضعيتهم. أكد رئيس الهيئة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية محمد الرابحي أكد على انتشار ظاهرة الإقبال على اقتناء مياه مجهولة المصدر عبر شاحنات متجولة بكل ولايات الجمهورية، وقال أن هذه المياه غير آمنة وقد تمثل خطرا على صحة الإنسان باعتبار أنها مجهولة المصدر ولا تخضع للمراقبة. دعت الجامعة التونسية للحرفيين والمؤسسات الصغرى والمتوسطة للإسراع بإحداث منصة وطنية وتطبيق هاتفية تحملان اسم المواطن الرقيب لتلقي الشكاوى والإبلاغ عن التجاوزات والعراقيل الإدارية، بما يضمن للمواطنين وأصحاب المؤسسات آلية قانونية وشفافة لمتابعة ملفاتهم والدفاع عن حقوقهم. حذرت الوكالة الوطنية للسلامة السيبرنية كافة المواطنين من موقع إلكتروني احتيالي يقوم بانتحال هوية مؤسسات مالية من خلال استنساخ تصميم ومحتوى موقعها الرسمي، ودعت الوكالة كافة المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر، ومن الأفضل الاتصال بالبنك مباشرة للتأكد من الموضوع. أعلن رئيس الأمريكي دونالد ترامب اكتمال الاتفاق مع إيران مؤكدا إعادة فتح مضيق هرمز ورفع الحصار البحري الأمريكي على الموانئ الإيرانية بشكل فوري، وقال أنه مضيق هرمز سيكون مفتوح دون رسوم مرور، وأيضا سيكون رفع فوري للحصار البحري الأمريكي، والنفط تراجع سعره مباشرة إلى 80 دولار. مراسم التوقيع الرسمية ستعقد يوم 19 جوان في سويسرا، لكن من يدقق في التفاصيل هذا الاتفاق يرى أن الاتفاق أقرب ما يكون إلى هدنة بستين يوما. المرحلة المقبلة ستتضمن مفاوضات تهدف إلى التوصل لاتفاق نهائي، أي أن هذا الاتفاق غير نهائي، والمفاوضات ستستمر لمدة 60 يوما، وتبقى المشكلة الأساسية هي الحرب في جنوب لبنان. فرياضة أيضا اليوم، ستكون أولى مقابلات المنتخب التونسي لكرة القدم بعد 3 ساعات من الآن، الساعة 3 صباحا بتوقيت تونس، ستكون الساعة 8 في مكسيكو مقابلة تونس والسويد. المنتخبين الآخرين في نفس مجموعة المنتخب التونسي هولندا واليابان تعادلا منذ قليل بنتيجة 2-2. انتهى الموجز. موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، لكن أقول أيضا أن إذاعة المنستير وانطلاقا من الساعة 3 هذا الصباح ستقوم مباشرة بنقل مقابلة تونس والسويد.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها، فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنارة للضياء.

عاشق ليالي الصبر مداح القمر

أدك المياه.

موال انا موال وقصتي بتنقال

0: القلعة الكبيرة، القلعة الصغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
1: 99.
2: في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: الإخراج الرقمي حسام نوار. من زاوية أخرى.
1: بودكاست من زاوية أخرى. عسلامة ومرحبا بك العادة والعويد. نتلقاو في عدد جديد من البودكاست. اليوم السعيدة جدا باستضافتها بحضنا. نوعدكم برشا عفوية برشا تلقائية وتجربة ملهمة. قصة نجاح باش نحكيو عليها مع خبيرة العطورات خولة مساوي. عسلامة خولة.
2: عسلامة مروة. يعطيك الصحة على الاستضافة.
1: يعيشك. نورتنا في من زاوية أخرى.
2: يعيشك. يعطيك الصحة.
1: نجمو نشوفوك من كل الزوايا ولا باش نقفوا على الزاوية اللي أنا نحب نختارها؟
2: أنا ما يقلقنيش الزاوية الكل، وأنت اختار الزاوية اللي تساعدك.
1: وأنت كان نقولك شني أقرب زاوية ليك اللي تحبني نركز فيها معك؟
2: بيه محليه سؤالك مروة. ودجا هو اسم البودكاست أنا عجبني برشا من اللي كلمتني في تليفون. الاسم أعطاني إلهام كبير على خاطر زاوية، معنى الحياة هي زاوية إسي دي بيرسبكتيف، وأنا الزاوية اللي نختارها هي الزاوية اللي نجمو ننفعوا بها الناس واللي نعلموهم من تجارب غيرهم يتعلموا حاجات جدد.
1: طبيا نجمو نعرفوا عمرك ولا كيف برشا نساء ما يحبوش يقولوا
2: العمر؟ لا نجمو تعرفوا عمري. نعطيكم دات دو نيسونس كاملة ولا جست العمر؟ 32 عام.
1: 32 سنة. وقتاش بدات الحكاية؟ حكاية الغرام نصورها من الصغرى، لكن حكاية الخبرة في مجال وفي اختصاص هكا نادرا ما نلقاو عليه أسماء تنجم تقول لنا اليوم نحب نكون رائدة في المجال هذا اللي هو العطورات ومش نحكيو عليها. ما أكيد قبل هذا جت ثنية أخرى، طرق عديدة تلاقيت فيها، فما اللي لقيت فيها روحك وفما اللي لا، فما اللي كانت مسكرة قدامك وفما اللي كانت مفتوحة. هي تخلينا نعرف الحكاية وقتش بديت، عام قديش بالضبط؟
2: هي الغرام بدا وانا عمري 8 سنين، ملي انا وليت الرالي ببليسيتي نتاع لي بارفان، وكانوا يعجبوني برشا. كنت يعجبني كيفاش الببليسيتي من احساس، من تمثيل، من حاجه كيفاش تمشي العطر وكيفاش تنجم تعبر على روحك عن طريق العطر. الوغ من وقتها انا بديت حبي للبارفان. اما بيان سور وقت اللي انا مشيت حكيت لعائلتي قلت لهم راني نحب نولي بارفيموز، فاش قاعده تعمل معناها يا بشوالي يا طبيبه يا محاميه يا بنكاجيه، معناها سي دون لو كادر والكل. وليت قعدت هيك الغرام خليته لروحي. قعدت ديما كل ما تجيني فرصه باش ناخذ دينوت والا نسافر والا نشم دي بارفان، معناها انا نعمل لروحي دي بارفان نصنعها من روحي والكل. ومشيت قريت كونتابيليتي اللي ما عندها حتى علاقه في بعالم لي بارفان. اما قعدت ديما نحلم هيك الحلمه خليتها هيك الحاجه ما بيني وبين روحي. هم بعد مو الواد اتراكسيون اللي نأمن بيه برشا، وهو كي تبدا تحب حاجه وصادق فيها من الداخل ربي يحطك في الثنيه اللي انت فيها. دخلت نخدم كونتابليه في سوسيتي دو بارفان، وانا ما كانش عندي معني لانتونسيون، مش انا اخترت، انا دخلت في بوست اخر وفوالا. وبديت نقرب اكثر للي بارفان، وليت نقول لهم ميساج خلوني في ستوك قد ما تحبوا، خليني نشم وخليني. ومن بعديك فوالا عرفت اللي هذيك هو الدومين اللي نحبه. وليت مشيت لفرنسا وجي في دي فورماسيون بروفيسيونيل، وتوا عندي ما بروبر مارك اللي انا فرحانه بها برشا، وفرحانه على خاطرني اترافيغ لا مارك نتاعي قابلت برشا عبيد اخرين مغرومين باللي بارفان وكانوا في بالهم اللي هي مستحيله في تونس، مي اترافيغ لا مارك ولاو ينجموا هما يزيد يجيو يصنعوا لي بارفان نتاعهم. فما منهم حتى اللي هما عملوا لي براند نتاعهم لي مارك نتاعهم.
1: باهي انت توا اختصرت لي اثنية الكل.
2: باهي
1: اما اثنية ما تجيش سهله، اثنية تجي فيها برشا عثرات وبرشا صعوبات. يعني من اللي بدي الغرام لليوم هذه حكايه مزيانه ياسر، هذا كل وردي
2: واضح.
1: والحقيقه محلاها الوردي راه، ومحلاك نتفرج على روحي من بعيد هكا قلت عديتك. اما لازم عاد تلقى شويه هكا جري على شويه بني على شويه اسود. قديش هذا وهذا الالوان كان نعملوا كومباريزون؟
2: باهي الالوان قديش ما عنديش بورسنتاج للألوان، أما عندي مدرسة كبيرة نأمن بها في حياتي اسمها مدرسة الفشل. باه هو أول خطوة في النجاح هو الفشل، وثاني خطوة إنك تقبل الفشل متاعك وتتعديه لمرحلة أخرى. واضح معناها العبيد اللي راوني من برا وعائلتي وكل يقولوا لي صنعت من حتى شيء حاجة وحاجة صعيبة واثنين، أما أنا مانيش من نوع متاع العبيد اللي نحكي روحي الحكاية ذيك ونقول أنا ما وصلتش الواحد بالمية اللي نحب نوصله، واثنين ما زلت طويلة وحمد لله صحيح فيها صعوبات، أما زادة الحمد لله يا ربي فيها برشا توفيق وفيها برشا حاجات مسهلة زادة. معناها اللي حبيت نفسره مروة أنا توا اللي أنا مانيش من نوع متاع العبيد اللي نركز على دور الضحية وأنا صار لي هكا وأنا تحت. صحيح فما صعوبات، أما الصعوبات هما اللي هما خليوني انا نوصل انا شكون اليوم. معناها نحبهم. انا دجا عندي انكارت في المارك متاعي اسمها I love my mistakes.